ثبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم. صباحية اليوم الأربعاء 13 مايو، إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورمة، إن شاء الله قمتوا برشا نشاط وبرشا حيوية نتمناها في صباحية اليوم. إن شاء الله نهاركم تعديوها وانتم بطاقة باهية، إن شاء الله نهاركم تعديوها وانتم بصحة جيدة، إن شاء الله قمتوا وانتم عاملين كيف اليوم الصباح باش تبداو. إن شاء الله نهار جديد يجيب معاه كان الخير، إن شاء الله إن شاء الله صباحنا فيل باهي، إن شاء الله صباحنا فيل زين. تحية لكم وين ما تسمعوا فينا، كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm. مرحبا بكم ونتلقاو مختلف الأخبار الوطنية والعالمية باللغتين العربية والفرنسية. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على مختلف البلاتفورم ونتلقاو موجودة موزايك فام. تحية لكم زيدا كان تابعوا فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يا ربي يلم شملكم انتوما والعزيز عليكم في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم زيدا انتوما على تفاعلكم معنا، ونعرف لعدد كبير متوينسة اللي تابعوا فينا على واللي موجودين خارج تونس. بعد شوية موعدنا يكون مع فاطمة في زابينك، اللي صباح عليها برشا، صباح على زياد اللي رفقنا في الإخراج. بعد لحظات دعنا موعد مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية كيفاش باش تكون بالنسبة اليوم وغدوة. نحكي زيدا بعد شوية على أهم الأخبار، وعندكم موعد مع آخر التصريحات وكل ما تعدى في مختلف برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعدت. نبدأ بالموسيقى، هذه فايا يونان، يا زهرة في خيالي، توتفيت في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: ميلودي غاردو هو ويل كومفورت مين. هلكم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. التصريحات الاخبار اللي فتتكم في برامج موزايك فام في 24 ساعه اللي تعديت تلقاهم يوميا مع فاطمه في زابينج
1: زابينج.
2: جاني كيم سالون.

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على ترامب في بوتين، ترامب عضو في بوتين في بكين في بكين
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: في بكين في بكين
1: مشاهد البرنامج يجي سياسي. فهمنا ترامب فين
0: بكين.
2: أنا متأكد من نجاحك عمار، بتدخل التيران إن شاء الله متأكد من نجاحك.
3: كي سيميوني عليني كوستيوم وعليني.
2: المهم أكل كرش لا تقعد سبورتيف وذلك، هذا أهم حاجة. مش أهم حاجة، ما زاد مهم المظهر مهمة. مش أغلب المدربين بتاعنا كي نشوفوا احنا في الأوروبي يبدأ كم سنتر حتى 50-55 سنة يبدأ بها نادر أنت سوا عم ريقل
1: الحمد لله
2: بأس لبأس
3: ليه يا قيس بالضربة القاضية يا قيس.
4: أنا مزلت من شبيلي بس مزلنا ما بديناش
3: خويا التنسيوني وينينا وبدينا. يا أخي قيس قال لي ليه. يا قيس
5: نعرف عقوبة الوحيدة تطبق كلي راسكي.
0: لحظة
5: راسكي تنان الخطيك
0: معتنتي طيشت حاجة يمشي لك شكون باش تحترمه ودخلوا يجا خطيك.
5: لا خطيك بالسيف لا بالسيف يجيك شافك هو
6: المرة الأولى العاشرة
7: شوف هذا خلل خلل في سلوك بعض المواطنين.
1: تونتي نادي شنو تعلمت من التجربة نتاع الكونفينمون؟
8: جينا نخدم يا اخي حتى انت تخدم.
1: كي نخدم يا اخي ما نخرجوا نرجعوا للدار.
8: لا فماش كونفينمون.
1: تشتم قهوة تمشي تخدم.
8: لا قصدي ما عادش انت ما عادش كونفينمون وانا ما عادش
1: كونفينمون. سامحني ما نجيش نخدم شكون باش تسمعوا معايا.
8: صحيت انا بدي نخدم وقتها.
1: كورونا الفيروس يجي يحكي معاكم.
9: هات اللي عمل استقرار على مستوى وسط الميدان اوكبيلوه رفيعة جبالي وهو وسط ميدان يعتبر هجومي. نجم نلعبش بزوز مهاجمين. لكن نحط اثنين خلف المهاجم عندهم نزعة هجومية كما فوزي بن زرطي مع بن قردان مع متلوي لعب بالحرزي وآية مالك ومعاه من الزمزمي فقط يعني 100% أوفنسيف.
8: بالحق هنا صارت لي قديش من مرة معنى التغريس التغريس كان تقول له ليه معنى وتعمليش البلار يضرب لا يضرب يحكى بيدك على وين أنت في البلار متاعك اللي من شيرتك التغريس ولا يسبك ويقول لك نمبورت كوا معنى
7: مرة واحدة كسرها لازيس في جلاس وكانوا قاعدين تريحة برث ورطة شتي نحالها لسوي جلاس قالت له ليه ما تنظفش عمل لها كش بدل لسوي جلاس ما برا مو متريني المرأة ولا
2: برا مو متريني
7: حكيني حول أمك قالك شد فريس إيدي قالك سلك نهي بين يديها بالسيف.
10: الغيرة سو ني با ان سيني دامور مي بلوتو سي ان سيني دانسيكوريتي.
0: اوكي دونك اللي تخاف هكا ولا كيفاش
10: اكزاكتومون دونك انا الغيره اليوم اذا كان غرت سيكوراني انا جو بروجيت لانسيكوريتي نتاعي على العبد هذاك مش نحبه يعني هو الدليل انه انا خايفه انا نخسر العبد هذاك ماهوش دليل قداش انا نحبه.
11: التنظيم نتاع رياض الاطفال والمحاضر لجنه الصحه والاسره والشؤون الاجتماعيه
1: محاضن عايش محاضن راهو عندكم مشكل نتاع حروف
11: شكون احنا
1: اي انت واياد الزوز اياد عنده مشكل في الكلمات جمله معناتها
2: انت دابيت الفريقي انت دابيت الفريقي كلها ما تكلفت حتى شيء وهزت البطوله
3: هذا كاستينج تسمى نادي الفريق الكاستينج نتاع انت دابيت نتاعو ناجح.
7: فما شكون تلقاه معينه منزليه تهز مثلا ولا تشد صغير مثلا تخرج تخدم به ساعتين ثلاث وصار والله العظيم صارت وحكينا عليها كانت تذكرها ناش عاده تذكرها ولا لا خرجت يخزر له الطفل يعرفوا خول صاحبه يجيبوا معاه ساعات طفل صغير 9 شهور عام معناه وهي ويقول هذه طفله كذا كذا يجي يقول لهم والله سبحان الله قلت لك الام تقول انا ولدي ما تبرنزيش بيه ابيض طفل ما تبرنزي ماشي ويسمار شنو هي الحكايه
2: تعلم يسمع ويخدم
7: صلاه حط فيه في الشمس هاني لهنا باش على الاقل راه باهيل العظام نتاعو فهمتني قال لك معناها ابوه لين تشدت بالجرم المشهور
12: بجنب مصب الفضلات تحت منه فضلات ملوحه
1: جنب الحاويات يعني
5: اي عقوبات العقوبات اللي موجوده راهي فما هي عقوبات الكل القاضي لكن عقوبات ضعيفه لا تطبق معناها الحقيقه معناها انا عمري مريت مثلا مواطن طيش بوبيل في شارع وشافوا ما نعرفش انا عاون بلدي ولا امني قالوا كيفاش وخطاه سير بلاس انا عمري مريت هيك
3: كان العرق موجود اما كانت تنظيف الاجواء
2: قبل الفيسبوك
3: قبل ما يجينا هالباجيت والفيسبوك وهال
2: صحيح.
3: وهالفوضى العرمة ربي يهدي الناس كلها ربي يهدينا لبعض
8: لا علينا في ايد عنده مشكلة في حروف الجر
1: عبد القادر الجديد اللي قراني لانجويستيك في الفاك ماذا بيك تتدخل بالله في اقرب فرصة عندك زوج كلام ذا وهزهم يصلحوا شوية معناتها اللانجويستيك
8: يعني الوضع اكثر من مشكلة لانجويستيك
0: لازم تقويم النطق
1: اي بس
0: توفونيستي لازم
1: طب بالمعنى وريت نفهمكم ما هذا
8: برمش حتى المستمعين وليهم بالمعنى باش ياخذوا علينا
1: محاضر الاطفال
13: زابينغ ميرسي بوكو فاطمه هذا كان الزابينغ نتاعنا بالنسبه لليوم غدوة باش تكونوا على موعد جديد مع تصريحات جديده واخبار جديده خليكم ديما في الاستماع مزيكا فين مرحبا بكم
14: اول ساعه
6: Podcast.

0: نتفكر هذا ياسر جرادي. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم كان تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، مرحبا بكم كان ديجا بديتوا في خدمكم، مرحبا بكم كان في كرهبكم كان تسمعوا فينا في الدار زيدا. إن شاء الله نهاركم في كان الخير، وإن شاء الله صباحكم في كان الأخبار الباهية. موعدنا بعد لحظات مع ليزيفينمون دو جور والأخبار لاكتواليتي. توتفيت موعد الميتيو. ميتيو. التوقعات الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 13 ماي، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة، هذا بش يكون بالجنوب اليوم الصباح، وطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل ل 35 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، وريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الخميس 14 ماي، الحرارة تقريبا كما اليوم باش تكون في استقرار نسبي، البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل، وغدوة زيدا يكون الطقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب اخر النهار بالمرتفعات الغربية وبالجنوب زيدا مع امطار مؤقتا رعدية.
1: ميتيو أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.
0: زينا معكم لستة متاع الصباح، مرحبا بكم كتاب التحقتوا بينا. احنا موعدنا بدي من 5 متاع الصباح، وانتوكا مازال عندكم دو رانديفو ليز ايفينمون دو جور وين نحكيو على الأخبار بعد لحظات ولي بروغرام دو جور. خليكم مع إيمي واين هاوس، I love you more than you will ever know. تو سيت في أول ساعة.
1: أول ساعة
2: My husband.

0: 35 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل وقاية الأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور
1: لي زيفينمون دو جور.
0: سلام برشا على توينس اللي يسمعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. توينس المقيمين بالخارج وين ما كنتوا موجودين معلومة تهمكم وتحديدا زادة باش نحكيو على التوينس اللي يسمعوا فينا في فرنسا. القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ ليها فادت انه ديما التونسيين بالخارج يحط على ذمة العائلات محدودة الدخل اللي فيها أربع أفراد فأكثر واللي يخموا في انهم يرجعوا لتونس في الفترة متاع الصيف انه تذاكر سفر باش تكون مدعومة على متن الخطوط التونسية وكل من الباخرتين متاع شركة تونسية الملاحة كارتاج وتانية. القنصلية العامة زادة لتونس بباريس كانت دعات العائلات أنهم يقوموا بالإسراع بإيداع المطالب متاعهم للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة. وأكدت زادة أنه الديلي متاع الحجوزات الخاصة برحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلقت منها الاثنين تتواصل حتى لنهار 20 مايو، والأجل متاع الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري تتواصل حتى لنهار 15 جوان. الإجراء هذية حسب بلغ القنصلية يجي في إطار التنفيذ متاع قرارات المجلس الوزاري المضيق اللي كنت أشرفت عليه رئيس الحكومة نهار 25 أفريل 2026، والهدف كان تسهيل عودة التوينسة بالخارج إلى أرض الوطن خلال الصيف متاع 2026. برنامج هذا زده يشمل العائلات المتكونة من أربع أفراد فأكثر عن طريق تمكينها من تخفيضات على تذاكر سفر سواء كانت على متن الزوز بواخر اللي كنا نحكي عليه تبعني شركة تونسية الملاحة ستان ولا عبر الرحلات الجوية التابعة للخطوط التونسية. بالنسبة زادة اللي يحبوا ينتفعوا بالدعم هذية مطالبين بأنهم يقدموا الملف متاعهم عند المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس، دونك يكون فما أسماء متاع أفراد العائلة المعنيين بالعودة، تواريخ السفر ذهاب وإياب والأرقام متاعهم لزيميل متاعهم للتواصل. وأكدت زادة أنه الملفات باش تخضع إلى دراسة للتثبت من أنه يكونوا كل الشروط متاع الانتفاع موجودة، كيف كيف زادة أنه يكون الأماكن الشاغرة متوفرة ضمن الحجوزات المقترحة قبل منح الموافقة النهائية. وأكدت زادة أنه باش يتم تمكين العائلات المسافرة عن طريق النقل البحري بتخفيض مباشر باش يكون على أسعار التذاكر في حدود 80 أورو للفرد ضمن العائلة و 100 أورو للفرد الواحد اللي بيان سور موجودة فيه الشروط. بالنسبة للنقل الجوي فإنه الدعم باش يوصل ل 100 أورو للفرد ضمن العائلة و 150 أورو للفرد الواحد اللي يكون مستجيب للمقاييس المعتمدة، على أن يكون إن زاد الانتفاع بالتذاكر المدعومة خلال الفترة الممتدة من 27 جوان حتى 20 أوت باش نجم تكون فما الإمكانية متاع التمتع بالشروط هذية. نحكي زاد على نقطة ثانية، جدي السنكار متاع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي تستنكر تنامي تجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل الشركات متاع الوساطة الخاصة وما أفرزت زادة من أعباء مالية متساعدة، اختلالات زادة لليوم يعتبروها تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. المنظمة كانت زادة اعتبرت في بيان لها واللي تحصلت عليه وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تحصلت على نسخة منه، أكدت أنه الرسوم المفروضة مقابل الخدمات الإدارية المحدودة كحجز المواعيد وإلا التجميع متاع الملفات وإلا استقبال المطالب راهي تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة يعتبروا في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل. وهذا اليوم اللي يخلي حسب البلاغ النشاط يولي شكل من أشكال الاحتكار المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. وذكرت في نفس الصدد بأنه القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بالمنافسة والأسعار فإنه يحاول للسلطات العمومية أنها تدخل وقت اللي فما إخلالات سوقية وإلا أنه فما تكون ممارسات تؤدي إلى زيادة تبدأ غير مبررة. واعتبرت أنه قطاع خدمات التأشيرات ولا من أبرز الأمثلة على هذا في ظل الهيمنة متاع عدد محدود من الشركات الخاصة على مسار إداري يرتبط مباشرة بحقوق الأفراد أولا في التنقل وبصورة الدولة زادة والهيبة امتاحة. أكيد مش نرجو نحكيو فيه في حلس باح الموضوع هذية بأكثر تفاصيل بعد شوية. موعدنا يكون مع لي بروغرام دو جور. مرحبا بكم، أول ساعة مزلت معكم حتى لستة متاع الصباح.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: لوتشودا لا وصلنا لل 55 دقيقه وقعدت لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد تقريبا 9 دقائق من توا الموعد يكون مع مين جارا كيف احلى صباح الكل تكون حاضره معاكم من 6 حتى لل 9 متاع الصباح. نذكركم بلي رونديفو اللي تعودتوا بيهم برشا فيكم زادا نحاول نذكرهم بالطريقه اللي تخليهم يكونوا حاضرين معنا بالتليفون وانهم يشاركوا معنا ويربحوا معنا. خلينا نبداو بساعتنا الاولى الموعد يكون فيها مع فاطمه في دقيقه حظ 46 دقيقه 56 دقيقه موعد الربح هو لي كارت دو ريشارج من ايدي موزايك اف ام 17 دقائق كل يوم يكون حاضر معنا ضيف في على الخوي الموعد اليومي مع الاكتواليتي ومع الضيوف زادا اللي يكونوا حاضرين هما بيدهم على الخوي ويجاوبوا على الاسئله. مرحبا انتم زادا باسئلتكم على الفجر على صباح بين موزايك اف ام. اليوم موضوعنا باش يكون مجلس النواب يصادق على قانون الفنان والمهن الفنيه. باش يكون حاضر معنا المحامي احمد بن حسين وهو زادا صاحب المبادره التشريعيه هذه. باش نحكيو باكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع 7 و10 دقائق. ما تنساوش زادا عنا موعد يوميا مع ماكي في دي مينوت كونو الموعد الرياضي اليومي. عندكم زادا موعد مع الربح كنت تكلمونا على 71 113 ألف. نجم تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح تكلمونا وتشاركوا وتربحوا معنا وتبدأوا ان شاء الله صباحكم كان بالربح. ساعتنا زادا الثانية فيها رونديفو اخر مع ايمن المصري فيها لو كوندكتور. نجم تربحوا معنا 200 دينار من اهدي توتال انرجي ساهل برشا. جوست جاوبوا على سؤال اللي ديما يكون عنده علاقه بالكونديت دونك حضروا شويه ريفز وشويه كل ما يهم قانون الطرقات هكاك نجم تكونوا ربحين انتوما مع ايمن يوميا فيالو كوندكتور. ساعتنا الثالثه الموعد مع اياد الدهميني في مع اياد ونختم كالعاده بانتباه اش قال اليوم. باش نحكيو على ارتفاع اسعار النفط في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه بسبب الحرب على ايران. نحكيو زاده حتى على اتساع العجز التجاري. هذا كل نحكيو فيه باكثر تفاصيل في ساعتنا الثالثه في انتباه اش قال. ميرسي بوكو زياد اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي فاطمه زاده اللي سمعتوها في زابينك. شكرا لكم انتم على الاستماع. طريق سليمة ليكم وين ما تسمعوا فينا. ان شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم في موزايك اف ام. كانت هذه اول ايميسيون نبداو بها البرمجه اليوميه نتاعنا. الموعد بعد حذات مع كيف احلى صباح. نعطيكم رونديفو غدوه في اول ساعه. ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع ناديه الفورتي. الأولى في تونس.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

صباح الفل، صباح الورد والياسمين، ان شاء الله يا ربي احلى صباح وصباح مبروك سعيد. صبحيه اليوم الاربعاء 13 ماي، ان شاء الله باذن الله موافقين ان شاء الله في منتصف هذا الاسبوع. الانطلاقه كانت موافقه وما تبقى من هذا الاسبوع ان شاء الله باذن الله فيه كان الاخبار الطيبه، دعوات صالحه صباح بالليل. اللي يعرف الوالده نتاعو عندها دعاء مستجاب يقول لها تدعي لنا ان شاء الله باذن الله. الناس الكل ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا، الناس الكل تحيه لكل واحد ولا مدام ولا مسيو قام بكري الصباح يخدم على روحه، تحيه لكل واحد قام الصباح يراجع اللي عنده امتحانات ان شاء الله ربي بنجاح وتوفيق وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. الناس الكل تحيه لكل حد قام الصباح قصد ربي ماشي يخدم على روحه ان شاء الله بالرزق الحلال وان شاء الله يا ربي خضره زينه في وجوهكم. الناس الكل احنا كل فريق حاضر معاكم كالعاده من توا حتى للتسعة نتاع الصباح، كل الفريق بيك مختلف الفقرات، صديقنا اياد صباح النور، خونا مراد، اختنا ناديه، اختنا فاطمه، اختنا كريمه في ستاندر، خونا مكي، خونا ايمن المصري، تقريبا نسيت حد، خونا مراد بالكح، لا يا سي مراد ما نسيتكش، وكل اعضاء هذا الفريق. نعملوا قهوه بنينه لو طوني صحصحوا معكم شويه ونرجعوا شويه اخر لحظه صباح

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الأربعاء 13 مايو، سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، من بعد طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط، الجنوب باش تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، حتى الحرارة في انخفاض طفيف اليوم وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 35 درجة بأقصى الجنوب. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار نسبي، وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لباس، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. الأجواء راهي تميل للوضوح والصراحة. البعض الأبراج لليوم 13 ماي أو الأخبارنا للحمل، الثقة راهي حلوة أما الحكمة أحلى. هو الثور الأجواء زادة تميل للوضوح والصراحة كيف ما حكينا، وإذا فما سوء تفاهم مع شخص قريب حاول تحكي بهدوء وما تكبرش الأمور. وعلى فكرة مواليد اليوم من برج الثور، إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. متعدي وللجوزاء عندك فرصة تبرز قدراتك، ركز على المهم وما تدخلش في نقاشات فارغة. السرطان خفف التوتر وارتاح، خاصة إذا حسيت أنك مضغوط أكثر من العادة. والأسد راهو يوم مناسب باش ترتب أفكارك وتركز زيادة على حاجات مؤجلة. العذراء فما خطوات ثابتة ومبنية على العقلانية، حتى الميزان ميسالش راهو فكر قبل أي مصروف كبير، أما الوضع عموما راهو يميل للتحسن التدريجي. والعقرب اليوم تنجم تلقى حلول موضوع كان محيرك، حتى القوس راهو القلب يحب الوضوح اليوم. إذا فما تردد وإلا برود في العلاقة ميسالش راهو الحوار ينجم يغير الجو كامل. الجدي أمور بسيطة تتحسن تدريجيا، لكن الأفضل أنك تبعد على المصاريف العشوائية. وكان على برج الدلو نحكيه على الدلو الهوائي، نفسيتك تتحسن وقتعتي روحك وقت للراحة، وإلا زادة تخرج تبدل جو. ونكملوا مع الحوت، اليوم راهو تنجم تفهم ناس وإلا مواقف من غير حتى كلام، وهذا يعطيك أفضلية في العلاقات والقرارات.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. تنجموا تربحوا اليوم الصباح كيما كل يوم لو دو برودوي جديده يقفينكم تطلبون على 71 113 ألف مع 7:35 دقيقه تكونوا موجودين معنا في صباح تربح. اخواتي المخربيشات، اخواني المخربيشين، شنحوالكم؟ حاطين القهوه بحذاكم، تليفونك بجنبك. هاي سيدي رقم البطاقه اليوم هو اتل 73 77 82 55 88 73 78 4. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: Filosofo.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح وننقص في الكوجينة كيف دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2019 مبروك علينا. Life is life.

0: بالله لنا حتى انا
1: يا ابو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
2: انا طيب اشو ماشي شمال
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بيش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: ديه اللي عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. نواب الشعب يصدقون مساء الثلاثاء على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية ب 76 صوتا مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. وفي هذا الإطار النائب بديس بالحاج علي ممثل الجهة المبادرة بقانون الفنان والمهن الفنية يصف هذه المبادرة بالتاريخية ويؤكد في تصريح لموزايك أن البرلمان سيتابع مدى تطبيق القانون على أرض الواقع مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة في حال تسجيل أي إخلالات أو نقائص عند التنفيذ.
3: هو بمثابة الدستور الذي ينظم الفن وممارسة مهنة الفن في تونس وكذلك يضمن حقوق الفنانين والمبدعين التوانسة، خاصة أنه نعرف معناتها الوضعية اللي يمر بها فنانين، وشفنا العديد الحقيقة من الحالات المؤسفة اللي معناتها قالوا إليها عديد مبدعين وفنانين وأسامي كبار في البلاد اللي معناتها في آخر المشوار يلقوا روحهم في وضعية هشة واجتماعية طبعا صعبة جدا. إذن أهم مكاسب اللي بشي يأتي بها إن شاء الله القانون هذا اليوم هو التغطية الاجتماعية للفنان، تنظيم العقود والتعاملات المهنية، باش يضمن كذلك مساحة في بث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية الوطنية، نخلو النص تفاعل مع واقعه لمدة زمنية معينة، من بعد إذا كان طرأت أو ظهرت بعض الإشكالات في علاقة بالتطبيق أو في علاقة بوضعيات معينة للفنانين، المشرع دائما موجود والمؤسسات الدولة معتها موجودة كسوة الموجودة الآن ولا اللي تأتي من بعد إن شاء الله، وإمكانية التنقيح والتجويد ممكنة في أي وقت.
2: رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تواكب مساء الثلاثاء في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا للأمام والتي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. ووفق بلاغ لرأس الحكومة حددت هذه القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى للسنة القادمة، أبرزها تعزيز المنظومات الصحية الوطنية ودعم الانتاج المحلي للقاحات والأدوية وتسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق والتركيز على الفلاحة ذات القيمة المضافة. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية. ويجدر التذكير بأنه تم إيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 من ماي 2024. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي، طهران تؤكد مجددا أن العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة مشروطة بإنهاء الحرب ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والتعويض والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير عاصفة سياسية وإعلامية واسعة في الولايات المتحدة بعدما قال للصحفيين إنه لا يفكر ولو قليلا في الأوضاع المالية للأمريكيين أثناء تفاوضه مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أن أولويته الوحيدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وجاء التصريح خلال حديث ترامب مع الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض قبيل مغادرته في رحلة دبلوماسية للصين، حين سئل عن مدى تأثير الأوضاع المالية للأمريكيين على رغبته في التواصل إلى اتفاق مع إيران. وفي الأثناء، طائرة الرئيس الأمريكي ترامب تحط مساء الثلاثاء في مطار بكين التي يصلها في ثاني زيارة له للصين بعد أكثر من 8 سنوات، وسط تباين أمريكي واضح حيث يراه أنصاره في موقع قوة بينما يراه ديمقراطيون منهكا ومستنزفا بسبب تورطه في الصراع الإيراني. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.

0: με Σίτερ τη Σαντασβέα.
1: سبعة واثناش دقيقة إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد يا رب العمل عليك وشدة فيك إن شاء الله صباح مبروك سعيد ليكم الكل وما تسمعوا فينا فرحان برشا يحضر معنا عمي إيد صباح النور
2: عمي أمين صباح النور يوم سعيد تحية المستمعين الكل إن شاء الله موفقين يا رب
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أختنا ندو شخولة
3: خونة
1: خونة
3: أبونا أمنا
1: أمنا نادية صباح النور
3: صباح الفل أمين جانا نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل إن شاء الله طريقة سلام عليكم اليوم في عالخوي موضوعنا نحكيه على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية للبارح صادق مجلس نواب الشعب عليه برمته ب 76 صوت واحتفاظ نائب واحد من غير تسجيل حتى رفض وهذا بعد استكمال المناقشة متاع الفصول متاعه خلال جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. اليوم نحكيه على القانون اللي أصبح قانون اليوم اللي دام سنوات تقريبا فمع عدد كبير من الفنانين من المحامين اللي أشرفوا على الصياغة متاع القانون هذا. القانون اللي ضمن 45 فصل الهدف متاعه هو إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني. كيقولوا القطاع الفني يعني نحكيه على مختلف المكونات متاعه اللي يضبط زيادة الحقوق متاع الفنان العامل في المهن الفنية والواجبات متاعهم في ظل المقاعد يعيش فيه المجال الثقافي من تحولات تكنولوجيا زادة متسارعة. بعد نحكي حتى على الانتليجنس ارتيفيسيل هوني وين موجودة وين تظهر. النص التشريعي زادة يجي في سياق مراجعة متاع المنظومة القانونية اللي تنظم المهن الفنية الحالية اللي أصحاب المبادرة يعتبروها وعدد من المتدخلين زادة في القطاع ماهيش قادرة اليوم على أنها تواكب تطور الأنشطة الفنية والاختصاصات الجديدة اللي ظهرت إلى جانب زادة موضوع كبير برشا اللي هو الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعمل عاملين في المجال هذايا. هذاك علاش بعد زاد نحكيوا على موضوع الحمايه الاجتماعيه للفنان ونعرفوا قداش ياما فنانين اللي وقت اللي مرضوا ولا في كي تقدم بهم السن كانوا يعيشوا في وضعيات صعيبه برشا وقتها تكون مطالبه بتدخل وزاره الثقافه ويكون فما لوم زاده على انه الفنان يوصل في نهايه المسيره نتاعو في وضعيه ماهيش باهيه بالكل. على كل خلي نحكيوا على اكثر تفاصيل نتاع القانون هذايا مع الاستاذ المحامي احمد بن حسين اللي هو خلينا نقولوا من المدافعين شارسين لمدة سنوات على القانون هذي وهو زادة مساهم في كتابة القانون. نسمع مع بعضنا اليوم الفلسفة والرؤية متاع هالقانون هذي.
4: القانون الجديد جاء ليعالج هذا الخلل من خلال تجميعه للمبادئ المنظمة للمهن الفنية في نص واحد الذي هو بمثابة دستور للفنان، ونص صراحة في فصله 45 على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة له تدريجيا. فقد انتقلنا من قوانين ذات طابع إداري وزجري مقيد إلى قانون توجيهي يمثل دستورا للفنان. وفقا للفصل الأول مثلا جاء هذا القانون بهدف أسمى وهو ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة الاعتبارية التي يستحقها في المجتمع اعترافا بدوره المحوري في التنمية الثقافية والاقتصادية فضلا عن تنظيمه للمهن الفنية من خلال وضع قانوني يحفظ كرامة منتسبيها يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا. جاء الفصل الرابع ليحمل الدولة مسؤولية قانونية صريحة حيث ألزمها بتنظيم القطاع وتنظيم المهن الفنية وفق مبادئ تضمن حرية التعبير الفني والثقافي، دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان مع الإقرار الصريح بحقه في تأجير عادل مقابل عمله. كما ألزم الفصل الرابع الدولة بتحفيز الاقتصاد الإبداعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على المستويين الاجتماعي والجبائي مع تكريس اللامركزية الثقافية والديمقراطية التشاركية وحق التنظم النقابي. تقريبا النص الجديد جاء ليعيد الفنان كرامته ومركزه السيادي في بناء الوطن.
3: القانون هذا يزيد ضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالتنظيم تاع ممارسة المهن الفنية وهذا من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل زاد في المهن الفنية اللي تكون فيها شروط متاع الإسناد والسحب متاع الصفة هذية وتنظيم العلاقة التعاقدية عن طريق اعتماد عقد فني خاطر لأنه نعرف أنه في المجال هذية برشا دي كونترا بالكلام وكهو من غير شفاهية، معناها تكون ماهيش مكتوبة ماهيش واضحة، اللي من المفروض تكون تحدد الحقوق والالتزامات متاع مختلف الأطراف. واليوم قانون الفنان زاد ينظم النقطة هذه.
4: كذلك جاء ليقطع مع العمل الشفوي ومع الهشاشة عبر فرضه ما يسمى العقد الفني المكتوب، لأنه من أكثر العيوب في المنظومة السابقة هي غياب التوثيق القانوني للعلاقات الشغلية الفنية، مما جعل الفنان عرضة للابتزاز وعرضة لضياع حقوقه. لمعالجة هذه الوضعية أقر الفصل 15 من القانون الجديد وجوبية ممارسة النشاط الفني بمقتضى عقد مكتوب يسمى عقد فني، واعتبر أن غياب الكتابة يجعل العقد غير نافذ. كما أضاف القانون ضمانة اقتصادية هامة في الفصل 19 تتمثل في ضبط حد أدنى لسلم الأجور والمنح على ألا يقل بطبيعة الحال عن الأجر الأدنى المضمون. كذلك جاء هذا القانون لمعالجة قصور التغطية الاجتماعية والاعتراف بالعمل العرضي، يعني لأن الفنانين عانوا في السابق من نظام ضمان اجتماعي لا يتلائم مع طبيعة مهنتهم، كانوا يعاملون تقريبا كأجراء عاديين مطالبين بمساهمات مستمرة. إذن القانون الجديد عالج هذا الخلل بتصنيفه أولا للفنان المحترف إلى متفرغ وغير متفرغ، والفنان الذي يشتغل بصفة دائمة، والفنان الذي يشتغل بصفة متقطعة أو عرضية. وتأسيسا على هذا التصنيف ألزم الفصل 29 الدولة بتطوير أنظمة ضمان اجتماعي تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح الفنانين وطبيعة نشاطهم، خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل، مع إيجاد آليات تمويل جديدة لهذا النظام، نظام التغطية الاجتماعي، مثل طابع المساهمة الفنية.
3: خلينا نختموا بزوز نقاط مهمة في التصريح اللي باش نسمعوه مع بعضنا. فما النقطة الأولى اللي هي عنا زادة مدة كان الحديث عليها، اللي هي تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام العمومية والخاصة السمعية والبصرية. هذه النقطة نسمعوا تفاصيلها. والنقطة أخرى زادة اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال. ضيفنا يقول أنه تونس من بين الدول الأولى في العالم من خلال القانون الجديد، هذه هي اللي تقر المهن المتصلة بالذكاء الاصطناعي مهن ضمن منظومتها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية.
4: قانون الفنان كان استشرافيا ومواكبا للعصر بشكل دقيق، وقد نص في فصله الثامن صراحة على إدراج مجال الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية المعترف بها والمحمية، وبذلك تكون تونس من بين الدول الأولى في العالم التي تقر مهن متصلة بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها المتعلقة بتنظيم المهن الفنية، واعترفت بهذا الأمر. قابلية تطبيق نسب بث الأعمال التونسية في وسائل الإعلام، نسبة البث أو ما يسمى بالكوتا، أصبحت اليوم قانونا ملزما للدولة، حيث فرض هذا القانون نسبة 60% للمنشآت العمومية، وحتى المنشآت الخاصة نسبة 60% تكون للمصنفات الوطنية مع تخصيص ثلثها للإنتاجات الجديدة. وفي أوقات الذروة ولضمان التطبيق الفعلي لهذا، أولا أقرت عقوبات مالية زجرية، وأيضا عهد القانون صراحة لكل من الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الإعلام والهيكل المكلف بحقوق المؤلف بمعاينة هذه المخالفة.

0: الملفات وتتبع مرتكبيها. دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفعلي سيكون تدريجيا ومرتبطا بصدور النصوص الترتيبية أو النصوص التطبيقية التي ستفصل وتوضح آلية العمل، وحينها يتم الإلغاء الفعلي للقوانين القديمة.
1: به فيه إضافة إياد للفنان التونسي، معناتها راهو قبل نسمعوا لمعروفين وفنانين معروفين وخاصة من الجيل السابق، تسمع بعض تلقى ظروف مادية صعيبة كانوا يعيشوا فيها على الأقل جانب الحيطة الاجتماعي.
2: حسب النسخة اللي شفتها أنا من مشروع القانون اليوم اللي هو أصبح قانون، موضوع الحماية الاجتماعية مؤجل، بمعنى
1: عندي أنا هذين
2: البلوزيون هو حطوا مبدأ يلزم الدولة بالقيام بهذين إن شاء الله منيش غلط. ما عدا ذلك فما حاجات إيجابية اللي هي المسألة متاع الحماية القانونية، مسألة ليكونترا، مسألة التصنيف وغيرها، وهذا إيجابي. تقعد مسألة النسب متاع البث في وسائل الإعلام، أنا من الناس اللي يشوف راهو العمل الفني يفرض نفسه بإقبال الناس عليه مش بفرضه على الناس، وأنه الفن ما عندوش جنسية. هذه قناعتي، وأنه نجم يكون فنان تونسي نجم يوصل العالمية
3: وموجودة الأمس لديها
2: دونك إجبار وسائل الإعلام على أنها تمر الإنتاج التونسي معناتها ما هيش حاجة اللي خائبة، ولكن في تقديري أنه معناتها تنجم تخلي تجبر وسائل الإعلام أنها تمرر حاجات اللي كان ما جاش القانون رأي ما تمررهاش، واللي هي معناتها مش بالضرورة حاجة تعجب المستمعين ولا تكون في المستوى الفني اللي يستناوه المتفرجين في التلفزة ولا المستمعين ولا غيرهم من وسائل الإعلام.
1: واضح، يعطيك صحة نادية إياد، وحدو معنا رجعين.
4: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
4: عندك اورانج.

0: ديجا غمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: من كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 s'adapte. Adapte à votre rythme.
3: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد. أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش. ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
5: ميتيو. ميتيو. مباشرة مع الوطني رصد الجوي خونا صبحي إن شاء الله صباحك مبروك سعيد مرحبا.
6: صباح الخير أخويا أمين تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد موزايك.
5: ربي فضلك شان هاي كاسعة الأيام اليوم الصباح شوي أصحاب.
6: نعم صحيح اليوم أقل شوية حتى درجات الحرارة من يوم الأمس وكذلك الانخفاض هذا بشي يشمل تقريبا أغلب مناطق البلاد قاعد نعيش تحت تأثير تقريبا اقتراب منخفض هو الضغط الجوي في الطبقات العليا قاعد يقترب نوعا ما إلى بلادنا وبالتالي معناتها حالة السماء بشكون مغيمة جزئيا بسحب مرتفعة الأمطار قد تكون ضعيفة بمناطق الجنوب والرياح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي الجنوب ما زالت قوية في الصباح بمناطق الجنوب مع ظهور بعض الدواوير الرملية وبالنسبة للبحر بش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب تدريجيا وخاصة بسواحلنا الشمالية ومضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف يوم الأمس كانت مرتفعة وصلت حتى 40 درجة بجهة رمادة اليوم أقل تتراوح القصوى ما بين 2

0: 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات. نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 26 درجة وما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. بالنسبة ليوم الغد يتواصل طقس تقريبا كما اليوم، ملامح نفس ملامح طقس اليوم، لكن بشتظهر أكثر معناتها الخلايا الرعدية إن شاء الله في آخر نهار خاصة أثناء الليل بمناطق الجنوب، وكذلك يوم الجمعة إن شاء الله آخر هذا الأسبوع اللي باش يميز أكثر حتى الطقس هو نزول الأمطار، باش يكون حاضر إن شاء الله الأمطار بمناطق تقريبا أغلب مناطق البلاد، باش تكون حاضره بمناطق الشمال وكذلك حتى بمناطق الجنوب، وان شاء الله تكون الكميات متوسطه وربي يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله.
1: امين. مشان هارك اسعد الايام.
0: يعيشك. شكرا والى اللقاء.
2: ميتيو
3: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: أحلى سبيح. أحلى سبيح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح دي مينوت كرونو.
1: صباح نور مكي.
4: صباح الفل أمين ليك والسادة المستمعين.
1: اليوم نبدأ بالأخبار المحلية قبل كل شيء. نادي الفيخي سيتوج بالبطولة في مباراته القادمة قدام الأولمبي البيجي، نتصور بشيخ رمز البطولة في المباراة هذه
4: بالضبط. اللي هي غدوة إن شاء الله بشكون التسليم رمز البطولة للنادي الفريقي. وفي المقابلة هذه إدارة النادي الفريقي كانت أعلنت البارح على الحصول على عدد إضافي من التذاكر من فئة المدارج الجانبية بلوز 30,000 سوم تاعها، يبدا البيعان نتاعها مع 8 متاع الصباح. وكي نحكيو على بيعان تذاكر يبدا 8 متاع الصباح. المقابله تخص تسلم لقب رمز البطوله، نحكيو على جماهير النادي الافريقي. فما برشا عباد من بريسك بيتا في زويت معناها عدد كبير برشا من الجماهير تستنى في التذاكر هذه، لانه مقابله احتفاليه تتويج بلقب ما تنساش بالنسبه لجماهير النادي الافريقي. هذاك علاش الجماهير الكل تحب، جماهير النادي الافريقي الكل تحب تحضر في الايفينمون هذا.
1: بعد المباراه الديربي يبدا ان الرابطه اوقفت نشاط كل من فراس شواط ومحمد امين توغاي. دونك نتصور فراس شواط مش يكون موجود في المباراه، اما باش يكون موجود في التيران في التسلم البطوله ولا
4: بالضبط؟ هذا السؤال اللي تطرح البارح بقوة في وسط حبايب النادي الإفريقي، خاصة أنه نعرفوا الحكايات اللي قاعدة تصير في تونس في السنوات الأخيرة، الاحترازات ولا الولات اعتراض والإثارة والحاجات هذيك الكل. دونك هذاك أكثر سؤال كان مطروح في وسط جماهير النادي الإفريقي البارح، والأستاذ أنيس بن ميم الخبير في القانون الرياضي هابط ستوي فيه توضيح بالنسبة للنقطة هذه. أنيس بن ميم يقول بالنسبة لموضوع تواجد فراس شواط في الملعب في مباراة الأولمبي البيجي، فأن المجلة التأديبية للجامعة التونسية لكرة القدم لا ترتب أي أثر على تواجد لاعب معاقب أو تحت مفعول الإيقاف بمحيط الملعب، لا تأثير على النتيجة الرياضية إلا إذا شارك اللاعب بالمباراة فقط. وبطبيعة فراس شواط ماهوش باش يشارك في المقابلة بما أنه هو توغاي تم إيقاف نشاطا مؤقتا إلى حين وصولهم قدام مكتب الرابطة. دونك حسب الأستاذ أنيس بن ميم ينجم يشارك في الاحتفالات بتسلم اللقب ويتسلم الميدالية نتاعو من غير حتى إشكال في فراس شواط مع النادي الفريقي غدوة ضد الأولمبي البيجي.
1: به الرابطة الأولى عم جاي إن شاء الله فيها فرق جديدة يظهر يتعرفنا عليه.
4: بالضبط، اللي بارح تعرفنا على زوز فرق اللي صعدوا مباشرة للرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم، واللي هما أمل حمام سوسة وتقدم سرقيت الدير. على المجموعة الأولى نهار 30 أمل حمام سوسة كان رجع للرابطة الأولى بعد صراع مع نادي حمام لمف، والحسم في الجولة الأخيرة في حمام لمف التعادل 1-1 خلى حمام سوسة ترجع للرابطة الأولى اللي غادرتها مع نهاية موسم 2022-2023. أمل حمام سوسة سنة موصل للمرتبة الأولى كان في الجولة 19 من البطولة، من وقتها ما غادرش الصدارة وفاز على منافسين المباشرين حمام لمف واتحاد تطاوين، وحتى كملوا ثلاثة في نفس عدد النقاط هو اللي يتصدر وطلع مباشرة، واتحاد تطاوين ونادي حمام لمف شرابوا البراج. بالنسبة للمجموعة الثانية هي اللي فيها الجديدة مين تقدم سقيت الدائر ضمن البارح الصعود، بعد الفوز 5-0 على هلال الرديف وقبلها تفوق على منافس المباشر الملعب الجيبسي. تقدم ساقيت الدير قدم موسم استثنائي خسر فيه كان زوز مقابلات وملي بدأت البطولة كان متصدر وفقد الصدارة من الجولة 8 للجولة 11 وفي الجولتين 22 و 23 بعدها رجع تقدم ساقيت الدير اللي تأسس عام 65 الأول مرة في تاريخه يصعد للرابطة الأولى. وأكثر من هذا أمين أول موسم ليه في الرابطة الثانية كان عام موسم 2024-2025 يعني
1: عطيناه شني طلعتين ورا بعض
4: جوز ترتاح عام في الدو معناها عامني ولعب في الدو سنة لعب في الدو وطلع يدربوا يسري بن كحلة المدرب المساعد السابق في السي اس اس وفي عدد من اللاعبين اللي عندهم خبرة خاصة في كسوة في الرابطة الثانية ولا في فرق تفادي النزول.
1: ذكر ما شكون فرق اللي طاحوا زي
4: شنو الفرق اللي طاحوا مستقبل زيمان ومستقبل جيبس وبقات بلاصة ما بين أولمبي البيجي والشبيبة القيرواني ومازال فهم بلاصة أخرى للصعود زاد أمين اللي هي باش تحسم في البراج. نادي حمل لام يلعب ضد مستقبل قصرين الفايز فيهم يلعب ضد الفايز من الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين دونك يصافيهم بعضهم والفايز
1: مثلا عبارة دومي فينال وفينال عبارة على ميني تورنوا
4: اكزاكتومون. وبالنسبة لساقيت الدير اللي ما يعرفش ساقيت الدير وين فهم عبد سنة ما تعرفش ساقيت الدير ساقيت الدير في ولاية صفاقس هي مدينة في وسط صفاقس بحذا سيدي منصور نجمه نحكيه في اللونتري نتاع صفاقس والفريق هذا عنده ملعب صغير يتسع ل 2000 متفرج والعام الجاي ساقيت الدير باش تلقى روحه في تحدي جديد في الرابطه الاولى اللي كما قلنا لاول مره في تاريخه.
1: باه نمشيو للفينال المرتقب نهار 30 باش يكون نهار السبت مع تغيير توقيت مباراه اللي كانت في العاده 9 بتوقيت العالمي الاوروبي 8 بتوقيت تونس خاطر فما ديكالاج نتاع ساعه. لكن يبدو أنه كل مرة يتبادل توقيت لين استقر رئيس نيمشي يلعبوا 6 نتاع العشاء نهار السبت برطان برشا بيت وقالوا كيفاش ما تروح 6 نتاع العشاء. لكن يبدو أنه احترام لتوقيت ممكن مشترك بين دول خليجية آسيوية وأيضا دول أوروبية إفريقية ده نقولك 6 أو كالحل الوسط اللي يجمع ما بيناتهم
4: ومعهم الترانسبور أمين معهم ترانسبور يقولك الفينال كان يوفا مخر برشا عبيد تلقى مشاكل في المرويح من الاستاد دونك يبدا 6 نتاع العشيه الناس الكل تبدا راضيه الوقت يساعد الناس الكل هذاك علاش تم الاختيار على 6 نتاع العشيه بالنسبه لمباراه بي اس جي وارسنال.
1: جوستومون فما لقطه حلوه من البي اس جي
4: هي لقطه انسانيه من لقات تفاعل كبير في فرنسا رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي قرر مره اخرى انه يشارك فرحه النادي مع الناس اللي يخدموا في الظل مش كان مع النجوم في الملعب ومن بعد ترشح الفريق النهائي رابطه الابطال اللي كما قلنا باش يكون ضد ارسنال نهار 30 ماي. ناصر الخليفي اعلن انه جميع موظفي النادي واللي عددهم يفوت 500 شخص باش يكونوا حاضرين في النهائي في بودابست على حساب النادي. اللفته هذه خلت برشا جماهير تشيد بطريقه تسير الخليفي للبي جي خاصه انه ركز على فكره انه النجاحات ما تجيش كان من اللاعبين والمدرب اما زاده تجي من الاداري من الجارد ماتريال من اللي قص في التساكر من الامن من عاملي النظافه الكل واحد يخدم يوميا في المشروع النادي. والبي جي مره اخرى زاده يعني باش يتم النقل النهائي في البارك دي برانس بالنسبه للعبيد اللي ما نجمتش تحضر دونك تغير مشروع البي جي من الفريق المبني على النجوم فريق المبني على العائله الكبيره كل واحد عنده فيها يد في التتويج.
1: وانا بناء على ذلك باش نعمل كيفو معناتها بصفتي مسؤول على هذا البرنامج والموجودين في هذا البرنامج دونك باش نهزكم تتفرجوا
4: باه
1: ما قلتش في شنو
4: انا كاين نعرف وين في احد ذوي العاصمه
1: كانك حاضر شبيك عليه ما تمشيوش
4: لا نمشيو نمشي خويا
1: كان عجبكم تمشي مراد ما صحيح احمد تمشي معنا انت ما لست عامل في هذا البرنامج احمد اما جوست يدخل الاستوديو تو يتقيد عليا وكاو نكملوا بتصريحات رئيس نادي ريال مدريد
4: في خرجه اعلاميه اثارت برشا جدل. رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عمل تصريحات كان وقعها كبير مش كان في اسبانيا. بيريز كان غضب برشا في ندوه صحفيه وحكى بطريقه غير معتاده قال التحكيم سرق من ريال 7 بطولات ليغا في السنوات الاخيره وقال انه الموسم هذا وحده الريال خسر 18 نقطه بسبب اخطاء التحكيم. رئيس الريال موقفش غادي وصعد اللهجة ضد برشلونة ومرة أخرى تحدث على قضية نيجريرا اللي اعتبرها أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم وأكد أنه إدارة ريال مدريد تحضر في ملف في 500 صفحة باش تبعثوا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم برامو حتى الفازات اللي ما بيناتنا في ديمينيت كرونو باش حطهم في 500 صفحة. كيف جاء الحديث على العركة على العركة الأخيرة بين فالفيردي وتشواميني؟ بيريز جاء بطريقة صادمة وقال إنه اللاعبين يتعاركوا كل موسم وإنه المشكلة الكبيرة مش في العركة لكن في اللي خرج الأخبار متاع العركة.
1: سبيتار خرج. مستعجل مستوصف.
4: في الاخر لعبي كيك
1: تدمغ ما
4: تدمغ اصور باش تدمغ وحتى صح
1: المشكله ما فهمش كبير بيريز. اسمع هذاك تحكي لي جماعه برشلونه ما راحنا جماعه الريال راهو نعرفوا مثلا ما عندناش جمعيه راهو سنيت كاور انا اسامي معنا الجمعيه نقصنا كبير نقصنا جوار خويا يلم ومدرب يضرب بالكف عندك فوزي وهز بطوله في تونس نجم تخمم فيه كانت خاطر يلزمهم وحده كيك خاطر الجماعه عامل كل واحد عامل جمعيه على روحه
4: اكزاكتومون
1: ومن طرد دافع مجمع طردهم ماذا بيت طردهم غدوه كنزم غدوه زاد
4: وفما حاجات اخرى مين زاد البارح بيريز اللاعبين الكل استغربت منها خاصه زاد كي هاجم الصحافه وحكى علق بطريقه صادمه برشا على صحفيه انتقدت ريال مدريد في مقال قال ما نعرفش اصلا اذا تفهم في الكوره ولا لا يعني تصريح ميزوجيني كما يقولوا ومن أكثر الحاجات اللي شدت زاد الانتباه هو رد على الشائعات على رحيله قال أنا أحسن رئيس في العالم ونخرج نهارة اللي يربحني حد في الانتخابات اللي عنده حاجة يجي في الانتخابات وأنا ويربحني في الانتخابات
1: معاه في هذه أحسن رئيس في العالم وأحسن رئيس لريال مدريد أما جبنا أوترنر به
4: شروط اللي عملهم زاد في حكاية الترشح متاع باش ما يترشح
1: مش حد. مشكل ما يترشح حد بريتو معناتها مجاونا باهي نحن ما عندناش مشكلة معناتها أخزر شو يزن مدرب باهي كان تسمع فيا باللي أخ فلورنتينو مدرب باهي يضرب بالكف مهمش في يعرف يدير المهم يعرف يضرب مو ما يضربوش جوالات يضربهم هو على مصلحتهم يضربك ويضرب عليك هذا يلزم مدرب هكاك وفهم لاعبين عندي ليستة فيها أربع لاعبين يلزمهم
4: سميهم ترى
1: لا بيناتي انا
4: وجمعيتي
1: بيناتي انا وجمعيتي ايش دخلك
4: مادام معاكم
1: مبابي مش تقعد برشلونه
4: ما عندكمش عادي انا
1: برا ربي معاك فهمك لا ماكش خويا برا ربي معاك تخاف
4: مش خوك مش باش تهزني نتفرج معاك في الفينال تاع الشامبيونز ليج
1: لا مش تشامبيونز ليج فينال ماهوش تشامبيونز ليج انت عرفت وين معاك ولا
4: لا
1: مش بعيد لهنا قربي يعطيك صحة بارك الله
4: قرامي تو ديبار حدد الريون قديش بالضبط
1: فما 20 كيلومتر
4: اي باهي اوكي
1: نتقابلوا ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو احلى سبير احلى سبير كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
6: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
7: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل
8: سيدتي سادتي وصلنا إلى الأراضي المقدسة نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور
9: مع أريدو أنترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي
10: أريدو طور عالمك
11: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
12: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي
13: خدمة تحكي لغتي
14: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إنياي سينت La performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
15: تاع تحبها للتليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 اف او كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي امبير اور شارج رابيد 90 وات اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69 ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 dinars prix public conseillé.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: صباح تربح،
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. إن شاء الله أحلى صباح يا رماح. شن أحوالك أختي؟
3: عسيمة أحوالك أمين.
2: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد يا للا، وأحلى تحية لأحلى منزل بوزلفة.
3: عايشك وانت
2: كلسة
3: زادة بالله،
2: انت كلسة زادة. ايه
3: تصبح عليهم بوزلفة.
2: ان شاء الله صباح رباح اختي الغالية، ان شاء الله يا رب يصبح نشاط والحيوية، وان شاء الله مربوحة. في الطليعة نتاع اليوم، الطليعة نتاع اليوم شو تقول؟ قل فما طائرة مسافرة من كندا ماشية الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه صارت بالرسمي. الطائرة هذية تعرضت لحادث وسقطت. كي سقطت الراس نتاع الطائرة سقط في جانب الولايات المتحدة، وذيل الطائرة سقط في كندا. واضحت التوى ولا؟ اي
3: واضحة. ما جانب وين سقط؟ في
2: راس الطائرة سقط في الولايات المتحدة، وذيل الطائرة سقط في كندا. واضح؟
3: هاي واضح.
2: السؤال قعد وإشكال قانوني قعد، وين باش يدفنوا لي منعوا؟ هذا السؤال تبكر.
3: وين شنو أمين؟
2: وين باش يدفنوا لي منعوا؟ سامحني والله. سمعتني
3: معه. فهمتك فهمتك. حيين هم ويش يدفنهم؟
2: برافو والله والله. مصح صحة معايا والله. مصح صحة معايا. من الأول كي قريتها الحق استغربت، قلت يعرف عليهم شو جماعة بالذيل وجماعة هذيك. واحد حوتة يعطيني شطار لطالع يعطيني شطار فوقاني. من بعد قلتها اللي منعوا اللي منعوا علاش يدفنوا فيهم؟
3: إيه بقى إجابة
2: صحيح ولا يا للا؟ محليك سباح ومحلى الضحكة انتاعك يا ريماء أختي الغالية. ألف مبروك ليك، اللودو برودوي جديدة، وإن شاء الله سباح رباح.
1: صباح تربح،
0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
4: سيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. بوغود
2: مراد، صباح النور.
5: صباح الخيرات أمين، صباح الخيرات كل اللي يسمعوا في راديو موزايك إف إم، وإن شاء الله نقول لهم تاريخ آمن للجميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. صباح رباح، نفلاشيك خويا والسرعة مسموح بها اليوم الصباح. تفضل مراد.
5: باش نحكيو أمين اليوم على استعمالنا للهاتف الجوال، وديما نعطيو نصايح على استعمالنا للهاتف الجوال.
2: يا ربي مراد باش نهز لي سؤال لي بيه الفايدة. خاطر مرة معناتها صار نقاش ودي محلاه هو الحق بيني وبين طرف معناتها يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينه. معناتها اسكو البلوتوث ممنوع ولا؟
5: البلوتوث شوفوا بالقانون أمين يقول لك استعمال عدم استعمال الهاتف الجوال أثاء السياقة. رغم ما قالش بالبلوتوث وإلا بلاش بلوتوث، معناها في المجمل معناها وقت اللي نسوقه رانا ما نستعملوش الهاتف الجوال. صحيح لو عديد السيارات اللي فيها معناها بعض
2: والله يسمعني مراد ما علاش عاملين البلوتوث أصلا معناتها
5: خويا زي ما زلنا حيلوا القانون.
2: استعمال الهاتف الجوال معناتها لاباري في حد ذاته
5: فوالا،
2: معناتها إني شاد التليفون في يدي نستعمل في التليفون في يدي. علاش مخلين الباب التأويل هذا محلول؟ علاش ما نحسموش فيه احنا الموضوع عدم استعمال الهاتف الجوال اثناء القياده؟ اوكي، اما ايش نوضحوا ايش معناتها استعمال الهاتف الجوال؟
5: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. ابسولي مو يلزمنا معناها حتى القانون يكون واضح، حتى معناها باش يكون زاد التنفيذ نتاعو معناها من قبل وحدات الحرس ولا شرطه المرور، وقتها يكون يا اما بالبلوتوث والا استعمال الهاتف الجوال. هذا علاش احنا قاعدين نعطيوك بعض النصائح اليوميه امين، حتى
2: أي نكون معناها توا قانونيا كي واحد يحكي في البلوتوث وتوقفوا مثلا دورين تاع مرور، هل يحرروا مخالف ولا
5: باقع عليه فمد فوا يقول له راهو انت عندك مخالفه استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه، كسوا بالبلوتوث والا بلاش بلوتوث والا بالكيت مال ليبر والا دونك. هذا الكل يلزم يقع بار اكزومبل التحيين نتاعو ولا التفصيل نتاع القانون هذاك، حتى يكون جد كذلك المواطن على معرفه معناها من المخالفه هذيك. حبيت هذا امين يمكن نعطي بعض النصايح كان مترجمين في بعض الاحيان راهو ساعات كي نبداو نسوق واحنا في سرعه 90 كيلومتر في الساعه ونهبط راسي معناها لمدة 5 ثواني كيني قطعت مسافة متاع استاد متاع كورة بطبيعة الحال فك المسافة هذيك اللي هي أكثر من 120 متر وأنت السيارة متاعك خارجة على السيطرة. تصور معناها وقت اللي أنت تشوف معناها فك المساج هذيك باش تجاوب عليه وإلا باش تجاوب على التليفون تلقى ولا يتصلك في الكياس ولا تلقى روحك أنت في اللوتروت
2: ولا واحد شد فرام قدامك مثلا
5: يعطيك صحة ولا واحد شد فرام قدامك. هذا علاش نعطيوك بعض النصائح اللي راهو نقولوا للتليفون ماهوش أغلى من حياتك بطبيعة الحال راهو ديما نذكروا بهم معناها مثل هذه المخالفات.
2: سيدي بونتي قداش مقدر سومها حياته مش كان كايفون دي سيت أغلى من حياتك هذيك حاجة أخرى معناها أنت تعرف سوم حياتك خويا الغالي مش عليكم مراد ما نحكي على السيد اللي سوق مش عليكم
5: هذا التليفون لو ينجم معناها يغير لك حياتك وحال معناها أنت كذلك يجب تكون على عبرة وتكون واعي لأن راهو السلامة المرورية ما تنجم تبدأ كان باللي قاعد يسمعوا فينا توا على راديو موزايكا.
2: ربي فضلك مراد شان هارك أسعد الأيام في لمن
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرجلا pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
6: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرشة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
10: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 ماي 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. رود شو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
11: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
12: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ما اللي عرض نجمة عيشو صيف السنة ماليك. تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة ما اللي عرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
4: سنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: يجيو وحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
4: ألو كوندكتور.
2: صباح النور يا أيمن.
14: صباح الفل أمين يا طبعا الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في هذا التراب الوطن العزيز
2: اللي على يعني
14: تونس الخضرة ما شاء الله وربي كرمنا كده جميعا. قول يا حبيبي
2: اسمعني أيمن. قال لك أخوك مراد بلكح لو لهنا مخرج نتاعنا قال لك فيه دقيقتين
14: في يدي دقيقتين معنا
2: هوايدة من دقيقة.
14: يا ابن الذين يا مراد معنا هوايدة معنا هوايدة من طب خلوني اقول اللي هكمل الدقيقه. طيب معانا هوايدة واحنا دلوقتي موجودين في اللافايت. هوايدة صباح الفل.
15: اهلا وسهلا.
14: لبس عليك قدامنا دقيقه مش هينفع نتكلم كتير. فاهم مش هينفع نتكلم كده. انا هقول لك السؤال وتجاوبيني عليه
15: بيه.
14: مش شرط نعرف انت مين وبتشتغلي ايه وعندك عيال قد ايه وايه اللي مضايقك.
2: انا مش مشكله
15: يا مثل حبيت نحكي
14: امين ما نسيت
15: نحكي
2: خلي نمرك عند ايمن تبع بعض الميسون كلموك وخذوا نحكيو ما عندناش مشكله
15: يعني
14: امين لو ماشي بالكهرباء انت لو ماشي بالكهرباء بسرعه 110 كيلومتر في الساعه قديش زمن رده الفعل
15: انت جون
14: مش ممكن تاخدي رده فعلك في 5 دقائق ولا حاجه
15: ما هو يا ردك الساعه ليه رد انت جون تكفي
14: هديه واحده الثانيه واحده تكفي
15: ثانيه
14: واحده تكفي طب نسلم على مراد
15: سلم عليه مراد
14: لا ده مراد ده المخرج بتاعنا مش موجود في الشارع
15: سلم عليك يا مراد ميرسي على دقيقتين يا مراد
14: ولما مراد زدنا نص دقيقه عشان الزغروطه طب
2: لا خليك زغرطه وقص ضرب يهز فلوس كل شهر اروح
15: اسمع انا مش زغرطه يا امين قدم لي الدار بتاعي
2: ها زغرطه عاش فيه
15: والله بسيطه ولا ري
2: والله ولا ري
14: لا هات الفلوس
2: بطلنا ما عندناش 200 دينار اسمعني اي ما فهمش 200 دينار ما نسمع زغرطه الصبح هذه زغرطه والله لا هي زغرطه شو انا عادي يهمني لا في دقيقه لا في دقيقتين لا في درج ما نسمعش تزغريت الرجع ال 200 دينار
14: مراد سعيده بس مشكله
2: يعطيك صحه يا ايمن الف مبروك يا هويده مبلغ 200 دينار اليوم الصباح من انت صباح موعد الاخبار سبوركسبس
16: يجي وحدنا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور
17: Allô, conducteur. Allô, conducteur. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
18: نهارك زين مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بها وتعطي قيمة لكل واحد فينا قيمة التطوير الذاتي الإنسان يحب ديما يتطور يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل في ساعة إنك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك إذو ما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك الفرص هذه تحتاج دعم خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة كما تمويل الدراسات نجم تتمتع به ويغطي لك حتى 100% من المصاريف الدراسية ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيادة للدراسات العليا مع تمويل دراسات اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها
17: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
18: نهارك زين مع مصرف الزيتونة

0: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 مي تجيكم بأوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليليتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك.
1: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
2: بابا يكومو الفواياج ان باتو
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابور شيخين وبالويفيم كونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياة جروب كومار.
0: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
0: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
0: تي هاي هي بيد هالشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك. أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
5: Agile Energy توفر لك في الكامم تاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
6: تدلل باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
7: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها التوا موجود.
2: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
10: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
11: اهلا بكم الجديد الى هذا العرض الاخباري. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يعلن عن حزمة إجراءات لدعم الانتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لتونس، وذلك لدى إشرافه الثلاثاء على موكب انتظم في مقر المعهد الوطني لعلوم البحار في صلامبو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وبخصوص قطاع زيت الزيتون، وزير الفلاحة يشدد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد الوزير بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، فيما ذكر بخصوص منظومة الحبوب بإطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشرف في مدينة سوسة على تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية.
12: اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من آخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويكونوا يعطيوا حلول حرفاء المجموعة هذه، حرفائها في كل أنحاء العالم إن شاء الله فما عديد الحلول باش يأخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس.
11: هيئة الدائرة الجناحية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب سمارة والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطيئة مالية قدرها 500 دينار بخصوص القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدرة داخل السجن. دوليا، مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود قلق إسرائيلي عميق من إبرام ترامب ما وصفوها بصفقة سيئة مع طهران، تتجاهل ملفي صواريخ الباليستية وحلفاء إيران في المنطقة وسط أزمة ثقة من نتنياهو تجاه الفريق الأمريكي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية. والرئيس ماكرون يدعو إلى وقف لإطلاق النار يتم الالتزام به بالكامل بين الأطراف الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، معتبرا أنه من غير المقبول عدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار في لبنان. وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال، تقترح إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما بالتشاور مع واشنطن وطهران. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
7: الأولى في تونس.
13: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
7: أريد، طور عالمك.
14: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على دعوة توغاي وشوات للمثولة من مكتب الرابطة وعلى صعود تقدم سقيت الدير الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لكن قبل البداية مع البطولة والدفعة الثانية.

0: غدوة الدفعة الأخيرة من المقابلة 24 نادي الفريق الأولمبي البيجي لاتحاد المنستيري مستقبل سيمان نادي سفيقسي النجم الساحلي نجم المتلوي شباب تقاروان واتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. نذكر أنه زوز رهانات في مقابلة غدوة، رهان المركز الثاني ما بين الترجي والساساس ورهان النزول ما بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان، وبطبيعة مباراة التتويج تسلم اللقب بالنسبة للنادي الأفريقي. إدارة النادي الأفريقي أعلنت رسميا على الموافقة على طلب الفريق بالترفيع في عدد تذاكر مباراة الجولة الختامية من البطولة ضد الأولمبي البيجي، كما قلت مقابلة احتفالية فيها تسليم رمز البطولة. التذاكر اللي تم إضافتها تخص مدارج البلوز وتبدأ تتباع في الدقائق هذه 8 متاع الأصباح في شبابيك ملعب زويتن، السوم 30 دينار، وعدد كبير برشا برشا برشا من جماهير النادي الأفريقي موجودين من اليوم في الفجر في ملعب زويتن للحصول على تذكر المقابلة هذه. أكيد كما قلنا مباراة التتويج مباراة حدث كبير بالنسبة للجماهير النادي الأفريقي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وجه دعوة المدافع الترجي محمد أمين توغاي ومهاجم النادي الأفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة في جلسته القادمة، مع إيقافهم على ممارسة نشاطهم الرياضي مؤقتا بعد تقرير الحكم في مباراة الدربي. تقدم ساقيت الدير سعد لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى على المجموعة الثانية. تقدم ساقيت الدير ربح البارح إلى الرديف 5-0 بالنسبة للملعب الجيبسي، تعادل خارج ميدانه عن نصر جلمة 0-0، والملعب الجيبسي تقدم باعتراض على لاعب نصر جلمة غيث الصالحي. بالنسبة لبقية النتائج، القلعة الرياضية خسرت ضد جندوبة الرياضية 3-1، سبورتينج المكنين تعادل مع جمعية تاريانا 1-1، مستقبل القاصرين ربح اتحاد قصور السيف 1-0، أمل بوشمة تعادل مع نادي القربي 1-1، وقوف القفصة ربحت أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. نواصل مع الرابطة الثانية، وبعد صعود حمام سوسة وساقيت الدير البراج من أجل الصعود المكان الأخير في الرابطة المحترفة الأولى، نادي حمام لمف يواجه مستقبل قصرين، الفايز منهم يواجه الفايز من الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين. دونك ما بين الأربع فرق هذوما فريق فقط باش يكون الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في التنس ثلاث أيام دورة تونس أوبن في نادي التنس بتونس، برنامج اليوم في الكور سنترال بداية من 10 متاع الصباح، جويل شوارزر يواجه فيديريكو تشينا، برنارد توميتش يواجه إيمر كوبيانز، داليبور سفرينشكا يواجه تريستان بوير، هذا في الكور سنترال. بالنسبة للكور عزيز زهير، جيل أرنو بيلي يواجه دالي غلينكا، بالنسبة لمبعد والمقابلة لمبعد مارتين تيفون الإسباني يواجه البريطاني جاي كلارك، ومبعدهم فما مقابلة في الدوبل فيها عزيز وكا التونسي مع سيماكين يواجه لويس بريتو وباولو أندري دو سانتوس من البرازيل، وفي الكور نوف ماكس هوكس في البداية من 10 متاع الصباح يواجه إيناكي ديلاتوري، ودين أودن من هولندا يواجه دالي بلانش، وبعدهم لوران لوكولي يواجه فيديريكو غوستان غوميز من الأرجنتين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم عامين وكامل فريق أحلى صباح.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: تسانتاس بيه
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: ثاني 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. في موبايل نيوز نحكيو على موضوع يهم المنصات متاع التواصل الاجتماعي، وعنا مدة كل مرة نحكيو على ليزابليكاسيون اللي قاعدة تحاول إنها تنقص من حالة الإدمان اللي تنجم تكون عند المستعملين. وكنا زيد حكينا على الاتحاد الأوروبي كيفاش، وعدد من الدول الأوروبية اللي حطت سن معينة اللي يزم تكون موجودة عند مستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا تفاديا للإكسبوزيسيون على بكري لليزيكرون ولا لغيزو سوسيو. رئيس المفوضية الأوروبية البارحة كانت تدعات إلى تعزيز حماية الطفل من نقطة أخرى اللي هي التصميمات الإدمانية. هوني تحكي على الديزاين بتاع الابليكاسيون هذوما اللي يخلقوا حالة من الإدمان عند الصغيرات لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي كما تيك توك كما إكس وليزابليكاسيون يتبعوا ميتا، وهذا اللي يزيد من احتمال وضع حد أدنى لسن استخدام صغار السن لليزابليكاسيون هذه. أوروبا قاعدة تحاول أنها تاخذ في مواقف صارمة تجاه وسائل التواصل اجتماعي، وين شفنا دول مثلا كما النرويج كما فرنسا وصولا حتى لتركيا وبريطانيا اللي قاعدة تطبق في تشريعات لحظر وإلا تقييد استخدام صغار السن لها، وهوني تحاول أنها تستلهم بالتجارب الأسترالية الرائدة في المجال هذا. شفنا زادة أنه التصريح رئيس المفوضية الأوروبية اللي تتحدث على من خلال الكلمة اللي ألقتها في كوبنهاجن تقول السؤال ما هوش إذا كان يلزم للشباب يوصلوا الوسائل التواصل الاجتماعي وألا صغار، لكن تقول إنه السؤال هو هل إنه وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أنها توصل للشباب وألا ليه. هني تحكي تقول مثلا نقص النوم، الاكتئاب، القلق، حتى إذاء النفس وإلا السلوك الإدماني، التنمر الإلكتروني وإلا الاستغلال والانتحار، تقول كلها قاعدة مخاطر تضاعف بطريقة سريعة برشا. تحكي زيد على أنه المفوضية اليوم قاعدة تستهدف على وجه تحديد هالممارسات متاع الديزاين هذوما اللي يخلقوا الحالة متاع الإدمان، التصاميم هذية اللي هي ضارة في قانون العدالة الرقمية اللي من المقرر طرحه بحلول نهاية العام. واليوم فما لجان وخبراء اللي قاعدين يخدموا ويقوموا بإعداد توصيات بشأن كيفية المضي في الفكرة هذه. وتقول زيدا أنه من غير استباق نتائج اللجنة، تقول أعتقد أنه يلزمنا ننظر في تأجيل تطبيق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء على النتائج تقول يمكن نتوصلوا إلى مقترح قانوني في الصيف هذه ومش حتى نستناه حتى النهاية العام. وكالة رويترز قالت أنها متلقات حتى رد من المتحدثين باسم شركات الثلاثة على الطلبات متاع تعليق الديزاين هذوما، وهذا اليوم اللي خلى اليوم مازالت المحاولات قاعدة تتواصل من طرف الاتحاد الأوروبي للتصدي لما يسمى اليوم بالتصميمات الإدمانية. تنجم تخلي لنا رأيكم تحت الفيديو، تلقاو على الباج. أحلى صباح باي موزاي كفام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أحلى صباح.
5: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
1: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ملا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
2: أريدو، طور عالمك.
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71 100 601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
7: professionnel du bâtiment de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.

0: مولاندوري ودك بشنوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فاريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
5: 8:21 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على راعي يكتشف قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في العراق.
5: واضح ندو، غو بونجور.
7: غو بونجور أمين. بعد شوية فين تبهش قال نحكيه على أسعار النفط في أوروبا، كيفاش تعاملت الدول الأوروبية مع الارتفاع الكبير، باش نمشيو زيدا حتى للولايات المتحدة الأمريكية، ونحكيه اليوم على استنزاف مخزون النفط العالمي بوتيرة غير مسبوقة.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تيك توك تاخو خطوة أخرى لقدام في موضوع الاي اي، خاصة مع الانتشار الكبير للفيديوهات الفيك. البلاتفورم ما عادش تكتفي بالمراقبة، أما بدأت تفرض ليبلينج واضح على المحتوى اللي معمول بالذكاء الاصطناعي، باش تعطي شفافية أكثر للمستخدمين. الهدف مش باش توقف الإبداع، بالعكس باش تخلي الناس تتبع المحتوى وهي فاهمة شنو حقيقي وشنو لا. الخطوة هذه تعكس تغير كبير في السوشيال ميديا. اليوم المصداقية ولات قيمة أساسية، والبلاتفورمز ولات مطالبة تحمي الثقة بين المستخدم والمحتوى، خاصة في عالم وين الاي اي نجم يقلد الواقع بطريقه مخيفه. الليبلينج ولا ضروري، ماهوش اوبسيون. تيك توك قاعده تحاول تلقى ايكيليبر صعيب، تشجع الكرياتيفيتي بالاي اي، اما في نفس الوقت تحافظ على وضوح الصوره للمشاهد، وهذا يمكن يكون التحدي الاكبر للي بلاتفورم الكل في الفتره الجايه. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت اللي الريادة ما تجيش بالصدفة، اما بالمجهود والخدمة اللي وراها التتويج. فما التكنولوجيا تتطور كل يوم، فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة، فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس، فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى لي ستاندار انترناسيونو. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيلي ميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج، واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحة في تونس، تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
5: غو بونجور إياد، صباح النور.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم شن علي نحكيه على حكاية ما تتصدقش، اللي هي معناتها قصة الراعي اللي اكتشف قاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في العراق. الحكاية بدأت من مقال نشرته جريدة الول ستريت جورنال الأمريكية، معناتها اللي هي جريدة سيريوز ومعناتها ذات مصداقية، نقلا على مصادر أساسا عسكرية سواء إسرائيلية ولا أمريكية، اللي تقول أنه في شهر مارس اللي فات يدير فما أحداث اللي هي مترابطة، ومن بعد نكتشفوا اللي هي بعضها يأكد الأحداث اللي يقول. يقول أنه فما راعي في الصحراء الغربية للعراق اكتشف انه فما حركية غير طبيعية متاع طائرات هليكوبتر في الصحراء، قام بإعلام السلطات العراقية. السلطات العراقية بناء على الإعلام هذاك بعثت وحدات للمنطقة، وقت اللي قربت من المنطقة اللي حكى عليها الراعي تم استهدافها بقصف، ووقتها العراق قال انه راه طرف اجنبي قام بالاعتداء على القوات متاعنا، اللي هو هذايا بعد انطلاق الحرب على ايران. وكان معناتها الفكرة السائدة هو انه قوات أمريكية، نعرفوا انه كان فما وجود للقواعد الأمريكية في العراق وفي سوريا، انه الترجيحات متاع المراقبين يقولوا أنه القوات الأمريكية في إطار تعرف العراق وجود الميليشيات الشيعية وإلا المساندة لإيران. دوك الناس مشيت في الفكرة هذه. اللي جابوا جديد مقال الول ستريت جورنال يقول لا راهي المنطقة هذيك هي قاعدة عسكرية إسرائيلية تم إنشائها قبل الحرب في إيران للاستعداد للحرب هذيك. الهدف متاعها هو أنه يكون فما وحدات عسكرية قريبة من مناطق العمليات باش كيف تطيح طيارة وإلا يتم فقدان طيارين إسرائيليين يكون فما وحدة قادرة على إنقاذهم. إيه داير الجريدة الأمريكية تقول أنه وقت اللي سقطت الطائرات الأمريكية ونذكروا حكاية زوز طيارين الأمريكيين اللي سقطوا في إيران، الاحتلال اقترح على الجيش الأمريكي أنه يستعمل القاعدة هذيك باش يساهم في إنقاذهم، والول ستريت جورنال تقول لا راهو الأمريكيين قالوا وحدنا قادرين وما تمش الاستعانة بهم. دونك لهنا خلي هذه اللي قالته الجريدة شنية المواقف متاع كل الأطراف. الاحتلال ولا جيش الاحتلال رفض التعليق على الموضوع، الجيش الأمريكي والسلطات الأمريكية رفضت التعليق على الموضوع، والسلطات العراقية تنفي، أما تنفي بطريقة تخلي باب لإمكانية أنه معناتها التشكيك في الروايات الرسمية، بمعنى ما تقولش ما عمره ما كان فما قاعدة إسرائيلية غاديك. يقولوا احنا بعثنا قوات وما لقيناش قوات أجنبية في المنطقة هذيك، انه اليوم ما فماش ما يعنيش انه ما كانش فما شهر التالي. الجانب الثاني هو انه هذا يطرح مشكل إدارة، كيف نشوفوا ردة الفعل نتاع السلطات العراقية اللي تتهم في أطراف باستعمال الحكاية هذه لتشويه العراق وتشويه الجيش متاعه والسلطات العراقية بشكل عام. من جهة أخرى تأكد على أنه جاهزية متاعها وسيطرتها على الميدان. إدارة ليامات هذوما معناتها المقال عنده 3 أيام، ولكن بدأت عملية سميت عملية إعادة فرض السيادة، ومعناتها فما مؤشرات تقول أنه الرواية اللي قالتها الول ستريت جورنال ما تنجمش تكون غالطة ككل. به هذه الحكاية اللي هي راهي معناتها اليوم في عصر الأقمار الصناعية في عصر الرادار أنه تكون فما قاعدة عسكرية و طائرات هيليكوبتر وجنود إسرائيليين وما يفيق بهم حتى حد إلا صدفة راعي يكتشف ذي ديجا سي معناتها نقطة استفهام كبيرة. ولكن نقاط الاستفهام والأسئلة والتحديات اللي تطرح هي عديدة. أولا هنا راهو نحكيو على طائرات هيليكوبتر، عمليا ما تنجمش تكون طائرات هيليكوبتر معناتها تدخل البلاد كيما نحكيه على الطائرات معناتها الحربية الأخرى اللي هي تبدأ في مجال جوي مرتفع واللي معناتها تنجم تشوفهاش للرادار. طائرات الهليكوبتر بالحس برك يفيقوا بهم. دونك كيفاش وصلت طائرات هليكوبتر إسرائيلية إلى الصحراء في المنطقة بين النجف وكربلاء؟ سي اون غراند كيستيون. بون احنا هنا نحكيه على الصحراء الغربية. من الأرجح هو أنه بيسور نعرفوا أنه فما حدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا اللي هي هضبة الجولان، ونعرفوا أيضا من سوريا، سوريا عندها حدود، حدود سوريا الشرقية هي حدود العراق الغربي. دونك الأرجح أنه الطائرات الإسرائيلية خذت المسار ذاك وعبرت المجال الجوي السوري، نظرا نعرفوا الوضعية اليوم في سوريا ومعناتها وضعية الجيش السوري بعد اللي صار وبعد سقوط نظام بشار الأسد. قد يكون هذا الأرجح لأنه الطريق الآخر الوحيد الممكن هو الأردن، ومن الصعب وتقريبا المستحيل أنه يكون المرور تم عن طريق الأردن. هذا جانب. الجانب الثاني هو يبين خلينا نقوله مش الضعف ولكن الهشاشة متاع الوضع الأمني بشكل كبير في المنطقة. الجانب الثالث نعرف الوقت قاعد يضغط، اللي هو المسألة متاع أنه راهو رغم القوة التكنولوجية ورغم الصواريخ والطائرات والمسيرات راهو مسألة القرب من ميدان العمليات مسألة مهمة. إذا يرى ذاك شخلة أنه جيش الاحتلال يسعى باش تكون أنه في حرب كما حرب إيران تكون عنده قاعدة في العراق. بيان سور اليوم فما الرواية الرسمية العراقية فما رواية الول ستريت جورنال، ولكن واضح انه فما مشكل نتاع الهيمنة والا الغطرسة نتاع الاحتلال في المنطقة اللي قاعدة تخلي فيه يعمل كل شيء. بيصير نعرف وهذا كما شفناه في ايران مرتبط بجانب الاستخباراتي بجانب العملاء اللي يقوم بتجنيدهم بجانب المعلومات اللي يحصل عليها، وهذا في تقديري حتى قبل ما توفى الحرب كل الأطراف في المنطقة مدعوة لمراجعة منظومات الدفاع متاعها مش فقط العسكرية ولكن أيضا على المستوى الاستخباراتي والاستعلامي.
5: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قدوم معنا رجعين. أحلى صباح
9: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.in.
10: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 6000 ملي امبير، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيد. فيفو V70 FE ابارتير دو 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
11: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قل لك كيما لا انت
12: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
14: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية، نهار القرارات الجديدة، النجاحات يا ربي تكون موجودة، المهم الصبر والتنظيم قبل التسرع. كلامي هذا للأبراج النارية هو صحيح حمل أسد برج القوس، العواطف قوية لكن زيدة ردود أفعالكم يسر متسرعة، القوة متاعكم الصحيحة كبيرة، أما النجاح الحقيقي الفترة هذه يجيب العقل البارد مش بالتسرع كيف ما حكينا. أي خطوة تعملوها بهدوء تنجم تحل لكم بيبان مهمة قبل نهاية الشهر. وشوفوا الهوائيين بداية جديدة يودعيك العلاقات السلبية، فما أخبار تفرح تدريجيا ورجوع هيك الحماس والطاقة الحلوة بعد فترة التعب ليك انت دلو جوزي برج الميزان. حتى في علاقاتهم بالحبيب يودعيك الخلافات القديمة وباب الصلح مفتوح. وفي الخدمة كل الأبراج المائية تعيش تقدم نجاح، فترة ممتازة ليك انت سرطان عقرب برج الحوت، تعبكم يبان. واسمعوا هيدي راهو فما احتمال فرصة جديدة كونترا وإلا تحسين وضعية مهنية وحلول زيد المشاكل معقدة. شقولكم فيها الأخبار الزينة. ومع آخر أيامات النص الأول من ماي كل الأبراج الترابية نحبها تسيس، هو نحن عنا مدة نقولولكم سيسوا ما تحرقوش أعصابكم، أعملوا توازن بين القلب والعقل، خاصة نحكي معك أنت يا عذرة خاطرنا نخافوا عليكم التعب النفسي. انتم راكم باهين، انتم ند والقوة، انتم راكم العقل الهادي وسط هالفوضى الحقيقية، وجودكم راهو يطمن الحبيب، كلامكم موزون، وان شاء الله يا ربي ديما الخير مويتيكم.
12: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
13: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم
15: سيدي الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
5: واحنا على ابواب امتحانات جامعيه المده هذية، اكيد جبت لكم اخبار باهي نجم يخص اصحاب الشهائد اللي يسمعوا فينا توا، ولا حتى اللي باش تحصلوا على الشهائد نتاعهم السنة ان شاء الله. مبروك ليهم بالمسبق هذاك. علاش بشرى السعيده هذه باش يقدمها لكم شي سي شمس الدين رديسي، كوفونداتور نتاع ريكروتيوم. صباح النور شمس، مرحبا.
16: صباح النور الناس الكل.
5: هاي سيدي بشرى بيدها جبتها بحذايا.
16: ميرسي بوكو،
5: عايشك بشرى سعيده بكلها هاي جات لهنا بحذايا. باه خلينا نستعنا بدا واحده واحده مع بعضنا تفهموا شنو قاعدين نحكيو بالضبط. نصور بالاسم فما كلمه ريكروتي
16: سي سا.
5: يقول لك شنو هي الحكايه هذيا بالضبط؟ كيفاش تولدت الساعه ومنين جات الفكره نتاع ريكروتيوم؟
16: فرحان برشا ساعة مين لينا معك.
5: يعيشك شمس وشرف كبير لينا زوز.
16: عايشك عايشك ربي يخليك. اليوم الحقيقة ريكروتيوم كيفاش بديت من تجربة شخصية. أنا بيدي قريت في تونس وكي حاولت نلوج دي زوبورتينيتي على الانترناسيونال ما عرفتش منين نبدأ اسكو سي في نتاعي أكسبتي على الانترناسيونال، شكون هم البلدان اللي باش نبدا نحكي معاهم، شكون هم لي سوسيتي اللي انتريسي
5: بهذا. شنو قريت شمس في تونس؟
16: انا قريت جو سي انجينيور ان انفورماتيك.
5: اي وين وين قريت فينا؟
16: قريت في اسبري. قريت في اسبري وقريت في الياس جي
5: وفي الياس جي. ومن بعد معناتها قلت حاب نجرب افاق اخرى لبرا.
16: سي سا افكتيف ما حبيت نشوف مي سوف كو ما لقيت حتى معلومه نجم نبدا بها.
5: ساعد تاي هذا مهم لان نحن تونسه. معناتها انت من عائله لاباس عليها ولا
16: عائله عاديه؟ عائله تونسيه ديديكاس لومي بابا ديجا. دونك
5: زوز موظفين نورمال
16: نورمال عاديين يعطيهم الصحه وصلوني.
5: ما باش نخرج بالمعارف.
16: لا لا
5: هذاك علاش لازم نوضح حاجات من الاول.
16: ما با دي تو بالعكس.
5: دونك اش عملت انت كيفاش خرجت من تونس؟
16: دونك افكتيفمون كانت فلو برشا الحكايه، ما عرفتش منين نبدا. التوا معنا كان تقول لي كيفاش عملت، يافي با ان بروسيس، يافي با ان بروسيس واضح. وكيما قلت لك كانت تجربه شخصيه وزاد كانت تجربه مهنيه زاد، خاطر خدمت انا في الريكروتمون انترناسيونال وكنت ان كونتاكت افيك بليزيور ريكروتور ولي بروجي اليوم ولاو ناتوريلمون انترناسيونال. مي سوف كو ما فماش لي ريسورس، ما فماش وين تلقى لي ريسورس بلوتو. فما دي سوليسيون لي جوب بورد لي موجودين توا بونسي بور دي سوليسيون في اللوكال. دونك كان في تونس سي بور تونس، كان في فرنسا جوست لفرنسا، في بلجيكا اونيكمون في بلجيكا. ومن هنا جا الكونستا الكبير اللي قلنا كيفاش ما فماش اليوم اون سوليسيون كي بروبوز لي كانديدا و لي تالون دي زوبورتينيتي على الانترناسيونال.
5: كي خرجت انت لبرا شمس لقيت الدنيا مفروشه قدامك وردا و
16: توا النجم نقول لك ايام من الاول ما كانتش سهله. من الاول الحقيقه ما كانتش سهله بالكل. لي ديفي كانوا صعاب برشا، لي تشالنج كانوا قويين ياسر. يفالي بروفي اللي احنا عندنا بلاصتنا. اليوم لي تالون توينس عندهم بلاصتهم بالكدا في فرنسا وفي المارشي اوروبيان الكل. تعدينا كاريمون من ليتاب اللي كنا جوست دي زيكزيكوتور اللي نولينا صناع قرار. توا
5: باش نجيو لهذايا بعد شوي. اما قبل نحب نعرف كيفاش يفرقوا. فهمنا بالكدا اللي انت اون سوسيتي تاع ريكروتمون
16: افكتيفمون بلاتفورم.
5: اللي يسمعوا فينا اليوم ينجم تعاونهم انهم يلقاو خدم برا في الخارج في الاوروب اسونسيالمون. يمشيوا يخدموا على رواحهم وان شاء الله ربي يعينهم وكي يعاونوا حتى بلادنا بالعمله الصعبه ونعرفوا اهميتها هذايا الاقتصاد التونسي. لهنا معناتها نقول لك انا شنو الفرق، كيفاش نفرقوا احنا بين شركه تاع ريكروتمون فيابل واحدة ما ماهيش فيابل؟
16: والله ان دي كريتير اليوم اللي موجودين اللي هو صعب نحكيو معناها باش نجاوبك على السؤال. بروكوتيوم اليوم روكوتيوم لا سوليوشن اي لي 100% غراتويت بور لي كانديدا. اليوم قاعدين نشوفوا
5: افكتيفمون اي السيد اللي باش يحط السي في نتاعو عندك انت
16: اي
5: ماكش تطلب عليه فلوس.
16: يا با دو فري كاشي
5: حتى كان تلقى له كونترا ما تاخذش عليه فلوس.
16: بيان سور كو وي ما فماش فلوس. سي غراتوي بور لي كانديدا، سي 100% غراتوي بور لي كانديدا. اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه في لي ريزو سوسيو معناها فما الحقيقه باش نقولوا كيما بليزيور زرناك موجودين. ما تجيش اليوم معناها ان كانديدا يعطي فلوس باش ينجم يلقى هو اون اوبورتونيتي انترناسيونال.
5: معناتها محلاك انت لوجه الله ولا كيف؟
16: ليه احنا في عندنا لي سوسيتي، لي سوسيتي هما اللي خلصوا
5: احنا. معناتها انت فوالا معناتها انت يعملوا الشركات البرا يعملوا ابونمون عندك انت باش تلقاو لي بروفيل اللي حاجتهم بهم. ممتاز. معناتها انت خدمتك معهم هما مش مع التونس لهنا. لا انت مع
16: لي كانديدا سا ريست توجور غراتوي.
5: هل الشهائد والكفاءات التونسية معترف بها توا البرا ولا
16: معترف بها على الاخر؟
5: يقول كان شهادتي لهنا زعما يقبلوني بها البرا
16: ايفيكتيما ولا؟ هذا زيد موضوع مهم برشا. اليوم كيما قلت لك بكري تعدينا من ليتاب اللي كنا جوست اون اكزيكوت، اليوم ولينا صانع قرار. تشوف اليوم في لي ملتي ناسيونال الكبار والا في لي غران كونت تلقى التوانسة موجودين وموجودين بقوه، معناها في لي بوست الكبار. وفما اليوم زيد في جينيراسيون جديده اللي الحمد لله ربي انا جو في بارتي منها، اللي قعدنا اليوم نعملوا في لي بروجي انترن on lance nos propres start-up باش نحاولوا نعملوا ان شاء الله ديفيرسيتي في
5: الديكسيتي. ممتاز به. دونك شهادة معترف بها، كفاءات تونسية مطلوبة
16: وكذلك
5: في الخارج. انت واصلة ما بين التوانسة وبين شركات في الخارج، دونك تبدا الامور منظمه قانونيه.
16: أكيد.
5: يخرج الكونترا نتاعو، يخرج امور واضحه، مش ماشي باش يلوش خدمه، هو اصلا ماشي عارف وين ماشي.
16: صحيح بيان سور.
5: دونك هذا المهم، هذا يمكن الصعيب اللي انت يمكن من تجربتك انت سهلت البرشا عبيد.
16: صحيح صحيح، كيما قلت لك الحقيقه هي تجربه شخصيه في لي دو كوتي، معناها كو سوسوا مهنيا ولا تجربتي هنا كي طلعت ما كانتش واضحه الحكايه، وبالرسمي كانت فلو برشا وكانت فريستخونت برشا.
5: هل في فرنسا فقط؟
16: اليوم موجودين، لا مش في فرنسا كها، موجودين في فرنسا، موجودين في بلجيكا، موجودين في ألمانيا، موجودين في هولندا، وإن شاء الله يا ربي احنا لوبجيكتيف نتاعنا انه وين فما لي بوتونسييل نتاع دي زوبورتونيتي اي تي باش نكونوا بقدر تربي موجودين بارتو دون لو موند.
5: واضح به. قداش يخلص مثلا انجينيور انفورماتيك مثلا الفلوس ده؟
16: قداش
5: يخلص مثلا في فرنسا، في المانيا، في بلجيكا؟
16: والله باش نجاوبك عليه ومش نجاوبك عليه السؤال هذا بور لا سامبل ريزون انه سا ديبون دو برشا حاجات.
5: مثلا
16: اليوم فما سا ديبون من البروفيل، باش يكون اسكو ان ديفلوبر ويب، ان كونسلتون في الكلاود، دي بروفيل داتا، دي بروفيل تيليكوم، وسا ديبون زاد من البلدان اللي باش يمشي لهم. اليوم كلنا نعرفوا مش كيما تسكن في فرنسا في باريس، مش كيما في فيل اخرى، دونك هذاك علاش قلت لك باش نجاوبك عليه ومش باش نجاوبك عليه.
5: معناتها يختلف
16: برشا، يختلف برشا.
5: الاقل قداش حسب التقرير؟
16: الاقل اليوم نحكيو بالانويال، معناها نقولوا احنا في اون موين، نقولوا بلوتو ما بين 50,000 يورو انويال ل 60,000، نحكيو ديما على اون موين على دي نورو انويل بيان سور.
5: معناتها في الشهر نقولوا احنا 50 في الشهر، ما تقداش دي على 10، معناتها فما 3000 وحاجه.
16: فما بعد يدخل فيها سيستم دامبوزيسيون ويدخل فيها سا ديبون زيد دو لا فيسكاليتي دو شاك بيي، دونك هذه اون موين افيكتيفمون.
5: اليوم احنا قاعدين نعيشوا في ذكاء اصطناعي وعالم بالذكاء الاصطناعي، نتصور حتى من اللي حاجات المطلوبين برشا
16: مطلوبين
5: البرا، واللي برشا توانسه ولاو يهتموا به حتى في القرايه نتاعهم. دونك شنو دور الذكاء الاصطناعي اليوم؟
16: اليوم الحقيقه في ريكروتوم الذكاء الاصطناعي مانيش نستعملوا فيه جوست كاوتي ماركتينغ، باش نقولوا هنا نستعملوا في الذكاء الاصطناعي. اليوم الانتيليجنس ارتيفيسيل في ريكروتوم pour le candidat, pour le recruteur, au hatiné au service du recrutement. Je m'en ai un. L'yuma, quand on a acquis un peu que les choix et en moyenne, un recruteur qui chauffe CV, اول مره
5: اي بالله معلومه غير ما كنتش نعرفها. مرات في بالي قداش يقعد لبنى زاد واصدقائنا المستمعين، قداش يقعد ريكروتور مثلا عبد باش يشوف السي في نتاعك؟ قداش يقعد
16: اول مره؟ اول مره لا بروميير ليكتور.
5: قداش يقعد؟ اعطيني مراد من غادي حسب رايك باش تقرا السي في، قداش تقعد؟ ساعه تقرا في السي في كتاب، ما تقعدش ساعه مراد تقرا فيه. لبنى قداش؟
16: أقل برشا. لا موين اليوم 10 ثواني لا بروميير ليكتور، نحكي على لا بروميير ليكتور نتاع السي في. دونك هذا وين الانتيليجنس ارتيفيسيال انترفيان في ريكروتوم، خاطر اليوم ينجم يكون عندك بروفيل باهي مي مال ستركتوري ومال بريزونتي، مالوريزمون ما يخلطش لي بروفيل.
5: ممتاز.
16: وما يخلطش للبلدين اللي حاجتك بهم.
5: دونك باش تمشي انت معناتها باش تعاوني كي نحضر السي في راك
16: فيه. احنا اون فيت عندنا سيستيم تاع الانتيليجنس ارتيفيسيال موجود اليوم، العباد ينجموا يشوفوه على السيت نتاع ريكروتوم اللي هو ريكروتوم.com. ينجموا يدخلوا سواء نعاونوهم من الاول فروم سكراتش، معناها يحط نحضروا السي في مع بعضنا، والا كان عنده ان سي في اكزيستون باغي بالسيستم تاعنا نعاونوه بور ميتر اون فالور لي كومبيتونس نتاعو، باش نفسروا بالكدا البروفيل نتاعو. اليوم جوست ديتاي تكنيك صغير زاده، اليوم لي كومبيتونس فما 1000 طريقه باش تكتب بها اون كومبيتونس خدمت بها. احنا في ريكروتوم خدمنا عليها الحكايه هذه، وانا نورماليزي لي سيستم تاعنا ولات طريقه واضحه pour que le recruteur derrière ينجم يفهم السي في rapidement. CV ينجم يجيه من اي بلاد، وباغي بور لو كانديدا زيد. احنا اليوم لو موديل دو سي في اللي حضرناه راه حضرناه ما نعرفش قداش من ورك شوب عملناه افيك بليزيور ريكروتور، دونك ماهيش حاجه عملناها اونيكمون اي تي هكا هاو، وجات معناها خدمناها باش تكون ديستيني للي ريكروتور وتعاون اون ميم تون لي كانديدا.
5: واضح باه. خلينا الكلمه الاخرى شمس، شنو تحب تقول في الاخر؟
16: والله اليوم نحب ديجا لي كانديدا اللي يحبوا لي انتريسي بار دي زوبورتونيتي انترناسيونال ينجموا يدخلوا للسيت ويب نتاعنا. اون اي بريزون زاد في لي ريزو سوسيو، قاعدين نبارطاجيو برشا في شنو نجموا نعاونوا لي كانديدا، دونك فوالا اليوم الفيزيون تاعنا بقدرة ربي باش نمشيو للانترناسيونال لو ماكسيموم بوسيبل. لي زوبورتونيتي موجود، ميساج نحب نقولوا لي زوبورتونيتي راه موجودين، لي تالون زاد موجودين. لوبجيكتيف اليوم سي كيفاش نحطوهم اون ريلاسيون مع بعضهم ونحطوهم دون مانيير افيكاس و انتيليجونت باش نسهل بقدرة ربي الخدمه تاع الناس الكل.
5: وهذا اللي تنجم تقدموا ريكروتيوم. يعطيك الصحه، بارك الله فيك.
16: ميرسي بوكو.
5: يعطيك الصحه في ريكروتيوم. يعطيك الصحه ان شاء الله في مواعيد قادمه. اقعدوا معنا، عندك ديديكاس.
16: جست ديديكاس الحكيم وعادل يسمعوا فينا ومتوا. ميرسي بوكو.
5: سلم عليهم والوالده والوالد.
16: والوالده والوالد.
5: ان شاء الله ربي يفضلها لكم. اقعدوا معنا راجعين.
16: ميرسي بوكو.
13: احلى صباح.
17: سيدتي سادتي، وصلنا الى الاراضي المقدسه، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
18: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
19: أريدو، طور عالمك.

0: حاجة لمد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لمن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل عرض اتنجم تعيشو من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجم زادة تكلمنا على 71-124-124
3: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة هذا الكل كي جس ماكسيت ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
3: عندك اورانج
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 عند الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي
6: الحرب في إيران ساهمت أو تسببت خلينا نقولوا في استنزاف مخزون النفط العالمي بوتيرة غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز اللي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمي هذا اليوم اللي خلى مخاوف متزايدة من ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة وبعد مين يعطينا لمحة على الأسعار كيفاش كانوا وكيفاش ولاو في الأرقام الأرقام التراجع
7: لا لا افيشر كريم قريت كتبش تصب ليسانس كي افيشر قداش من ايتر انا هو اليوم
6: دار في كندا عملوا ابليكاسيون اللي من خلالها تشوف وين البلايص الارخص تلمون الوضعيه صعيبه غادي كبير
7: هما الفرق بيناتنا وياهم اياد هما كل شركه اي كل شركه تبيع كيما تحب
6: Exactement. التراجع ذي السريع في المخزونات اليوم يشير إلى أنه الخطر متى حدوث ارتفاع حاد وقفزة حادة في الأسعار ونقص أكبر في الإمدادات ولا أكثر قرب في ظل تقلص الخيارات المتاحة قدام الحكومات والصناعات للتعامل مع فقدان أكثر من مليار برميل من الإمدادات خلال جوست الشهرين اللي تعداوا من اضطراب الملاحة في المضيق وهذا زاد يعني الاستنزاف الحاد أنه أسواق الطاقة تقعد عرضة للتقلبات والاضطرابات لفترة طويلة حتى بعد انتهاء الصراع.
8: Face à la flambée des prix du carburant, $115 le baril de pétrole aujourd'hui, le secteur du transport est en première ligne. En mars, ce patron d'une entreprise de transport dans le BTP a dépensé 25 000 euros de plus pour faire le plein de ses camions.
9: On n'arrive pas à percuter toutes ces hausses. Et puis des fois, nos clients ne peuvent tout simplement pas non plus absorber ces hausses. Et donc ça veut dire que l'activité baisse. Donc moins de chiffre d'affaires et quand on roule, on perd.
8: Une mobilisation lancée à l'appel de l'Organisation des transporteurs routiers européens. Référence aux aides annoncées vendredi par le gouvernement. 50 millions d'euros dès avril pour les entreprises en difficulté du secteur, soit environ 20 centimes par litre. Insuffisant pour la filière et loin du compte, selon l'opposition qui regrette l'absence de mesures pour l'ensemble des Français.
6: الخبير في استراتيجية الأسواق أحمد عسيري يقول في تصريح للجزيرة أنه أسواق الطاقة قاعدة تمر بما يمكن وصفه بإحدى أسوأ الأزمات التاريخية مع إعادة تشكيل سلاسل إمداد النفط الخام والغاز في الوقت نفسه خاصة مع تحول المشترين إلى هما واللي الناس تبحث عن مصادر عندها أكثر قدرة على ضمان استمرار الشحنات في العالم كان نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بيدها استنزفت الولايات المتحدة الأمريكية أمريكية واللي وليت مورد الملاذ الأخير كما سميوه للعالم اللي استنزفت مخزوناتها المحلية من الخام والوقود إلى ما دون المتوسطات التاريخية مع ارتفاع في الصادرات
10: Personne n'échappe à la hausse des prix, pas même les États-Unis. Pourquoi ? Les États-Unis, pourtant l'un des plus gros producteurs de pétrole, sont également touchés par la hausse des prix du carburant. Eh bien, tout simplement parce que le prix du pétrole est déterminé sur les marchés. Il varie en fonction de l'offre et de la demande mondiale et pas seulement en fonction de la production d'un pays. Alors, il y a deux références principales en matière de brut. Il y a le Brent, qui est le pétrole de la mer du Nord et qui est la référence en Europe. Et puis, il y a le WTI, qui est le West Texas Intermediate, qui est la référence aux États-Unis, eh bien, ces deux pétroles, leur prix varie en temps réel. Le Brent comme le WTI ont progressé de plus de 40% depuis le début des frappes aériennes contre l'Iran.
6: وكالة الطاقة الدولية وصفت اللي صاير بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية وتقول أنه الطلب العالمي على النفط قد ينكمش في 2026 بنحو 80,000 برميل يوميا بعد ما كانت تتوقع نمو قبل جست شهر واحد من اللي بدأت الحرب على إيران. وتضيف زادة أنه ما يعرف بتدمير الطلب أي يعني استقرار الأسعار بسبب عدم استجابة السوق لضغوطات الطلب بدأ في شرق الأوسط آسيا المحيط الهادي خاصة زادة نحكي حتى على غاز البترول المسيل وقود الطائرات وامتد زادة مع استمرار الندرة وارتفاع زادة الأسعار. حسب صندوق النقد الدولي فإنه الاقتصادات المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف الوقود ووصف الصندوق أثر هذا على الدول المستوردة للوقود بأنه ضريبة كبيرة ومفاجئة على الدخل وقال أنه إيطاليا وبريطانيا هما أكثر تعرض في أوروبا بسبب الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء في حين أنه فرنسا وإسبانيا هما أقل تعرضا نسبيا بسبب الطاقة النووية والمجددة. خلينا نسمع رئيس حزب التجمع الوطني جوردون باردلا اللي مؤخرا في تصريح قاعد يتسائل علاش يقول مثلا بلدان كما إسبانيا وكنا حكينا عليه في انتباه الموضوع كيفاش إسبانيا أنه عرفت تجاري الأزمة هذه وخليت أنه الأسعار باقي مازالت في المتناول وهذا اللي خلى حتى عدد من الفرنسيين اللي يمشيوا من فرنسا لإسبانيا باش يصبوا ليسانس في عبيو البلان
7: ويوفى البلان في الثنايا
6: في الأثناء.
11: Mais pourquoi est-ce que quand on passe la frontière en Espagne, le carburant est à 1,50€? Parce qu'ils ont baissé, ils ont pris des mesures particulières pour baisser notamment les taxes. L'Italie, la Pologne, l'Espagne, le Portugal, Monsieur Darré, pardon, et j'en termine. Tous les pays européens, tous les pays autour de nous ont pris la mesure du problème et ont décidé de baisser les taxes. Pourquoi est-ce que la France est systématiquement une exception, non pas parmi les premiers de la classe, mais toujours à être au dernier rang, avec l'économie la plus
12: parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions budgétaires.
7: Ben, قاعدين نشوفوا في العالم كل شنو قاعد يجرى. ياد باش ناخذ مثال فرنسا سوم مثلا ليسانس. سوم ليسانس من فيفري 2026 حتى الحال توا وانا قاعد نحكي فما زياده ب 20%. معناتها سوم لتر زاد 20%. نعطي مثال للمازوت، المازوت من فيفري 2026 حتى لليوم الزياده 30% في سوم المازوت حتى التوا. باه والازمه يبدو انه اياد مازالت مش تحل توا. مازال ما
13: مسكر. دونك مضيق هرمز مغلق، دونك دول الخليج غير قادره على تصدير القسم الأكبر من الإنتاج بتاعها، فإنه باش يكون فما نقص في العرض على السوق وبالتالي يؤدي لارتفاع الأسعار في العالم الكل. بيصير هذا التأثير من دولة لدولة يختلف، أولا هل إنه الدولة هذيك تدعم المحروقات وإلا لا، وما يسمى بحجم الأداءات من سعر المحروقات. بمعنى كي تاخذ بلاد كيما فرنسا تلقى انه النسبه في حدود 10 ظهر قريب 40%. دونك فما دول اقل، مثلا فما دول باش تحافظ على السعر نقصت من اللي تعكس في البريود هذه. ولكن هنا تختلف اجابه على سؤال باردلا، تختلف هل انه فما بلدان عندها مارج في الميزانيه نتاعها تنجم تقبل انه ما تدخلش فلوس من اللي تعكس كيما كان بريفو، وفما دول كيما وضعيت فرنسا اللي هي غير قادرة.
7: أنا ديما ماني ننسب شوية إياد، باش ناخذ مثال تونس. تونس ملي كنا عملنا قانون المالية عام 2026 معناتها كنا قرينا حسابنا على سوم الباريل اللي ذولي
13: 66 دولار
7: تقريبا، ما نتذكر 60 66 دولار. اليوم السعر تقريبا في 100 و 110
13: اقل شويه من 100 تو الايامات اللي فاتوا
7: في حدود 100، معناتها تقريبا فما زياده نتاع 80% تقريبا على السعر اللي كنا قارين له حسابه من الاول. وكل دولار في بالي قداش يدي يزيد في الباريل اللي يتكلم
13: 160 مليار
7: كل دولار.
13: كل دولار باب يسور شو معناتها؟ معناتها كي يتعدى عام كامل بزياده نتاع 1 دولار العام هذاك باش تكون عندنا فيه زياده 160 مليار.
7: به رغم مشاكل دينية في العالم كل قاعده تحصل، لكن في تونس حافظ على سعره على ما زادش السوم بكل
13: خاطر احنا سوق المحروقات مش سوق حره اللي هي تتاثر بالاسعار مباشره بالاسعار العالميه. ماهوش الدوله هي اللي تستورد
7: فوالا. دونك هذا عبء اخر على ميزانيه الدوله، والدوله ممكن اختارت
13: على الدعم
7: على الدعم اختارت انها لا تثقل كاهل المواطن وتتحمل هي الزيادات اللي قاعدة تحصل أليات واغذية.
13: تتحمل هي رو في آخر المطاف المواطن هو اللي بيش يتحمل خاطر نجم نحافظ على سعر النفط كما هو. دونك هذا شنو اللي بيش يؤدي؟ يا إما بيش يؤدي إلى أني النقص الإنفاق في حاجة أخرى. دونك كنت بيش نبني 50 مدرسة ولي نبني كان 20 برك، وإلا نحافظ على نفس الإنفاق ونتسلف أكثر. دونك كي باش نتسلف اكثر باش نخلص اكثر ديزانتيري، اي دونك في اخر المطاف معناتها المجموعه الوطنيه هي اللي باش تخلص. راه معناتها يلزم ديما نخرجوا من مخنا نفرقوا بين المواطن والدوله. راه في اخر المطاف الدوله هي المجموعه نتاع المواطنين. دونك راه حاجه كان باش تتحملها الدوله اليوم راه مجموع المواطنين هما اللي باش يتحملوه.
7: واضح به جوست ان كونستا صغرون باش نكمل به يد كان تحب من بعد للتعليق. شوف الظرف العام اللي قاعدين فيه الكرة الأرضية هذي شنو أحوالها، شنو عاملة، اسكو عاملة جو ولا ليه الكرة الأرضية شيخة ولا ليه، نلقى بسبب مضيق معناتها أسعار النفط في العالم ارتفعت جنونيا. الولايات المتحدة اللي هي بيدها مصدر وعندها احتياطي كبير جدا من النفط شفنا الأسعار فيها هي ارتفعت. أنا بتفكير بسيط جدا قلت تونس بلاد إمكانياتها محدودة ما زادتش في السعر نتاع النفط. في نفس الوقت رئيس الجمهورية أقر سيد قيس سعد أقر يمكن زيادة في الشهريات في في في نفس الفترة هذية. معناتها بكونستا بسيط جدا نقول به أنا خير من برشا دول يمكن في وضعيتنا معناتها ما يشبه يا برشا ديجا وضعية الاقتصادية، أما خير من برشا دول أخرى معناتها نجم تكون.
13: هو اليوم هذية يتقاس بمسألة تأثير هذية مباشرة على الأسعار. اليوم معناتها ما نجموش نقارنوا تونس بالولايات المتحده الامريكيه اللي
7: رغم
13: اللي
7: الدول
13: تشبه لا نعرف لا انا جوست حبيت نرجع لللوجيك ايكونوميك. راهو نقولوا انه الولايات المتحده الامريكيه منتجه للنفط، صحيح هي كبلاد منتجه للنفط ولكن ماهيش الدوله هي اللي تنتج النفط ولا هي اللي تحدد الاسعار بتاعه. اللي ينتجوا النفط هما الشركات النفطيه، والشركات النفطيه يبيع باسعار السوق سواء امريكي روسي صيني. هو احنا أنا على شانس كمستهلكين اللي مناش في وضعية متاع أنه الأسعار تحددها السوق مباشرة، ولكن الزيادة في أسعار السوق اللي أمرتي بمنظومة الدعم اللي موجودة عنه.
7: وجب ربي جعلنا منظومة الدعم ما كانش تشوف السوق من الليسانس قداش راه وليترا مش كان في الليسانس توسكي دعم، ولذا عمل إشكاليات قديمة مع صندوق النقد الدولي بالنسبة لتونس اللي اختارت أنه السياسة نتاعها تكونش أنها تمشي صندوق النقد أول حاجة، أما تحاول أنها تلقى مواردها بنفسها لعدم التضحية بصندوق الدعم. جستمو أعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، أعطيك صحة شوية خل الموعد مع جيهان نتقابله غدوة في لمن.
14: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
15: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
16: تيهاك زيه وعمل جو
17: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهرية
16: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
17: الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
16: تيهاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
18: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
19: تدلل تدلل
20: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواعهم الكل وبالطبيعة حتى الماتيريال دو بريكولاج موجود اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات
19: تدلل
21: جيون ايام دللنا
22: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
13: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة الضوئية بالخبنة والمزونة ولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود ولاية قفصة ومنزل الحبيب ولاية قبس. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها خلال انعقاد الدورة 10 لمنتدى تونس الاقتصادي. وتبرز الدراسة التي عرضت الثلاثاء في العاصمة وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال مع تدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. وفيما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي توصي الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية معتبرة أن النصوص الحالية متفرقة ومتقدمة كما تدعو إلى اعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وضمان جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية. أما بخصوص إدماج القطاع المنظم تقترح الدراسة في هذا الصدد تسجيل الوسطاء في السجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية مع توفير حوافز جبائية واجتماعية لهم على أن يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. في أبرز الأخبار على الصعيد الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تسعى فقط إلى برام اتفاق جيد مع إيران مشددا في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا ويكشف مع ذلك عن وجود اتصالات مباشرة بين واشنطن وطهران. وفي الأثناء تتصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران مع تعثر الوساطة الباكستانية وسط دعوات صينية للتهدئة في مضيق هرمز وإصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق والتدمير رغم التداعيات الاقتصادية وإعادة تفعيل الصواريخ الإيرانية. وفي المقابل وجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف انذارا إلى الولايات المتحدة بضرورة قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل. نهاية هذه الجولة والموعد يتجدد الآن مع جيهان ورفيق في أصبح الناس. كنوا معنا.
22: الأولى في تونس
0: أصبح الناس. أصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
1: صباح النور، صباح الفل علي حبونا اللي يسمعونا واللي تبعونا الكل. 9:04 على موزيك فن. كالعادة هكا صبحيتنا تبدأ بالموزيكا بالفن. الفن عرفتوا الغنيك ها وقلت ايجيل من الاخر رحبوا بكم بصوتكم بعد شوية نسمعكم في اول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. ما تنسيوش باش تشاركوا معنا كانكم على الاخبار دي ما باش تلقاهم كان على الاكتواليتي نخليكم وقولنا اجوغ في كل حاجة تصير مش كان في تونس في العالم الكل. طب فهم عليش تبدل فريكونس موزايك اف ام وتسمعنا سوغلو نت زاد على www.mosaikefm.net. محمد جاموسي الفن الفن
2: الفن الفن عمري للفن اه الفن الفن

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بالفن الفن بدينا لكم صبحيتنا اليوم على موزايك FM بالطبيعة بالنغمة والصوت التونسي محمد الجاموسي. هكا نبدأ صباح الناس ديما النغمة التونسية تكون حاضرة. التسعة ودرجين على موزايك FM. يا مرحبا بكل مستمعينا ديما رحبوا بكم نسمة تشره اليوم. هذه هي التوقعات اللي قالونا عليها المعهد الوطني رصد جوي بعد ارتفاع ملحوظ وفتت المعادلات العادية. قالونا انه مش تعديوا بثلاثة ايام فما انخفاض وفما قلنا النسمة محلها كم فرشكة هكا ولا ليه الوقتاش هذا تو نسألو لكم عليه. لكن قبل اي معاد ما مازال العام وفاء كان نحكيو الجمعة الجاية باش تكون الفروض التأليفية وبعد عاد باش ندخلو اكيد في الامتحانات الوطنية بسيزيام بنوفيام ببكالوريا. ان شاء الله يا ربي ينجح بالتوفيق لصغيراتنا الكل. فالحق متاع ربي اي هي ساقة الملاحظة بكل لطف وانا زيدا نحب نكمل معها في نفس السياق ذي المستمعة اللي وجهت. نوجه قبل كل شيء تحية للمربين الكل. ان شاء الله ربي يعطيكم القوة. امانة صغيراتنا امانة عندكم راهو. قالت بالنسبة للامتحانات نعفو تلميذ في فترة امتحانات خاصة قالت البكالوريا والامتحانات الوطنية يبدأ مشخشب وداخل بعضه. فعملت ملاحظة للأستاذة نساء قالت لهم معناها حاولوا تك تك تك التالون حيوة هذا شحاب تقول هكا وصلت المعلومة. إن شاء الله وصلت المعلومة تسمعوها أكثر على 71-113-013.
2: صندوق عجب
3: مع أخي صندوق عجب حبيت نعطي ملاحظة نوصي بعض الأساتذة اللي يعسوا على المناظرات ولا على

0: لي باك بلان ولا حاجه، خاصه الاساتذه النساء ربي ما فضلكم بكل الطفلات اللي بينكم، وتبداو تهسوا في ساله كانت عادي في ديفارات ما يلبسوش باب لي طقطق وتعمل الحس، راهو هذاك ماهوش به للتلامذ، فما تلامذه تقلق، فما تلامذه مرضى بالنيجرين، فما كل حد شنو اللي عنده معناتها صغير شنو اللي مشكلته، ماذا بينا تحترموا التلامذه تلبسوا حاجه تهسوا بها محترمه لا اكثر لا اقل، هذا شنو نوصيكم به.
1: السلام بالله، انا نحب نشارك في الصندوق عجب في الباركينج بتاع باب الزيره، شادين جماعه ما تحطش كرامتك لما تخلصني كيف جيت يضرب الدب بتاع الدوله ولا بتاع المواطنين الخواص، وبالسيف قالك لازم تخلص بالسيف يا عجبكش.
2: أي عسلامة مرحبا بي على كل لسان، يا مرحبا بي في حسن وبالمجموعة الكل، وخاصة خاصة عيدوت بابا عسلامة يا بابا يا غازية، وقتش توحشتك يا عيدوت، راني كنت مريضة يا بابا ما سمعتكش، بوس على جبينك يا بابا يا غازية يا عيدوت يا زاهية يا راكدي المزاهية يا بابا.
3: عصير صندوق عجب بربي يا جهان، ربي خلي لك نوفل وخلي لك الصغيرات، راهو العجب قاعد يصير في برج الباكوش في ريان، راهي الزبله اكداش قدام الروضه نتاع البلديه، راهو حاله راهي حاله، راهي الزبله مفرقه في الكياسات، كياسي برانسيبال يهز ويجيب، يا بلديه تريانه اجا واعملوا نظره على البقعه، قلبي وجعني انا نشوف الفيران كل يوم، اجا واعملوا طله
4: بالله العظيم، دخلت الجراند سيرفاس غلى ما فماش حاجه اقل من 7500، قولي ماهوش وقتها الخوخ والبصاعه والمشماش، وقتاش وقتها 7500 هكا هو هذاك واحد يقول هكا هو.
5: صندوق عجب صباح الناس
6: علاش كل ما نسالك على بون بلون ولا دييت تقول لي جسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريت الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت، ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
6: عندك اورانج.
5: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
8: يا طير حمامان حمامان،
5: وذلك يوم الاثنين 18 ماي 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
8: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
5: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
9: سيداتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
10: مع أريد انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات، باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم، ملا أكتيفي روميك باسبور على ماي أريد وخليك كونكتي.
11: أريد طور عالمك.

0: كل الاخبار الباهيه ان شاء الله تسمعوها معنا على موزايك كافي ما يفوتكم حتى اخبار. دونك ديما سمعونا على الفريكونس نتاعنا وعلى النت زاد كيف كيف تتابعونا صوت وصوره على www.mosaikefm.net. منتزه النحلي اليوم مسكر، علاش كيفاش كل التفاصيل خلينا ناخذوها مع سي ماهر جواد. شكرا على قبول دعوتنا، هو المشرف على منتزه النحلي. صباح الخيرات سي ماهر، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام، مرحبا بكم.
0: شكرا لك. جوست هكا للتوضيح، مش ما ياخذوش كعنوان اغلاق المنتزه النحلي اليوم كاهو 24 ساعه، اما علاش شنو الضروره اللي خلت يتسكر على نهار؟ شنو اللي صار؟
1: والله هو ثم تشكيات كبيره في لي زونفيرون تاع المناطق العمرانيه المجاوره بالواحد اللي جاي للدلس وحي النصر، تشكيات كبيره من خروج الخنزير الوحشي للنمره. دونك السلطات الجهوية تقرر باش تعمل باتيو، معناتها سيد الخنزير الوحشي باش ينقصوا من البوبولاسيون فقط، معناتها فهمت اليوم واحد
0: واضح. دونك اليوم باش يكون صيد للخنزير الوحشي اللي موجود في اللي يهبط من جبل، هو نورمالمون باش يجي للمنتزه.
1: هو في جبل، لا مش يجي المنتزه، هو يخرج من مناطق العمران. هو مناطق العمران المجاورة كما ريال الأندلس وحي النصر وحي الغزالة، ولو متقلقين معناتها المواطنين والمستكنين يتشكاو للسلطات الجهوية من تواجد خنزير وحشي في داخل مناطق العمران. دونك هما كي يتشكاو السلطات ما عندها حتى حل كان تنظم يوم صيد الخنزير باش ينقصوا من البوبولاسيون، مش يقضيوا عليه، ما نجموش يقضيوا عليه خاطر اون كومبوزونت اسونسيال دو فوري، دونك ما نجموش هذاك علاش هو ينقصوا منه شويه معناتها. وحتى لوتوريزاسيون دو باتيو باش عندما عدد معين للسيد تاع الخنزير، معناتها عدد رؤوس معينه كيما نقولوا ما يفوتوش 15 ولا 20 راس،
0: عندهم حق في 15 20 باش يصطادوهم اليوم
1: بالضبط.
0: اي تقريبا معناها مش
1: جينيرالمون
0: هو حتى نشوفوه احنا، حتى الخنزير اللي متعود على منتزه النحلي يشوفوه، لانه حتى فما بارتي فما ناس تخلي له الخبز وكل شيء ويهبط. وحنا خوفنا هوني من شنو، من انه ساعات نشوفوا تعامل نتاع صغير مش فاهم الخنزير يبدا ياخذ مثلا حجر، وشفت هذا برشا مرات يبدا يبروفوك، يبداو صغار يبروفوك الخنزير هذاك مش فاهمين ردة فعله الخايبة اللي باش تصير انه ينجم.
1: هو راه جينا ما عندوش ردة فعل، جوست هو كي يجري ما يعرفش على ساعات لي ديريكسيون، ما تيشونج ديريكسيون بلوس كومون، ما
0: كيحس بالخطر يولي يجري، نجم يصدم فيه صغير،
1: نجم يجي حتى قدام كهربة تضرب وتتفشخ الكهربة، معناتها كهربة تضرب خنزير في الكياس، معناتها هو راه كي يخرج من المنطقة نتاعو اللي هي الغابة يولي الخنزير يولي مقلق.
0: تواجدوا في المنتزه، خلينا من المناطق العمران في المنتزه النحلي البارك الكبير معناه. التواجد نتاعو، هل سجلتوا مثلا حالات نتاع هجم على حد او قلق حد؟
1: لا لا لا، ما يعملش اجريسيون حتى انسان، حتى هو كي يشوف الانسان يهرب راه ما يقربلوش. اما راهو حتى في وسط المنتزه،
0: لا والله يظهر لي رب علينا الكبده في وسط المنتزه يلقى الخبز حاضر نشوفوه يتعدى السلام السلام
1: مو حتى لاليمونتاسيون في الغابة نقصت، في ما عادش عنده ماكله، دونك اللي تبدي فيه باش يعبت يلوج على الغذاء نتاعو، الحيوان شنو هو اللي يتنقل باش ياخذ وريق الغذاء. لو كان جاي ثم غذاء في الغابه مستحفظين عليها وثم معناتها ثم غطاء غابي مزيان وكذا، مو
0: راهي تقول انت شهبتوا
1: ما عادش يعبت، ثم لا غالب معناتها التغذية بتاع الحيوان الخنزير الوحشي في وسط الغابة ما أصبحت غير موجودة، معناتها لي كومبوزون تاعو ولا بلو أوربانيزي، ولا منتزه ما عادش فيه ديفيرسيفيكاسيون دو لا فون أنا في وسطه، مش تريبيان ديفيرسيفي كوم غابة طبيعية، ماشي غابة فيو اللي فيزيتي بوكو من لاتر ما يمشي عنده باركور سونتي ويعملوا كذا ويجري وماش في الواد، دونك حتى لا فون ان بو ريدويت معناتها مش كيما فوري ناتيرال، دونك هذاك علاش هو يلتجئ باش يهبط ويخرج ويتنقل برا باش يعني. اما حتى في وسط المنتزه راهو الخنزير مقلق، راهو شفت الجازون ما عادش نجم تعمل حتى جازون، جازون يحرثوا حرثان
0: اي
1: دي بلانت ارباسي لوتا معناتها كيما جيرانيوم كيما كذا بلانت فلوري في البارتير
0: ما يخليهمش
1: يزيد يحرفها معناتها يبدي يدوج على الدوده على ليزانسيكت على الوقت تحت في السودي راسيل دونك يخلي حتى شي راهو اللي نيفاست تشوف في الاسباس فيرد دو بارك يخلي حتى شي فما بالك حتى الفلاحه المجاوره بجنب البارك معناتها الفرق بين الفلاحه المجاوره بالسيد
0: كيف
1: تصيدي فاسترا مش كي يكثر كي يتكاثر برشا ويخرج من المنطقة بتاعه يولي خايب شوية يولي مضر هذاك الناس بوبيلاسيو مش تزيد ياسر ما تفوت الحد متاعها
0: واضح دونك على هذه جوست احنا وكل للتوضيح البارك راه باش يتسكر نهارك هاو وغدو الخميس يرجع
1: لا ان شاء الله يرجع ان شاء الله باس ان شاء الله البارك ربي بقى لي يسطرك
0: اه انا توا باش نحكي لك على البارك انا من رواد البارك سيمير نحكي ولا ما نحكيش
1: لا معروف ما تحكيش برشا خير
0: خل نحكي شويه ما يسالش
1: ما غير ضايع
0: انا لا ما يسمعنا حد انا وياك ما يسمعنا
1: حد
0: هيك هاكا بالحق سيمير احنا البارك هذاك نمشيو له باش نتفرد وباش نهز ولادنا باش نحوسوا فيه باش نشم نسمه به يا خضار وكل مانيش فيه مكسر معناها ساعات نتسائل ونقول علاش ما فماش انفستيسمون علاش ما يصيرش في استثمار راهي في الاخر زوز دراجح يركبوا وتسرسيبه للصغيرات معناها اصلا حتى اللي موجودين غاديك يمثلوا خطر عند الصغار ما فيوش انتروتيان قهوه مسكر تحسوا مهجور تحسوا عليه مالغري فما ايفور معناها من العمله غادي ينفوا الحق نتاع ربي نشوفوا قايمين بالواجب على قد اللي اللي اللي, اللي يوفروه لهم خلينا نقول علاش اليوم انت احنا اليوم
1: مادام معناتها تدير كومبوزونت هو انت بديت من العمل بدايك من الاخر العمل قبل كان فيه معناتها انت ممكن تحكي على البارك قبل كيفاش كان وتو كيفاش ولا قبل كانوا فيه 25 عامل تو فيه و25 عساس تو فيه 3 عساس 4 خدامه و فهمت لي موان سي با سي با لي ميم اون بلوس واكبر معضله الكبيره هي في البارك هي مادام هي اسكو لي بارك مش تقع حالتهم للبلديات الجماعات المحليه ام لا وفي الغالب مش من مهام الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط وقعدنا في حكايه تو 10 سنين هو يجب احالتهم للجماعات المحليه يجب احالتهم للجماعات المحليه مش تابعين الوكاله عرفتك
0: مش لاقيين روحكم تابعين شكون معناها شكون اللي لازم يتصرف شكون اللي لازم يصلح
1: باش نسلموه للجماعات كوكاله لكن ما سلمناش وهو مش نسلموا وما نسلموش وقانون 2005 ما يسمحش لازم يرجع للبلديه ويرجع للبلديه مش يرجع ما رجعش مش وقعت الحكايه واجتماعات وعديد الاجتماعات مش نسلموا وما نسلموش نسلموا وما نسلموش وما تسلمش المال بارك عرفت كيما نقولوا قاتله مطلقه لا معلقه فهمت
0: اي فهمتك دوك على ما تنجمش تعمل فيه شيء معناها
1: نجم نعملوا دي زونتريتيان معناتها عاديه مش انفستيسمون مثلا باش تفكر
0: لا عاديه معناها تنظف شويه وكا هو هذاك هو حاله الدراجه حقيقه
1: كبار كيما لا كرياسيون دون بيسين ولا ساد سبور ولا مدير
0: خلي باكين مانيش هذوك انا قلت لك مانيش
1: هذوما لا تنجم تبرمجها من الدوله راهو اما يصير فيه معناتها يصير قرار معناتها فوق يقول لك اسيدي البارك مش يقعد تابع الان بي مش تابع
0: معناها حدوه تابع لشكون مش السلطه وقت تنجم تخدم في خدمتها
1: وبليس ثم حاجه اخرى الوضعيه العقاريه نتاعهم مهده برشا راهو وما فيش امر ديكري ديكرياسيون معناتها مش معناتها مش اونتيتي جيريديك معناتها ديفيني معناتها البارك راهو وحتى الوضعيه العقاريه ما مش يقول لك تابع الدوله مش تابع الدوله تابع شكون واحد فهمت تابع الان بي ما تابعش جماعات حتى باش يكري المدير العام باش يعمل كونترا دو لوكاسيون تاع قهوه يلقى روحه ما ينجمش يعمل كونترا دو لوكاسيون تاع قهوه
0: قهوه مسكره عندها 7 سنين ولا اكثر ممكن
1: هو اسكو هو مخول له باش يعمل كونترا ولا خاطر يقولوا باش يخرج من المنتزهات الجماعات المحليه باش يخرج من تابع البلديه دونك فهمت الجيستيون اللي تروفلو و ما تمشي مش بيه كلاريفي
0: واضح
1: سيمير سوسي دا تيتر كلاريفي دير لو بليتو كو بوسيبل باش وتتكلف جهه معينه بصفه رسميه يا البلديه يا لابو pour faire la gestion à longue durée معناتها à long moyen terme
0: معناتها خاطر
1: تقعد تعمل داك كور تيرم تقص شويه حشيش وكذا واحد
0: مش هذا المطلوب في البارك مش هذا هو المطلوب
1: خاطر لا كرياسيون معناتها تنجم تعمل دي زير دو جو دي اتيلي دي سبور دو بلان اير معناتها حتى في الصغار وتعمل بولاجاسيون دي بريفي، تعمل سادو سبور زاد كي تعمل سيسيون سيسيون، تعمل نستحلم حتى باش اسمه التليفريك زاد في المواطنين هنايا عم التليفريك، معناتها الدوله بتكري بوكو دو بروجي سي تصير
0: يصير
1: تكليف رسمي خاطر قاعده الحكايه فلو برشا، هذه اقوى حكايه معناتها لازم تتصلح. واحنا الوكاله تاعنا تقوم بمجهودها في الجستيون ان شاء الله. تو انت ممكن تتسائل على لعب نتاع الاطفال خرج معنا ولا اون ديبيمون معناتها الكونسلتاسيون بور ريباراسيون تاع الالعاب، وان شاء الله المقاولات نتاع الليتيران نتاع القهوه ان شاء الله تتصلح، وان شاء الله تجيب صغيرك وتلعب
0: نقعدوا ديما نمشي له، هذاك هو المتنفس نتاعنا. يعطيك الصحه سيدي،
1: ورب يستر زاد من العقار نتاعو من الانفاجون ايربان، خاطر ثم تو عندنا احنا منتزه في رادس جي واحد بريفي خاص فلوسته 10 هكتارات ولا عنده ملكيه فلوسته منتزه، معناتها الاستوار هذه تنجم تصير حتى في النحل،
0: تنجم تصير حتى النحل.
1: يجي لك الباركينغ والواد يطلع لك واحد يقول لك هذه الملك نتاعي وعقار نتاعي وتصبح على خير.
0: واضح سي ماهر، يعطيك الصحة سيدي، ربي يخليك، يفضلك، نورتني سي ماهر جواد المشرف على منتزه النحلي. حليناها دوسي كبير، إن شاء الله بالحق بالحق لازم يتم تحديد تابع شكون خلي يتصلح، معناها بارك كيما هكا مهمل نوعا ما. فوالا دونك البارك مسكر اليوم ويرجع غدوة نحكي على منتزه النحلي. خليكم معنا 31 دقيقة مش نطمانوا على حجيجنا، عديد الأفواج قاعدة تخلط للساعة بعد شوية على موزيك فام، باش يكون معنا رئيس البعثة الصحية لحجيجنا.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك فام. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
3: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Poum, pa, eh, tout le monde va sous la tête. Je vois que le piche qu'on est. Comment ça peut être camarade? Comment ça peut être camarade là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi Pantéen. En partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.

0: مولاندور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة. إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة، الفرصة قدامك. اربح زوز ملايين و 500 وزيد بوخس باش تقرا الموسيقى. ما عليك كان تسجل على www.fairyriad.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر. آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايكا فام.
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: نذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزيك اف ام.
1: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في اقل من نهار انفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال، الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.

0: الكلام.
1: الله لا تحرم مؤمن إن شاء الله يا ربي من حج إن شاء الله يا ربي وحج مقبول الكل حجاجنا إسنا بدي ويخلطوا للسعودية. نحبوا نطمينوا كما عودناكم على موزيكا فام في الحج نكونوا من الأوائل اللي نتبعوا وضعيتهم الصحية شنو عاملين نعيشوا معاهم كل الأجواء إن شاء الله يا ربي. ومرة أخرى حج مقبول وشكرا على قبول ودعوتنا من السعودية. معنا المنسق العام للبعثة الصحية دكتور حمادي سوسي. دكتور نصبح الخيرات.
2: نهاركم طيب وسعيد وتحية ليك مدام جيهان, تحية أيضا لكل مستمعين موزايك وتحية خاصة للحجاج متاهم الميامين وإن شاء الله ربي معاهم ومعنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. درجة الحرارة قبل كل شيء قديش اليوم دكتور نهك الأجواء قبل الطقس؟
2: الأجواء ما مازالت ما يسخونة برشا 37 برك.
1: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله تكمل
2: الطقس مازال يزيد يسخن.
1: مازال يزيد يسخن إن شاء الله كل شيء.
2: احنا بالوقت الحاضر طبعا تقريبا نص الحجاج متاعنا وصلوا للمدينة المنورة. بالنسبة للمدينة المنورة هي الحالة التحذيرية بالنسبة للي مازال جاي. والطقس كان زي ندمت على الحج بصفة عامة مش كبير برشا معناها ما ثماش اكتظاظ وكانت التدخلات بتاعنا احنا وهنا نقول لك تدخلات ما نقولكش عيادات وتو اذا كان عندنا وقت نفسر لك شنو الفرق ما بيناتهم. تقريبا 921 تدخل بالنسبة للحجاج بتاعنا. نقول لك كلهم في صحة جيدة صحة جيدة توتي رولاتيف فما ارهاق وفما تعب وفما التغيرات وفما الحالة الاستثنائية اللي قاعدين عايشين فيها الحجاج اللي هم ما مش مستنسين بها. البارح في الليل جاتنا حالة هي اللي مقلقتنا وانا نكلم فيك توا في المستشفى لان هزيناها للمستشفى خاطر يلزمها بعض التحاليل وبعض أشعة اللي باش نعملوا فيها وان شاء الله ما ثم كان الخير
1: ان شاء الله. انا حاجة تقلق
2: هذه مدام جيهان باش نقول حاجة تقلقت ولا نتج على حالات وأنه عطينا برشا وعي الحجاج يقولوا لهم ماذا بيا يسمعوني الحجاج اللي مازالوا ما جاوش اللي هما تقريبا 5000 أخرين مازالوا باش يخلطوا 22 حجاجنا الميامين أراو الحج صعيب أراو ماهوش سهل لكن نسهلوا وأنه ناخذوا النصائح النصائح اللي نعطيوها احنا بتاع الصحه النصائح زاد اللي يعطيوها الشؤون الدينيه النصائح اللي يعطيوها ايضا شركه الخدمات وكلنا نخدموا مع بعضنا بتناسق باش نعاون الحاج باش يوصل الحاج قولوا له راه حاله استثنائيه اللي عايش فيها راهو مش مستانس بسفر اللي هو طويل برشا اللي باش يجي من تونس حتى الجدة راهو تحب له على الاقل 14 ساعه ربما اكثر. الحجاج متاعنا اللي موجودين في المدينة وباش يجيوا للمكة واللي بداوا يجيوا توا المكة عنده 8 سوايع في الكيران حاجة ماهيش حجاجنا باش يلقى روحه في مناخ ماهوش معتاد بيه في البيوت تلقاهم باردين والبرة تلقاها الدنيا سخونة برشا. حجاج متاعنا راكو باش تعيشوا في بيوت اللي فيهم 5 من الناس والخمسة من الناس كل واحد منهم كان رئيس عائلة في داره وبعد يلقى روحه بين 5 رؤساء كسواء نساء ولا رجال دونك هنا حتى تحضير نفساني لازم باش يقبل الحالة اللي هو موجودة فيها وهذه حاجة ترانزيتوار باش تتعامل دونك نقلوها ما نتغشوش ما نتنرفزوش ما نتعاركوش. الاستثنائية أيضا الميدان بيدو معناه كل واحد باش يقوم بالمناسك إذا كان ناخذه رمانسك اللي باش يقوم بيه باش يخرج هو من الوتيل بتاعه باش للحرم ويرجع راهو هذايا كيلومتر مشي وكيلومتر رجوع رغم ان المسافه ماهيش هذيك اما نظر اكتظاظ دونك المشي بتاعه ماهيش باش يمشي ديريكت في الدور على اليمين وعلى اليسار وعلى جاي منا راهو هذاك باش تمشي تجي راهو فما 3 سوايع راهو فما 2 كيلومتر باش تمشي وتجي. بالنسبه للعمره زاد يلزمنا نقراو حساباتنا راهي العمره 10 كيلومتر راهو الحجاج متاعنا مراه عمرها 62 و63 65 سنه معناش اللي مستنسين باش يعملوا 10 كيلومتر ولهذا راهو ثم تحضير كبير بدني اللي يلزم يقوم به وقلناه اللي هو راهو سهل راه قبل ما تقوم باي منسك ترتاح تاخذ راحتك. قبل ما تقوم باي منسك تعرف الوقت اللي يلزمك باش تمشي وتجي فيه وباش تقوم بالمناسك هذوما. اذا كان عندك العمر راهي 4-5 سوايع، ولهذا نقرا حساباتي باش ناخذ دوايا باش نفطر باش نشرب الماء، ومن بعد ما نرجع يلزمني نعاود نرتاح. وهذا هما الحاجات اللي يلزمهم يعرفوهم الحجاج، مع كل الاسف. وان بعض الحجاج يقول لك انا وصلت لمكه يلزمني نعمل طواف القدوم. لا يا سيدي، ارتاح راه بعد 14 ساعه وانت بين الطياره وبين الكار وبين الماء، ارتاح خذ راحتك. راك اذا كان باش تقوم بالمناسك بتاعك راك باش يلزمك تقوم مركز على القرايه بتاعك ومركز على الدعاء بتاعك. واذا كان ما تكون مركز على هذوم الكل، واذا كان عندك تعب في صحيح، واذا كان عندك معناها تعكرات صغيره هكا، واذا كان تبدا جيعان، واذا كان تبدا عطشان، يجب تقوم بالمناسك هذوم. وهذا هو الشيء اللي صار لنا الارح، وانه المراه هذه في الكار ربما ما كتش توصل مع المغرب والعشاء، تصلي العشاء والمغرب ومن بعد تحب فبتاعها اللي هو بسيب دوب 4-5 سوايا اخرين او موش معقول. وانا ساعات ندخل واحنا باش نقوم يا حجاجنا ارتاح ارتاح وكل. وده رحنا البروغرام تاعنا اللي تعرفوه اللي قلنا عليه مرات، وانه الهدف بتاعنا هو باش بتاعها في احسن حقيمة عمناول. وان شاء الله سنة زادة كيف كما قلنا يلزم يكون حاضر بدنيا، يلزم يكون حاضر صحيا ما عندوش تعكرات، يلزم يكون حاضر نفسانيا زاد يكون حاضر لهذوم الكل باش ينجم يدعي ويهز يديه وان شاء الله ربي يتقبل منه في لانه الحج هو عرفه. ولهذا السبب احنا سيد وزير الصحه يلح ويعاود يقول لي يلزم نطلعوا الناس الكل الحجاج باخذ بالاعتبار كل الصعوبات اللي نقاوم اللي قلناهم توا، وزاد ما نساوش اللي احنا رانا في ميدان غير ميدان بتاعنا، وثم السلطة السعودية زاد عندها قوانين يلزمنا نحترموها. ولهذا الكل احنا قلنا قبيله قلت لك عملنا 921 تدخل، ما عملناش كونسلتاسيون.
1: ما عملناش الفرق بين التدخلات والعيادات.
2: ايش قلنا؟ احنا قلنا التدخلات بتاعنا، احنا قلنا توا عنا الطب الوقائي هو اهم برشا، والطب الاستباقي. اش معناها الطب الاستباقي؟ معناها ما عادش حاسب الطب المريض باش يجيني، لا انا نمشي له. دونك احنا نمشيو للبيوت، كل طائره اللي فيها طبيب وممرض وعنده ساكادو اللي في وسطه الادويه اللازمه يدور على المرضى نتاعنا. ليش؟ باش يشوفوا كيفاش عايش، باش يشوف التهويه الموجوده غادي، باش يشوف الاكل نتاعو، باش يشوف الاعاشه نتاعو، باش يزيد يذكره في الدواء نتاعو. وخاصه اذا كان لقينا بدايه نتاع تعكرات بالنسبه للمريض معين، ناخذوها اون شارج وناخذوها باقصى ذمه في حالتها. وهذاك على بكري في اول وقت. هذاك يسمح لنا بالنسبه لنا احنا باش نداويوه ونوصل داويوه. وهذا اللي قمنا به احنا في المدينه المنوره حتى لهذا، وما هزينا حتى حد للسبيطار وما استحقناش نهزوا حتى حد للسبيطار، وخاصه وان الوزاره مسخرت لنا زاد تقريب 9 اختصاصات طبيه اللي هما ينجموا يكونوا حاشتهم بهم. جين في بلدان أخرين أحرنا هزينا أسادة ورؤساء أقسام عميم بالقداء اللي بش يقوموا بالوجب بتاعه، خاصة وأن لازم كما قلنا نوصلوا الحجاج في أحسن الحالات إلى لو قاعدين ندوروا في البيوت الكل. ما نخلطوا لهنا، احنا ما عملنا العيادات الطبيه وعملنا مرتين الطبيه، ثم عيادات طبيه اللي عملناها في ديس عمر. وبعد ما السيد الوزير عطى الليست بتاع الاطباء اللي باش يطلعوا في الطياره هذيك، عاودوا شافوا قبل عاودوا شافوا الحجاج بتاعهم قبل ما يطلعوا. وهذوك عملنا لهم في 3 جروب. تم الجروب الاول اللي هو ماهوش مريض وما ياخذش الدواء، الجروب الثاني اللي هو عنده مرض مزمن لكن حربوشه ولا اثنين ياخذهم في النهار، لكن النهار اللي شفناه في حاله جيده. وثم الاخرين اللي عندهم امراض اخرى اللي ما حبيناش باش نحرموهم من الحج بتاعهم، لكن كنا متيقنين وانه احنا عندنا القدره باش هنا في السعوديه بالاختصاص اللي عندنا وبالمعدات اللي لهم مشكوره وزاره نعم باش نجمو ناخذوهم
1: تاخذو شارج
2: هذوما اللي قاعدين نفهموا بهم لا اون بو لو بروندر اون شارج ماذا بينا ما نهزوش المستشفيات ماذا بينا ما نسحقوش المستشفيات عندنا اقل ما يمكن من معدات وادويه خاصه الاختصاص باش نوصلوا للحد لكن ديما نعاود نقولوا كان تسمح لي بالنسبه للحجاج اللي جايين توا من تونس ارتاحوا بعد ما تخلط ارتاح راهو توا في القدوم يتعب لكن نجم توا في القدوم نتاعك لما تكون مرتاح الا ما تخدوها نتاعك الا
1: سامحني
2: بعد ما ترجع كيف داير احنا نبداو قبل الخروج داير احنا قبل الخروج نتاعهم ديما نكونوا موجودين في الباب باش فما بعض الناس اللي بداوا تعبين نمنعوهم مش نمنعوهم ننصحوهم خاطر ما نجموش نمنعوهم ننصحوهم كل مره هكا مع كل الاسف فما بعض الناس اللي
1: يقول لا
2: نمشي المهم احنا ما يسمعوكش هذا واحنا رانا ماناش نمنعو فيهم لانه قلبش يرتاح توا واني انا موجود بحداك هذي باش نداويك وباش نفسر لك ونحكي لك ومن بعد نجم تقوم بالواجب بتاعك ما فما حتى مشكل المهم للوقت الحاضر امورنا باهيه
1: الحمد لله
2: التعكرات اللي صارت للمريضه هذه وانا بيدي يعني كان فيك وانا في المستشفى باش تبدا متابعه لشيقه بالنسبه للشيء فيه وان شاء الله ان شاء الله نكملوا في النسق هذا وان شاء الله الحجاجنا يقوموا بالمناسك نتاعهم في احسن الحالات ويرجعوا وخاصه بعد ما يطلعوا العارفه يكونوا في صحة جيدة كما قلنا وعندهم القدرة باش يدعيوا لرواحهم ويدعونا اللي نحن معهم زادة وبلادنا
1: إن شاء الله يعطيك ألف صحة وإحنا طمعين في مش تذكرونا زادة حتى إحنا في دعوة ربي يخليك دكتور
2: هذا هو هذا كنا نحكي عن ننزل كله إن شاء الله حج مقبول وعلى كل حال اللي نعمله فيه هذا شرف لينا وشرف لبلادنا مع العلم وأن البروسيدور هذا البرمجة هذه بتاع الطب الوقائي والاستباقي في العربية السعودية احنا الوحيدين اللي قاعدين نقوم به وخاصة قبل كنا نعمله عيادة والعيادة كان يجيك اللي ماهوش مريض لكن المريض اللي بالحق لقى في فرصه ما يتحركش فهمت يقول لك انت نبره غدوه ولا
1: اما توا كي ولينا ندوروا على ولا حجيجنا في بيوتهم يختلف
2: فوالا لما هكا وتوزع عنا برنامج آخر بكل فريق طبي عنده الليستة بتاع الحجاج اللي عنده اللي ربما فيهم صعوبات اللي ربما فهم تعكرات هذوكم كل عنده فيهم ليستة وإحنا نعملونهم ونعملونهم برنامج حتى إذا كان عندنا التحولات اللي باش نقوموا إلى عرفة ولا إلى ميناء باش نزوهم في مع الفرق الطبية ومع العلم وأنه الفرق الطبية هذه زادة حالة استثنائية عننا ما نعمل فيها كان احنا توسع الطب متاعنا عايشين مع الحجاج في نفس البيت مش معنا الفريق بيقولون في بيوت واحد لا لا لا لا عايش مع الحاج في البيت معنا تنجم تلقى أربعة
1: حجاج مواطنين توينسا ومعهم طبيب
2: وفرم
1: برافو يعطيكم ألف صحة إن شاء الله
2: في الخيم باش يعيشوا معهم في الخيم تحت الخيم في عارفة تحت الخيم زاد كيف بعدك نعم في عملوا زوج خيم الحالات الاستعجالية مخطط تعرفتوا اللي تصعب الأمور هذه والتعكرات تكثر شوية وضربات الشمس ومعنا بالتوعية بوجودنا احنا والطبيب اللي داب تحت الخيمة في في في في ميناء وفي والتحولات متاعنا الكل الكبيرة نرجع معه وان شاء الله ما ثمك الخير وشرف لبلادنا وزارتنا زادة فيكي في نفس الوقت
1: يعطيك ألف صحة شكرا لك دكتور حمادي سوسي نورتنا شكرا لك إن شاء الله يا ربي حج مقبول اللي حجاجنا الكل نصف الحجاج خلطوا للمدينة المنورة ونصف ثاني إن شاء الله باش يخلطوا إن شاء الله يا ربي حج مقبول كل الظروف إن شاء الله تكون باهية ليهم كما سمعنا المنسق العام للبعثة الصحية من السعودية دكتور حمادي سوسي نورتني وشكرا على قبولك دعوتنا

0: Plus. Publicité. فرعون مع ليتر حالي.
1: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين انهم الشهر اللي تعيش فيهم اغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط ان كان التلامذة الطلبة او اوليائهم، ولا بالعكس البعض الاخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الاخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب اهمية الفترة هذه لانجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء او ضمان معادلات او اعداد بانتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى لصغارهم؟ وعلاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
2: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين، التلفزه ما تتحلش، الاورديناتور ما يتمسش، بلاي ستيشن تتسكر، ساكري ابار الميكل، ونشربوا ونقراوا اكاهو، الوقت الكل ديستيني للقرايه، لازمك ساكريفيي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
3: انا عندي ولدي يكور على المسير، والله العظيم رجع امس لاهو عامل لا بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول، اما شنو يقول لي انا نركز، جيت انا نركز في الكلاس مع الكور، نفهم انا الكور اني راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير نتاع صبين البلوكي ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعه؟ اذا انت كل نهار ونهار كيما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس انت في البريود ريفيزيون.
1: كيفاش تعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الاربعاء.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: التسعة وثمانية وخمسين دقيقة، يعني ساعتنا الأولى تقريب وفات لي هاد الخميس. عنا أم كلثوم أما نهار الأربعة باش تلقاو معنا صوت ياسر مزيان. عزيزة جلال روحي فيك أنا، تلقاو معنا، خليكم محوسين في الأخبار ورجعين ساعتنا الثانية على موزيك.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزيك فم. البرمجة الشتوية على موزيك فم، برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار. في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماك مع نوف الورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوينسة مع شاكر بسباس، وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفهم في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي ضمق، وذلك في ملف خليط الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة أيضا بإصدار أحكام تتراوح بين 20 عاما و 34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة في بنعروس. والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، يتعلق الأول بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ. تونس تنظم يوم الخميس الرابع من جوان اليوم الابتكار في مجال صناعة السيارات 26 و2000، وذلك بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف هذا الحدث وفق بلاغ للجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهده هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج التظاهرة مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي، تتناول التحولات العالمية الرئيسية وقيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، مصادر إسرائيلية تتحدث عن وجود قلق عميق في تل أبيب من إبرام ترامب، ما وصفها الإسرائيليون بصفقة سيئة مع طهران. تتجاهل ملفي صواريخ الباليستيات الإيرانية وحلفاء طهران في المنطقة وسط أزمة ثقة من نتنياهو تجاه الفريق الأمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استقالة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارتي ماكاري من منصبه بعد خلافات وضغوط مرتبطة بملفات اللقاحات والسجائر الإلكترونية والإجهاض. وتعد استقالة مارتي ماكاري رابع استقالة لمسؤول أمريكي بارز في إدارة ترامب منذ مطلع العام الجاري بعد استقالة كل من وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس صباح الناس. صباح الناس سين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: مرشي
1: بوان مرشي. بعد عزيزة جليل نسألوا على سويم الخضرة والغلة ومن صوتها تو تعرفوا احنا وين بش نكون اليوم. صباح الخيرات.
2: صباحك دجلة، صباحك حرة، صباحك حمراي، صباحك تزرزيك، صباحك تكرمس، صباحك فزيلي، صباحك بيضة حمام، صباحك غرسوف، صباحك هيسة، صباحك دجلة البيت، صباحك دجلة مبارك.
1: الله الله، ما تنجم كان من الدجلة مش تجينا كان من قبلي هناك الروس. صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
1: شنو حالك؟ اسمعني خلي في المباشر، انا عملت لك انيفرسير كما خلي في المباشر نقول لك لله كل عام وانت حيه بالف الف الف خير.
2: عايشة كذين، ربي يخليك وربي يفضلك.
1: احتفالات عيد ميلادك لازم 70 و70
2: هي صار كامل
1: تتواصل هكا هاوي لله. شنو حوالك؟ شنو حوالك بلي طقس سخون اليوم؟
2: لا طقس محليه، سحب شوي وصفى
1: الحمد لله. والاسعار؟
2: الاسعار نمشي ولفت والسنيري الربطه ب 2500، البصل الربطه بدينار و500، القرع 2500، القارص 3000، 2200 البطاطا، 3500 الطماطم، 3500 الفلفل الحار، 4000 الفلفل الحلو، 3000 السلطه، 3000 البطاطينه، الفقوس 2500، الخيار 2000، الفول ب 2000، البصل 2500، الجلبانه ب 4000، الكرم 2500، الخضار الورقيه الربطه ب 800.
1: بدأت تطلع
2: لقيت جروب
1: اي كهو
2: اي البسبس 2500، التفاح 9000، البطيخ ب 5000، اللوز 3800 الاخضر، البوصاع ب 5، البطبقايا ب 5000، الخوخ ب 5000، الفريز 6000 و7000، الشامي والمالتي ب 5000، العلوش والبرشي من 52 حتى ل 56 دينار. المرجان ب 9، الوراثة ب 24، الشورو 19.800، السردينة 6، الصبار 6، القرنيت 30، والكلمار 15.

0: نخدموا مع تمر من 5000 ل 10000، قهوة تمر ب 5000 ورب تمر ب 5000.
1: يعطيك ألف صحة قبلي، شكرا لك. هذه الأسعار اليوم كما قلت لكم من مرشي قبلي زميلتنا ومراسلتنا هنا كروس، صوت وصورة تبعونا راهو لايف على السيت بتاعنا www.mosaikefm.net.

0: كما ذكركم بتوقيت العشرة وستاشر دقيقة، وأكيد تسمعوا معنا في صباح ناس على موزايك فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهان ميلاد.
0: الأخبار الباهية إن شاء الله ما تلقاوها كان معنا. شكرا على وفائكم وعلى استماعكم. كما قلت لكم من أول ما بديت الميسيون، ما عاد ما مازال في العام، العام سيء تقريب وفي قاعدين توا باش نبداو نحضروا لامتحاناتنا الوطنية، وأكيد فما توا سومين أوفيرت، وبعد عاد الجمعة الجاية سومين بلوكي، والعائلات التونسية الكل قاعدين عايشين في أجواء ستريس والامتحانات، لأنه كل عائلة عندها راهو تلميذ يعدي، راهو تأكدوا إنه عائلة كل تعدي معاه، وعندها تلميذ اليوم عنده دوار كان شفاهي ولا كتابي، أتأكدوا إنه العائلة كل حافظة أكثر بحتى ساعات منه. إن شاء الله يا ربي بنجاح لتليب ذاتنا الكل. البارح 3/12 ماي تعرضوا تقريب 25 تلميذة لإصابات جلدية. الحماية المدنية دخلت على عين المكان في إحدى المدارس الابتدائية في المروج 3 من ولاية بنعروس، وتم نقل 3 يظهر لي منهم أو 5 تلميذات يظهر لي إلى المستشفى، وهذا بسبب شو؟ بسبب استعمالهم لنقول أنا برودوي مسحوق مجهول المصدر. واحدة مثل لمدة كانت جابته فنصحت به زميلاتها وهذا اللي صار. خنقضوا أكثر تفاصيل ونطمنوا عليهم. شكرا لتدخلوا معنا هو المندوب الجهوي للتربية بنعروس سي علي المسعدي. صباح الخيرات سي علي.
2: صباح النور مدام جيان، تحية ليك وتحية كل مستمعي موزايكا FM، وشكرا ليك على الاستضافة، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن ونقل المعلومة بصدق العبارة وبجمال الإحساس أيضا.
0: شكرا ليك سي علي، ربي فضلك. نتمنوا عليهم شو وضعيتهم اليوم؟ تم نقل 5 منهم هكا للمستشفى، وضعيتهم اليوم؟
2: نحب نطمن كل المستمعين وأيضا أولياء المدرسة الابتدائية حي النصر مروج 3 اللي كل أبنائنا التلاميذ بخير والحمد لله. الواقع كما ذكرت أنت مدام جيهان بأكثر ربما تفاصيل وتدقيق، يوم الأمس تم إبلاغنا وإشعارنا بأن تم حالة غير عادية في قسم الأقسام، تلميذات عندهم خرجت عليهم بعض مظاهر الحساسية وما يعبر عنه بالحكاك. فسيد المدير اتصل بنا مباشرة، تم إعلام السيد الوالي على عين المكان، تحولت فرق الحماية المدنية إلى المؤسسة التربوية كيف أيضا السيد الوالي كانت نقل على عين المكان مرفوق بسيد مدير الجهة للصحة، سيد مدير الجهة للحماية المدنية وعوان الحماية المدنية، المندوب الجهة للتربية، السوات الأمنية كانت حاضرة على عين المكان، فريق الطبي زاد كيف كان حاضر على عين المكان. تمت معاينة حالة التلامذة، عدد التلاميذ اللي ما هم حسوا بالحالة هذه في حدود 34 تلميذ وتلميذة، مش فقط البنات حتى الأولاد.
0: تلميذ وتلميذة
2: تلميذ وتلميذة، يعني هو الأثر متاع التأثير هذا ما كانش فقط التلامذة اللي لامسوا البرودوي مباشرة، يعني حتى كنت شرت البرودوي هذا في الهواء بعد تقلق التلامذات حتى من خلال الاستنشاق أو ربما وصول المادة هذه إلى الجلد متاع التلامذة. في البداية كان شوية ثم شوية حمراء، ولكن مع الوقت شوية تحت التلامذة كل تعدوا 34 تلميذ عن الفحص الطبي من الفريق الطبي الحاضر على عين المكان قلت تحت إشراف مدير الجهة للصحة وبحضور السيد الوالي كعاين كل التلامذة كان حاضر معنا ذلك كيف. واحنا كنا حاضرين معه لو تم سيد الوالي ترقى العائل مكانه والمجموعة كاملة كنا حضرنا معه. قلت تمت معاينة كل تلميذ، التلميذ اللي هو حسن تم تسليم الأولياء، والأولياء كانوا حاضرين، وإحنا بالمناسبة نحب نحيي كل الأولياء اللي كانوا حاضرين حقيقة، تم بروح تفهم إحساس بأن الناس اللي تخدم في المسؤوليات أو تم خطاب تطميني للسيد الوالي خل الأولياء مطمئنين، والأولياء كانوا حاضرين قدام المؤسسة التربوية كل ما تم فحص التلميذ تم تسليم التلميذ هدايا للولي. وبقوا فقط 5 تلامذة، شنو عاش بقاو 5 تلامذة ذو من خلال الفحص الطبي تبين اللي عندهم هما ديزون تيزيدون سابقين في ربما في ضيق تنفس سابق وكذا، فاطمئنا عليهم تم نقلهم عن طريق الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي بالياسمينات قسم الأطفال، وهناك تمت معاينتهم والحمد لله خرج الكل البارح. اليوم الصباح تلامذة ذو مقسمين مش في فصل واحد ما في زوج فصول أو أكثر، تلامذة الصباح رجعوا واتصلت السيد المدير طمني على حالتهم بخير، احنا زاد كيف إجراء وقائي واحتراز في الليل البارحة تم التدخل لتعقيم القاعات هذه تنظيفها وتعقيمها، والحمد لله اليوم تمش حتى مظاهر ربما الحكايه هذايا لدى التلامذة الاخرين. دفعه ثانيه كي باش ترجع في التوقيت المسائي، ومن خلال متابعه المدير للاولياء اللي حالتهم صحيه عاديه جدا
0: الحمد لله.
2: وهنا هي مناسبه مدام جيهانه يعطيك الصحه انت في اثاره الموضوع، لان بقدر ما الحمد لله احنا سلامات، ولكن حقيقه كانت حاله من الخوف انتابت الناس كل الاولياء والاطار المدرس والاطار الصحي والامني والناس كل، انا اي حاجه تمس وليدات الصغار هي امانه في ايدينا. قلت هي مناسبه نستغل الفرصه الى كل الاولياء سمعوا فينا، نعرف ان مزيك مسموعه في قلوب العديد من التوانسه والعدد كبير برشا، فاقول دائما ان تنبيه على تلامذتنا، احنا نعاون تلامذتنا كما قلت منذ قليل مدام جيهان، انتم احفظنا احنا الاولياء احفظنا الدروس اكثر من ابنائنا. فاحنا ماذا بينا نكون الدرس اليوم وقت نبعث ولدي وبنتي نبعثها للمدرسه الصباح باش ننصحها نقولها اقرا وركز مع المعلم ورد بالك وحاول تستوعب اكثر ما يمكن، كيف كيف زاد ثم التوصيات لازم تكون دقيقه ويوميه وتتعاود وتتكرر، ما ناخذوا حتى شيء من غريب، ما ناخذوا حتى حلوى، ما نسمعوا حتى حد، ما نسلموا حتى على حد، ما نمسوا حتى برودوي موجود ربما في بلاصه معينه، ما نعطوا ثقه حتى في حد ما عدا الولي او المربي اللي موجود مع تلمذتها، بحيث هكا تنظموا على وليداتنا الصغار ان شاء الله السلامه. وتعرف الوضعيات هذه بقدر ما نحن تو طمانينا والحمد لله السلامه الصحيه، ولكن تم كيفيه في البحث الامني قاعد يجري لمعاينه الماده هذه وكيفيه الاخوه في الصحه. واحنا بيدنا على المستوى الاداري زاد باش يقع فتح بحث اداري في الغرض للمعرفه من جهه البرودوي هذا اسكو هو موجود معنا خارج المدرسة وتم إدخاله، أسكا تم استحابة من أحد الصحابة التلامذة من بيت من البيوت، يعني نعرفوا ربما هو مسحوق حسب ما ورد وبلغنا مبدئيا أن مسحوق بتاع تجميل، أسكو مسحوق هذا يعمل هيك في التلامذة، إذن كيف يعمل في الشخص باش يجمل به روحه. فهي مسائل كلها أكيد مطروحة للنقاشة، يبقى دائما نحب مرة أخرى نأكد سلامة أبناء التلاميذ ومواصلة دراستهم، إن شاء الله تكون الامتحانات الوطنية دي على أبواب، إن شاء الله تكون كيف امتحانات موفقة للجميع
0: إن شاء الله. سعلي المسعدي نذكر معايا مندوب الجهوي للتربية بن عروس، ما نجمش تكون معايا سعلي وما نسألكش زادة كيف استعداداتكم للامتحانات الوطنية، نحكي سيزيام نوفيام وبكالوريا في ولاية بن عروس، قداش عنا المترشحين؟
2: عدد كبير مترشحين، احنا تو
0: الاستعداد هذه تنهيدة بوعايلة
2: لا هي
0: تنهيدة بوعايلة، عنده سيزيام نوفيام وباك
2: عندي وحي سيزيام
0: ان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله
2: ربي ينجح الناس كل. احنا نحب ناكدوا دائما الامتحانات الوطنيه، وهي حقيقه هو المشغل المدرسي والمدرسه راهي هي ملك الناس كل، معناها حتى حد ما نجم يفرد في مهما كان، سواء كان على المستوى المسؤوليه ولا على المستوى التقاطع مع التربيه، حتى شخص ما نجم يفرد بيان يقول المدرسه مسؤوليتي انا، هي مسؤوليه الجميع لكل فيها طرف، الولي والتلميذ والاسره التربويه، وما ثماش شخص كما ذكرت وانت مع المندوب الجاي حصلت انا عندي ولاد عادي سيزيام، ما ثماش واحد مش ممسوس بالامتحانات هذه. استعداداتنا طبعا احنا انطلقت منذ انتهاء السنه الدراسيه الفارطه وانتهاء امتحانات السنه الفارطه، وانطلقنا في العوده المدرسيه، انطلقنا مع الاستعداد للامتحانات الوطنيه، تو احنا في اللمسات الاخيره لاعداد العده اللوجستيه وكيف على مستوى الموارد البشريه. بالنسبه لعدد المترشحين لهذه السنه، العدد الجملي باش يكون في حدود 10,879 مترشح بالنسبه للبكالوريا، عدد كبير برشا كما ترى مدام جيهان، باش يكونوا موزعين ان شاء الله على 29 مركز. نذكر مره اخرى بتواريخ البكالوريا باش يكون ايام 3 و4 و5 و8 و9 و10، ان شاء الله ربي يوفق الجميع في الدوره الاولى مع دوره التدارك ان شاء الله، نسموها دوره الابطال احنا للتشجيع للكلام ده اللي ربما ما سعفهمش العمل، انا اقول دائما لم يسعفني العمل
0: العمل مش الحظ،
2: لا ما تماش يسعف بالحظ مدام جيهان، وكما يقول احمد شوقي ما نيل المطالب التمني ولكن تأخذ الدنيا غلابه
0: بالضبط،
2: فهي صراع ما تماش حاجه بالتمني، لابد يكون ثم عمل واجتهاد، واحنا متاكدين ان الناس كل بذله مجهودها، والولي التونسي كيتلفت العمل للدراسه يصرف دم حياته ويصرف كل ما عنده لانه يستثمر في الابنه، وما تماش فينا مش كون يحبش النجاح، نحبوا النجاح ان شاء الله الناس كل، والعمل النجاح اكيد ان يكون انطلق منذ فتره، وان شاء الله امتحانات الوطنيه احنا على المستوى اللوجستي على مستوى وزاره التربيه وعلى المدربين الجوي التربيه بن عروس عدد العده كما يجب، كما صارت عملوا في ظروف طيبه جدا ان شاء الله تكون ظروف السنه احسن بتوفير كامل المسائل اللوجستيه وقلت والموارد البشريه. دوره التدارك تكون في 29 و30 و1 و2 جويده 2022، ان شاء الله الاعلان عن النتائج يوم 23 جوان، ان شاء الله نسمعوا الاخبار والزغاريد في كل مكان، وان شاء الله تكون بن عروس كيف تنورنا جميعا وابنائنا التلاميذ نورنا باحسن نتائج هذه السنه. لكن قبل ما تنطلق دوره البكالوريا اكيد عندنا مجموعه من الاختبارات اخرى تطبيقيه والوش اللي متعلقه بالاعلاميه. تعرفوا احنا خصوصيتنا في جهه بن عروس احنا عندنا عدد كبير برشا من المترشحين المادة الإعلامية، وهو عدد نجم تفسروه يعني شعبة الإعلامية أول حاجة معناها شعبة مرغوب فيها، وحتى النتائج قاعد تحقق في الجهة دي نتائج طيبة جدا. عدد مراكز تطبيقية للاختبارات التربية الإعلامية باش يكون في 27 مركز كيف التربية التقنية فيها 10 مراكز، والتربية الموسيقية 5 مراكز، وإنجاز المشروع باش يكون تم مركز واحد. ربما الإضافة في البكالوريا مدام جيهان باش نعاينوا في بن عروس حالة خاصة اللي هي سجين باش يكون إن شاء الله هو ربي يطلق صراحة إن شاء الله في وضعي، ولكن باش يمكن من إجراء امتحان البكالوريا تقريبا أول مرة نعلن عليه مدام جيهان معك أنت، اللي هي حالة خاصة
0: سجين
2: في سجن المرناقة. وانطلقنا توا احنا بيانا شعبة إعلامية، تم الاتصال بكل الجهات المعنية بالموضوع الامتحان هذين، عندنا امتحان تطبيق جدا في القريب العاجل إن شاء الله بداية من الأسبوع هذايا. حضرنا كل ما يمكن يجب تحضير على المستوى اللوجستي، تعرف البكالوريا التطبيقية هي بكالوريا يقع تمريرها يعني عبر الإلكتروني، كل شيء رقمي ما هيش بكالوريا ورقية، وكانش بشيء يتم تأمين الجهاز الحاسوب وايضا المراقبين في
0: داخل السجن
2: داخل السجن بالتنسيق طبعا مع مدير السجن. والحقيقه والناس كلها تتفاعل، احنا بينا باللي وقعت الموافقه من دارة العام للامتحانات حول ترشح السجين هذا، الا كل الاطراف تحاول ان تؤمن ظروف الامتحان الجيد، وان شاء الله نامل ان يكون من الناجحين. هذا فيما يتعلق بالبكالوريا. نحب زاد كيف نعرج على بقيه المستويات الاخرى، نعرف هي صحيح امتحانات ربما معناها نقولوا احنا تطوعيه اختياريه، ولكن تبقى دائما عندها النكهه نتاعها الخاصه، هي ان التلميذ اللي يرشح روحها لامتحان بقيه المدارس الاخرى سواء كان شهاده خط التعليم الاساسي العام هي بوابه مفتوحه على النموذج، كيف ايضا شهاده خط التعليم الاساسي التقني، وايضا مناظره الدخول المدارس التعديليه النموذجيه كيف هي بوابه مفتوحه على النموذج. قلت إذن بالنسبة لمراكز اختبارات الكتابية في امتحان شهادة خط التعليم الأساسي اللي بيكون في 18-19-20 جوان وعلى النتائج في التجويد إن شاء الله في حدود 2383 مترشح، وبالنسبة لمناظرات دخول المدارس التعليمية النموذجية بيكون في حدود 4492 مترشح تقريبا. هذه أكثر الإحصائيات ربما نفيدكم فيها توا، مع تأكيدنا مرة أخرى على الجاهزية التامة لانطلاق الامتحانات الوطنية بالأعداد المادي. تم الاجتماعات سواء كان عن بعد أو مباشرة بمختلف رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية للمناظرات الثلاثة أو الامتحانات الثلاثة، وتم التأكيد على ضرورة العمل بتطبيق المذكرات. احنا في شعارنا في الامتحانات الوطنية للتنفيذ لا للنقاش اكزيكيتي ونيبا ديسكيتي، هذه القاعدة متاعنا هي مذكرات نطبقوها حرفيا، وهكذا احنا نوصي مرة أخرى ونأكد للسادة الأولياء اللي سمعوا فينا سواء كان بكالوريا أو سيزيام أو نبيام، راهو يمنع منعا باتا اصطحاب أي جهاز إلكتروني إلى الفضاءات هذه، ويمنع دخول أي غريب إلى الفضاءات هذه. تتحول إلى مراكز اختبارات، أصبحت مراكز وأصبح فيها رئيس، والوحيد الذي يخول له السلطة القانونية بإدخال شخص أو إخراج أو غيره هو السيد رئيس مركز اختبارات الكتابية. فنأكد مرة أخرى يمنع منعا باتا اصطحاب، راهو الاصطحاب يصبح محاولة غش. فضروري من الآن ما نهزوش
0: التليفون ولا حتى شيء،
2: لا منقالة
0: ولا حتى شيء،
2: لا منقالة ولا ستيل ولا مراية إلكترونية ولا غيرها، كل ما يتعلق بالإلكتروني وأقصى ما أخوذ، وحتى مراية حتى النظارات رأي فيها برشا حاجات.
0: اتطورنا يا سعلي اتطورنا.
2: ما احنا كيما احنا مدام جيهان نسعى إلى أن نحافظ على الصدقية وعلى أمانة الشهادة الوطنية، ونحب الناس هذوما ينشوا عن كفاءة، لأن غدوة الحية باش يكونوا هم يقودوا البلاد هذه، واللي هم باش يكونوا في الأطباء باش يكونوا مدكاترة ومهندسين ومعلمين وغيره وغيره وميكانيسيان والإلكتريسيان والبلومبيير، هذوما كلهم يخرجوا من المدرسة التونسية. حقيقة ماذا بينا احنا غدوة الحية كيبدأ طبيب جراح، لازم يكون حقيقة طبيب جراح، ما يكونش تخلل بشكل أو بآخر. غدوة الحية أمانة الناس، أرواح الناس بين أيدينا، فنشجع أبنائنا على العمل على الاجتهاد، وراهو دائما التلميذ يجتهد وينجح أعتقد أنه باش يكون فخور بنفسه وفخور بعائلته، ومهما كانت أسباب النجاح بالغش تبقى دائما بينك ونفسك. وقت تنظر في المرآة مدام جيهان تشوف الشخص هذا، يشوف بعين ينظر في عينيه في المرآة فيعرف روحه هل هو كان تعدى بجهود الخاص أو عن طريق لقدر الله الغش. ونحن لا نتسامح, وتعليمات سيد وزير التربية واضحة في اتجاه هذا, لا تسامح في محاولة غش أو عملية غش أو لقدر الله السلوك السيء في امتحانات البنوك مختلف المراكز اختبارات الكتابية. فرجاء من الآن الولي يأخذ وقته تحضير جيد, ما ضغطش على أبنانا لدى في جانب النفسي رو مرحلة كبيرة رو توا بدينا نضغط عليهم صحيح, ثم تلام يتحملوا ثم تلام لم يتحملوش. الولي ما حطش في ذهنه فقط تلميذ يجب يتعدى ويجيب امتحانات وينجح, يحط في ولده هذا بشر إنسان عنده طاقة احتمال من معينة, عنده جانب نفسي نجم يأثر عليه سلبا لا قدر الله. وأنا عشت التجربة مع تلميذة من التلميذات فترة فترات حياتي كنت مدير. أي. عندي تلميذة مدام جيهان كانت تجي لولا 17 معدل 18 معدل. أي. في مادة في شعبة الرياضيات, أنا عشت معها 3 أو 4 سنوات في دورة البكالوريا تجيب 5 و6. علاش؟ لأن هي تصيح تحت الضغط النفسي يعطيك صحة. أي. علاش؟ لأن مقاش ربما تأثيرها داخل العائلة. فكل عام كي ترجع لنا بداية السنة الدراسية نتفاجئ بمعدات, وبعتالي نشوف الامتحان في البكالوريا نجد عندنا نتائج سيئة. مش الديفو هي في الانتوراج ربما في المحيطين شجعوا أبنانا, وحتى الإنسان كان أخطأ مدام حتى كان قدرها ملاه منجحش, فلكل جواد كبوة ولكل عالم نفسة, والضربة التي تقسم ظهرك تقوي
0: وإحنا
2: تجربة حياة, تجربة حياة مدام جيهان تعلمونها كل شيء.
0: صحيح, يعطيك ألف صحة, شكرا لك.
2: عندك حوجة أخرى إضافة مدام جيهان؟ جيت بشكل برقية أكيد إحنا يوم الأحد القادم إن شاء الله بس نتلقى اختبارات المناظرة الخارجية لاختبارات الانتداب لسد التعليم الثاني وسد التعليم الفني وسد التعليم التقني بعنوان سنة 26. بالنسبة للمنعوس عندنا زوج مراكز اختبارات, تشجيعاتنا لكل المترشحين وإن شاء الله بالتوفيق. الإعداد المادي واللوجستي تم, وبالأمس كان السيد وزير التربية أشرف على جلسة خاصة من الترتيبات الأخيرة واللمسات الأخيرة لإنجاح هذه المناظرة. كيف نأكد مرة أخرى يمنع منع بات الاصطحاب أي جهاز إلكتروني سواء كان للتلميذ أي مترشح أي مترشح مهما كان.
0: واضح واضح, يعطيك صحة, شكرا لك سعلي المسعدي. شكرا لك المندوب الجهوي للتربية في بن عروس, شكرا لك على قبولك دعوتنا. نكونوا بعدنا حتى نص النهار.
1: تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على موزايك اف ام. مع ليتر حالي
3: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين انهم الشهر اللي تعيش فيهم اغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط ان كان التلامذة الطلبة او اوليائهم, ولا بالعكس البعض الاخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الاخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب اهمية الفترة هذه لانجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء او ضمان معدلات او اعداد تلبي انتظاراتهم, أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولدت لي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
4: أنا نسميها بتغيير دون تعميل تاخ, لازمنا كل منظمين تلبزة ما تتحل, الأورديناتور ما يتمسج, ليستيشن تتسكر, تكري أبغى الميكلة ونشربه ونقرأ أكهو وقت الكل ديستيني للقراية. لازمك تكري فيه كلك أنت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
5: أنا عندي ولدي يكور بعد المسير والله العظيم رجع أمس لا هو عامل لا بريود لا ريفيزيون ما يقرأ شيء وجاي الأول. أما شنو يقول لي أنا أركز جيس أنا أركز في الكلاس مع الكور نفهم أنا الكور إني راجع عادي ما يزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقوله بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
3: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الهالربع.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
6: عيد العلوش أنا نحبه برشا, تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.

0: تحية لكل مستمعين موزايكا فام، تسمعونا على فريكونس متاعنا وتتبعونا صوت وصورة زادة كيف كيف لايف على الموقع متاعنا www.mozaikafam.net والعشرة واربعين دقيقة باش نحكي لكم على جائزة أفضل بحث علمي نسائي. ما نجمش كاميرا اليوم ما نعاودش نحكي ونعاود عليه المشروع هذية، ونذكر انه فما جوائز هامة. الجائزة الأولى قيمتها 15 مليون مش شوية. كيفاش تنجموا تترشحوا؟ شنو الشروط زادة كيف كيف اللي لازم؟ خلنا نعاودوا ونذكروا كما ذكر زادة كيف كيف على موقعها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وناخذوا أكثر التفاصيل معنا مدام سماح يحيوي كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة. مدام سماح نورتني، صباح الخيرات.
1: يعيشك صباح الفل والياسمين، ويعطيك ألف ألف صحة مدام جيال ليك ولجميع الفريق العامل معك في مدير.
0: ربي يخليك. المرأة والبحث العلمي، المرأة ديما نقولوا ما احنا نساء مجاهدات بين خدمة ودار، وحد ما ينكر هذا رد بالكم تنكروا هذا متميزات زادة كيف كيف نسيت وينسى. والله احنا تبارك الله علينا. هتقولي جين مش تقعد تشكرنا ياسر، خلنا نحكيوا على البحث العلمي اليوم. تفضل مدام.
1: الحقيقة المرأة التونسية أبانت بالمكشوف أنها ذات أثر في كل مجال من المجالات اللي تدخله. صحيح. ما شاء الله وتبارك الله، معناها مرأة وألف. إذن جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 جاهدية في إطار التفكير. حرص من الوزارة أنه البلاغ يقع تعميمه باش يقع يوصل أكبر عدد ممكن من الباحثات. تعرف مدام جيهان أنه الهدف من الجائزة هذه هو تشجيع الباحثات التونسيات ودعم المسار العلمي لهن. الجائزة كما قلت أنت 15 مليون ماهيش شوية. محور الجائزة السنة هو ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. يقول قال علاش؟ لسببين اثنين. أولا لأنه نعرفوا اللي في العالم أجمع أن نعيشوا أزمة متاع ماء وأزمة متاع غذاء، هذا أولا. لأنه هذا شأن يمس تونس كما يمس العالم الكل. ولكن الثاني أنه باش نبينوا أنه المرأة التونسية والباحثة التونسية تهتم بالشأن الوطني وتهتم بكل المشاغل وكل التحديات اللي يواجهها المجتمع التونسي بما في ذلك تعزيز الأمن المائي والغذائي. على هذاك كان تم اختيار هذا المبحث باش يكون موضوع ترشح لهذه السنة.
0: أي مدام سماح حبيت نسألك، تقريب كل عام قديش يخلطوا معناها قديش يتم تسجيل عدد المترشحات نساء في الجائزة هذه، جائزة أفضل بحث علمي نسائي؟
1: ثم تفاوت في العدد متاع معناها المترشحات، يوصل من 10 إلى 52 معناها أعلى رقم سجلناه كان 52 ترشح. كل عام عنده معناها المحور نتاعو. وحسب علاش هو الترشحات تفاوت؟ لأنه العمل معناها العمل يجب يكون منجز، بمعنى أنه فما مقال فما بحث فما يكون مختص يكون تم الاشتغال عليه ويكون أيضا منشور. على هذيك
0: منشور أقل شيء 3 سنين،
1: أقل شيء 3 سنين بما في ذلك سنة 2026 معناها الأبحاث المنشورة 24 25 و26.
0: فوالا دونك ويبعثوا على الرابط اللي موجود على موقع وزارة الأسرة والمرأة بالنسبة
1: ماهوش على الرابط، سمحني مدام جيهان.
0: تفضل.
1: الإرسال يكون عبر طريقتين اثنين لغو. الطريقة الأولانية هو عن طريق البريد مضمون الوصول على عنوان الوزارة اللي هو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة 2 نهج عاصمة الجزائر 1002 تونس، أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة
0: في ظرف مغلق ولا
1: في ظرف مغلق، ويكتب عليه وجوبا لا يفتح جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2016.
0: واضح. والآخر أجل باش يقدموا ترشحاتهم؟
1: هذا هو آخر أجل لتقديم الترشحات، باش يكون الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 20 ماي. ونعود ونذكره كان سمحت مدام جيهان بالشروط. اللي هما فما الشرط الأول أنه تكون الجائزة كما قلنا عمل منجز ومنشور خلال الثلاث سنوات الأخيرة باعتبار 2016. الشرط الثاني أنه تكون الباحثة تونسية الجنسية. والشرط الثالث أنه الملف الترشح يكون وجوبا يضمن أربع وثائق في ثلاثة نظائر. الوثيقة الأولانية هي مطلب الترشح الملزم يكون منصوص فيها على عنوان البحث المترشح به. الثاني تكون ثم سيرة ذاتية مفصلة يلزم تكون ثم نسخة من البحث العلمي المترشح للجائزة. وأخيرا تكون ثم نسخة من الأعمال العلمية المنشورة لدعم الملف إنه وجدت.
0: فوالا وجست نزيد على سيادتك لو تسمح السيرة الذاتية باش تكون بالزوز لغات العربية والفرنسية كيبها يبعثوهم
1: فعلا باللغة العربية والفرنسية
0: إن شاء الله بالتوفيق لهم.
1: وهذه فرصة باش نقولوا للباحثات التونسيات أنه هذه فرصة باش كل باحثة تونسية عندها عمل تقدموا لأنه ما فماش اكتفاء بالجائزة فقط وإنما بعد الجائزة فما متابعة للترشحات وصلتنا وتقع عادة تقع في كل يوم عالمي للفتاة في المجال العلمي بالتعريف بالأعمال هذه والتنسيق مع معناها مع المختصين ومع الشركاء في أنه يتم تسميم البحوث هذه ومزيد التعريف بها.
0: واضح. يعطيك ألف صحة مدام سماح يا حبيبي. شكرا لك ربي خليك على مدنا بكل هالتفاصيل. نورتني كهيئة مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة. نحكيه على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ونحكيه كما سمعتوا على جائزة أفضل بحث علمي نسائي. تصبح الناس
2: Voilà, Fabi, c'est Soul King et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.

0: صندوق عجب.
1: ربي سامحني نحب نوصل معلومة. تو اللي يحكيوا على الزوالي هو تو راه معاش عنا طبقة متوسطة كلها زواولة. هي زوالي انت راقد في وسط العام وانا طول العام نسرح وانا نعمل وانا نعمل. ليه يا بابا نقولوا راك غلط؟ الزوالي ولك طبقة متوسطة اللي معاش قادرين يمشي يشيلوا علوش ونعيدوا. تلقاها البوليس اللي تلقاه مسكين ليلة كاملة وهو تحت المطر تحت الشمس محروق. تلقاها الطبيب اللي ساهر على سيادتك حتى هو فما طبقة الممرضين وكل واحد علينا طبقة الكل كيف كيف معاش نقدروا باش نشريوا العلوش. برشا برشا برشا برشا برشا راهو الناس الكل قاعدة تخدم راهو أما كل واحد وظيفته ونخزوا لبعضنا كي بالرحمة. راهو هو عيد عيد متاع سنة عيد ما يقربنا للرب عيد فيها البركة فيها كل شيء كل شيء مما تصوروا أنت.
2: باقي صندوق عجب وربي عنا رالي داكار في تونس ما نعرفش أنا كان الروتيكس والنقل الجماعي يعملوا في رالي داكار هذيك حاجة أخرى. شنو هو النقل الجماعي هذا زهروني مش معقول. شنو هو الروتيكس هذا هو تدار منا هو وكف الكيس منا هو جري هو بريمو تعرف شنو عليها يا ولدي جري جري راهو رالي داكار كي تو تخدموا يا ولادي يا ولادي تو تخدموا عملوا ربي في بيتكم تو تخدموا تو تخدموا امشيوا بعقلكم يا ودي ناس معاكم راهو مش معقوله هكاك راهو جري جري راهو يا سبحان الله الخدمه تو تخدموها يا ودي عندكم نهار كامل تو تخدموا بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديكم.
0: صندوق عجب.

0: بحناس. فرن مع ليتر هاري.
1: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولدت لي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
2: أنا نسميها بريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين، التلفزه ما تتحل، الاورديناتور ما يتمسش، بلاي ستيشن تتسكر، ساكري ابار الميكل، ونشربوا ونقراو اكاهو، الوقت الكل ديستيني للقرايه، لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
3: انا عندي ولد يكور على المسير، والله العظيم رجع امس له وعامل له بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول، اما شنو يقول لي انا نركز، جيت انا نركز في الكلاس مع الكور، نفهم أنا الكور راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صمين البلوكي ولا عادي عادي. هي شنية المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار وكما يقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
1: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلا، وتتوزع التدخلات وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى 149 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات، و 380 تدخلا إسعافيا في غير حوادث المرور، و 57 عملية إطفاء حريق، إضافة إلى 11 تدخلا في مجالات أخرى. بلدية باردو تعلن في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لسنة 2026، وتأتي هذه العملية وفق نص البلاغ بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس، وذلك في إطار الحرص على ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين من خلال التثبت من دقة موازين وآلات القيس المستخدمة. في أخبار العالم، أسعار النفط تتراجع اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها على مدى 3 جلسات، فيما يتابع المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في حرب إيران، ويتأهبون لقمة مهمة يعقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينغ. تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت مطلع هذا الشهر تكشف أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية والصاروخية، رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الإيراني دمر وأصبح غير قادر على القتال. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
5: في تعارض مع الرواية العلنية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تروج لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أبلغت صناع القرار خلف الأبواب المغلقة بأن طهران استعادت السيطرة على نحو 90% من منشآتها الصاروخية تحت الأرض في جميع أنحاء البلاد. وقال أشخاص مطلعون على التقييمات للصحيفة الأمريكية إن أكثر ما يثير قلق بعض كبار المسؤولين هي الأدلة التي تشير إلى أن إيران استعادت القدرة التشغيلية في 30 موقعا صاروخيا على طول مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف من تهديد السفن الحربية الأمريكية وناقلات النفط المارة في الممر البحري الحيوي. كما أظهرت المعلومات أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة، إضافة إلى ما يزيد عن 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان موجودا قبل الحرب. واستندت هذه التقديرات إلى صور أقمار صناعية وتقنيات مراقبة متطورة، وقد وصفت نتائجها بأنها مقلقة لكبار المسؤولين في واشنطن، في ظل ما اعتبرته الصحيفة معضلة استراتيجية تواجه الإدارة الأمريكية بسبب التراجع الحاد في مخزون الذخائر الحيوية لدى الجيش الأمريكي.
4: بعد إعلانه صراحة أنه يفكر في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة الولايات المتحدة تضم هذا البلد الذي اعتقل رئيسه نيكولاس مادورو في جانفي الماضي ونقل إلى الأراضي الأمريكية. فقد نشر ترامب على حسابه في تروث سوشيال اليوم الأربعاء صورة تبين خريطة أمريكا، وقد غطى العلم الأمريكي فنزويلا أيضا. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جهان ميلاد ورفيق السعداني في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. الجمعة من 9:30 نهار جهان ميلاد.

0: نهاركم زين كل مستمعينا. ساعتنا الثالثة ديجا بديتها و 11:16 دقيقة وأكيد نحكي و توتسويت أستو سانتي. أستو سانتي فرحانة تكون بحضر اليوم دكتور رحمة عيادي بن خديجة إخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جهين، شكرا على الاستضافة.
0: ربي يخليك دكتورة. ما نجم أنا في كل مرض نحب نعطي زعمك الإحصائيات متاعي تتابع عليها الأرقام راهو شخصية هذه. كنقول على التونسي والمعدة، التونسي وخاصة نحكي على جرثومة المعدة للكوباكتير. دونك الجرثومة هذه اللي ناخذوها وإحنا صغار نجمو في بها وحنا يسر كبار، لكن خطورتها وين؟ خطورتها كي نقول أنا كما أي مرض تطفي عليها الضوء وتقول لي عادي وما تحبش تتبع النصايح متاع الطبيب وتعمل فحوصات اللازمة، فتنجم تسبب لك في قرح معدة وغيره من الحاجات لكمبليكاسيون اللي ما نحبوهاش. دوك اليوم كان نجم نعرفه اليوم جرثومة المعدة منين تجي، نتولدوا بها، فما جانب الوراثة، كيفاش دكتور؟
1: صحيح، في البداية جهينا نحب نشكرك على اختيار الموضوع، على خاطر فما برشا ناس قاعدين يعيشوا يوميا وبصفة متكررة في قلق دونك مزمن ومتكرر على مستوى المعدة، وما يعرفوش اللي في أغلب الأحيان السبب الأساسي والرئيسي هو جرثومة المعدة. اللي ما زالت تدور حولها برشا أفكار مغلوطة ومتداولة، اللي مهم برشا باش نوضحوهم اليوم للسادة المستمعين. ألوغ دونك جرثومة المعدة أو ليكوباكتير بيلوري دونك الاسم العلمي، دونك هي من أكثر الأمراض معدية انتشارا على مستوى العالم. دونك عندنا نسبة ما يقارب 43% من سكان العالم هم حاملين للجرثومة.
0: تقريبا نص سكان العالم،
1: تقريبا نصف سكان العالم حاملين للجرثومة. دونك واللي هي نسبة كبيرة. دونك هي دونك مرض معدي. دونك سيتون باكتيري اللي عندها مجموعة من الخصوصيات اللي مكنوها أنفات من انها تتأقلم او تتكيف مع المحيط الحمضي اللي ما موجود على مستوى المعدة. هذه دونك جوستومون يمكنها من انها تستوطن جدار المعده او بطانه المعده وتتكاثر وتقعد لفترات طويله. دونك كيفاش تجينا دونك جرثومه المعده؟ دونك هي دونك عدوى. دونك وخلينا نفهموا هوني اللي لابكتيري يقع افرازها على مستوى اللعاب وعلى مستوى البراز الفضلات. دونك من هوني نجمو نفهموا اللي طرق العدوى دونك ترتكز اساسا على عدم احترام قواعد الصحه الاساسيه. دونك من ابرز طرق العدوى نلقاو دونك تناول الماكله او الماء اللي يكون كونتاميني وملوث بالبكتيري. بيان سور ان يا با كو سا، دونك البكتيري تنجم تنتشر بسهوله عن طريق دونك مشاركه ادوات الاكل، مشاركه الاواني. دونك ناكلو بنفس المغرفه، نذوقوا من نفس الكيس بعد ساعات، وهذا يفسر دونك انتشارها اون انترا فاميليال دونك داخل افراد العائله الواحده. وكيف كيف يفسر اللي العدوى دونك خاصة في الطفولة دونك في عمر صغير، والصغير ينجم يقعد يحمل البكتيري من غير ما يظهروا عليه حتى أعراض،
0: اللي هي السنس اللي عنا مثلا قبل ما نذوق ولدي بالمغرفة ينذوقها ينفخ عليها شوية ونعطيه المغرفة ونتبدأ عندي الجرثومة متاع المعدة هذي، ف سي انتقلت الولدي تنجم تظهر عنده الأعراض ما بعد.
1: هاتيك الصحة سي اسانسيالمون سا.
0: كيفاش نحكي الأعراض هوني؟ قلت دكتور برشا يسمعوا فينا مثلا تكون عندهم الأعراض هذيا أما مجيش البالو بين هي جرثومة المعدة، شو الخاصية متاحة؟ أعراضها في شنو تمثل؟ كيفاش تجيني الوجعة؟
1: دونك الأعراض قبل ما نذكر الأعراض خليني نحب جو بريسيس سارتان بوان. أون فيت دونك القلق اللي يحسه الشخص اللي حامل الجرثومة هو مرتبط أساسا بالمخلفات اللي تحدثها لبكتيري على مستوى جدار المعدة.
0: معناها هي في حد ذاتها ما تعملش آلام لكن هي تخلف.
1: تخلف دونك مخلفات، هالمخلفات هذوما هما شنوما اسانسيالمون؟ الالتهاب المزمن لجدار المعدة أو لبطانة المعدة، وفي مرحلة متقدمة أكثر دونك قرح المعدة دونك أو قرح
0: نجم تتسبب في قرح المعدة.
1: بالضبط.
0: معناها الوجعة تجيني نقول أنا في فمعتي، فما ماكلة كي تتاكل نقول أنا كيما مثلا القرح، التحير الجرثومة هذه.
1: دونك بالنسبة للأعراض هو القلق، أي صحيح. دونك مش نحس وجعة على مستوى معناتها المستوى الأعلى من البطن،
0: فم المعدة.
1: فم المعدة بالضبط. كيف كيف نجم نحس إحساس بالامتلاء دونك بعد الأكل، فقدين شهية بعد ساعات دونك لابيتي ينقص. دونك فما ناس اللي باش نفيقوا بها عن طريق دونك فقر دم في مرحلة دونك متقدمة أكثر، وقت اللي يظهر القرح، قرح المعدة. دونك الاعراض باش تكون اكثر حده دونك الوجيعه باش تكون بوكو بلوز انتنس. بعد ساعات زيد ينجموا يصيروا بعض المضاعفات القرح ينجم ينزف أي. اللي هو ينجم يصير معناتها وقتها لازم تدخل استعجالي وسريع. دونك الاعراض تنجم تختلف من شخص الى اخر حسب حده التاثيرات اللي صارت على مستوى المعده بارابور للماكله. سامحني شي نسالني على الماكله. دونك ما فماش ماكله اللي باش تحير الجرثومه ولكن فما ماكله اللي باش تزيد من حده الاعراض. احنا الشخص ديجا كيف يجينا دونك ديما نوصيوه باش يتجنب بعض الماكولات اللي تزيد في القلق. كيف شنو؟ كيف الماكله الحاره، كيف الحوامض جينيرالمون، القوارص، كيف القهوه، كيف التدخين، الكحول، كيف كيف المقليات. دونك هذوما الكل.
0: السكر يهيج شوية ولا لا؟
1: ينجم يقلق المعدة بما أنه ينجم يزيد شوية في في في ارتجاع المريء. فما أعراض معينة اللي تنجم تتزيد بالمأكولات هذه ولكن ما عندهاش علاقة بالجرثومة في حد ذاتها. ولكن هي تزيد في في في هيك حدة القلق اللي سبب الالتهاب جرثومة.
0: ولا دونك الجرثومة في حد ذاتها ما تقلقش أما هي تخلف أمراض أخرى اللي تولي تعطينا الأوجاع. اليوم التشخيص كيفاش يصير؟
1: Alors, le diagnostic donc يعتمد على deux volets donc indissociables. Donc من جهه اولى التاكد من وجود الجرثومه على مستوى المعده ومن جهه ثانيه اللي ما تقلش اهميه دونك التشخيص الدقيق للمخالفات هذه اللي احدثتها البكتيري. هذه دونك التشخيص المزدوج والشامل يتم عن طريق المنظار العلوي للمعده مع اخذ عينات من مناطق معينه على مستوى المعده. دونك فما مجموعه تحاليل اخرى اللي هما دي تكنيك نون انفازيف اللي نجموا نتاكدوا من خلالهم من وجود البكتيري كيف تحليل التنفس او تحليل الفضلات تحليل البراز ولكن ما يعطيونا حتى فكره على المخلفات اللي احدثتها على البكتيري دونك على مستوى المعده.
0: وهذا سامحني هوني دكتوره اللي يجيوك مثلا دي باسيون مقلقين وفي التشخيص تطلب منهم مثلا التحاليل هذيا وبعد تقول لهم لازمنا نتعداو الفيبروسكوبي يقول لك لا لا لا مادام موجود عملي تريتمون على الموجود علاش الفيبروسكوبي ماله
1: جوستومون. اذا كان الشخص متقلق احنا باش نطلبوا المنظار من الاول وناخذوا العينات واذا اذا الشخص عمل بعد ساعات حتى التحليل وحده فما شكون اللي يتوجهوا يعملوا التحاليل وحدهم
0: ولا يقول لك عندي قديمه وعملت تريتمون بريت وتو بعد سنوات عاود لي رجعوا لي لسبتو.
1: بالضبط احنا التحاليل ما نجموش نعتمدوهم خاطر المنظار هو اللي باش لازم نتاكد به شنو ما المخلفات. بعد ساعات فما مخلفات اللي تنجم تكون نسبيا خطيره معناتها ودونك من هوني التحاليل هذو ما نعتمدوهم أكثر في المرحلة ما بعد العلاج. معناتها بعد ما نكونوا نعرفوا شنو ما التأثيرات على مستوى المعدة ناخذوا العلاج متاعنا وبعد في مرحلة ما بعد العلاج باش نتأكدوا من القضاء دونك الكامل على الجرثومة نجموا نطلبوا تحاليل التنفس أو تحاليل البراز.
0: أنا قلت لك أعطيتك إكزامبل بتاع شكون يبدأ عنده الجرثومة ويقول لك خذيت التريتمون وبريت ورجعت. اليوم هل فما دواء يقضي عليها كجرثومة ولا مدام سيت وجدت فمش نتعايش معها تنجم تاخذ تريتمون مدة معينة نقول لنا تاخذها عينها شوية عليها وبعد تعاود ترجع أما مدام موجودة تقعد ديما عندي.
1: جوستما هذه فكره مديوله برشا عند الناس دونك مهم برشا باش نوضحوها. يعطيك الصحه جيهان. دونك العلاج دونك يتمثل اسونسيالمون في مضادات حيويه دونك يكتبهم دونك الطبيب الى جانب ادويه مخففه للحموضه. وهوني ان بوين كروسيال نحب ناكد عليه هو اللي العلاج لازم يتاخذ بطريقه منتظمه واتمام الفتره المحدده اللي باش يحددها طبيب الجهاز الهضمي. ما ناخذوش طريقة عشوائية معناتها مش مرة نيخو مرة ما نيخوش مرة نسيت وهذه دونك علاش نحب جانسيس سور سو بوان اون بارتيكولير خاطر فما برشا ناس اللي ديكو يبداو التريتمون يحسوا شوية تحسن والا تظهر عليه يعطيك الصحة ولا تظهر عليه بعض الأعراض الجانبية للمضادات الحيوية اللي بعد ساعات تزعج شوية الشخص يقص على التريتمون من غير ما يرجع للطبيب. وهوني جوستومون البكتيري تنجم ديفلوب اون ريزيستانس دونك مقاومة للمضاد المضادات الحيوية اللي هي تمثل دونك من أهم أسباب فشل العلاج.
0: واضح فوالا. دونك معناها يبرى في الاخر منه ولا الجرثومه بلوتو البكتيريا نقول لنا تقعد هكا سيكت سيلونسيوز وبعد تعاود ترجع؟
1: هو في اذا كان ناخذ دوينا بطريقه صحيحه دونك في اغلب الاحيان نقولوا دونك الدواء يكون ناجع ويتم القضاء على الجرثومه.
0: القضاء عليها تعاود ترجع ولا لا دكتور؟
1: امكانيه رجوعها هي ممكنه نسبيا نادره، معناتها النسبه ضعيفه انها باش ترجع اذا كان نحترموا قواعد دونك الصحه الاساسيه من بعد. ولكن احنا علاش ديما نقولوا ترجع؟ علاش والا ما بريتش؟ على خاطر فما مرحله ما بعد العلاج اللي هي مهمه برشا جهين، مش ناخذوا تريتمون ومن بعد دونك ما نرجعوش تحسنت ما نرجعش للطبيب. فما ان كونترول اللي نطلبوه احنا سيستيماتيكمون دونك بعد ما ناخذوا العلاج، دونك لازمنا نتاكدوا من القضاء على الجرثومه اللي هي ماهيش مقاومه للمضادات. دونك نطلبوا التحاليل كيف ما قلنا قبيله، دونك تحليل التنفس او تحليل البراز باش نتاكدوا من القضاء الكامل على الجرثومه، خاطر بعد ساعات ينجم يكون الشخص عنده دونك مقاومه دونك للبكتيري وتكون الجرثومه ما مشيتش معندها. دونك من بعد وقت اللي يرجع له القلق بعد مده يقول رجعت لي، الوغ احنا ما تاكدناش في البدايه اللي هي مشيت ديجا. دونك بعد دونك على هيك نحب ناكد على اهميه دونك مرحله ما بعد العلاج مع المراقبه والتحاليل اللازمه باش نتاكدوا اللي لا بكتيري دونك ا ايتي كومبليتمون ايراديكي. دونك خاطر في حال باش نلقاوها مازالت موجوده باش ناخذوا دونك علاج دونك ثاني اللي هو مختلف على الاول، وكيف كيف مع وقت اللي نكملوا باش نعملوا لو كونترول. وفي العاده العلاج راهو يكون ناجع وفعال. دونك حاجه مهمه اخرى اللي هي دونك لازم دونك نلتزموا بها بعد ساعات في المرحله الاولى اللي نقوموا بها في المنظار دونك باش نلقاو في العينات نتاعنا الالتهاب المزمن ينجم يسبب دونك ضمور بعد ساعات في جدار المعده. دونك كيف كيف ساعات تغير في الخليه او ظهور خليه ماهيش عاديه اللي هذه تستوجب دونك مراقبه دقيقه منتظمه ودوريه عن طريق المنظار مع اخذ العينات حسب فترات اللي باش يحددهم طبيب الجهاز الهضمي حسب الحاله واللي هي دونك تمكنها دونك من تفادي التشخيص المتاخر لبعض امراض دونك بعض انواع سرطان المعده. عافينا وعافيكم الله
0: ان شاء الله بلطف علي دابا. اليوم دكتور كي نختم معاك اليوم باش نجمو تنصحنا كتيتر بريفنتيف سورتو للصغيرات، لانه كيما تفضلت سيادتك وقلت دكتور من الاول انه الجرثومه هذه ناخذوها ملي احنا صغار.
1: دونك يعطيك الصحه. دونك هوني ناكدوا على اهميه الوقايه. الوقايه كيفاش؟ دونك ليدين يمثلوا ان فيكتور برينسيبال لنقل العدوى. دونك اهميه غسل ليدين قبل الماكله، اهميه غسل ليدين قبل ما نحضروا الماكله، اهميه غسل ليدين بعد استعمال لي تواليت، ضروره دونك تجنب مشاركه ادوات الماكله، دونك المغرفه الكيس. دونك هذه الكل دونك يمكننا من تجنب انتشار الجرثومه. وكيف كيف دونك وقت اللي يظهروا على الشخص الأعراض بطريقة متكررة دونك ماذا بينا نتوجه لعيادة طبيب الجهاز الهضمي باش يصير التشخيص دونك في مرحلة أولى وتلقي العلاج دونك في مرحلة ثانية اللي باش مكاننا باش نتجنبوا بعض المضاعفات اللي تنجم تكون بعد ساعات خطيرة.
0: ميرسي بوكو يعطيك ألف صحة دكتور. يفضلك دكتور رحمة عيادي بن خديجة أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي على جرثومة المعدة. اليوم حكينا في أستو سانتي.
2: أستو سانتي صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعلاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد على الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيوا الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
4: أنا نسميها بيريود دو تاع ميليتير، لازمنا كلنا منظمين تلفزه ما تتحل، لورديناتور ما يتمسش، بلاي ستيشن تتسكر، ساكري ابار الميكل ونشربوا ونقراو اكاهو. الوقت الكل ديستيني للقرايه، لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
5: انا عندي ولدي كور على المسير، والله العظيم رجع امس لاه وعامل لا بيريود لا ريفيزيون، ما يقراش تيت وجاي الاول. اما شنو يقول لي؟ انا نركز، جيت انا نركز في الكلاس مع الكور، نفهم انا الكور اني راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود نتاع التحضير نتاع الصبين البلوكي ولا عادي عادي. هي شنو المراجعه؟ اذا انت كل نهار ونهار كيما نقولوا، من بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس انت في البريود ريفيزيون.
3: كيفاش تعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات؟ موضوعنا في فورم الاربعاء.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
6: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pas. Eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que nous puissions tourner. Eh, comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme une profiler, profiler.
2: Billetterie et information sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
7: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي مع العرض نجم تعيشو صيف السنة. ما عليك كان تدخل من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك ليه. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج، ريزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.

0: 11:44 دقيقة. مرحبا بكل مستمعين على موزيكا فم.
1: فوتنا لحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
0: وين ما يبدا فما جديد ويهمنا بيان سور يهم نحكي هوني على صحه المواطن التونسي وما اغلاش من الصحه اللي ما تتشريش بمال الدنيا. لازم نسلطوا عليه الضوء ونحكي ونتعمقوا ونفهموا شو اللي باش يزيدنا بلوس هذوما الكل, شنو ينجم ينفع المواطن, يحسن مسار المريض, يسهل عمليه التشخيص, العلاج, المتابعه. هذا اللي باش نفهموه من خلال المذكره اللي تم إبرامها البارحة 3/12 ماي, وكانت شراكة بين معهد صالح أعزيز ومركز جوستاف الروسي الفرنسي. خنقول إنه هذا واحد من أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. بعيد شر على الناس الكل, وإن شاء الله يا ربي يشد بالصحة للناس الكل. الاتفاقية هذه مش مجرد نقول لنا ورقة وتتصحح, لا, على أرض الواقع كيفاش باش نحسوها. شكرا لها لتدخلها معنا, هي الأستاذة في طب الأورام ورئيسة قسم معهد صالح أعزيز. معنا الأستاذة هندة بالحاج علي الرئيس. بروفيسور صباح الخيرات, مرحبا بيك.
2: صباح الخير عزيمة,
0: شكرا على قبولك الدعوة دكتورتنا. اليوم كن نحكيه أكثر على المذكرة هذه والشراكة بين معهد صالح أعزيز ومركز جوستاف.
2: اي يعطيك الصحه, هي على الحقيقه هي سنه مهم على الاخر لينا. سا ايتي انيتي بار مسيو لو مينيستر دو لا سانتي بوبليك, تحيه السيد الوزير مستر فرجاني, والمديره نتاعنا نتاع صالح أعزيز مدام نجوى بن عماره. دونك شراكه هذه ان فيت قديمه, هي قديمه الداد 1969. دونك لي زانسيان دو ليزا, احنا نقولوا القدم نتاعنا اللي هما ايزون باتي وكل وردوا صالح أعزيز اللي هو دونك اولهم فما برشا. الاستاذ نجيب المورالي كان على ليبوك ديريكتور جينيرال دو لا سانتي, و
0: التليفون عاودوا نرجعوا نكلموها. دونك بروفيسور هندة بالحاج علي رئيس, الأستاذة في طب الأورام ورئيسة قسم معهد صالح أعزيز. دونك نعاودوا نحكيوا معها على المذكرة. كما قلت لنا المذكرة دي من تونس من عام 1969, وأكيد تطور من عام العام. شو اللي خليها مش مجرد اتفاقية كما نقول لنا ورقة وكهو, لا لا لا, على أرض الواقع كيفاش نحسوها, كيفاش نحسنوا في تقنيات قاعدين نتبعوا في العالم, التقنيات المتطورة دو بوان تقولين زادة كيف كيف لازم انترفونسيون اللي قاعدة تصير في العالم كل لمواجهة السرطان, لتحسين الخدمات الطبية بالنسبة للمريض. زادة كيف كيف نعاودوا نكلموا بها, ما نجمش نتحصلوا عليها للأسف. هذيك هي كي نتصلوا بهم يبدوا قاعدين في السبيطار, ساعات الريزو يخطف ساعات لا. دونك نرجع لكم بعد شوية.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو موزايك، انا مراد الرماني من نابل، نحب نهني مارتي اليوم بعيد ميلادها ألفة الكسوري، ونتمنى لها كل عام وهي حي بخير ان شاء الله بالصحه وطول العمر.
2: مدام نجيبة من تبرسك، نحب نهني بنتي العزيزة غالية غفران يوم عيد ميلادها، وقلها يا غفران يا غفورة تلك العام انتي حي بألف خير، وربي يعينك وربي يصونك ويحييك.
3: أنا مريم الدندان، حبيت نهني لوستي فايزة بلوسيف بعيد ميلادها، ونقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير إن شاء الله بطول العمر.
4: حب نهني راجلي بعيد ميلاده، قل له اليوم إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وربي إن شاء الله سنين دائمة، وربي فضلك لأولادك ولعائلتك، وإن شاء الله ديما من حسني لأحسن إن شاء الله بالوقت الطيب.
3: حبيت نهني لوستي فايزة بلوسيف بعيد ميلادها، ونقولها إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، وربي يفضلها ويعيشها.
5: نحب نقول لأمي إن شاء الله كل عام وهي حية خير، ابني بعيد إن شاء الله ربي يفضلك لينا وربي يطول في عمرك يا لليسا يا غالية.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: وفيت ليميسيون لليوم، ميرسي بوكو فاطمة اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة اللي تكون معنا في الستاندار، ميرسي الهادية في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك. بعد شوية نوفلوا ليكيب الكل في ميدي ماغ. احنا مالا نتقابلوا غدوة الخميس، ديجا خميس ديجا، وبريتني سبير زادة كيف بيبي وان مور تايم شورتي رفيق يرجع يعيش في مراهقته معنا. ما نقول شيء، باي باي.

0: البرمجة الشتوية. إصبر على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة، حيدر الشرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع عشية. سكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل، وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم. الأولى في تونس.
1: منير، أنا ما عادش النجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
2: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
3: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن، تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لوسعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم. مع تليفونكن سهلها تسهيل.
4: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
5: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالوي فيه مكونكتين.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
8: تيهاك زيه وعمل جو.
9: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
8: صحة صحة، ترى وريني قدش وليت.
9: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
8: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
10: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليكم اوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب، دلل عينيك.
11: تدلل
12: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج الجديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
11: تدلل
13: جيون ايام دللنا.
14: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون، و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل مطمئنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
0: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
15: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
16: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يعلن افتتاح الملتقى 15 لرؤساء أركان جيش الطيران الإفريقية الذي ينعقد بتونس العاصمة من 13 إلى 15 مايو الجاري، بالتعاون بين جيش الطيران التونسي والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا. والوزير يؤكد أن تونس ستفتح دائما مؤسساتها التعليمية أمام جيوش الدول الصديقة والشقيقة للتعريف بتجربتها وخبرتها في مجال الطيران، بما يتيح لها أن تؤسس لمركز تكوين أقليمي في مجال مجال التدريب والتكوين، مضيفا أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مساعي وزارة الدفاع الوطني لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، وكذلك الدفع بالتعاون العسكري فيما بينها باعتبار وحدة المصير والتحديات المشتركة، وكذلك باعتبار أن أمن واستقرار القارة الإفريقية يشترط وضع مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة.
17: تنظيم الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية في إطار مساعي وزارة الدفاع الوطني لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية، وكذلك الدفع بالتعاون العسكري فيما بينها باعتبار وحدة المصير والتحديات المشتركة، وكذلك أمن واستقرار القارة الإفريقية يشترط وضع مقاربة فاعلة و ناجعة ومتضامنة. المنتدى مناسبة لمناقشة بعض المواضيع، وخاصة في علاقة بمواكبة التطورات والتكنولوجيات، وكذلك تحديث الأساطيل الجوية وتطوير أساليب التدريس والتكوين، هذا بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وكذلك قواعد البيانات لتطوير منظومات القيادة اتصالات. تونس ستظل منفتحة وتفتح كل مؤسساتها التعليمية أمام جيوش الدول الصديقة والشقيقة، وذلك للتعريف بتجربتها وخبرتها في مجال الطيران.
16: وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عمال من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة، وتتوزع الخطط المعروضة للتناظر حسب ما ورد في بلاغ الوزارة بين 3 خطط في خطة ربان صنف 7 و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطاحات عامل صنف 5، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص لحام عامل صنف 5. وفقا للجدول الزمني المنشور حدد يوم 5 جوان القادم كآخر أجل لختم قائمة الترشحات، على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان والأيام الموالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير عاصفة سياسية وعالمية واسعة في الولايات المتحدة بعدما قال للصحفيين أمس الثلاثاء إنه لا يفكر ولو قليلا في الأوضاع المالية للأمريكيين أثناء تفاوضه مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أن أولويته الوحيدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. التفاصيل في تقرير التالي لحسين الدبابي.
18: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء في البيت الأبيض ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة بالمؤقتة، معتبرا أنها مرتبطة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأصر ترامب على أن سياساته تؤتي ثمارها، وتوقع أن تنخفض نسبة التضخم إلى 1.5% من مستواها الحالي البالغ 3.8%، وهو الأعلى منذ 3 سنوات. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستتراجع بمجرد انتهاء هذه الحرب والتي لن طول وفق زعمه. وردنا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأوضاع المالية للأمريكيين ستدفعه إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، قال ترامب ولا حتى بنسبة ضئيلة، مضيفا أن الأمر الوحيد الذي يشغله الآن هو عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وتابع ترامب أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا أفكر في أي أحد. وبحسب بيانات نادي السيارات الأمريكي، يرتفع متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بنحو 51% منذ بداية الحرب. وتشهد الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير الماضي ضغوطا اقتصادية متصاعدة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب أسواق النفط العالمية نتيجة التوترات في مضيق هرمز. وتناولت تقارير عدة تداعيات الحرب على مستوى عيش الأمريكيين وتنامي المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي.
16: إيطاليا تعلن اليوم الأربعاء أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من الخليج، مشترطة التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة لنشرهما. وصرح وزير الدفاع غويدي كروزيتو أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرعين. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي بعد بدء الحرب عليها في 28 فبراير من طرف الاحتلال وأمريكا، وأدى التصعيد في المنطقة إلى اضطرابات اقتصادية عالمية في ظل ارتفاع أسعار النفط والأسمدة وتعطل سلاسل الأمداد. بالنسبة لتوقعات الجوي لبقية هذا اليوم الأربعاء 13 ماي تقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب قرب السواحل والشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. البحر مضطرب إلى شد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز موعدكم الآن مع نوف الورتاني وكامل فريق ميديماج مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
15: الأولى في تونس
19: ميدي ماج كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين مع نوف الورتاني.
20: يا مرحبا مرحبا لو سهلا بكم. هذه ميدي ماج من نص النهار حتى الماضي ساعتين من الاثنين إلى الجمعة. نحاول نفسركم نحكي لكم آخر أخبار نفسرو ونحل ونفهمكم كل الأحداث والكواليس والخفايا شوية من الخفايا مش الكل ونفسركم الحكايات لكم. سعيد جدا نكونوا معنا سي خليل الرقيق.
21: أهلا وسهلا سي نوف.
20: مرحبا ريتها سي ناهد. مرحبا بك. شوية من الخفايا كل واحد أولها اللي يحب نجم تتفهم شكر ذم اللي تحب اللي تحب ولا شنحولك سيناهد.
22: الحمد لله صباح النور ليك ولكل المستمعين.
20: مرحبا مرحبا سيناجي الزعيري يدور في الكواليس يلمدنا في خبر التوجي
22: سي
20: سلاح في شوية خفايا سي سلاح ساكوحي شنحولك.
22: مرحبا بك نوف المرحبا بريكي بالكل نسال مزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين كانوا موجودين.
20: سي سليم السمعي في الإخراج, سي عبد الناصر في الإخراج الرقمي على الانترنت. اليوم باش نحكي لكم على كل الأخبار والحكايات. اليوم باش نحكي على قانون الفنان. أخيرا تم المصادقة على قانون الفنان, لابد من المصادقة والتنفيذ. طبعا تو نحكي على التفاصيل ونحكي على ما إيش يعيشوها الفنانين نتاعنا بالقانون. وبصراحة معناتها نقابة الموسيقيين وغيره قعدوا يضربوا ببوني على القانون هذا أي لمدة سنوات وسنوات. الحمد لله أنه تم الموافقة عليه. باش نحكيه على آخر الأخبار في دقيقة نيوز. وزير الفلاحة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي. باش نحكيه على قانون الفنان. باش نحكيه على برشة مواضيع أخرى. باش نحكيه على لوموند وليدرز. خلينا لكم زوز مقالات في الجرايد. جريدة لوموند والله والأزمة قالك الأزمة في آسيا خليت السياح يدوروا لبلايص أخرى منهم تونس. معناتها تونس متوقع باش يزيدوا عدد السياح. وليدرز تحكي في نفس الموضوع, السياح رجعوا ولكن نوعيتهم هي المشكل. بمعنى فما بلدان يجيوها أقل سياح ولكن يدخلوا أكثر تلامذة. ثم إصابة تلميذات بتهيج جلدي إثر استعمال مسحوق تجميل. الحكاية هذم يخليونا نسألوا وقتاش تتصلح الأمور وقتاش المراقبة الصحية تخلي الحكايات هذم ما عادش يدخلوا. نحسوا أحيانا بناس لاهية تراقب ولكن نحسوا

0: دونك باش نحكيو في الساعة الثانية مع برشا أخبار. واليوم في الصميم، ترامب في الصين، متى ولماذا وإلى متى؟ الأحداث تتواصل، ولكن سي خليل الحرب ما عادش حتى في التصريحات كلمة الحرب والقصف والضرب ما عادش تتذكر،
1: ما عادش تتذكر، أو إذا ذكرت فعلى سبيل التهديد. هذاك علاش كنا نستناو في لقاء غدوة هو بين شي جين بينغ وترامب، ممكن يقدم حاجة جديدة، ممكن
0: واضح في مفاتك شيء. برشا أخبار، منهم لامين يامال فاجأ الجميع في الكار اللي احتفلوا فيها في البطولة، هاز علم فلسطين،
2: موضوع ساعة في العالم،
0: موضوع ساعة، وشفنا أحباء تغشوا أحباء فرحوا،
1: وتعرض لحملة كبيرة في إسرائيل، حملة
0: ويقطعوا له في مراوله وكذا. أما والله مع تصليح موقف ممتاز من لاعب صغير، ولكن يقوم بحاجه ممتازه
2: سيرتو ليزي، معناها ملاعب صغير وعنده الوعي. هذا نحكي على 18 سنه، راهي ما ساعات اللي يعمل فيه الناس تنسى عمره، معناها بالموهبه اللي عنده وامكانياته والكل، لكن هو راه عمره 18 سنه مازال صغير. وزاد مش غريب على انسان يعيش في اسبانيا، على قدر اسبانيا معناها كبلاد اكزاكتومون نموذج كبير. دونك في اسبانيا هذا ماهوش خبر، في اسبانيا بالنسبه لهم هو الخبر كان يعمل العكس.
0: اي ومثلا راني نسمع اليوم يحضروا شو اسمي لورو نتاع لاغاني،
2: لوروفيزيون،
0: فما ثلاث اربع دول ما شاركتش نظرا لوجود اسرائيل، منهم اسبانيا وايطاليا. اي ما شاركوش،
2: اشهر هما يهدوا،
0: لا معناتها باش توصل دوله اوروبيه تاخذ موقف وما تشاركش، حاجه اكسبسيونيل. برشا دول عربيه شاركت اذا جاء الفرصه. يلا دقيقه نيوز، اخر الاخبار
3: دقيقه نيوز،
4: دقيقه نيوز،
3: دقيقه نيوز.
2: إجراءات جديدة لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي أعلن عليها وزير الفلاحة عز الدين بن شيخ وقت إشرافه البارح على موكب في المعهد الوطني لعلوم البحار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. نلقاو إجراءات بخصوص قطاع زيت الزيتون. وزير الفلاحة يؤكد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. كيف في قطاع التمور، الوزير يؤكد مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، وأذكر بخصوص منظومة الحبوب إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد الحكم الابتدائي في حق مغني الراب سمارة والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطية مالية قدرها 500 دينار بخصوص القضية المتعلقة بحيازة مادة مخدرة داخل السجن. نذكر أن قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة تداعي بالسجن في حق فنان الراب على خلفية القضية المذكورة، في حين قرر القاضي إطلاق سراح والدته وشقيقته بعد استنطاقهم وين كانوا موقوفين على ذمة التحقيق بتهمة محاولة إدخال المخدرات داخل ملابسه خلال إحدى الزيارات للسجن. موضوع نرجعوا لهم بعد بأكثر تفاصيل في حل الدوسي. نواب الشعبي صادقوا البارح على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية ب 76 صوت مع احتفاظ نائب وحيد دون تسجيل حتى رفض من قبل النواب، هذا بعد استكمال مناقشة فصوله في جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في النص التشريعي. هذا يتضمن القانون 45 فصل، الهدف بالخصوص هو إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته. تسهيل استخراج الوثائق الإدارية والاستجابة لمختلف طلبات التونسيين بالخارج وتحسين الخدمات المسدد لهم في أجال معقولة، مع تأمين حصص استمرار بمقر ولاية تونس والمعتمديات والبلديات لتقديم مختلف الخدمات الإدارية، مع الحرص على التقليص من زمن الانتظار في كافة المعاملات الإدارية اللي تخصهم. هذم تقريبا أبرز التوصيات اللي خرجت عن جلسة عمل أشرف عليها ولي تونس عماد بوخريس. في أخبار العالم، تقييمات استخباراتية أمريكية سرية صدرت أول الشهر هذا تكشف أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية والصاروخية، رغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الإيراني دمر وأصبح غير قادر على القتال. بعد إعلانه صراحة أنه يفكر في ضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة للولايات المتحدة ضم البلاد هذا اللي نذكره أنه اعتقل رئيس نيكولاس مادورو في جانفي اللي فات. ونقره إلى الأراضي الأمريكية، نشر ترامب على حسابه في تروث سوشيال صورة تبين خريطة أمريكا وراها العلم الأمريكي وفنزويلا موجودة في الخريطة هذه.
3: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز.
0: شكرا يا نهد، نمشي وفاصل بعد نعمل طلع على الجنة.

0: رأي تاني ميدي ماج.
1: بيبيسيتي. الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13 ل17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
5: خدمة تحكي لغتي.
6: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المنساتين نوفل ورتاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طلع عجرة
7: في الجرايد. في الجرايد
0: باهي، في الجرايد جوز مقالات باش نربطهم. لوموند ارتيكل عنده 5 أيام تقريبا، قالك السياح سيبوا آسيا ومعناتها خايفين من الحرب في الشرق الأوسط ومشاو لدول أخرى. مثلا دول البحر الأبيض المتوسط القريبة من أوروبا هي أكثر دول مشهورة تستفيد من الوضع هذا. وكالات الأسفار لاحظت زيادة في الطلب على تونس لأنها قريبة، رحلتها قصيرة، أقل كلفة من برشا وجهات، وعندها صورة مستقرة مقارنة بمناطق أخرى. المقال قال تونس نجحت في استرجاع عدد سياحة، ما التحدي الحقيقي حسب الخبراء كيفاش ترفع مداخيل القطاع وجودة الخدمات. لازم تونس تتحول من سياحة رخيصة إلى سياحة أعلى خدمة. أي. رخيصة في الثمن نقصد، يعني أقل تكاليف. تونزيد نفسر لكم. ليدرز نفس الشيء قال السياحة العالمية اضطرابات تونس استنفعت باش نفوتوا ل 11 مليون ولكن الوجهة التونسية لازمها تتحسن. هاو باش نفسر لكم مثلا بالأرقام، السائح قداش يدفع، قداش يدفع به المعدل العام. طيب باش نعطيكم حسب آخر دراسات به المعدل العام بالدولار، سامحوني باش نعطيكم بالدولار به. السائح في النهار في تونس بين 45 و 65 دولار، معناتها في الأسبوع بين 320 و 450 دولار. دونك هذا يشمل الفندق، الأكل، النقل، الشراءات، الخرجة، معناتها شو يصرف بصفة عامة برشا سياح لأنهم يجوا في تونس all inclusive ويقضي أغلب الوقت في النزل. مثلا تونس دونك نقوله 450 دولار في الجمعة، المغرب يوصل 850 دولار في الجمعة، المغرب قريب توصل دوبل تونس. مصر من 800 ل1000 دولار في الجمعة، تركيا من 950 ل1200 دولار في الجمعة، اليونان 1600 دولار في الجمعة، نعطيكم الماكس. في إسبانيا 1800 دولار في الجمعة، وفي دبي في دبي
8: 1800 دولار في النهار
0: يوصل 3500 دولار في الجمعة و 3500 دولار خاطر ما صرفش برشا.
9: كل
0: دونك يعني تونس السياحة ما تخليش السائح يصرف، النزول تعمل عروض منخفضة والشمس والبحر 3S حاصل واش علينا. دونك والدول الأخرى الأفونتاج أنه في مصر كيحب يخرج يلقى ثنايا، يلقى طرق، يلقى بلايص يمشي لها،
9: يلقى وحدات فندقية عالية الكلفة
0: بخلاف أي عالية الكلفة. لا والله في مصر يرخصوا، ولكن ينجم يخرج يتعشى في بلاصة، يمشي يعمل مارش كذا كذا. تونس نقصنا المحوسة ذاك، تونس السياح دي منهزوم في كيران يمشيوا مع بعضهم كثروا، يعني السائح ما يلقاش ما يصرف في تونس وكل شيء رخيص. هذا هو التحدي، معناته تحدي تونس. يعني المغرب ينجم يكون يجيبها عدد سياح أقل من تونس ولكن تدخل أكثر من تونس.
10: فقط على الكلام هذا نوف فما إكزامبل ديما يجي المخي، الإكزامبل متاع تركيا. تركيا مثلا مشيت في زوز توجهات، توجه نحكي على البلنية، راح نحكي على السياحة الشاطئية، فما خلقت زوز مدن يمشيوا أدو فيتيس. فما مدينة اللي هي بودروم تخدم أكثر على الجيتسيت وتخدم على التوريزم فريمون دو كاليتي اللي مش ناس كل تقدر عليه، هذاك يدخل برشا فلوس. وفما مدينة أخرى مش بعيدة عليها برشا اللي هي أنطاليا، اللي هي تمشي لا موين جام
0: صحيح. أي مواطن أنت كي تبدأ ماشي تركيا ناهد تمشي لجانس يقولك تحب البحر تحب القصور تحب المسلسلات
10: فما كل
0: تحب الكذا يعطيك لي زوبسيون كل شيء. احنا سائح ثري جدا راهو ثري جدا معناتها ما عندوش اوتيل يجي في تونس
9: ايه هذاك معناتها
0: راهو ثري جدا ما يحب ما عندوش وين يمشي مع يمكن اوتيل ولا اوتيل
8: ما زال يمكن شي فما اوتيل ولا زوز
0: لا مو ماهوش
9: هي مسألة متاع اختيارات معناها اذا كان ثم استراتيجي
0: احنا اختيار هذا
9: اضافه خيار سياحي اخر أي. بمعنى راهو انفستيسمون اخر وبنيه اساسيه اخرى ومعناها حق الاخر جاذب للسياح يلزم برشا امكانيات ويلزم رجال اعمال تخدم ويلزم كذا لكن احنا زاد حتى الخيار اللي خذيناه نوفل وتاريخيا انك الطبقات المتوسطه الموجوده أي. في العالم والموظفين كذا هذاك مهم جدا فالعدد ومهم معناها كي تخدم على الكونتيتي وعندك زاد دي شوا مثلا متوسط ثم مع تعروض اقل بالنسبه للناس اللي تاخذ معناها بسوم خاص
0: لوتيل رخيص عادي اما نتمنى مع بالله الشارع الشهير في في في برشلونه الرملة ما الذي يمنع تونس بالشارع حبيب بورقيبه يولي كالرملة ما الذي يمنع لحظه بيربي موذوك هو مش نوع طلبة وناس يعملوا في الفازات ويعملوا ويبيعوا كذا ما الذي يمنع نقصد أنا شو ذاك أما السائح أعطيه الرغبة باش يصرف فلوس ما يلقى وين يصرفها بخلاف لوتيل رخيص معك
8: جس ملاحظة عن نزول جس قبل من تعدي فما معناه النزول نجم معناه عنا نزول في تونس نجم تستقبلك لو معناه أثر الأثرية في العالم متبقى المشكلة مش كان في خاطر لوتيل مش يخدم وحده وكي عندي
9: لوتيل خدمات
8: أمانة ما لوتيل ما دايرة بيا ما رافق زيد مش أنا باش نجي كصاحب نزول ولا عندي مشروع معناه سياح
0: لا مش
8: باش تبني لك مدينة أنا كاملة ما نجمش أنا عندي نزول لكن فما حاجات أخرين فما اسكو لاكسيك باش يمشي غادي هو حذا لوتيل اش فما بلايص نجم توفر تهدوا في مدن
0: يسلمون أما رأي حاجة فوالا بنية كاملة ترانسبور علاش باش يمشي راه
8: اكزاكتومون
0: لعنا كيران لعنا شيء
8: اللي جست إيجاد على الوتل راه موجود أما
0: لا لا الأشكالية مش في الوتل نجي زعيري
11: شوف احنا في تونس التوريزم تاعنا معروف يعني سياحة السياحة العددية توريزم دوماس مقبل مش من تو معناها مقبل نعولوا على ديما نحكيوا على الاعداد عدد الوافدين عدد الليالي المقضات في النزل ومن بعد نحكيوا على
10: نقيموا الموسم بعدد
9: على المداخيل
10: نجح ولا مش
11: من بعد نحكيوا على عدد المداخيل به انه تونس راهو مهم جدا انه تونس تستفيد من الاوضاع العالميه هذه دونك والسياح يختاروا تونس كوجهه سياحيه به مهم جدا لكن راهو لحد اليوم راهو مازلنا ما حكيناش على السياحه الراقيه يعني التوريزم سبيسيفيك يعني تو انت جبت انت معناها الاكزامبل نتاع اسبانيا ولا نتاع تركيا
9: حتى مصر زاد
11: راهو اي مصر حتى نقول لك احنا توا السائح اللي يجي شكون هو السائح معناها لو كان تقرا تعمل بورتري للسائح اللي يجي شكون هو الكلاس الموين
9: يعني
11: طبقة متوسطة موظف عامل خدام كذا يمشي
10: أي تور
11: أوبيراتور يحطك 500 أورو كذا يجي يعدي بهم جمعة أول انكلوزف قاعد في الوتيل ما يخرجش روا جمعة كاملة يعديها في الوتيل أو عنده البحر عنده
8: الوسين
11: كذا يأكل كذا
8: من فوق
11: وخاصة السياح المتقاعدين يعني من سن معينة اللي يجيوا يختاروا تونس علاش
0: اولا اللي عرس ويرا
11: اولا ساعه كبلد جميل بلد طقسه ممتاز تونس بلد متوسطي دونك
0: فما حاجات عطاهم ربي لكم نعمه من عند ربي
11: نحكي
0: احنا شنو انا نحب السائح نخرج ونهير يحضر حفله في المسرح البلدي يمشي الكرتاج يمشي يمشي يصرف شويه
11: الساكت تقول له يصرف وين مش يصرف
0: ما عنديش
11: وين باه شوف انت مثلا تحكي على اسبانيا احنا في تونس فما شكون اللي اكل عام سنين التالي فكر في سيركوي اكبر مسلك سياحي في تونس في العاصمه اللي هو يبدا من القصبه مرورا بالاسواق ثم مرورا بشارع الحبيب بورقيبه ثم يستكمل المسلك السياحي الى حلق الواد والى الكرم ووصولا الى سيدي بوسعيد به وين الاشكال انت توا السائح اللي في شارع بورقيبه مش يقطع هالمسلك السياحي هذا عندك وسائل نقل حديثه مهمه تهز ومتجهه من الكرم انت عندك معناها مترو عمره من فات عمره الافتراضي.
0: باش نعطيك معلومه اخرى به شارع الحبيب بوركيبه كانوا فيه سينماوات وكذا توا ولد فيه 13 بانكا هل مقر هل معقول شارع رئيسي نتاع فرهيد فيه 13 مقر بانكا؟
11: شوف انت هما
0: وخذوا بلاصه مسارح وخذوا بلاصه سينما وخذوا بلاصه كذا اي معناتها ديزاجريابل لافينو شنو باش تلقى فيه باش تلقى فيه
11: انت انت تطلب في سياحه نوعيه
0: مش حتى نوعيه
11: ما اي توا مصر مثلا عندها تراث اثري كبير ضخم جدا وبالمتحف اللي عملوه الاخراني متحف عالمي وسوقوا له معناها
0: المغرب راهو تقريبا 800 ازيد منا مع تقريبا الدوبل نتاعنا ومصر تقريبا اكثر من الدوبل اي
11: المغرب المغرب عملوا جيل جديد نتاع نزل سياحيه يعني نزل من فئه 5 نجوم فما فوق اللي هي لسياحة الأثرية والمغرب عرف كيفاش يستغل البنية الأساسية يستغل التراث اللي عنده راه صحيان ساعات ملا شيء احنا تونس غنية بالتراث صحيح. غنية بالمسالك الأثرية يعني السائح شو يعملوا له يهزوا مثلا كان خرج يعملوا له هك الرحلات هذيك المنظمة يخرج من الوتيل مثلا ولا يهبطوه يخرجوه مثلا كما يقولوا من الحمامات باش يتعدى على القروان وسوسة مستير المهدية يتعدى على القروان شو يعمل يا تهبط من البيوس
9: يا خباكو مقروض
0: يمشي جامع عقبة بن نافع
11: على الميت يزور جامع عقبة بن نافع يهبط شوية الأسواق المواقع الأثرية المهمة جدا مثلا في القروان غير مستغلة
0: ليه ما أنا
11: غير مستغلة يعني نوفل
0: معاه هو يختار وحده به مطارات العالم الكل كي تدخل لها تلقى بيبليسيتي للسياحة كذا تقاوش في تونس في المطار اختار امشي كذا معناتها كان في تونس به
11: مثلا السياح خلنا نحكيه بكل صراحة خاطر احنا نحبوها البلاد هذية ونحبوها تتطور ونحبوها تتبدل السياح اللي يمشي الجربة مثلا قل لي مثلا في جربة شو يعمل بخلاف أنه يقعد في الوتيل يعوم ويفطر وبريك عشاء وكذا شو يعمل بخلاف هذا
0: البريكة
8: ايه البريكة
11: ما لا يعني شوف أنه صحيح وزارة السياحة أنا سمعت وزير السياحة
0: ما هوش مسؤولية وزارة السياحة قال مسؤولية
11: الحبوا على السياحة النوعية الحبوا يخرجوا من الكلاسيك متاع التوريزم
0: والسياحة تفرهد البلاد معناتها احنا بيننا كي تتقدم السياحة
11: وهذا ما يتوقفش على وزارة السياحة
0: دولة كامل مشروع
11: وين
0: دولة
11: وزارة سمعني وين وزارة الثقافة مش هي المسؤولة على المواقع الأثرية وكالة أحياء التراث
0: كل شيء
11: وشو قاعدة تعمل وزارة الثقافة واضح علاش تخلي وزارة السياحة هي فقط كل عام تعمل هك الكومباني ذيك البرة وكذا وزارة الثقافة اي وين الحملات الدعائية المواقع الإثرية المهمة جدا احنا راي حضارات كثيرة تعاقبت على البلاد هذية وعندنا مواقع ترتقي الى مستوى عالمي
0: مثلا دقة برشا اكتشفوها بحفلة براين دامس يلا نقفل معك الموضوع
8: نختم معنا ان شاء الله يا ربي الموسم السياحي هذية والموسم الصيفي يتعاقب به ان شاء الله نسبة الامتلاء تكون كبيرة لكن فما ديما مرشي ديما هكا ان شاء الله رسالة مثلا الناس خادم شبدة ريزيرفي حتى التوانسة ما يصيرش راهم طنيه حتى هم راهم يحبوا ان شاء الله راه هما حتى هما يحبوا صيفوا برشا عائلة توينسا راهو ساعات يجي يحسب اوكي ولي ولا مره تحب تعرف قداش تتكلف تلقى فواج اليونان يتكلف اقل معناه
0: واضح نرجع للموضوع هذا باللي في نص كلمه اصابه الميذات بتهيج جلدي اثر استعمال مسحوق تجميل مشول كانت حكايه تعليه جيان المروج تروا دونك حاله صحيه مفاجاه تعرض اكثر من 25 تلميذه سينيجي لاصابات جلديه تمثلت في احمرار شديد وحكه في مناطق الوجه والايدي بعد ما استعمل مسحوق مجهول المصدر دونك هما ماسك في بالهم وصار الحكايه
9: هو سؤال كيفاش جاء
0: المسحوق انا سؤال معناتها
9: جاء من خلال السوق جاب تليفون
11: هو في السوق هي فما تلميذه
0: اي في السوق معناتها شيء قاعد
9: شريتو اوليني كلمه واحد تحط نمروك بعد يجوك للدار يمدوا لك حكايه لا تعرف لما انشاها ولا مصدرها
0: اللي نحكيو الدوله ترد بالها وفما ناس قاعده تدخل ببساطه راو فما ناس ما تدخل شيء وفما ناس تدخل ببساطة كيما البنان. تفضل
9: هذا هو هذا هو معناتها
11: يا اخي برا امشي للاسواق انت الاسواق الاسبوعيه
0: ايوا على تشد ما تشدليش البياع اللي يخدم عنده 20 عنده مليون راس مال يخدم شد اللي اعطى البياع
11: امشي اعمل دوره صغيره
0: أي.
11: في سوق من الاسواق الاسبوعيه تشوف معناها العرض ثم مواد تجميل مواد تجميل كريمات وغيرها منصوبه في القاعه على على طرف لوح
0: انت يا سينيجي المراه تشري اي المراه اللي ما عندهاش بيجي باش تشري ب 200000 تشري ب 10000
11: انت تسال كيفاش دخلت
0: اي مادام انا مادامي معروضه في تراب تونس فان وزاره الصحه مسؤوله عليها
10: انك تحميها
0: اي تحميني ما ما يهمنيش وعلاش هذاك دخل وكيفاش دخل بيوام اصابه جديده وكان ماتوا البنات
8: هذو اعمل اهبه تعمل دوره
0: نعم
8: مش ماشي يبيعوا تحت كياسهم
0: يا ذيك شنو المشكله
8: ماشي يبيعوا خلصه دونك كهو معناها انت سمحت له يبيع خلي يبيع كهو واضح مادام هو موجود ليه مادام يا خليل مادام موجود معناها انت سمحت له
9: وش انا نقول لهم حاجه اخرى هذه المواد الخطيره اللي داخله بطرق ملتويه المواد اللي مش خطيره
0: واللي مش ملتويه
9: ومقطوعه في السوق التونسي المنظمه مقطوعه على قارعه الطريق بضعف السوم نتاعها نحكي على الدخان نحكي على الدخان برا امشي وشوف ما الناس كلها قال ما فماش
0: يوكي يتباع ب 15000 في البانكو كان ب 11 ولا ب 15 البارح في الافينيو يتباع
9: احنا سوقنا المنظمه مش مسيطرين عليها سامحني
0: وهذه اكسكلوسيفيتي نتاع الدوله معناتها وكيفاش تحبوا تقنعوني اللي يبيع ماهوش واصل اللي يبيع ما عندوش علاقات تيتاو الدخان الناس يقولوا ما نشجعوش على التدخين التدخين مضر وحاجه خايبه عنده 3 شهور مقطوع ويتباع عند الناس الكل وتشريه هو الباكو ب 11 اي يشريه ب 14 في عدم مقطوع ولا مش مقطوع
11: مش مقطوع
0: ياك هاو ما لا اخويا
9: تمشي على تروت كرادي ما راهي موجود
0: موجود
9: تحب تشري
0: ليه والتونسي والف لحظه الحاجه ذيك تقطعت ما بش يغليو فيها واضحه تلقاها اللي يبيع الدخان معناتها طايح مونك فلوس جاي وصيف اقطع وبيع بالغالي صور بزيد فلوس ونورمال
11: وبعد يقول لك كل ما فماش شكون ينافس في الدوله في القطاع هذا الدوله
0: تنافس
11: الوحيده
8: بشكل رسمي ذا بشكل رسمي ما فماش منافس
0: والدخان نعاود نرجع نقول الخبز وينه باش يتباع ولا طفاو عليه الضوء والدخان مش كان باش يتباع في الجروند سيرفاس وتوزعت لهم الاولى من بعد وقف شكون وقف قرار الدوله مصح عليه وزيد شكون وقف قرار الدوله الخبز وقف عامين النص وهاو باش يزيد يوقفوه
11: يلا انت مش تقعد الى نهايه الموسم وانت تطرح
8: ليني حل كوشه
0: لا لحظه لحظه تعرف كي نحل كوشه شنو نقول لا مش لازم الخبز خليه هكا خي ما دام يعطيني طرناطه نبيع اشطرها في النوار ونصور منها اكثر من الباجيت يجيني مواطن باش يشري باجيت نبدا نكعر له
9: شنو الاشكاليات وشنو المجهود التقني اللي باش يخليك ما توصلش البضاعه هذيك للجرون سيرفاس
0: لا لا ثم
9: عوائق معناها
0: لا فما عوائق
11: فما
0: ناس تصور في 100 الملايين
9: انا كمواطن
0: يا خليل فما ناس تصور اللوطه تصور في 100 الملايين ما تقطعليش خبزتي يقول لك
11: ثم مصالح
0: والله نبيع بالخساره
11: تتمس المصالح هذيك راه
0: فوالا اي خويا ما نعرفش ما نعرفش
9: ما تقتلوش خبز مش ما تقتلوش كافيار ولا كافيار وتو معاش خبز شنو يبيع لك حاجه بسومها مرتين صاحبي
0: فوالا
11: وانتو ليش كيف بطل دخل
9: مش يا ولدي مش انا نحكي
0: مش قلتها مره مسؤوله كي بطل مش
9: بيه يا ولدي فما عباد اه من الحمد لله نبدا نحتج عليهم تو وبعد نخرج نشري هو ما نكذبش عليك
0: خاطر ما عندكش شواء ما عندكش شواء
11: اللي تقول اذا غلا علي شيء تركته
0: ما واضح
9: لا ربي يهدينا وديما
11: قول لي انسح روحك
0: يلا التدخين حاجه خايبه برشا يلا فاصل ونعود
12: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء
13: كل عام تحدي جديد في بلاصه جديده جات اسيرونس مع الجامعه التونسيه للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج اديسيون اكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوه التاريخ نستناكم نهار الاحد 24 ماي في الموقع الاثري بهرجلا pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار الناس الكل انفيتي ادخلوا قايد على الموقع getbike.in ما لجيب البسكليت وشارك في كومبيت

0: لم العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان، وموزايك اف ام.
1: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو، انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
0: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدا من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
1: عيدكم مبروك.
2: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين. ناو فلور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي وتوا نعملوا طلع على اخر اخبار موزايك 24.
2: موزايك 24.
4: خلينا نحكيوا على مسالك التوزيع في تونس، الإشكاليات اللي تعاني منها. هذايا خرج في دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قانون الإشكاليات اللي يعاني منها مسالك التوزيع في تونس موجودة ومتعلقة بالجانب القانوني أو الجبائي، ولكن زادة بالبنية التحتية واللوجستية وكثرة الوسطاء. رئيس المعهد أمين بن عيادي أكد المزيك أنه تجارب المقارنة ورات أنه عديد البلدان واللي تتنظم عملية الجمع والتوزيع بمركز متاع شراء دي سنترال داشا في عوض الاعتماد فقط على الوسطاء. وهوني الديفيرينس الكل.
5: أول حاجة شفنا أنه ما نجموش نقولوا كلمة مسالك توزيع وحدها، على خاطر كي جينا نشوفوا نلقى المشكلة تكون قانونية تكون جبائية، معناها كي تشوف علاش برشا ما يدخلوش في السيركوي يمشيوا، معناها كل شيء ربع السلعة تتعدى على الأسواق الرسمية، نسألوا علاش دوك جينا نلقى فما قانون، فما جبائية، فما بنية تحتية، متدخلين من معناها الفلاح والتاجر، والفلاح مثلا ما نجمش كل صباح يهبط للسوق يهز سلعته اللي هي بالثانية نتاعو، والوكيل ما نجمش يسقف يدور على 20 ثانية في 3 أيام باش ياخذ من واحد عنده واحد طرف بطاطا الاخر طرف درشين، ما تجيش. ولذا راهم الوسطاء حاجه ضروريه، لكن وسائل التوزيع ضروريه، لكن لازمها تكون واضحه. اول حاجه من اول المخرجات لازم اكثر شفافيه واكثر نعرف شكون هم المتدخلين وشكون شنو يعمل وشنو دوره. دونك فما خدمه كبيره من الناحيه هذيك. وزاد احنا خدمنا برشا على تجارب مقارنه ولاحظنا انه في العالم حكيت هالاسواق ماشيه وتوخر تنقص وقاعده تعوض باللي سنترال داشا. لي سنترال داشا مش معناها ماشي الجراند ديستريبيوشن كهو، عندها دور تنظيمي كبير. اش معناها؟ كي الفلاح عنده برمجه معناها يعرف كيف ينتج في الشهر هذاك وشنو ينتج شكون باش يشري عليه وكيفاش وكل شيء، تولي نبرمجو بالهلي سنترال داشا الفلاحه باش الطلب والعرض يقابلوا بعضهم، مش انهار ينجو مره ونص قد اللي يحب السوق ومره شطر اللي يحب السوق.
3: واضح. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات شكرا، قال نفس الكلام اللي نعاودوا فيه عنا مده. كثره الوسطاء اكثر كلمه عاودها نجي زعيري، مثلا فما سوق الفلاح التونسي اللي يتواصل 3 ايام، هذا هو المبدا، معناتها برمج سوق الفلاح
6: تولي تدخل في التقاليد التجاريه،
3: معناتها
6: مره في العام نعملوا بالمنتج المستهلك.
3: معناتها الناس الكل قاعدين يقولوا هذا الحل، هل الدولة فايقة انه هذا الحل؟ هل الدولة فايقة انه لو كان يتنفذ هذا حل حتى على 5 سنين القدام وينفذ تنجم الأسعار تطيح 30% على الأقل؟ هل الدولة تخمم باش تعمل هكا؟ هاو سوق الفلاح التونسي 3 أيام يا اخي مهرجان معرض، علاش ما توليش هكا؟ تعرف اش قالك السيركوي؟ ربع الأسواق برك في السيركوي الرسمي، 3/4 في النوار،
6: في النوار.
3: رو من المفروض 10-15% في النوار والبقية في السوق الرسمي.
6: في الرسمي في النوار تو هو حكا قال لك حتى الوساطة، الوساطة نجم تكون موجودة، أما كيفاش تكون موجودة؟ الوسيط هذا نعرفه عنده بطاقة مهنية نعملوا له قانون كما قانون الفنانين، لا لا
3: صحيح،
6: نربطوه بتسقيف معين نقول له رد بالك لا تتجاوز الحد الفلاني في هامش الربح
3: 15-20%،
6: لأنه تو خاطر تو أنا تو الوسطاء هذوما سمعني ما احناش نحكيو تو كأن على طرف مارق أو اللوجو عليه، احنا نعرفوه وثم نعرفوه اللي هو ساعة أقوى منا نحن، لأنه أحكامه هي النافذة في السوق اليوم. هذا كيفاش نقولوا للدولة حاجة راي احكام. هل الوسطاء واللي يسميهم القشاره واللي يسميهم السمساره واللي ما عندهمش هويه تجاريه معلومه هم الذين ينفذون احكامهم في السوق، واحكامهم بالسمع والطاعه نافذه على المواطنين التوانسه، تما هو هكا ولا لا؟ بالوجع بالالم بالاحتجاج بالكلام، ولكن في نهايه الامر عندما نتوجه نحن للسوق كتوانسه نقاومهم. اذا كان السنترال داشا اللي طرحها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي ديما يعمل في دراسات قيمه راي حتى في التجاره الدوليه وكذا، باه هذه تولي نعملوا قرار في البلاد، قرار وطني انه هذه المؤسسات السنترال داشا تولي هي تدخل تولي تقليد استهلاكي جديد في تونس، والمواطن يتعود عليه ويمشي له. هم نخدموا حاجة وما نطفيوش الضوء على الموضوع، ما نطفيوش الضوء على الموضوع، نحب نشوف حاجة اسمها إجراءات واضحة يا ضد الوسطاء يا إدماجهم بشكل أو بآخر.
3: لو نطفيو الضوء على الموضوع فهذا يعني أنه من اللوطة فما ناس تشجع في الوسطاء باش يستغناو على ظهورات التوينسة، وهذا ما يحدث.
6: هذا هو ما يحدث.
3: تفضل. والخبز باز وسطاء هم اللي وقفوا الحكاية. تفضل سينيش.
7: الوسطاء ضمن في تونس رام عاملين كما تقول انت معناها الضرر اللي الشر الذي لابد منه. منعرفش الكلمه راه كلمه قديمه، اما نحس انه ثم تواطؤ من اجهزه الدوله لحمايه ولحماية هالوسطاء ضمة
6: من عناصر في أجهزة الدولة
3: عناصر اللوطة وعندهم سنين.
7: أنا ما نعرفهمش وانت ما تعرفه، حد حد من نجم يعرف، أما اللي شدين مراكز القرار يعرفوهم، يعرفوهم بالاسم. هذم قاعدين يوفروا في حماية للوسطاء ضمة، ومصالح الوسطاء مرتبطة بمصالح العناصر هذه. برا اقعد انت تكلم لسنوات وعيت وطلع صوتك وتقول يا ولدي راو سبب غلاء المعيشه غلاء الاسعار راو من جره الحلقات الوسيطه. قديش حكينا يا نوفل احنا عن الموضوع هذا،
3: ما يسمعك حد،
7: ما يسمع. اقعد تتكلم انت، قول ايش تحب واحنا نعمل اللي نحبه. اللي جاتها وجات الدراسه دي نتاع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اللي هو مؤسسه محترمه وفما وعنده ثقه وعنده مصداقيه، يتقول لك راو 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية راي داخل مسالك التوزيع غير المنظمة. اسمعنا غير المنظمة،
6: غير خاض على الأدالة الحكي
3: في النوار. قولها في النوار.
7: في النوار. والدولة خاسرة من جرة هالوسطاء هذوما. علاش؟ لأنهم خاطر هنا يقول لك معناها شنو الميزه هالقطاع هذا قطاع الوسطاء،
3: يعني والدوله ما عادش نجم تتحكم في الاسعار لانه الاغلبيه مش عندها
7: بطبيعه، لانه انت مسالك التوزيع ماكش مسيطر عليها. شكون جاء بدلا عن الدوله؟ جاءوا مجموعه من الوسطاء وسيطروا على مسالك التوزيع هذه. مع شو فاش مش تقرر انت علاش مش تسيطر وشو باش تتحكم في شنو؟ ثم يقول لك هالقطاع غير المنظم هذا يعمل في حاجتين. الحاجة الأولى هو اللي يحدد حتى الكميات، مش الأسعار فقط، روى رد بالك، يحدد حتى الكميات اللي تهبط
6: للسوق.
7: اللي تهبط للسوق
3: اللي حاجة اقتحق
7: نقص في هذه باش يطلع السوم، شيح السوق من المادة هذه يطلع السوم، بعد مدة غرق السوق هبط السلعة تبيعها بسوم جديد مش بسوم القديم. الناس هذوما فاش يدفعوا هذوما يا نوفل؟ يدفعوا في الجبايه كما ندفعوا فيها احنا.
3: حتى شيء.
7: دونك الدوله خاسره، الدوله غير مستفيده.
3: لحظه، هما الجبايه نتاعهم راه شويه يدفعوها. تفضل.
7: اي ما مش يدفعوا فيها للدوله.
3: اي مش للدوله. اي
7: باهي. دونك شو اقترحت الدراسه؟ اقترحت من بين المقترحات واللي انا حكيت عليه
3: النهار هي دراسة ممتازة ولكن ما جابت حتى كلام جديد.
7: شو السنترال داشاهم اللي هما مجامع أو مراكز الشرائط، مراكز التجميع اللي هي تعملها من الدولة، وراي التجربة ما هيش جديدة، التجربة تعملت في العديد من البلدان. خذوا الإكزامبل متاع فرنسا، بربي يدخلوا يكتبوا السنترال داشا. اللي سنترال داشا هما رأوا في كل شيء، مش في المواد الفلاحية والغذائية فقط، رأوا كل شيء. وفما مساحات، فما مؤسسات تجارية ضخمة وعملاقة في فرنسا، منحبش نسمي الأسامي، من بينها مثلا لوكليرك مثلا، تمشي تلقى تنجم تشري مواد بأسعار أقل بكثير من أسعار التباع اللي بيعوا بها تجار التفصيل. علاش؟ لأنه الدولة هي الوسيط، الدولة تجمع المنتج
3: صحيح.
7: يعني الفورنيسور مع المستهلك، تعمل مجامع مراكز لتجميع السلعة. تفضل أنت منتج فلاح، توفر لك تهيئ لك المكان، حط سلعتك هنا، وتقوم هي بدور الوساطة، لأنه الدولة ما تربحش، الدولة ما عندهاش هاجس الربح وهاجس
3: خلص روحك
7: فلا خلص روحك. يستفيد المنتج
3: واضح.
7: والمستهلك يأخذ المادة بأقل سعر. هم اقترحوا حاجة أخرى مهمة ياسر، قالوا يلزم نعملوا شبكة وطنية لمراكز التجميع وأسواق فلاحية. تو الدولة قاعدة من حين إلى آخر، وزارة الفلاحة
3: كما هذه اللي تعملت
7: الفلاح أسواق من المنتج المستهلك، تدوم جمعة ولا عشر أيام
6: تشبه الاحتفال،
3: يعملوها بشي كتبوها في تقرير النشاط
7: كم أنا قاعدين عاملين مجهود باش نطيحوا في الأسعار، مش بالطريقة ذي طيح الأسعار.
3: لا ما نسألوا، أنا عملت مجهود باش طيح في الأسعار وطيحت، برافو، هاي عام كامل في تونس كل ما عرفت تطيح في الأسعار، يطيحها في الواقع
7: مستحيل.
3: زيت الحاكم وين؟ فما مواطن تاو نجم يشي دبوز زيت حاكم؟ لا، وزارة التجارة شنو يمنحها باش تهبط وتفرض على الناس كل يبيعوا الحم الكيلو بالسومة ذاك؟ راهو القشارة اللي يبيعوا في العلالش ولاو يتبوربوا علينا، اشري وكان ما عجبكش ما تشريش. واحد قالوهم تمشيوا للوتلة كذا تاو غلى عليك العلوش، كان عجبك يقول لك اشري ولا الدولة ويني باش تلقنهم درس هذوما سراقة هذوما ويني الدولة علي ما تحركش يهبطوا كيف في البلاغة تحركوا شوية وريونا انه كيما عملتوا الفلاح عملوه الفلاح خلينا المواطن بالحق راهو مع تولي ويتبوربوا.
7: قالك نهار نوفل جبت لك على مثال الانجاز اللي هو بالحق مثال راهو
3: زوز انواع
8: حسرة
7: يا حسرة قال اي قالك حسرة خاطر حتى عندنا مدة طويلة ما ريناش
3: عندك الكرموس هذاك الكرموس 26000
7: في بالك الانجاز
4: هذاك يا حسرة
7: الانجاز مكانه من الشجرة إلى الفريجو وبعد يخرج من الفريجو يعمل مسافة قصيرة من الفريجو إلى نقاط البيع بالتفصيل. قديش يتباع؟ 14-16 دينار، يوصل حتى 18 دينار أو في المدة الأخرى في الأيامات الأخرى قد كرة وفما نوعية متاع أنجاز أخضر يبس حجر ما انا قعدت نتسائل انجاز تونسي هذا ولادي لا خاطر شكله جديد نسال
3: عرفتك الاخضر المكعب
7: قالوا لي يا ولدي لا راهو هذاك مش انجاز هذاك راهو انجاز مستورد عمل نفس السيركو يبدو
3: انه عمل ارخص من التونسي
7: مش ارخص يتباع ب 7000 وب 8000 معناه وفي المساحات التجاريه
3: تقاب ارخص من 14
7: كي سألت كيفاش دخل وشكون دخلوا شكون دخلوا شكون دخل الجلسة هذه الساعة حد من يجي يقول لك أما كيفاش دخل قالوا لي راهو دخل نفس المسلك اللي دخل به البنان دخل به السي لانجاس
8: جا وحده
7: برا لوج انت ليه بالحق معناها والله لا والله والله لا يليق ولادي بربي يرحم بالحق رحموه الشعب هذا راهو والله مولا مساكن ولا لا
3: واحنا شو نقولوا تحركوا وريوا انكم ريت حمله المخدرات ريت الامن محلية حملات مخدرات ريت كل نهار نقول لهم شكرا للامن يا اخي نهزوا لهم في القفا شكرا اليوم لانهم يخدموا وريونا التحرك تحركوا ومشيوا للرحب وين الناس تبيع في العليل شلقنوهم درس تشنو على وش مليون زوز مليون نص واضح يلا تو نزيدوا نحكيوا نمشيوا تو نحبوا نحكيوا شوي على ترامب فلا نمشيوا في الصميم معه
2: في الصميم
3: الحدث ترامب في الصين
6: ترامب في الصين ويوصل اليوم وغدوة عنده لقاء على مستوى القمة مع شي جين بينغ رئيس الصين حاجة مهمة ياسر أن نطرح الموضوع هذا لأن بالحق مش يتلقاو القوتين المسيطرتين على العالم هذه معنى تتقال بوضوح وبدون عقد القوتين المسيطرتين على العالم واللي بيناتهم حرب أحيانا تكون واضحة وأحيانا تكون خفية ولكن حرب حول مستقبل العالم واستفافاته الإقليمية والدولية. نسألوا سؤال وقتاش متى هذا نحب نسأله علاش سألت سؤال متى لأن الزيارة كانت مبرمجة في 31 مارس اللي فات والزيارة كانت أساسا تهم علاقات ثنائية بين البلدين في تخفيف قيود الحرب التجارية الكبرى حول الرسوم الجمركية.
3: معناتها الحرب راهي مبرمجة قبل حرب إيران.
6: مبرمجة قبل الحرب.
3: قبل الحرب. الزيارة قبل الحرب.
6: وعندها علاقة بما تم تجميده بين الرئيسين في حديثهم في كوريا من حرب تجارية شعواء وصلت إلى مضاعفة الرسوم الجمركية كما تعرف، وباش يحكيوا أيضا في مقايضات اقتصادية وتجارية، لأنه ترامب زاد تو باش يمشيوا معاه إيلون ماسك وباش يمشيوا معاه شركات أمريكية كبرى، مقايضات يعني حرب لي الذراع. الصين تسيطر على المعادن الأرضية النادرة اللي تصنع بها التليفونات والمحركات الكهربائية والكل، وأمريكا مسيطرة على الرقائق المتطورة وتحب تمنع الصين من النفاذ إلى هذه التقنيات في الذكاء الاصطناعي. هذا تقريب لونجو. لونجو الآخر اللي كان موجود من قبل هو الحد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان كتسوية بين القوتين هذوما الكبار. ولكن في الأساس وقت نسأل سؤال متى، نسأل أن نتحرك ترامب بالأمس في الليلة اللي تقريبا وقع فيها الإعلان على فشل ذريع للمفاوضات، وفشل ذريع للمفاوضات الحرب على إيران اللي راهي في شكل من الأشكال تهم الصين، واللي هي في شكل من الأشكال أن الصين كل معناها وارداتها من النفط المنقول بحرين تقريبا 50% منهم تجي من الشرق الأوسط وبجزء كبير في مضيق هرمز تحديدا. هذاك علاش وقت نقول متى، نقول متى هي ليلة تعطل المفاوضات. فهل تكون الصين اللي كان فيها عباس عراقجي وحكى مع الصينيين بكل وضوح على ورقة الإنهاء الشامل للحرب بما فيها الشروط الإيرانية وبما فيها التنازلات اللي لازم تقدمها إيران، فإنه ربما باش يكون من أهم جدول أعمال لقاء غدوة هو محاولة أخيرة لوضع حد لحرب أنهكت العالم وأنهكت الولايات المتحدة بشكل أساسي. وهنا وقت نقول متى، نقول إلى متى، إلى حين العثور على وصفة قابلة للتسويق للخروج من الفخ الإيراني، لأن وضعية الصين مرتاحة أكثر من أمريكا في الموضوع هذا. أمريكا مثقلة بالملف الإيراني، مثقلة بالمعارضات الدولية لفتح مضيق هرمز بالقوة، ومثقلة بالممانعات اللي آخرها فيتو صيني أصلا في الأمم المتحدة على دخول مضيق هرمز بالقوة. وبالتالي في لقاء القوة يمكن أو يمكن أن البشرية كاملة قاعدة تطلع الآن نوفل إلى خروج من نفق هذه الحرب اللي راهي وقت اللي كل ما تتعطل المفاوضات شوية كل ما تزيد سوم برميل النفط، وكل ما تتعطل الاقتصاد العالمي وتتعطل التجارة العالمية، وكل زادة ما تتعطل الولايات المتحدة الأمريكية في طويان ملف حبته يتطوى بسرعة لكنه ما تطواش. إذن نشم أعطيك معلومة أخيرة، أنه البارح وبرود الدم الإيرانية الرهيبة في المفاوضات، أنه وقت اللي عود هدد ترامب بعودة مشروع الحرية أي فتح المضيق بالقوة أعطاه خمسة شروط. خمسة قالوا احنا لا من نجم نعمل جولة ثانية المفاوضات إلا بخمسة شروط، أولها إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما في لبنان. مع العلم سينوفل أنه ترامب زاد من إخفاقاته الدبلوماسية أعلنوا عن تلك الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وفي وقت اللي موجودة فيه الهدنة 300 أكثر من 300 لبناني استشهدوا في معناها في وارد اعتداءات إسرائيلية على قرى الجنوب. فهل تكون أو يكون لقاء بكين من جملة الاتفاقات الكبرى للقوتين اللي يراي تتجاوز الحرب هذه، تكون فيه بريقة أمل ربما لورقة للخروج من هذه الحرب تنضم إلى مفاوضات باكستان اللي راهي الصين مش بعيد عليها وتدور خلف كواليسها وتديرها بشكل أو بآخر لأنه مصلحتها في العالم هي الآن في الميزان. إذا كان توصلنا للورقة هذه فقد تكون خاصة نهاية الحرب هذه باش تحددنا بداية تسويات كبرى في ملفات كلها بقيت عالقة، تسويات كبرى بين القوى العظمى بإعادة فعلا تنظيم اقتسام النفوذ في العالم التجاري والاقتصادي والعسكري. معناتها باش نحكيو على الورقة الأوكرانية، باش نحكيو على كل الملفات العالقة الآن الدولية اللي ربما بشيء من العقلانية ينجموا القوتين يتوصلوا إلى تهدئة التوتر، لأنه حلال الأزمة صعيب برشا.
3: واضح شهداء لبنانيين ربي يرحمهم، شفت فما فيديو متاع بو ولده والبو شارع عصفور لولده كيفاش قاملوا لهم الدار استشهدوا ربي يرحمهم. سينيجي زيارة للصين شنو تنجم تخرج منها؟
7: رغم أن الرئيس الأمريكي البارح صرح لوسائل الإعلام وقال نحن لسنا في حاجة لتدخل صيني في لحلحله المفاوضات المعطله يعني وللخروج من حاله.
3: صحيح. هي زياره قديمه مبرمجه من قبل
7: مبرمجة. لكن قد يطلب الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الرئيس الصيني تشي جين بينغ قد يطلب منه التدخل لدى ايران لانهاء الحرب. علاش؟ لانه بحساب الارقام اليوم الحرب هذه هي حاله الحرب الخاسر الاكبر من الحرب هذه هي الولايات المتحده الامريكيه مش ايران. ايران صحيح سجلت خسائر وفما خسائر اقتصاديه وماليه وعسكريه وغيرها، لكن وقت اللي تسمع وزير الدفاع الامريكي يقول الى حد الاسبوع هذا الحرب تكلفة الحرب على الخزانة الأمريكية وصلت إلى تقريبا ما يقارب 29 مليار دولار، يعني رقم مفزع. هذه خسارة كبيرة، ولأنه والاستنزاف مازال متواصل. طبعا إيران قاعدة تستفيد وتستمر في سيطرتها على مضيق هرمز، لأنه كي تسمع بعض الدول اللي أبرمت صفقات وعقود مع إيران مباشرة، العراق وباكستان اللي عملوا عقود مع لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى هذه الدول، وفما حتى دول أخرى تسعى لإبرام اتفاقات ثنائية مع إيران لتسهيل عبور ناقلات النفط والغاز. هذا مؤشر على يعني سهولة سيطرة إيران على مضيق هرمز رغم الحصار البحري العسكري الأمريكي. طيب، هل يستنى العالم حاجة من اللقاء ذا، اللقاء القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني؟ أنا ما أعتقدش أنه نستنى حاجة كبيرة. عليش؟ لأنه إيران الصين مؤسسة مدرسة الدبلوماسية الحذرة بامتياز، وهذا يعني يعرفوه الدول كل. خطر الصين لو قبلت بالدخول في المفاوضات هذه بين إيران والولايات المتحدة ما هيش مش تكون مجرد وسيط ناقل للرسائل كما عملت باكستان وكما عملت عمان،
6: مش تكون ديسيزيف.
7: يعني الصين باش تفرض أجندة وتفرض قرارات من منطلق قوة طبعا، لأنه وقت اللي تفاوض وأنت قوي بين طرفي صراع مش كما أنك تفاوض وأنت ضعيف وأنت لا تملك أوراق قوة. دونك يبدو أنه فما بعض المواقع نقلت على من الكواليس ثم قبول مبدئي من الصين لإقناع إيران بحل مشكل مضيق هرمز، لأنه بين الزوز ملفات الكبار الملف اليورانيوم وملف مضيق هرمز، الملف العاجل الطلب العاجل جدا وهو طلب كل دول العالم هو رفع الحصار عن مضيق هرمز، لأن العالم يعيش اليوم حالة من الاختناق، اختناق طاقي واختناق مالي وخسائر مالية قاعدة تتكبد فيها خاصة الدول الصاعدة، الدول الصغيرة اللي تعول على توريد النفط. الصين راه قبل اندلاع الحرب قبل بستة شهور تعرف شو عملت؟ عملت مدخرات لأول مرة. الصين قبل بستة شهور من انطلاق الحرب عملت مدخرات طيلة الخمسين عام ما عملتوش، يمكن توقعت استباق الحرب. والصين ما عندهاش مع إيران شو تبادل التجاري تقريبا في حدود 14 مليار دولار، لكنها مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل في حوالي تقريبا 450 مليار دولار سنويا من المبادلات التجارية. الصين غير يعني مهتمة ومش مركزة برشا على الملف الإيراني بقدر ما بقدر رغبتها في المحافظة على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: واضح.
7: لأنه حتى في المفاوضات شنوني بهذا نوفل مش تكون التخفيض في الرسوم الجمركية مش تكون واحدة من الورقات المهمة في المفاوضات بين ترامب وتشي جين بينغ.
3: شكرا سينيجي، شكرا خليل. الأخبار وساعة ثانية نرجع لكم في ميدي ماك.

0: أهدافك ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لوغتي.
1: خدمة تحكي لوغتي.
2: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
3: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
4: أريدو، طور عالمك.
5: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
6: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني للجهات والأقاليم ينطلق اليوم الأربعاء خلال جلسته العامة في مناقشة 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، بعدما كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليها في وقت سابق. وفي هذا الخصوص أوضح رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بلال السعيدي أن تونس تعيش واقعا طقيا صعبا بلغ فيه العجز التقييم قيمته 11 مليار دينار ونسبة تبعية تقدر ب 65% في ظل ارتفاع كلفة الانتاج. واعتبر السعيدي أن مشاريع اللزمات الخمسة المعروضة على تصويت مجلس جهات الأقاليم تعد مشاريع استثمارية هامة بطاقة انتاجية تبلغ 598 ميجاوات وبكلفة استثمار تبلغ 1640 مليون دينار، ستخفض كلفة انتاج الكهرباء في تونس إلى 104 مليمات مقابل 300 مليم حاليا وفق تقديره.
7: اليوم نتحدث عن عجز ساقي في حدود 11 مليار دينار ونسبة تبعية بحدود 65%، أيضا إلى ارتفاع كلفة إنتاج كيلووات ساعة المعتمدة على الغاز، وهي كلفة مرتفعة وتتكلف غاليا وعاليا على الميزانية العمومية وعلى احتياط الدولة من العملة الصعبة. المشاريع المعروضة أمامنا اليوم ليس مجرد مشاريع تقنية، هي مشاريع مرت عبر مؤسسة الدولة انطلاقا من اللجنة العليا للانتقال الطاقي الخاص ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، ونحن اليوم نجتمع لنتناول هذه مختلفة هذه المشاريع. هي مشاريع استثمارية هامة بطاقة إنتاجية عالية 598 ميجاوات وكلفة استثمارية في حدود 1640 مليون دينار، أيضا هي مشاريع ستخفض كلفة إنتاج كهرباء في تونس في حدود 104 مليون، وبعدما كانت هي تعتمد على في حدود 300 مليون، وهي ستساهم في تخفيف ميزانية الدولة.
6: المنظمة التونسية لطب الشبان تعقد ندوة صحفية مخصصة لتقديم نتائج دراسة ميدانية أعدتها حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسة الصحية التونسية، ذلك يوم الجمعة بمقر النقابة الوطني للصحفيين التونسيين. وتأتي هذه الدراسة في إطار متابعة المنظمة لظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وتسليط الضوء على حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار الطبي والشبه الطبي وانعكاساته على سير المرفق الصحي وسلامة العاملين فيه. وسيتم خلال الندوة تقديم عرض مفصل للأرقام والمعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، إضافة إلى تحليل أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية العاملين في هذا القطاع. ولاية القصرين تسجل منذ بداية السنة تلقيح أكثر من 7000 رأس من الحيوانات الحساسة ضد داء الكلب، وذلك في إطار مجهودات استباقية متواصلة للحد من انتشار هذا المرض وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي السياحي. وبين المصدر ذاته أن ولاية القصرين سجلت في بداية السنة الحالية 18 حالة حيوانية حاملة لداء الكلب، ما استوجب تكثيف تدخلات وقائية خاصة عبر التلقيح الدائري حول البؤر المرضية، حيث يتم التدخل السريع حال ظهور إصابة مؤكدة من خلال تلقيح الحيوانات الموجودة بمحيط البؤر للحد من انتقال العدوى. في أخبار العالم، رئيس وزراء غرينلاندا يانس فريدريكش نيلسن يقول إن المفاوضات بين كوبنهاغن ونيوك وواشنطن بشأن مستقبل الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي تشهد تقدما ملحوظا، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق، مشيرا إلى اتفاق قديم مع الولايات المتحدة يسمح لها بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الجزيرة. وتشكل الجزيرة القطبية محط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أفادت تقارير بأنه يسعى إلى إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوبها، إضافة إلى قاعدة بيتوفيك الجوية التي تملكها الولايات المتحدة بالفعل في شمالها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع كامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
5: الأولى في تونس.
8: في ورداني.

0: 2023 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية إسمامات فود من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
1: مع ليتر حالي.
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الشهر اللي تعيش فيهم أغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة الطلبة أو أوليائهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء أو ضمان معدلات أو أعداد تلبي انتظاراتهم، أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره؟ وهل العائلة التونسية ولت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغارهم؟ وعلش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم؟
3: أنا نسميها بيريود دو ميليتير، لازمنا كل منظمين تلف زعما تتحل لورديناتور ما يتمسش، بلاي ستيشن تتسكر ساكري ابار الميكل، ونشربوا ونقراو اكاهو وقت الكل ديستيني للقرايه. لازمك ساكريفيه كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
4: انا عندي ولدي كور بعد المسير، والله العظيم رجع امس له وعامل بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول. اما شنو يقول لي؟ انا نركز، جي اسال نركز في الكلاس مع الكور، نفهم أنا الكور يعني راجع عادي، ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنية المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
2: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات؟ موضوعنا في فورم هالأربعة.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فان. الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من الاثنين الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين نوفل ورتاني.
5: رجعنا لكم في ميدي ماك. دونك ليفينمون حدث ممتاز والفنانين فرحانين. قانون الفنان، شنو هو قانون الفنان؟ حلو دوسيها،
1: حل دوسي.
5: قانون الفنان والمهن الفنية في مجلس النواب نهت.
6: صحيح، علاش قلت ايفينمون؟ انا في النتي خطر سنوات سنوات الحقيقه واحنا نستناو، سنوات والفنانين بمختلف الميادين نتاعهم هما يستناو في انتظار المصادقه. المصادقه جات البارح من مجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيه اللي قعد في ادراج المجلس لمده طويله. صوتوا عليه البارح 76 نائب، احتفظ نائب واحد حتى رفض ما سجلناه في الجلسه العامه اللي تم تخصيصها بالكامل لاستكمال مناقشة فصول النص التشريعي هذا والمصادقة عليه برمته. القانون الجديد يضم 45 فصل، الهدف هو إطار قانوني حديث ينظم القطاع الفني بمختلف مجالاته واختصاصاته، يثبت حقوق الفنانين خاصة والعاملين في المهن الفنية، وأيضا يثبت واجباتهم، هذا مهم في ظل التحولات المهنية وخاصة التكنولوجيا المتسارعة اللي عرف فيها المجال الفني والمجال الموسيقي. تذكر حكينا خير مرة على الانتليجنس ارتيفيسيال والغناء والمشاكل اللي صايرة في العالم الكل في علاقة بالملف هذا. القانون يجي في سياق نوفل مراجعة المنظومة القانونية الحالية اللي يعتبروها عدد من الفنانين والفاعلين في الميدان الثقافي من مدة مش من اليوم ما عادش قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية. فما اختصاصات جديدة قاعدة تعرف فيها الميادين الفنية إلى جانب محدوديات، وخاصة النقطة هذه مهمة جدا نوفل، الحماية الاجتماعية والمهنية للفنان التونسي والعاملين في القطاع. النص فيه جملة من الأحكام الجديدة نلقاو من أبرزها: بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تحدد شروط إسنادها وسحبها، تنظيم العلاقات التعاقدية عبر اعتماد عقد فني، يضبط حقوق والتزامات مختلف الأطراف. ينص القانون زاد على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، هوني مراعاة خصوصية النشاط الفني اللي نعرفوه برشا فيهم يخدموا بصفة متقطعة سيزونية، دونك هذا يخلق مشكلة يتسم غالبا بعدم الاستقرار كما قلنا، تقطع فترات العمل سواء بالنسبة للأجراء أو العاملين بصفة مستقلة. من جانب آخر، الهدف من القانون هو دعم الإنتاج الثقافي الوطني، تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، وتنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية في وسط بلادنا. من أبرز جديد زاد اللي جاء في النص التشريعي هو إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في قائمة المهن الفنية. الهدف هو مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطوير طبعا الإطار القانوني المنظم للقطاع الثقافي. سبقت المصادقة على القانون هذايا سلسلة من جلسات الاستماع النقاشات داخل اللجنة، لجنة السياحة والثقافة والخدمات في مجلس النواب، شاركوا فيه ممثلين عن الهيكل المهنية والنقابية في علاقة بالمجال الفني، وعدد من الفاعلين أيضا في السياق هذايا. نائب ظفر صغيري وقت اللي كان حاضر البارح قال القانون الجديد باش يضمن الحقوق الاجتماعية والصحية للفنان. رينا، عديد الفنانين التوانسة نوفل كي يعرفوا ازمات صحيه، خاصه الكل نارينا، كلهم يتكلموا على الوضعيه، يتكلموا على الجانب المادي، يتكلموا على صعوبه استخلاص الفواتير نتاع
5: الوضعيه. الفنانين يخلصوا في 120 و220 دينار معناتها.
6: دونك هذاك علاش مهم جدا انه نحكيوا اليوم على الجانب الاجتماعي والصحي من وراه للفنان باش ينظم المهنه. يقول ظفر الصغيري يحمي الملكيه الفكريه ودعم الانتاج الثقافي وربطه بالتنميه الاقتصاديه. صغير يقول القانون هذا باش يخدم مصلحة البلاد، صورة تونس أيضا وهويتها الثقافية. الفنان يقول هو رافعة حضارية وثقافية في تونس.
5: واضح. يلا مع نقيب المهن الموسيقية سي ماهر الهميمي، من الناس اللي كان يدعو وتعب برشا هو نقابة والفنانين باش يحاولوا يوصلوا المجلس النواب وتم المصادقة على القانون. سي ماهر الهميمي، مرحبا بك.
7: مرحبا بك سي نوفل، وتحية ليك ليك ولي معك استديو، تبارك الله عليه اللي كان يقدم حكي كل شيء. أيه. كل شيء كل شيء
5: واضح. سي ماهر، نقولوا مبروك.
7: بيان سور مبروك. ولادة دستور جديد نقول للفنانين، مع راهو الفقرة الأخرانية تعجبني في نسخة إلغاء كل النصوص القديمة. ان شاء الله احنا بعد ما يصح حضير الجمهوريه وياض فريد الرسمي الغاء كل القوانين، بون كل قوانين فما قانون واحد هو يقول لك يحجر العمل لغير حاملين بطاقات الاحتراف، ومسيبه هكاك ماهيش منظمه الكلمه هذه. ولاده تقول دستور جديد للفنانين. نقول اولا تنظيمي، انا ديما نقول هالقانون هذا اولا ونحب نركز عليه تنظيمي، خاطر نحب النظام، راه نظام لينا وعلينا احنا كفنانين، لازم ننتظموا، راه زيد راه هذا راه باش يكون لينا وعلينا. تشجيعي على الانتاج، يعني باش باش باش يحلك بين اخرى للانتاج. الباب اللي اهم حاجه اللي هو الصحي والاجتماعي، احنا نعرفوا كل فما المنظومه الاجتماعيه موجوده، لكن نوفل كما نعرف ضعيفه.
5: باش نحكيو بشوي بشوي القانون، من النقاط الكبرى حقوق المؤلف، العقود، الحماية الاجتماعية، مشاركة الفنانين الأجانب، برشا نقاط قوية. بقي حاجة قبل ما ندخلوا في التفاصيل، معناتها انها تتحول الى قانون معقول، اما انه القانون نعيش به ويتم تنفيذه يظل لي هذا تحدي جديد، معناتها لابد من تنفيذه والالتزام بتنفيذه. راهو مش باش يتسكر يقف في مجلس النواب.
7: لا نعرف نعرف، لانه شو بالشراكه مع اهم وزارات اربعه اللي عندك. اولا وزاره الشؤون الثقافيه اللي هي من اهم الوزارات تساعد على التنفيذ، وزاره الداخليه لازمها تكون مساهمه في التنفيذ هذا، وزاره الماليه لازمها تكون مساهمه في التنفيذ، وزاره الشؤون الاجتماعيه، هذوما اهم اربعه وزارات راه لازم وزير الثقافة الموجود أو اللي بش يجي أو اللي بش يكون اللي بش تبدأ من ناحية هو الأوامر والمراسيم، راه يلزم الضغط على الوزراء هذية باش يساهموا في التنفيذ. كل صحيحة راه من أصعب الحاجات التنفيذ.
5: جوستومو باهي سي ماهر الهميمي، يلا تراه باش نسألك على موضوع، باش نبدأ أهم موضوع اللي معناتها يوجعنا الكل، اللي هو تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للفنانين بعد سنوات من العمل دون تغطية واضحة. سي ماهر، حكينا برشا مرات فنان يمر بأزمة في الكواليس مثلا، يقول لي راهو ياخذ في 180 دينار، راهو ياخذ في 120 دينار، راهو ياخذ في 220، وبرشا فنانين ياخذوا في مبالغ بسيطة ما تكفيش باش تعيشوا جمعة. شنو الحل معناتها باش يتنحى هذا، باش يولي فنان عنده تغذية، باش يولي فنان أقل حاجة ياخذ في مليون مليون ونص يعيش بيهم بعد؟ فسر لي معناتها بالدارجة.
7: محلي سؤال كي نقول لك، فما في القانون الجديد هذا فما طابع المساهمة، طابع المساهمة الفنية هذه زي ما تحددش، أما مبدأ يمشي في العشرة آلاف، عشرة دينار تونسية باش يكون على أي. كل مساهم، على كل عقد، على أي أكت باش تصير فنيا مطلب لوزارة الشؤون الثقافية، مطلب حصول على أي حاجة، عشرة دينار. تصورك العشرة دينار كل هذه كل باش تتصب في صندوق للتغطية الاجتماعية للفنان في تابع وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه كله هذا نمشي. قال زميل قبليك الفنان العربي اللي يخدم كان السيزونير كذا شهور، هذوكم تخدم كذا شهور وإثبات كذا شهور، التسعة شهور ما تخدمهمش هذوكم تخلص فيهم، هذوكم هذاك تخلص فيه. هذا جانب، جانب تقوية الضمان الاجتماعي. ومن بعد أنا قلت قبليك في برشا إذاعات، قلت فما فنان معروف طلع على كرتاج قريب 5-6 مرات، يصب على روحه قريب 35 سنة، يكمل عنده عامين، جاته شهرية متاعه 210 ألف أو 218 ألف.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يعني من الواقع تحكي فيه معناتها؟
7: ماذا من الواقع؟ ما نحبش. قلت لك فنان طلع على كرتاج 4 مرات، احتراما لي والله طلع 4-5 مرات، وكان ضيف عندك ما عندوش حتى 3 جمعات كثيرة، كان عندك ضيف في مزيف. يعني شيء حشم، شيء أسف أنه تلقى بعد ريتريتك تلقى رويجة. أقول لك هاوش نعطيك رقم، أنا كفنان نصب على روحي، أنا نصب كاتيجوري كاتيجوري آه، نصب في التريميستر نصب 400 ألفين، يعني نصب 400 ألفين بار تريميستر، ومن بعد تجيني أنا 200 دينار فضيحة، رقم ما يقابلش بعض،
5: خيبة المسعى
7: ما يقابلش بعض. وحاجة أخرى نوفل، رأي فما برشا موارد رأي قاعدة ضايعة، فما 1% ذاك ما نعرفوش عليه، الله أعلم وين قاعد يمشي بالدولة يتخذي لذات القطاع الثقافي الله أعلم. فما عندك نسبة 5-10% و15% هذوك يقع اقتطاعهم من العروض الفنية باش يمشوا بتاع الفنانين الأجانب، معقولش يمشيوا. فما 5% ندفعوهم هنا الفنانين نعمل في العروض ديما في كل عقد، كي نصح عقد تنحى لي 5% هذوك يمشوا للفنانين وين؟ وينهم؟
5: اي فلا
7: ما فهمت شيء. هذا كل تو كل باش يلغى تو على الاقل
5: يتنعفوا فلوس تو يمشي. هذا الكل علاش قلت مبروك ولكن الخدمه صعيبه مازالت به. نسرك على حاجه اخرى، الحقوق الملكيه والفكريه، معناتها امر يبدو يعني نقولوا باش نحسنوا فيها شويه، اما تامين الحقوق الملكيه والفكريه ويجيه وكذا صحيح. اعتقد انه امر شبه مستحيل في الفتره الجايه. معناتها شنو تعملوا باش تحركوها الحكايه هذه؟ معناتها شنو تعملوا؟ اي راو في بالك لحظه، علاش قلت لك امر شبه مستحيل؟ خطر مثلا الموزيك داسانسور في فرنسا يخلص عليها الفنان اللي يعزفها، اكل الموزيك الماستر نبدا نسمعوا فيها في الاسانسور اللي عزفها يخلص عليها، حتى تتعدى في اسانسور يخلص عليها، بواتا ريستوران يعدي لغاني يعمل شهريا ليستا متاع اغني ويخلص. ما فهمتش نقولك شبه مستحيل.
6: معلومه اخرى باش ناكد لك الكلام هذا، شبالك في استادات في الأوروب لي ميوزيك تعديو قبل ما يدخلوا جواريت هذوكم فيهم أي. ميزانيه كل كلوب نتاع كره ميزانيه يخلص لي دروا دوتور نتاع الناس.
5: فهمت شنو نقصد؟ اللي حقوق تاليف راي امر صعب جدا، ولكن الدوله لازمها تحرص. كيف باش تحسنوا الامور هذه انتم
7: بالضبط؟ هي نوفل انت كلنا نعرفوا فما مؤسسه في تونس، المؤسسه الوطنيه للحقوق الملكيه والفكريه، موجوده المؤسسه في القانون هذايا.
5: بلا يزيد اعطيني رقم كيما ال 220 الف. فما فنان عنده غنية كسرت الدنيا عطاوها 38 دينار بعد عام.
7: فما شكون عاد قانون يجهز 32 دينار، قال لهم الشنقيلي 45 دينار ما غير ما نجي.
5: اي فلا معناتها الواقع مر. اي هذاك علاش
7: يقول لك حاجه،
5: شنو باش تعملوا في هذه؟
7: هي الاداره الوحيده في وزاره الشؤون الثقافيه اللي عندها الضابطه العدليه. شفت الضابطه العدليه؟ انا كان في موقع مدير عام المؤسسه ونعرف، لو انا نعرف اجتهاداتهم، لو هم يجتهدوا لكن على قد الحنون، على قد القانون اللي كان في ديهم، نهز عبد المنفذ ونمشي تو للمطار تونس كرتاج الدولي نجم نهبط عليه ريدو، لانه يعني مش قاعد يخلص في الاداءات نتاعو. نمشي للمؤسسات تو بعد يجيكم المؤسسات الاذاعيه والتلفزيون، نمشي مثلا للاستاد كما قلت، نمشي للمطاعم للمقاهي. شو ده نسوت المقاهي؟ فما نص قانوني يقول لك تدفع كل قهوة أو كل مطعم أقل حاجة، مثلا المطعم أقل حاجة يقدمها شني، وقلوا احنا ما ب 10 دينار، يحسب لك هو 10 دينار في الشهر، يا
5: راني كي قلت لك الموسيقى اللي في الاسانسور ما تحكيت لك على أدفع حاجه، فما بالك المطاعم وغيره وغيره وغيره. معناتها لابد من الالتزام بالحكايه هذه، معناتها
7: هو الانضباط القانون شطاه يا نوفل راهي زيد قوي.
5: معناتها علاش قلت لك لابد من الالتزام وحملات وكذا وكذا به في وسائل الاعلام اللي لابد من جزء كبير من مثلا اقل حاجه كل وسيله اعلام 30% من موسيقتها تكون سونسيه ويدفعوا
7: 60% ومجزء 30 انتاج جديد و30 انتاج قديم. نجم نعطيك اكزامبل، نعطي خويا ايمن لاسيخ ونعطي ما على الريح باش ما نقولوش خويا هكا. وحاجه اخرى 60% راه في اوقات الذروه، مش معناتها تجي تعديهم لي 60% تعديهم من 10 تاع الليل ل 4 تاع الصباح، لا تعديهم في اوقات الذروه زي في القانون الجديد. تعديهم في وقت
5: ستين مش برشا.
7: لا لا لا مش برشا هذا على 40% تبدأ من الأربعة متاع العشية عديش تحب ورا الخطايا والخطايا والعقوبات راهي كبيرة برشا راهي على المستوى هذي راهو تبدأ من 5000 دينار توصل حتى 10000 دينار.
5: واضح واضح. معناتها وسائل الاعلام لازمها تدفع زاد مبالغ ماليه.
7: لا علاش نوفل خان نقول لك راهو عملنا مرصد راهو عندنا عام النقابه والله احتراما في اي اذاعه مش نسمي راهو والله ارقام تحش. نحن كان المؤسسات الحكوميه راهي فما اذاعات راهو 2% و3% يعني شو تعدي زوج غنيات على 100 مغنيه من شيء على شيء ما يقابلش بعض. وبعد يقولوا شبيه الفنان ما ينتج بطبيعه ما ننتجش خاطر باش ننتج ويمش نعدي غني. وما تقولوا ليش بربي اليوتيوب وما يوتيوب خاطر الناس كل ما عندهش اليوتيوب راهو الفنان راهو شيخ عنده متعه كي يسمع غنيته في الراديو.
5: مانيش باش نقول لك اليوتيوب ما هو اليوتيوب معناتها توا الان ما عادش معناتها شوف عندك الحق هذا قانون ما نقصوش، ولكن زاد اللي باش ينجح ينجم ينجح باليوتيوب. معناتها ما عادش نجاح الأغنية مرهون برشا بوسائل الإعلام، بالعكس وسائل الإعلام
7: والتجري تعديله خلي الجمهور يحكم.
5: أي صحيح. لا لا لا انت وانا قلت لك القانون عندكم فيها الحق. الكونتراتويت والأجانب به مثلا قدوم الفنانين الأجانب، نعرف اللي فنان تونسي كي باش يغني في مصر معناتها اشترى فلوس ويعطيها لمصر العازفين مفروض عليه نمبر من العازفين وكذا. هل نظمتوا الحكاية هذه؟
7: يقول هي فما تو موجوده
5: انا مره والله يا ماهر والله حفله في كرتاج نحكي عندها قبل الثوره والناس فنانه كبيره عربيه والناس تصفق هكا وكذا. شفت شكون هز ساشي كحله مد خلص الفنانه ساشي كحله فلوس ساشي كحله في دولارات معناتها لا كونترا لا حد شيء لا حد شيء معناتها فم برشا تسيب. هل سيتم القضاء على التسيب هذا؟ ونعرف الفنان اللي يخلص 20 يتقايد 30 وما اعتبرش حكاية تاي باش يتم القضاء على الموضوع هذا.
7: هي موجودة فما لجنة اسمها لجنة الفنانين الأجانب بوزارة الشؤون الثقافية اللي فيها اللجنة متكونة ممثلة على الوزارة باش ما نحبش ندخلك في الغباب الذي ومثل على البنك المركزي على الاف دو الاف دو شوتك الساشي اللي قلت لي عليها يلزم الساشي ومعها وثيقة اسمها الاف دو من البنك سنترال باش تثبت باش تثبت اللي هي الكساشيه ذيك وين باش تمشي وشنو مصادرها. ما باش نبعدوا على التهريب والتبييض وكل شيء ذيك الاف دو. علاش فما ممثل على البنك سنترال هو اللي وافق على الاف دو ذيك الفلوس خلاص اجر الفنان باش يخلص هذه راهو في اللجنه ذي فما 10% تخلص للخزينه العامه و15% وال1.8 ركز معايا للمؤسسه الوطنيه للحقوق الملكيه الفكريه اللي ال1.8 انا والفنان فلان وفلان وفلان عندنا منهم نصيب عندنا منهم حق ذوكم الكل. لكن فما تسيب اللجنة يقولي أنا قديش من مطلب نبعثه قديش من مراسل نبعثها لوزارة الداخلية وزارة الثقافة نقول لهم رو الليلة فما في نزل كذير وفما فنان رو جير رو تخل بفيزا سياحة ما تخلش باش يخدم يا ولادي يهديكم يقول لك باهي تو ننظروا بعد شيء ما فما. ولكن فما بعض النزل راي تعاقبت وخلصت الأمور هذية. بالنسبة للقانون هذا زاد عطاه صلوحية نقوله أقوى وفرض أنه الفنان الأجانب وشنو معناتها العقوبة
5: فرض أجزر كبيرة أي كبيرة به. النقابة الفنية في مصر مثلا نقوله الله لا يقدر صابر بيع يعمل مخالفة يخرج نقيب يقوله صابر معاش باش تغني راك ويقف صابر ما عادش يغني. معناتها هل باش يولي فما البوفوار هكا ولا لا؟ بيان سور تحيل صابر باعي هل باش يولي فما البوفوار ولا باش تقعد كالعاده تعمل في تصريحات وتهبط في ستاتويت؟ تفضل.
7: لا لا خويا خلال 3 شهور خويا احنا ما في القانون هذا يخول انك انت تهيئ تعمل الهيئات هذه اللي باش تاخذ من حاجات مع الوزاره وهي تولي تنوب وتفك ما قلت انت كيما ما بالضبط اللي هي او خنبشرك من خويا ثم مشروع توا موجود وان شاء الله خلال اسابيع باش نحطوه في نواب اسمه الهيئه الوطنيه للموسيقى اللي هو بما معتبر العماده كيف ما هو موجود في مصر وممكن اقوى احنا ما نجموش سبوه قبل صدور القانون لكن توا بعد صدور القانون بالقانون نجمه لانه فما بند في القانون اللي تعدى البارح نجمه نسبه قانون اخر باش نفعله هالحكايات هذه منها مثلا ناخذوا الفنانين الاجانب تولي الهيئه اللي هي العماده والهيئه هذه تتلهى بها احنا نقولوا نتبعوا الفنانين الاجانب اللي يجيوا والفنانين التوانسه اللي يخرجوا لبرا ونزيدك حجر والنقابة متاعنا وحمد الله رب الذي شرف فينا رو احنا الويس بريزيدون تاع اتحاد الهياكل الفنية اللي عملناها احنا بتونس منذ
5: باش توليو كيما فرضتوا على الإذاعات وتلاف 60% باش تحكموا في مهرجانات مثلا كارتاج 60% توانسة
7: موجود في النص القانوني انه ضرورة حضور الهياكل الفنية في كل الهيئات والجمعيات الثقافية
5: لا هل باش تفرضوا مثلا على كارتاج والحمامات 60%
7: شو معناتها كي نبدا انا موجود انا في
5: معناتها مش موجود في القانون ولكن باش تحاولوا تناقشوا
7: لا موجود في القانون النقابات والهيئات ممثله في الهيئات اما كي تقول لي ان نفرض منع جمله الفنان الاجنبي ما تقبلش بهذا هو
5: الدولي ما قال حد منع قلنا نسبه حضور التوانسه
7: أكيد هذاك أخوي تطور الأيام بحضور الهيئة الفنية الهيئة الفنية في مهرجان كارتاج مش كون نقابة موسيقي ما نصورش الهيئة بتاع السينما مش تحت نظر في كارتاج مش كون ممثلة ونكونوا واقعين مش كون نقابة موسيقي تكون حاضر
5: حاجة إيجابية الخدمة مازالت تستنى أكثر سي مير همامي نقيب المهن الموسيقية شكرا لك ان شاء الله تجي الخدمه اكثر وان شاء الله يتحسن وضع الفنان يعطيك الفنان يعطيك صحه شكرا ليك خذينا فكره دونك على المشروع هذا اللي هي خطوه كبيره باش الفنان تولي لهوة به اللهوة اللي يستحقها يلا فاصل ونرجع لكم
1: مع ليتر حالي.
2: كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات شهر مي وشهر جوان معروفين انهم الشهر اللي تعيش فيهم اغلب العائلة التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط ان كان التلامذة الطلبة او اوليائهم ولا بالعكس البعض الاخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الاخرى من العام علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات بتعب وضغط هل بسبب اهمية الفترة هذه لانجاح سنة دراسية كاملة ولضمان الارتقاء او ضمان معدلات او اعداد تلبي انتظاراتهم أو بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية وأهمية بعض المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم في توجيه وغيره وهل العائلة التونسية ولدت لي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحياناً المبالغة في الاهتمام والضغط حتى لصغارهم وعليش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصرف وتنظيم وقتهم واختيار النسق اللي يساعدهم
3: أنا نسميها بيريود دو ميليتير لازمنا كل منظمين زعما تتحل لورديناتور ما يتمسج لي ستيشن تتسكر تاكري ابار الميكل ونشربو ونقراو اكاهو الوقت الكل ديستيني للقرايه لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون
4: انا عندي ولد يكور على المسير والله العظيم رجع امك لاه وعامل لابيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول اما شنو يقول لي انا نركز جيست انا نركز في الكلاس مع الكور نفهم أنا الكور راجع عادي ما يزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صبين البلوكية ولا عادي هي شنية المراجعة إذا أنت كل نهار ونهار وكما يقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون
2: كيفاش تعيش العائلات التونسية فترة المراجعة والامتحانات موضوعنا في فورم هالأربعة
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام الأولى في تونس ميدي ماج

0: عنا وفلور تاني.
1: مازلنا معكم النص نهار حتى الماضي ساعتين. هذه ميدي معكم وهذه ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
2: فيما فاتك شيء باش نعطيكم كيفاش نجموا تحضروا حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي بلاش.
3: نمشي.
2: بلاش.
3: أنا وعبد الناصر.
2: بلاش. تدخل بلاش. حفل افتتاح ما هو باللي زانفيتاسيون
1: اي
2: تدخل بليش وحتى بيه. كان ما عندكش انفيتاسيون فما طريقه
1: باهي
2: هذه بالطبيعة فما طريقه الجي سي سي تنحكي فيها في وقت تو باش نحكيو على كان
1: باهي طلع مش كان جينا بنات قلنا نلبسوا روبه واحده
2: لا لا لا فما لا لا فما الانواع الكل نحكيو زاد لهنا على لامين يامال اللي يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونه بالبطوله الاسبانيه لليغا وردود افعال كبيره برشا وباش نحكيو حتى الرد نتاع المدرب نتاعو هانزي فليك لكن قبل هات نحكيو على حكايه يمكن عشاق الكوره يعرفوها بركدي بركدي اللي هي ما يسمى بحفلة العار وثائقي لنتفليكس يكشف أخيرا أسرار متاع الإضراب اللي صار وقتها في المنتخب الفرنسي في كأس العالم بجنوب أفريقيا. الناس الكل كانت تستنى في منتخب قوي في المونديال ذاك بعد ما وصلت فينال 2006 ولكن وقتها ما كانش فقط مجرد فشل كروي كان فضيحة وطنية كاملة دخل فيها حتى رئيس دولة
3: كل في ذلك
2: الوقت exactement وذي اللي خلى نتفليكس تعمل دوكيومنتير كامل.
4: L'équipe de France, c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. La question qu'il faut se poser, c'est ce traître qu'il faut éliminer du groupe.
5: On montre qu'à un moment, les mots leur échappent. Donc Patrice Evra, à un moment, au moment où Nicolas Anelka s'est fait virer de l'équipe de France, il y a une conférence de presse où Patrice Evra, c'est ce qu'on raconte, je crois que c'est Vincent Deluc qui le dit, il est submergé par ses émotions et il lâche ce mot, le traître, la taupe, et il crée quelque chose que personne n'attendait, c'est-à-dire, bon, il y a une taupe, ah bon. Et donc depuis, il y a un fantasme, un mystère, les gens se disent il y a une taupe, et nous, à la fin, c'est attelé à essayer de rétablir une vérité, donc il y a une taupe, en tout cas, il y a quelqu'un qui a trop parlé. Mais ce qu'on établit quand même, je ne vais pas le dire ici qui c'est, mais il faut regarder tout le doc, mais c'est que effectivement c'est une taupe malgré lui, c'est pas quelqu'un qui était tous les soirs envoyé des infos aux journalistes avec son téléphone. C'est quelqu'un qui a trop parlé, un peu maladroitement.
2: بعد 16 سنين نتفليكس تختار انه الملف هذا يكون هو الوجهه الجديده الوثائقي الجديد اللي هو لو بوس لي بلو اون غريف اللي كشف كواليس ما صارتش قبل وشكون تكلم اكثر من اللازم القصه بدات في كاس العالم 2010 وقت المنتخب الفرنسي كان يعيش توتر كبير بين اللاعبين والمدرب وقتها ريمون دومينيك النتائج كانت كارثيه والاجواء داخل المجموعه كانت مشحونه برشا لكن الانفجار الحقيقي صار بعد خلاف كبير بين اللاعب نيكولا انيلكا والمدرب دومينيك حسب تقارير وقتها يقول ولي انيلكا قال كلام معين نوعا نحكيو لهنا للمدرب نتاعو دومينيك بالطبيعه وقت اللي في حجرات الملابس المعلومه خرجت للاعلام وصارت وقتها نجم نقولوا فضيحه وحتى متصاور خرجت شفنا حتى سيونس دونتريمون وقتها الشهيره اللي صارت
1: هم يقولوا جواسيس العنوان اتهموا حتى جريده ليكيب جاسوس وصل ليكيب va te faire كذا وكذا هبط عنوان في خبر في جريده ليكيب اللي يقول لك جريده ليكيب محترمه نوعا ما ما تهبطش عناوين كيما هذيك دومينيك انسان غريب خاطر ولا كرونيكور تو في ليكيب دو سوار اكتشفته اللي هو مهبول معناتها انسان مهبول هو الازمه نتاعو بخلاف النتائج فما ماتش خسرت فيه فرنسا هو خطب
3: خطيبته وقتها اللي في ام 6 استيل دوني
1: معناتها خطب نهار الهزيمه ما انسان ما يعرفش يتصرف
2: ما عرفش يجري
1: فرنسا منهزمه وماكله بعضها هو خطبها
3: كي ترجع للفتره هذيك هما يسميوها فضيحه
1: تفضل ارجع سينات
3: فضيحه نايسنات نجم تفهم كيفاش بالحق تحب تعاود تبني من الاول جديد
1: معناها ما هيش بنيه من الاول
3: شوي شوف جست نكمل
1: ليه قصيت خاطر انت ما تهزنا البنيه من الاول جديد في الثمانينات وقتها فرنسا بعت الماتش وانسحبت وقتها هدوا كل شيء وبداوا يبنيوا في مراكز الشبان وكذا وفرنسا اليوم ولات مرجع في العالم في الشبان
3: مش نحكي على فرستكتور
1: لحظة لا لا البنية الكل بالنسبة ل 2010 منظومة ورئيس وناس معناتها ما كسروش البنية معناتها بدلوا أشخاص
3: هي نحكي لك على المنظومة في الجامعة
1: منتخب البنية ما نقصدش بنية نقصد منظومة
3: نعرف نحكي لك في الجامعة مش نحكي لك على فراستكتور وسنتر دو جون وكل مش نحكي على ذاك نحكي على رئيس والناس اللي تابعين الكلهم تغيروا فما اسامي كيما سمير نصري كيما باتريس إيفرا كيما ويليام جالاس كيما أنيلكا الأكثرية نتاعهم ما عودوش حتى تسقيهم في ليكيب دو فرانس جي لوران بلان بفترة جديدة وقتها في الفترة هذيك أكثر مرة في تاريخ فرنسا الجمهور ما عادش عنده ثقة في ليكيب دو فرانس وقتها خرجوا أرقام مرعبة يعني وكان ثم شبه قطيعة بين المنتخب وبين جماهيره كيفاش عاودوا بنيو ثم وصلوا شامبيون دو موند الكف هذاك اللي صار سامحوني في الكلمه في العباره الكف اللي صار في نايسنا وصلوا به الشامبيون دو موند من بعد في 2018
1: اللي عمل الفيلم في بالك خذا الاجندا مذكرات دومينيك نسمع فيه يحكي البارح في إذاعة فرنسية قال فوق
3: خدمه بال...
1: قال فوق 300 صفحة أما ليه تعرفش معناتها الجورنال متاعه ما تحكي كل شيء معناتها الجورنال الشخصي مدهولهم قال عملت معه حوار 300 ساعة الجورنال الشخصي اللي يكتب مثلا يقابل صلاح أوه صلاح جيت موست علي نحسه منافق ما هو كذا حكي فيه الواقع الكل ويعطي صحة دومينيك كيفاش ما نعرفش
2: صريح جدا
1: أي مش بالفلوس دونك خذوها أي
2: مش كامل نحكيه طول هنا على لامين يامال اللي يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة بالليغا ديما معروف انه تصير احتفالات يكون فما البيوس وين يلقاو فيه اللاعبين الستاف والكل لامين يامال اختار انه يرفع علم فلسطين في حاجة خلت برشلونة استفرح شفنا حتى الجامعة الفلسطينية لكرة القدم كانت هبطت تصويرة تشكر فيها في لامين يامال برشلونة شكرته لكن جت ايضا ردود فعل اخرى وكانت ايضا من المدرب متاعه في الفريق اللي هو هانزي فليك
6: Plusieurs supporters saluant son affichage de solidarité avec les Palestiniens, mais son entraîneur Hansi Flick ne partage pas le même avis.
7: These I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this, this decision is old enough. He's 18 years old. I think we are playing football. We are, and you can see what the people expect from us. When I see to the crowd, to the people around the street, they were really with Jose, the tears in the eyes. It's unbelievable. It was really emotion.
2: دونك نحكي لهنا انه هانزي فليك ما حبش ملخص الكلام والكل ديما يحكي يقول لك رانا نحن لهنا نلعبوا الكره فما حتى من لي كومونتير قال ما تنجمش تستغرب هذا لانه جنسيته المانيه ومن المعروف الموقف الالماني من الموضوع هذا وايضا قالوا زاد اللي عامل لامين يامال بالعكس ماهوش حاجه غريبه
1: لا اصله العربي
2: هو اصله عربي وزاد يعيش في اسبانيا معناها هذا بالنسبه لي هو شيء عادي
1: مميتو شفتك الريبورتاج مميتو كيفاش متاثر بها
2: وين ما يمشي معاها
1: اي معناتها عمل ضجه الناس تسب وناس تشكر
3: هو ما يحكيش برشا على مواقفه
1: يا صديقي قوه ما نعرفش يترناوها ولا قوه الشخصيه هذه والقدره على انه يحكي وواقف ومستوي ويجاوب يعرف يجاوب شو يقول كلمه شو ما يقولش معناتها فما بريفينغ وفورماسيون رهيبه
3: نتصور سورتو كي تاخذ ابعاد كيما هكا معناتها تولي نجم وتو نشوفوا في نجوم كره القدم ولاو من صغر سنهم معناتها تشوف كيليان مبابي من موناكو تقريبا ولا ميديا سيستم اللي بيه برشا دونك نصور انهم يتعلموا كيفاش يجريو وكيفاش يحكيو في الانترفيو كيفاش كل كلمه تخرج في بقعتها لكن فقط على يامال راهو اسبانيا نحكيو عليها كمثال احنا خاطر تقريبا كانت القاطره في القضيه الفلسطينيه اللي تبعت وراها الدول الكل ولكن راهو كاتالونيا في حد ذاتها تخميم اخر معناها أراهم يسون برو باليستين مع القضية الفلسطينية ك معناها شعب كتالوني بصفة كبيرة جدا ما عندهم هما وفي برشا بلايس أخرين يقول لك احنا نتقاسموا الألام بتاع الشعب الفلسطيني
1: انهم يحبوا يستقلوا
3: ايديولوجيا دونك راهو بالطبيعة باش يكون مرحب به أكثر من أنه ناس ضده في كتالونيا بالذات
1: واضح نهد
2: نختمه بطريقة ممتازة ومثالية وأيضا مجانية باش تدخل الافتتاح مع رجال
1: أصلا مش أنه نهد أي واحد يسمع فيك
2: أي واحد
3: في بالي الدعوة اللي نحن
2: لا أي واحد
1: الافتتاح تعدس
3: من بحكي هنا في الأوفة
2: نسلموا للمستمعين اللي موجودين في كان بتبيع إن كان يسمعوا فينا توا بتبيع تنجم تدخلوا مجانا للافتتاح ونلقاو جورناليست من بي اف ام يصور جماعة سهلة برشا الحكاية
1: والله بلي لحظة سليم أعطاني ملاحظة قالك نحي بيكي وميسي من برشلونة اللي تحكي عليه
3: اي
1: فوالا معناتها كانوا النشاز تفضل سامحني
2: نحكي على الاستثناء
3: سكان كتالونيا
2: نحكيوا لهنا زاد على انه يقفوا يلبسوا دي كوستيم بالطبيعه وكذا يشدوا جوست ورقه ويكتب شكون عنده انفيتاسيون زايد والحكايه
8: c'est quand même assez difficile il faut beaucoup de patience
9: je suis sur la croisette c'est le premier jour du festival et à quelques heures de la cérémonie d'ouverture je croise pas mal de personnes avec ces pancartes
10: je suis en train avec mon petit papier d'essayer d'avoir des places pour la cérémonie d'ouverture ce soir à 19h
9: ce sont ce que l'on appelle ici à Cannes des chasseurs d'invitations reconnaissables à leurs pancartes entre les mains ils rivalisent d'idées pour accéder aux projections tant convoitées
8: il y a des gens qui ont trop de billets donc si ils utilisent pas ils sont pénalisés. Donc, ils ont vraiment l'intérêt de les donner à des personnes qui savent qu'ils vont voir un film après.
10: C'est la troisième année que je fais ça. Une amie m'a dit que ça marchait. J'ai essayé et bah, sur le coup, ça a marché.
2: وهذا اللي كان يتكلم قال قاعد يستنى تقريب ساعات لكن جاء واحد من الانفيتي قال له راه سامحني ما عنديش انفيتاسيون للافتتاح لكن هو فما الفيلم اللي تعرض في الافتتاح فما بروجيكسيون اخرى نتاعو كثير بعدها يمكن بساعه معناها بعدها بشويه في قاعه اخرى قال له ها مزوز معناها شوف شكون معاك وامشي معناها تخت في الحكايه ديما عاديه معناها وشوفوا احنا قداش معناها
3: شوف السيستم في مجمله عجبتني قالها خل اذا كان ما تستعملش الانفيتاسيون نعطيهم لك بيناليزي معناها تتخطى وربما العام اللي بعده ما يعطيوكش
2: بالضبط لازم خاطر يتم استعماله كل ولازم المقعد في
3: كل
2: يكون موجود
3: كل مقعد في بلاستو
2: بالضبط
1: واضح يعطيكم الصحة عنا الأرشيف خسارة باش نخليوها غدوة نلقى وقت عنا برامج صنعت نجاحات في التسعينات والثمانينات في الإذاعة نخليوهم بعد غدوة بينصير غدوة الحصة الاقتصادية الممتازة باش تلقاو فيها ناهد هذاك علاش قلت ممتازة تحية
3: أنيس
1: تحية الأنيس بينصير بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم ليندا باش تجينا في فورم شكرا لكم نتقابلوا نهار الجمعة شاي طيبة في لمن
0: Midi Mag.

0: toutes les nouveautés ou Acroal Musica à la Mosaïque FM.
1: Publicité.
0: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM.
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قل لك كيما لا انت
3: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من اخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان Votre magazine d'actualité, وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان راديو موزايكا فام تونس الأخبار
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية ووفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة يشمل هذا الاستئناف إنتاج أدوية في شكل شراب من بينها إكزابا ومضادات الحموضة وكذلك أدوية أخرى مختلفة بما يعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الإنتاج وتأتي هذه الخطوة وفق البلاغ ذاته بعد استئناف إنتاج الأشكال الجافة وتحاميل وسيروم الفيزيولوجي في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجية المعبر الحدودي النموذجي بملولة يحتل المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية حيث تجاوز عدد المسافرين الإجمالي 2.6 مليون مسافر مسجلا بذلك نموا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 وبنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 وخلال زيارة أداها اليوم وزير النقل إلى ولاية جندوبة الوزير يدعو الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية للحفاظ على مكسب المعبر النموذجي بملولة وإلى التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان انسيابية حركة العبور وتأمين سلامة مستعملي الطريق بالمعبر الحدودي ببوش باعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه هذا المرفق عدد من الغطاسين المتطوعين القادمين من سيدي بوعلي وشط مريم وهرقلة يشاركون في عمليات البحث دعما لمجهودات فرق الغوص التابعة للحماية المدنية ووحدات الحرس البحرية في محاولة العثور على شاب مفقود منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسته السباحة وفق ما أفادت به مراسلتنا بولاية سوسيناس الهمامي في الشأن الدولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف وتيرة ضرباته على لبنان حيث أسفرت غارات على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلان وفق السلطات في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الكيان الصهيوني ولبنان في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل منذ قليل إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان وزارة الصحة الإيطالية تقول أن نتائج فحوصات 4 خضعوا للملاحظة في البلاد للاشتباه في إصابتهم بفيروس أنتا أثبتت أنهم غير مصابين به وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى احتواء انتشار الفيروس وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أمس أن من المتوقع ظهور المزيد من الحالات من المجموعة التي ظهرت فيها إصابات على متن سفينة سياحية فاخرة خلال رحلة استكشافية قطبية انطلقت من الأرجنتين لكنها شددت على أن هذا لا يشبه كوفيد-19 على الإطلاق ولا يشكل جائحة بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريدو، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس،
7: مرحبا بكم. اليوم بدايه من الاربعه تلعبوا زوز مبارياتنا الجوله الاخيره من البطوله الدفعه الثانيه. نادي البنزرتي في الكانز اكتوبر واجهه الرجازيس، الحكم سيف الورتيني وامين بكير في الفار، مستقبل جابس بنزل للرابطه الثانيه يستضيف الملعب التونسي، الحكم عبد السلام ماني وفي الفار محمد علي قربيه. تعيينات حكام مباريات الدفعة الأخيرة اللي فيها مباريات تم المركز الثاني، أيضا الفريق الثالث اللي باش ينزل بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان. بالنسبة للتعيينات، الكلاسيكو بين النادي الرصفيقسي والنجم الساحلي حمزة جعيد حكم ساحة متصر بالعربي في الفار، اتحاد بنقردان في مواجهة الترجي التونسي الحكم شيكون باسم بالعيد ووليد المنصري في الفار، نجم المتلوي في مواجهة شبيبة القيروان الحكم نضال الطيب حسني النيلي في الفار، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي الحكم حسين بولعراس سيف الورتيني في الفار، وماتش الاتحاد المنسيري مستقبل الاستعمال الحكم هيثم الترابلسي ومحرز الملكي في الفار. ذكر مباريات ما يتلعبوا غدوة بدء من الأربعاء. تعيينات مباراة ربع نهائي الكاس باش يتلعبوا على دفعتين الأربعاء والخميس. بالنسبة لدفعتنا الأربعاء، نادي صفيقسي الملعب الجيبسي ترجي زيس النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس 21 مايو تقدم سقيت الدير باش يواجه شبة العمران، وبعد بحجلة يواجه المتأهل من مواجهة نجم المتلوي بالترجي التونسي. الماتش هذا باش يتلعب نهار لحد 17 مايو. الماتش هذا تلقوا ماضي 3:30. منتخبنا الوطني لأقل من 17 عام يلعب اليوم على 8 مقابلة الأولى في الكان في المغرب ضد البلد المنظم المنتخب المغربي في ملعب مولاي الحسن. الماتش كما قلت 8 متاع الليل. في التنس دورة تونس المفتوحة أهم النتائج اليوم، أرنولد بيلي البلجيكي تأهل للربع النهائي بعد الفوز على دانيل جلينكا الأسطوني 2-0 6-2 و6-3. الإسباني مونتس ديلا توري تأهل على حساب الهولندي ماكس هوكس 6-0 و6-2. الإيطالي تشينا تأهل على حساب النمساوي جويل 6-4 و6-1. في الدوبل اليوم بعد شوية عزيز وكا مع ليليا سيماكين يلعبوا ضد البرازيليين بريتو ودو سانتوس. أيضا اسكندر المنصوري يلعب بعد مع يانس الهولندي ضد الإيطالي سيميوني والأرجنتيني فرانكو ريبيرو. في انجلترا مباريات مهمة اليوم، وفي اوروبا مباريات مهمة في انجلترا بالاخص ماتش مانشستر سيتي وكريستال بالاس مع الثمانية، السيتي الثاني ب 74 لتشديد الملاحقة على ارسنال متصدر عنده فارق 5 نقاط ونجم يزيد يتقلص الفارق اليوم عنده 79 نقطة. في فرنسا مواجهة بين الفريق الثاني والفريق الاول مع الثمانية لانس الثاني ترتيب 67 نقطة في مواجهة البي اس جي المتصدر ب 73 نقطة. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونا. نخليكم مع كرة.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
5: أريدو، طور عالمك.

0: Toutes les nouveautés ou Akhwal Musika à la Mosaïque FM. مجلسين الجمعة والمالي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك فام في حلقة جديدة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026. كالعادة 71 مايو 13 ألف بتشاركوا معنا في فورم لليوم. موضوع يخص برشا من العائلات التونسية، كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات. نعرفوا أنه شهر ماي وشهر جوان معروفين أنهم الأشهر اللي تعيش فيها أغلب العائلات التونسية على وقع الامتحانات والمناظرات. هل هي فترة يعيشوها برشا ضغط إن كان التلامذة للطلبة وللأولياء متاحهم، وإلا بالعكس البعض الآخر يعتبرها فترة عادية كسائر الفترات الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات تعيش فترة المراجعة والامتحانات برشا تعب وضغط؟ هل بسبب أهمية الفترة هذه لإنجاح سنة دراسية كاملة وليفوغ اللي تعمل في العام الكل لضمان الارتقاء، لضمان معدلات ولا أعداد تلبي انتظاراتهم؟ وزاد بسبب أهمية نهاية السنة الدراسية والجامعية مع بعض المناظرات اللي تحدد ساعات مستقبل صغارهم في توجيه وغيره. هل العائلة التونسية ولدت تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط حتى على صغيراتهم؟ علاش البعض الآخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه الحرية والثقة لصغارهم للتصوير؟

هذا وغيره هذا كل نسمعوا بعد شوية في الميساج اللي خليتوهم على ريبوندر موزايك فام. معايا في البلاتو كالعادة سني بعدالة المختص في علم الاجتماع باش تفعلوا مع مداخلتكم بعد شوية والتليفونات بعد ما نخرجوا بغنية في حلقة اليوم مع رامي عايش. اختار لنا سي صالح الشرقي مخرج الحصة. تحية ليك صالح على فغام وعلى الأغاني اللي تختارهمنا في كل مرة. تحية الأشواق المجري في الإخراج الرقمي. تأمن الفيديو على الباج فيسبوك متاعنا كيف كيف أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة. تحية لها غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي ونشكر في الستاندار مكرم في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم لندرة حالي رامي عايش نرجع مع الريبوندر ومع التليفونات.

0: سكندر حالي.
1: مرحبا بكم من جديد في فورام على موزايك فام 71 من 13000 باش نشاركوا معنا في موضوع اليوم وشوي اخر باش نسمعوا لي ميساج اللي سجلتهم على ريبوندور موزايك فام. كيفاش تعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات؟ شهر ماي وشهر جوان معروفين انهم الاشهر اللي يعيشوا فيها العائلات التونسيه اغلبها على وقع الامتحانات والمناظرات. هل يعيشوها برشا ضغط ان كان كلام ذا طلبه اوليه، ولا بالعكس البعض الاخر يعتبرها فتره عاديه كسائر الفتره الأخرى من العام؟ علاش بعض العائلات جوستومون تعيش فترة المراجعة والامتحانات برشا ستريس برشا تعب برشا ضغط؟ وهل بسبب أهمية الفترة هذية لإنجاح سنة دراسية؟ كما يقولك الصغير قرأ تعب عام كامل، وحتى الأولياء لازم تكون فما نتيجة. كلمة لازم هل تسبب زادة ضغط للصغير لذامين كسوسوا ارتقاء معدلات أو أعداد على حسب انتظاراتهم، وإلا زادة نهاية السنة ساعات دراسية وجامعية تلعب دور في توجيه في خاصة بعد بعض من المناظرات لتحديد مستقبل صغارهم إلى آخره؟ هل العائلة التونسية ولات تولي أهمية كبيرة برشا لدراسة أبنائهم وتحرص على نجاحهم وتفوقهم لدرجة أحيانا المبالغة في الاهتمام والضغط على صغيراتهم؟ علاش بعض آخر يختار الهدوء والبعد عن الضغوطات في فترة الامتحانات والمراجعة ويعطيه حتى الحرية والثقة لصغارهم للتصرف لتنظيم وقتهم اختيار نسق اللي يساعدهم؟ كيفاش ثم تجربتكم في الإطار هذا على 71 ألف؟ تنجموا تشاركوا معنا، وكل تجربة تختلف وكل أكيد عائلة عندها نسق معين وأسباب معينة. قبل ما نبدأ مع التليفونات خلنا نسمعوا غيبوندور موزايك فات والمساجات اللي خليتوهما.
2: فرام في مونتاج.
3: بخير موزايك، بخير أخت لندى الرحالي، وصباح الخير على موزايك الكل. بربي تحكي ولا فترة المراجعة بعد الامتحانات ياسر معناها في ستريس كبيرة برشا معناها بالحق. واحد لم نهار كامل أقسم بالله تبدأ تعيط يمين يسار بالليل زي اللي رسمي تنفخ بالحق. راهو جوج كبيرة برشا، جوج كبيرة برشا، جوج كبيرة برشا. إن شاء الله ربي يكون في العون، إن شاء الله ربي ينجح، إن شاء الله ربي يفضل.
4: نداء من الأولياء نحاولوا حسب شوية ضغط على صغارنا، ما ننساوش إنه أولادنا يمروا فترة صعيبة، فترة مراجعة حساسة. صحيح احنا خايفين نقولوا زعما اولادنا زعما يمشوا زعما ليه زعما باش يجيبوا مونسيون والا ليه، لكن احنا نحاولوا نحطوا الضغط على اولادنا. ما ننساوش انه اولادنا في فتره صعيبه. انا بنتي والا ولدي روح من المكتب والا من الليسي نحاول نعاون، حتى كي باش نعاونوا على الدرس لازم بكل حنيه. شكريه اليوم مش عملت نسالوا بكل حنان، ما نسالوش بصوت عالي، ما تخوفوش مني كل ولدي حتى ولو ما حضرتش بالكدا والا الامور ما مشيتش كيف ما يلزم، ما تخافش انا معاك ونجم ونبارك ونجم ونتجاوز. ما ننساوش انه اولادنا فتره صعيبه عندهم. اكزامبل انا ولدي جمعه كامله هو يقرا وجمعه كامله متعب في الويكاند، ما نخليوش زاد يزيد يتعب ويقرا اكثر. زاد في الويكاند نخرجوا نفرهدوا نهزوا هكا برا نقعدوا مع بعضنا انا ولدي والا انا وبنتي كله، حتى ولو ما حضرتش بالكدا انا معاك وما تخافش، حتى ما تعديتش المره دي نتداركوا الوضع والعام هذايا ما كان خير العام شيء يكون خير. أنا إحنا كي نضغط على صغارنا ونضغط عليهم بالصفة الكبيرة رحم الحقيقة باش يتعبوا، وحتى في القراية باش ينقصوا وما همش باش يتحصلوا على المعدل اللي إحنا حاشنا بيه.
5: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت نقول في فورم اليوم العائلة كل تتجنب امتحانات الأولاد تلتيش بركلا والكوليج والليديسي والأخذ خيمي، لكن حاجة عادية احنا كما امتحانات امتحانات بون شوية يكترك اللي يحسوا معك هما ستريسي نقفوا معاهم معناها بدي عدتم شي بديلهم يا ماما عملنا ميني بيدي عملنا كي قطوات كلوا غير معناها ركزوا بركة شربوشي من حاجة يكمل احفظ. علاش مشيتش تليفونه؟ علاش مشيتش اللي يخلو البيسي؟ فما اللي يمشي عم مرسكورة البرة خشيه للسينما خرجوا في فيلم دارجر ما نعيشوا عاديين. علاش احنا نزيد هكا نحسوهم اللي هما في موما معناها يلزم هكا يكون ياسر ياسر تحسهم على اعصابهم هما بطبيعتهم انديريكت ما تحسهم هكا، اما يلزم نوفروا له ما احنا الطمأنينة كما يقولوا ونمشيو بهويلهم، لكن ما لا نحرموا احنا من سلسلتنا ولا فرجتنا ولا تحرموا هما زيادة. نتوانسة مشاكلنا وضغطنا وستريسنا في فترة الامتحانات كلها جاي من قلة وحتى من عدم نظامنا. الباك هو صحيح من عرض جيل في حياة التلميذ، أما إذا ينظم روحه من نول العام يوصل للامتحان مرتاح. احنا قبل كنا نستعملوا ديفيش نختزلوا فيها نعملوا غزيمي متاع الدروس مهما كانت صعوبيتها ومهما كان طولها. يعني واحدة من الناس ليلة الباك ولا ليلة أي امتحان لازم نتفرج على الترجمة ونرقد بكري ونوصل لبس عليهم من حد حتى شيء وقت الباك.
0: الامتحانات طوى فترة المراجعة والله بالنسبة للأولياء صعيبة علينا برشا وعبارة أحلى مش نعدوا ولا أكثر. أنا مثلا عندي طوى ولدي باك سناء معناتها قسما بالله عبارة مش أنا نذكر روحك عادة الباك ما حسيش الحس اللي حسيك وتوى معناتها الحق معناتها كنحاولوا كيفاش خلوهم ينظموا وقتهم معناتها مراجعة وشوية هكا. أنا ودي كيد الحق أنا ودي متميز في قناتي الحمد لله منظم وقته بالكدي وعارف روحه ما غير حتى ما معناتها حتى على حب ولا سادة يعملوا المراجعة عندهم معناتها القناة عندهم أكيد الحق ما حبش نحب واحد نظم وقتي وحدي خلينا على راحته وانا خاطر نعرف ومعناتها حتى نعطوه احنا نعاونوه بنصائح كيفاش معناتها هكا يعرف كيفاش تنظيم الوقت في الحق خاطر هذاك هو الاكثر حاجه باش ينظم وقته باش يعرف وقتاش يقرا وقتاش معناتها يرتاح شويه وقتاش يتفرهد وقتاش ان شاء الله بالحق ربي فتره صعيبه على اولياء شر يا ربي بالتوفيق لتلامذتنا كله شر بنجاح والحق وراهي والله انا هاي نحي لك يا ليندا اختي نعاود لك والله العظيم انا توا نفسيتي معناتها وكاني مش انا كعادت الباك ما حسيتش لحس العادي اللي نحسيه توا والله العظيم ان شاء الله ربي معاهم. اما عاد ننصح الاولياء ما يضغطوش على اولادهم يخلوهم هما خاطر راهي اللي هي القرايه تبدا من على عام الكل ما تمش وتور راه يبدا مثلا من اول العام وهو ما ياخذ ريتم بالكديه من اول العام في مراجعه معناتها في تنظيم وقته راه ما يتعبش في الامتحانات وان شاء الله بالتوفيق لهم الكل.
6: انا نسميها بيريود نتاع ميليتير لازمنا كل منظمين التلفزه ما تتحل لوردينتور ما يتمسج بلاي ستيشن تتسكر ساكري ابار الماكلة ونشربوا ونقراوا اكاهو وقت الكل ديستيني للقراية لازمك ساكريفي كلك انت ومخك وعصابك وبدنك وكل شيء للقراية. فترة المراجعة فترة مهمة عند لي بارون.
7: انا عندي ولدي كور على المسير والله العظيم رجع امس له وعامل له بيريود لا ريفيزيون ما يقراش جديد وجاي الاول اما شنو يقول لي انا نركز جيست انا نركز في الكلاس مع الكور نفهم انا الكور ني راجع عادي ما يلزمش يعملك الاهتمام كبير بالبيريود التحضير نتاع الصبين البلوكي ولا عادي عادي هي شنية المراجعة. إذا أنت كل نهار ونهار وكما يقولوا بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
0: حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم بما اني ام انا وعندي صغيرات يقراو نحب نقول فتره المراجعه في كل ثلاثي مثلا هي تكون فتره ارهاق نفسي وارهاق مادي هي معناتها فتره نحن عندي ربي معناتها كان جات معناتها منظومه تربويه باهيه معناتها وجات فما توقيت مدرسي باهي ان شاء الله ثم اصلاح ان شاء الله نحن ديما متفائلين الاولياء ديما نناديو باصلاح المنظومه التربويه اللي هي التوقيت المدرسي فيها والكثرة الدروس مرقه برشا للتلاميذ كان جيد هي معناتها باهي يقولوا تكون فتره حساسه فتره فرحه الاولياء في العائلات الاولياء معناتها وتلاقي بفرحه هي فتره فرحه مش فرحه ارهاق مادي ونفسي وضغط ياسر ضغط على التلاميذ التوقيت المدرسي بصراحه ما يلقاوش الوقت ليه انا ام مستحشة صغيراتي باش نخرج نحاول ثانويه سبت واحد يقراو في الدروس الخصوصيه خاطر يلزمهم يقراو الدروس الخصوصيه خاطر في الاداره معناتها في المؤسسه التربويه قاعدين مش فما حتى افاده يا الاساتذه غايبين يا الدروس ما فماش المحتوى الاساسي ياخذوه في الدروس الخصوصيه ولذا لازم نداء لوزير التربيه يكون فما لفته للاصلاح المنظومه التربويه المنظومه التعليميه.
8: انا فهمت الحقيقه انا نحب نقول اللي المشكله الكبيره في التعليم انه البروغرام طويل برشا والوقت الدراسي صغير برشا وانتو ما نحكيوش على الصغار ما يعملوش اكتيفيتي فيزيك سبورتيف دونك تلقى روحك في شهر تقرا في 5 دروس والطيب يبدا اب تو ديت والكوس ام قاعد في البريفي سيفي ولا ايتاتيك يحبوك انت تقرب دروس الكل يجي صغير كي سكرتير يكتب القسم وتجي في الدار تعاود له انت الدنيا الكل ما يجيش مثلا الاربع قاعد على كرسي وبعد يدير قاروحه وروح للدار يعاود لقراه الكل وليزي ايفالواسيون وشنو اذا كان انت بتعملش بروغرام دو ريفيزيون صغيرك اذي والاستاذ ما تهمش مطلوب منه باش معناها يتلهب الدار كل كيف
9: عسلامة. انا نحب نشكر في روم نحكيه على التلام ده يقراه والضغط ويعملوا درشنو سمعت لمواتنا تقول تفكروا التلفزة ومتحلو حد شيء كل شيء نحن نحكي كان يعني حاجة صايرة علينا. انا عندي ولاد خوية يقرأوا كي عادي وريهم بوم تريم امهم يقرأوا في الناس الكل كل شيء جاي الباب يطرف شابوهم شنو يقول له اقرا وعنوا مجهودكم اللي اقراوا على رواحكم كل نجحنا عادي كل نجحناش عادي ما عندناش حتى ضغط هم عندهم بيتهم يدخلوا بيتهم يراجعوا ولا اعمل ولا ما تعملش ولا براحتك خذ راحتك خذ راحتك مثال تقرا ارتاح شوي ارتاح برجع شنو اخرج شنو اكل حاجات تصدق بناتهم بنات خويا هما تو معناها حاجه كبيره في الدوله.
10: ألو موزايك، بخصوص موضوع اليوم كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة، بالنسبة لي أنا كانت أمي الحقيقة تقولنا لا تشاركوا في أعمال منزلية لا تقضيوا لا تمدوا لا تردوا أقراوا فقط. أمي كانت تعشق القراية وتقدس القراية وكانت يعني مرأة طيبة درجة كبيرة، كانت حتى كتبت ورقة طايحة من البيرو هكا تهزها بعناية وبحرص وهكا وتحطها على المكتب تنفض الكراس والكتبة، كانت تقدس القراية تقولنا أقراوا وعملوا جوانح وطيروا. وفي فترة المراجعة نتاع البكالوريا نتذكرها كانت تقعد بجنبي تجيب أعمال يدوية هكا تطبق ولا تخيط ولا حاجة، وعندها هكا قاز صغير تحط عليه بريد هكا وتحط هكا شوية بخور وتبدأ قاعدة بجنبي ساكتة على روحها وين نبدأ نقرأ ونبدأ نحفظ ونبدأ كذا. فهمتني أمي ما تقوليش غاضتني فلوس ولا غاضتني مصاريف ولا غاضتني نفقات، أمي تقولي غاضني تعبك أمي ثم أمي ثم أمي.
11: السلام عليكم، انا ايناس من اريانا، انا باش نحكي لكم الفكره اللي نحب نحكي عليها وان شاء الله بولا بارتاجي جاوبوا عليها معناها في الفورم. الوغ فيما يخص موضوع اليوم، راهو فما برشا دي بارون ماشي في بالهم اللي هما قاعدين يخدموا على الجانب النفسي نتاع صغيرهم في خافوا عليه من ستريس والطاقه، اللي يقول لك هاني نوفر هاني ندلل هاني نطيب هاني نزيد في المصروف هاني نهز ونجيب ليتود وهاني نصرف على ليتود من غير حساب ومن غير ما نشلق للصغير اللي هذاك قاعد كيفاش يقولوا يضغط على الميزانيه نتاع العائله الكل. هذا كل في سبيل توفير الظروف الباهيه. التلميذ اللي هو صغير اللي اون تران دانتربريتي تو لي ايفور كو جو سوي اون تران دو فير اي ابري تو سا جو ديفور مي بارون اي سي ابري تو سا جو ني اريف با ساشون كو انا مش قاعده نعمل فيه ونقول له اسمع راهو يلزمك والا ما تقوليش بعد هذا الكل ما تنجحش ليلى بون كوراج اي بون كون.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: كانوا هذوما مساجاتكم في علاقه بموضوع اليوم كيفاش تعدي وتعيش العائلات التونسيه فتره المراجعه والامتحانات، وباش نبداو مع تليفونات تجربكم وتيمونياج. وقبل نبدا معك سنين باول سؤال، واحنا كنا حكينا قبل قديش ولات العائله التونسيه تعطي أهمية للمسار الدراسي متاع صغارها، حكينا حتى في حلقة البارح على أوت البارح التراجع الولادات كيفاش يقولك أنا نجيب زوز صغار أو حتى صغير نتلهي به بالقدين قريهم لي حنجم ننفستي في مستقبل وقرايته. فاليوم معناها في السنتر متاع الاهتمامات العائلة التونسية يلميز على صغارهم وقرايتهم والكورسوس، ولات فما أهمية أكثر من قبل؟
12: ومنذ الاستقلال فما العائلات تعطي أهمية للدراسة، لكن مع تراجع عدد الأطفال ومراهنت الأولياء على رأس المال المدرسي فما اهتمام أكبر من قبل الأولياء المعاصرين، يعني مقارنة بأوليائنا نحن، أنه فما هذا الاهتمام استثمار كبير اهتمام كبير، ويأكد أنه بالرغم التحولات المدرسة تبقى في من أولويات الأسر التونسية ماليا واجتماعيا وبعد نرجع بالتفاصيل، أما يبقى حاجة تحظى بأولوية مطلقة. ولذلك فترة ماي وجوان تعتبر استثنائية في حياة أغلب الأسر، إن كانت الأسرة النوات أو حسب الأسرة الممتدة، لأنه يعني ساعات تشمل بقية أفراد الأسرة الأجداد الكوزان الكوزين، لأنه فما بالإضافة إلى الاهتمام بالطفل ومحاولة المرافقة متاعه في هذه التجربة، هناك عادة الأسر باش تحاول تلوج موارد، شكون باش يعاون ربما في بعض المواد، باش يهز شخص من مكان إلى آخر. ونعرف الفترة هذه فيها الكثير من الدروس الخصوصية، حاجات تم أيضا اليوم بتكنولوجيا الاتصال، كل ما هو الديستانس معناتها أكثر فأكثر حضور، فما الناس اللي باش ينظموا دروس فرديا وفما باش يكون ثنائيا وجماعيا، فالحياة التوانسة في هذه الفترة تكون عندها تأثير كبير على هذا المسار الدراسي للأطفال والأسر. وكاينه ساعات اون بارونتيز الأنشطة تقل تقل الدخول والخروج يقل إلى آخره من الأشكال اللي باش نتعرضوا لها في هذه الحلقة.
1: بالضبط باش نمشيو مع لي تيمونياج سنين باش نبداو مع نورة وعايدة. نورة من تونس تقول فترة المراجعة بالنسبة لنا عبارة ميليتير في العائلة ذولي السبل الكل وليكونديسيون الكل يكونوا موفرين باش تكون فترة بالنسبة لنورة ناجحة. مرحبا نورة تحية ليك.
13: عاصمة عاصمة ليندا
1: مرحبا بيك لله عايشك. يعيشك يا نورة
13: يعيشك.
1: شو عندك صغيرات نورة؟
13: عندي صغير واحد ويقرأ سنة أولى.
1: سنة أولى دونك ديما الأولاني بديو نفحين بي ونعطيوه إن شاء الله يا ربي يرزق بالثاني, ولكن في الأثناء مركزين على صغير واحد.
13: هو أي تركيز تاني الحقيقة شفتو في البريود دو ريفيزيون. الميليتير أكثر من الميليتير, التلفزة لازمها تتسكر والبلايستيشن ما عادش نلعبوا بها جملة والدخول والخروج ينقص وباتش كوكينج نهار لحد نتاع الجمعة كاملة. في الجمعة هذه كنبدأ أنا سي بون ليبر للريفيزيون وعاملة بلانينج وتابلو كل يوم شنو هو الريفيزيون هذيك وكلنا متجندين معنا أنا وبوه متجندين واحد في اللغال واحد في الكري.
1: أيوه
13: حسيلو ونفصلي
1: ونفصلي بيه. هو كيفاش
13: والله نفصلي
1: وكيفاش هو يعيش هالفترة هذه معناها فما شوية ستريس ضغط خاطر مش صغير ما يعبرش, ولكن كيفاش تحسوا هو؟
13: نحسوا ايه نحسوا ستريسي شوية وانا الحقيقة نتفر نحس روحي بعد نرجع لي روحي نحس روحي بيرفكسيونيست برشا لين هو نتعبوا شوية معناها. اما نجي ما قولوا اسمع نقرأ وذيه باش بعد نتفرهدوا باش بعد نخرجوا باش بعد نجيب معدل به نهديلك وفهمت دونك كي كان نحاول باش معناها نحاول باش نهديه شويه باش ما يدخلش برشا في بوغاج دو كران وستريس وكل.
1: اي وفي الاثناء نوره هو معناها يعمل ديزاكتيفيتي يعمل فتره امتحانات تعملوا بوز ولا تتواصل كالعاده؟
13: لا تتواصل كالعادة على خطر انا نحب لابيرفكسيون كيما في الاكتيفيتي سبورتيف كيما في القرايه خطر لازم يعمل دي شارج لازم يخرج شويه انرجي معناها باش نشدوا من الصباح لليل. اوكي ميليتير اوكي نظام اوكي فما وقت ماكله وقت قرايه وما نفرلكوش بيه اما ليكم كمان لازم يتفرج شويه خطر سينو ما عادش يقبل يقعد استغني هكا ما عادش يفهم ويقول لي ما فهمتش دونك لازم نعمل شويه اكيليبر شويه اكيليبر.
1: بالنسبة للبقية الأمهات معناها أنت من الأمهات اللي عندك الكونتاكت الغيزو شنو عاملوا شنو حضروا شنو إلا فقط مركزة على ولدك ما فهميش؟
13: أنا ديجا عاملة جروب متاع الأبارون ويعيطوا لي سوبر نونا سوبر نورا تلمون لي انفورماسيون كل عندي كل يوم نحل كراس نشوفهم بيريود دو ريفيزيون. انا سي حتى شعري ما نكليش بروحي ما نكليش بشعري ما نكليش حتى شيء نكلي كن بولدي وقرايتو
1: اللي راني كل بالي
13: ساعات
1: بي نورا. فما السؤال يتطرح حتى بعض الناس يقولوه حتى من المختصين معناها ولدك مازال سنه اولى الكورسوس مازال ياسر طويل مع سنوات ابتدائية وكوليج وليسي وينيفرسيتي بعض يقول لك معناها لازم تقسيم الفور والإنرجي على سنوات الكل باش الصغير ما يتعبش ويلقى سوفل باش يكمل. معناها ما تخافش انه تكون برشا الريتم قوي عليه؟
13: هو شيء حاجة اما انا نمن بحاجة نمن اللي تحطه في ريتم يشد فيه معناها تحطه في ريتم هذيك ومن بعد تسيبه ينجم يمشي وحده نجم تعمل شوية إكيليبر. وانا زادة فما حاجة ديما نحكيها مع ولدي ونقول له شو انا نخدم بوك يخدم موفرين لكل شيء اللي تتمنى في إتابليسمو بريفي اللي تحب عليه تعمل الأكتيفيتي انا طلبة منك حاجة واحدة تقرأ لي روحك شوف مثلا شو قديش من حاجة وشو انا اكون تخطيش ما طلبة منك دونك نحسوا بالمسؤولية في الحكاية ذيك فهمت؟
1: بالضبط. فما مستمع في الريبوندور نورة قالت ساعات كي تحسس صغير اللي موفر له كل شيء هو النجم يسبب له ضغط انه ما يلزمش يخيب ظن الاولياء. انت من نوع اللي مثلا كان طاح في ماتير ولا ما قدرش روحه في حاجة ما معناه مش مشكل بالنسبة لا
13: انا ديما نقول له حتى يقول لي نجي الاول نجي ثاني نقول له انا ما يهمنيش انا مهمني انت سي سافا انت تقرب لكدا انا نشوف فيك قاطع في ايفولوشن الباقي كل المعادلات تنجم تصير معناها ينجم صغير في الامتحان هذيك يدخل بعضه مخه ما ينجمش يستوعب حاجه دونك عادي ساغيف معناها ما نحبش نعمل عليه بريسيون هذيك
1: انا كومي يعمل اللي عليه والنتائج تجي بطبيعتها من غير
13: اكزاكتومون انا كي نشوفو سافا كي نقريه وماشي في سنة باهية وقاعد يتحسن وقاعد يعمل في ايفوليسيون بك كل مانيش متحققتو برشا معنى المعدل ما يبدل حتى شيء عندي
1: بالضبط باهي ان شاء الله ربي يفضلك ليه ويفضله هو زيدا وتفرحوا به يا نوره وتراه في اعلى المراتب نشكرك يا نوره وانتي سوبر نوره عاد وانتي من بين الامهات اللي معناها برشا يختاروا التوجه هذا فترة الامتحانات كما قلت انتي ما فماش بلاي ما فماش تلفزة ما فماش باش ربما يركز أكثر على الجانب فما شكون يرى ويتبع هالميتود هذه فما شكون عنده يمكن طرق أخرى اليوم نسمعوا برشا تجارب على 71 113 ألف نشكرك برشا يا نور على المداخلة متاعك وباش نمشي ونسمعوا تيمونياج متاع عايدة ليندا رحالي عايدة من تونس تقول فترة هذية نعتبرها فترة الحصاد الصغار والولدين يوليوا مضغوطين نفسانيا وحتى ماديا عايدة مرحبا بيك تحية ليك
14: السلام عليكم دو مرحبا بيك الكرام
1: يفضلك يا لله مرحبا بيك عايدة
14: عايشك عايش مين بيخليك
1: عايشك يا عايدة به فترة الحصاد
14: هيك والله فترة الحصاد والله وربي يعطينا وسع البال والطاقة الطاقة باش نوري سوبر
1: باهي دونك تقول انت اللي تعبوها عام كامل يلقاوه في الفترة هذه
14: ان شاء الله ان شاء الله والله على عين المكان انت الموضوع اللي جبته اليوم انا على عين المكان انا جيت ضيفة لدار بابا عندي مناسبة ونلقى ولد خويا امه تحصر وفيه هو مخلخل هو عمره يقرا سنة خامسة عمره 10 سنين وهو متفوق القراية وبيه وكل شيء اما يقلق يسد ضغط برشا يقول ان جيت اليوم نفسر امه مش هتخدم وانا نفسر له عايشي سين الغالي انت بيه وتويك امك هي علاش مخلخله في جرتك وتخلي في ماما متغشة يلزمها هي مسكينة مريضة يلزمها ستريس لي وهي عايشة في ستريس عجورة القراية قلت له جيت نفهم فين حدث فيه قالك انا نحب نلعب نعدي هولك احكي لك هو قال انا نحب نلعب
1: عدي هولي تو هو مادام متفوق خليه يلعب
14: نحب نلعب بنفس نترينا بوك
1: عدي هولي ياسين انا مع ياسين ياسين الو عسلامة ياسين شحوالك
15: لاباس
1: باهي ياسين توا اعطينا حبوا نسمعوا انت رايك في الموضوع انت توا مادامك تجيب في نوتات بهم متفوق معناها تقول انت لاقي التوازن بين القرايه واللعب وهما يحبوك تقرا تقرا تقرا ما فماش ريزو ياسين اقعد في بلاصه فيها ريزو عايش ولدي
15: تركل بيه هكا
1: اي هكا انت سافا صوتك اما ياسين صوته مش واضح
15: انا راني نحب نقرا اما قرايه وزيد عليها عندي سبورت بوكس
1: عندك الحق اي دونك تحب تمشي تلعب شويه بوكس
15: وزيد عليها انا دوبنجي للدار من المكتب
1: تمشي ديريكت للليتود معناها للدروس الخصوصيه اي ومن المكتب ديريكت ومن بعديك تقعد تقرا دروسك نتاع من غدوه ولا تحضر التراجع اي برشا عليك ياسين عندك الحق راه
14: وهو ليندا هو ليندا جهمته درايك هو درايك في جهمته فما كيما ليندا ويكا ونلقى امه ونحز عليه انا نلقى امه تقدم فيه مع تجربه بجرته عاد نلقى عاد نقول نحكي انا وياه وش بيه ايش اللي يهمه يا اخي جبت البرنامج اي قطوه هي معاك موزايك وهي الوزاره فرق قلب كل الوزاره خليك
1: ربي فضله ان شاء الله باهي خليك فرق قلبه تراها عاد يقول ياسين
14: هاو معاك
1: ياسين توا انت عديدك به سافا دونك علاش معناها الريتم هذا كيفاش انت بالنسبه ليك احسن حاجه كيفاش تحب تبدا تكمل من المكتب نحي نعمل اونترينمون نحي الكور بارتيكولير شنو بالضبط الحاجه اللي تفرحك
15: يعني
1: ينحيوا لك الدروس الخصوصيه ترتاح تريف باهي من حقك وقتاش تعديوا انتم توا الامتحانات وتكملوا سي عطله
15: الجمعه الجايه نبداو نعديوا الامتحانات
1: الجمعه الجايه دونك نكملوا الجمعه هذيا ومن بعد تجي عطله الصيف
14: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجحه.
14: حميد عايد انا عمت مش بالعمد
1: محليك يا عايد انت عمت وياسر محليك خاطرك تمن انه صغير لازمو يتكلم ونخليه يعبر خلاص ورايهم الصغار حتى هما مضغوطين
14: دبوخ بالعمل مصحيح يا ولدي شبيك قلت له انت قال لك انا نحب نلعب انا نحب نلعب عيد
1: عنده الحق عنده الحق لطف عليه ان شاء الله تراوه ناجح يا عايده وتفرحوا بيه ومهم برشا نسمعوهم ونسمعهم يعبروا شنو ورايهم شنو خاطر احنا ساعات نفرضوا عليهم ريتم معين ما يوالمهمش اذا كان النتيج سافا مش لازم نمشيو برشا برشا للضغط عايده ان شاء الله ربي يفضلك ليه ويفضلوا زاده كيف كيف لام وبوه مشكوره جدا ونشكر قبلك مدام نوره وهوني نمشي لسنين في زوز اسئله خلينا نبداو بياسين ساعه محليه ومحلى المداخله نتاعو سنين معناها ساعات الصغير يلقى روحه معناها داخل في ريتم مفروض عليه كانه ما نسمعوهمش ساعات ما نسمعوش رايهم وجهه النظر نتاعهم هما سيسيور صغار الكل يحبوا اللعب ما يحبوش يقراو ولكن باش نجموا نخلقوا التوازن بين ليبانويسمون نتاع الصغير في انه ما نكرهوش زاده في القرايه نون بلو ما غير ما يهم القرايه كومبليتمون معادله صعيبه بين مخ اولياء اللي يحبوا معناها حاجه ستريكت وبين الصغيرات اللي يحبوا شويه اكثر فليكسيبيليتي
12: ومطلب كل طفل عنده الريتم نتاعو ساعة مش كل الأطفال عندهم نفس النسق ونفس الرغبات ومهم أنه نلقاو هالمراوحة ولا
1: حتى نفس الذكاء ونفس الطريقة اللي عبيد في ساعة تفهم في ساعة تحفظ عبيد ليه
12: لذلك مهم تثمين الجهد في كل الأحيان الساعة الأولى أن نتفقوا نتائج حاجة ثانية لأنه نحن عادة الأعداد وأنك نحبك تنجح أنا وفرت لك أنت لازم تقرأ لي وجاب لي معدل كذا فما خطاب ويعني فما تحب التملك لدرجة أنه يقول جاب لنا أو جاب لي معدل باهي أو جاب لي شهادة إلى درجة أنه هذا الطفل يولي موضوع ما عادش هو كائن قائم الذات اللي هو عنده رغبات وعنده طموحات وينجم يكون يحب القراية في الاهتمامات هذه تبقى معناتها هذا مش باش يجي في فترة الامتحان المراجعة باش نحن نعاود ترتيب الأولويات يعني عادة لو الطفل عنده التنظيم العقلاني التنظيم المنطقي التنظيم اللي فيه التوازن هذا يساعد لكن هذا ربما الأولياء ما يهتموش به في بداية السنة الدراسية أو في علاقتهم مع الطفل متاعهم لأنه فكرة العقد ده ديما نقوله سي امبورتون تعمل كونترا إن عنده الطفل الحق باش أنه هو يلعب يتحرك يعمل نشاط بدني ومهم أنه هو يعرف عنده راحة في أوقات معينة أما هذا كل لازم نتفقوا فيه ونحدوا وينجم بالعكس مثلا أنه النشاط البدني منصوح به برشا بالنسبة للأطفال إن كنت
1: متنفس ليهم وكل شيء سؤال ثاني سنين ما نعرفش على حسب اللي لاحظت في الريبوندور على حسب المكالمات اللي جاتنا توا لحد التوا كأنه الأم في الامبليكاسيون في القراية تلعب دور أكثر أو أكبر نلقاو دي جروب على الفيسبوك كله أمهات لي جروب متاع الامتحانات متاع الدروس لما جوريتي الهوني ولو أنه عايدة قتلك معناها نتقاسمه أنا ومدام نورة أنا وبوه معناها حد أغال حد لكري فما شكون اللي يتعاونوا مع بعضهم ولكأنه ساعات الأمهات مش ما نقولش أكثر حرصا ولكن تلقاها هي اللي كما قالت عايدة تحصر فيه هي اللي فهمت البو يكون موجود يساهم لكن أغلبية علاش حسب رايك ما تفسير كيفاش نجم نفسروها هذه
12: وكاينه التعليم حطينا دو لا كونتينيتي نتاع الدور التربوي اللي الام العنايه بالاطفال عاده طفل رضيع باش انه الام تتلهى بيه في النظافه نتاعو في الاكل في الشرب نتاعو في الدواء نتاعو في كل العناصر المتعلقه بالصحه نتاعو وكاينه بالرغم انه الامهات في السابق ما كانوش معناتها اكثر ما كانوش يلتحقوا بالمدرسه برشا الا انه اعتبرت مساله كان جابش يمشي للستاد يكون بوه يهز او يحب يحبوا فريق معين طلبوا يولي يشري المريول وينجم يعلم غنيه نتاع الفريق نتاعو الكل وقت تولي المساله فيها دراسه كاينه من المهام اللي تمنح اكثر للنساء لانها استمرار لبقيه المهام اللي تقوم الام في علاقه بحوايجه
1: لا كونتينيتي كاينها
12: بطبيعه الحال هو معناتها اليوم فما اشياء قاعده تتغير فما اولياء الا انه معناتها تقليديا هذا وبالرغم انه النساء ما كانتش تخرج برشا للشارع لكن هي تمشي للمدرسه هي تمشي للمعلم او للمعلمه هي تمشي للطبيب هي تمشي للفاكسان وهي كانها انشطه هذه قبل تنجم تفهمك تقول أنت هي مرتبطة بالفضاء الخاص وبالدار. لكن تربية الأطفال حتى في العناصر اللي خارج الفضاء الخاص تم تحميلها أكثر للنساء الأمهات، وكأنها تعتبر استمرارية للدور الإنجابي التربوي اللي تقوم به أكثر الأم.
1: بعد شوية باش نحكي وزيد على نقطة حكيوا عليها البعض في الريبوندور، هو المحتوى راونو ضغط المحتوى، المحتوى برشا على الصغار، وحكيوا حتى على مراجعة معناها الكونتوني والبروغرام اللي موجودين للصغار، وكذلك طرق أخرى اعتمدتها بعض المدارس الأخرى بعيد على يمكن السيستم التونيزيان في أنها تقلل الضغط على الصغار، فما الكونترول كونتوني إلى آخره. تنرجو نحكيوا في النقطة هذه بعد ما نسمعوا معنا أسامة من المدينة الجديدة.
2: المدينة الجديدة ليندا رحالي
1: أسامة دونك إيران ومكبرينها برشا فترة المراجعة، يقول أسبوع عادي وتراجع كما العادة في الأيام العادية. أسامة مرحبا بيك، تحية لك.
16: وبيك ليندا، عايشك يعطيك الصحة، ميرسي بوكو على لابيل اللي خديته لي.
1: عايشك يا أسامة،
16: عايشك. حبيت نحكي على نقطة ساعة اللي هي حكاية الناس مكبرين أنه عيد الأضحى جاي في وسط الامتحانات.
1: أي
16: الموضوع هذا لقيته الحقيقة كل صباح نسمع وزير التربية باش يتدخل، الناس باش تتدخل. أنا بالنسبة لي نشوفه أسبوع عادي كيما الأسابيع الكل، هاو جانا هاو عدوا الامتحانات في رمضان. معناتها أنا بالنسبة لي نشوف أسبوع مراجعة وهو أسبوع عادي. زاد الصغير أنت ما تستريسيش روحك معاه وما يلزمكش تستريسيه. فهمتني؟ دونك إذا كانت تحب تقريه كل يوم، إذا كانت تحب تقريه كل نهار ونهار ومرة في الأسبوع. أنا بالنسبة لي ولدي الحقيقة طالع لي ليان يقرأ بسكاء.
1: أي بيه برش،
16: فهمني؟ ما يرجعش في النهار، ما يقرأ شجور. أما يقرأ مثلا الوقت اللي يعطيه الامتحانات ولا يعطيه الدروس يقرأ. وفي الامتحانات أنا الوحيد بالكمبيوتر رجع له 70-80% من المواد العلمية الأكثر كيما المات وكيما الحاجات اللي فيهم سيونتيفيك أكثر. والأم وبيانسور البارتي اللي تيريتو سكي فرنسي، بون أنا شوية الانجلي. مي أون لو ستريس با، وأحنا أون سو ستريس با.
1: باهي برشا. قداش عمره أسامة؟ فانا نيفو
16: بر هما تو سنة ثالثة وديجا عمره 8 سنين، ديجا معايا في الكرة باش نوزق قرية يوت. عايشك، فهمتني؟
1: باهي برشا. مساش تعطي
16: هولنا
1: أسامة ولا نحبوا نسمعوا اليوم الصغيرات رايهم في الموضوع. عسلامة بروم.
17: عسلامة،
1: شحويلك؟
17: لاباس
1: شيخة.
17: اي
1: هيا باهي سافا، تقرا على راحتك برهوم، تعمل اكتيفيتي، تترينا في حاجة؟
17: اي
1: في شنو تعمل؟
17: نترينا فوت.
1: اي باهي برشا. شنو ليكيب نتاعك؟
17: اكاديمي داعش.
1: اي وانت الفريق اللي تشجعه شنو هو في الكورة؟
17: تراجي.
1: تراجي، ان شاء الله ديما ناجح يا برهوم، وان شاء الله تجيب عديد بهين، وزاد في نفس الوقت تبدا متفرهد وتترينا وعامل جو. ربي نجحك برهوم، سلام عليك برشا برشا. عايشك، عايش ولدي. وزيما
16: دونك فوالا، حبيت نقول يفو با لو ستريسي. انا قلت لك ابراهيم طلع لي لا، انا معناتها يقرا بسكي الحقيقه.
1: اي ها وانت تبارك الله عليك مدير شركه.
16: اي الحمد لله. لا الحمد لله. انا فما اكزامبل صار وانا نعبش نعدي الباك.
1: اي
16: نصبح نعدي فلسفه.
1: اي
16: يوم كل 8-8:30 تعليل نلعب فرامي في القهوة. والواد بتاعي يتكلم يودي روح يودي روح كل فيه، والحمد لله معناتها نجحت. لا الحمد لله معناتها صحيح ما نلزوش، فما وقت ليزمو يقرا يقرا، وقت ليزمو يتسيب يتسيب، وقت ليزمو يلعب. انا عامل له بعد ما يروح معناتها ابار اللي جورني اللي ترينا فيهم بيان سور، يخرج يلعب معناتها مع اصحابه، عنده ساعه متاع لعب. وقت اللي يبدا عنده تمرين في الدار يقرا، في الويكاند مخصصين ساعه ساعتين قرايه
1: والباقي تفرهيد.
16: والباقي تفرهيد. يمكن الحاجه الوحيده السنه السيستم اللي تعمل شويه صعوبه عليه، خاطر توا انا سنه اولى سنه ثانيه مشينا في نظام الاسبوع المغلق. الحقيقة في الأسبوع المغلق هكا يخرج يكمل يعدي يروح بيه، نعمل له ساعة برك ولا ساعة ونص ماكسيموم ريفيزيون، نعطيه الوقت باش يلعب. نعطيه لأن توا نسمع في دي بارون يقول لك نسكروا التلفزة، نسكروا البلاي، نسكروا كذا. بالعكس صغيرك إذا كان ما يلعبش، صغيرك إذا كان ما يتفرجش، صغيرك إذا كان ما تخليش يتفرد هو ما يمشيش عاد. خاطر شي يقول لك؟ يقول لك أنا الأسبوع هذا والصغير راهو على نادي، فما معناتها صغار تقاوم تيتيو. إذا كان أنت تكبس عليه وقت الامتحانات، يا سيدي ما أنت كبست عليه أنا. ألوركو هو صحيح يقرأ روحه، ما إحنا نوعيه. أنا شلون نعمله بروم؟ نحط له لي بوان تقول له هذه هكا وهذه هكا ويزمك توصل هكا وتوصل هكا وهاي اثنيه هذه وهاي اثنيه. تحب تقرا على روحك تقرا, تحب تجيب 18 تقادر, لانه هو الحقيقه نتاع ربي ماهوش ولدي ولا حاجه منقول, راه قادر يمشي يجيب 18 ويجيب 19 ويبدا من
1: المستوى الاول. معناتها تشلو ريسبونسابيليز تعطيه هو زاد في يده بعض
16: نعطيه الحريه نقول له صحيح تقول له انت قادر تجيب 17 تحب تخدم عليه اخدم, انا عارف نيفو ولدي ونعرف لي هو سكي ونعرف لي هو يوسف في بريز هذا ما نرخلوش برشا باش ما يتحلش برشا, لكنه هو عارف ريسبونسابيليتي نتاعو, عارف اللي انا بالنسبه لي انا اخر العام على خاطر تو انا الوالد نتاعو ساعات نتعارك وتقول لي اه نحب وجهي يا بنتي خلي اللي باش يجيب المعدل بالنسبه لي انا راضي بيه.
1: اي المهم عمل اللي لازم
16: فوالا ما يكونش من الاخر, خاطر انا عارف النيفو نتاعو. انا مثلا احنا ما نتصورش يمكن ليكزامبل اكثر, انا ما نذكرش الوالد نتاعي ولا الوالد نتاعي الله يرحمه نهار ما دونا كراسه وقرينا وقراونا.
1: اي معناها وحدك كنا نقراو
16: اي تعرف كنا نقراو
1: وحدنا
16: فوالا فوالا كنا نقراو وحدنا بتاتر السيستم التعليم تبدل شويه خلينا انه نتهاو بصغرنا اكثر لكن ديما جولي دون لا ريسبونسابيلتي لانه انا اليوم موجود وامي موجوده غدوه كي يكبر يدخل يقرا في الفاك باش يقعد يستنانا احنا باش نجيو نرجعوا له.
1: فوالا مش كان في القرايه ساعات هذيك تفيدوا حتى في قرارات اخرى مهمه في حياته بالفات اللي يعرف اللي هو عنده جانب مسؤوليه في حاجات معينه. ميرسي بوكو يا اسامه, يعطيك الصحه على المداخله وسلامنا على برهوم ربي يفضله لك وتحيه كبيره ليك. نشكركم على المداخلات ولي تيمونياج وباش نمشي لك سنيم قبل ما نتعداو مع سندس في اون انترفونسيون اخرى. معناها سمعنا انفين يعني الاولياء وجهات النظر مختلفه, نظرتهم لفتره مراجعه الامتحانات ياسر مختلفه كل حد كيفاش يرى. وحكايه اسامه قالك فما جانب انينا يعمل اللي عليه ولكن يزمو ايبانوي يزمو متفرهد, ما يهمنيش في الاخر شنو النوت والمعدل, نعرف اللي عنده قدرات يعمل اللي عليه والباقي يجي. فما معناها عرضتني فيديو مره من بونسيت شكون الشخص ولكن هو عنده شركات كبار في العالم, قال انا كي يجيني ان ريكروتمون ولا ان انترتيان دومبوش واحد عنده 19 معدل واحد 15 ناخذ نتاع 15 ما ناخذش 19. علاش؟ قال خاطر نتاع 15 الى يو لو طون باراليلمون مع قرايته باش اكتشف العلاقات الاجتماعيه لا في سوسيال الباهي الخايب لي زكتيفيتي الدنيا اللي عمل 19 باش نجم يجيبها راهو على حساب اون في اخرى على حساب اكتشافات هامه في الحياه. فالانتيغراسيون في السوسيتي والروندمون اللي نجم يعطيهولي والثقافه العامه اللي نجم يكون عنده راهي مش كان ستيلو ورقه. اش قولك في التيوري هذيا سنيم؟ هل انه اللي باش يوصل يجيب 19 مثلا مش الناس الكل بيان سور فما ناس عندهم ذكاء من عند ربي باش يكون على حساب حاجات اخرى مهمه تنجم تبني شخصيه الصغير دي سوفت سكيلز اخرين مجتمعيا وغيره؟ معناها هل ترى التيوري صحيحه هذه؟
12: هو اللي نعرف انه قيس او تقييم المدرسه لادائها من خلال الاعداد تعطينا فكره جزئيه على هذا الطفل هذا التلميذ هذا الانسان. يلزم يكون عندنا نظام تقييمي في المؤسسة التربوية لأن تساعدنا باش خاصة نتابع التقدم الإنجازات لبروغري وإمكانية أيضا نتفطنوا شنية الأشياء اللي تحتاج مجهود أكبر. وهذا يعطيك فكرة عن مهارات عن المكتسبات التعلمية لكن ما يعطيكش فكرة عن كل المهارات اللي نجم تكتسب من خلال المدرسة وخارج المدرسة. وبالتالي نوعا ما المنظومة التربوية عند الحدود في التقييم, التقييم ضروري لكن يبقى عنده الحدود متاعه ومهم يكونوا واعيين بهذه الحدود.
1: أي والمكتسبات اللي نجم تكون باراليلمون في علاقات اجتماعية في الوقت الفارغ اللي الإنسان ما عنده يلو كونساكر با كان للقراية ينجموا يعلموه الحياة معناها
12: مدرسة
1: بناء
12: الحياة.
1: الشخصية بناء العلاقات
12: بالفعل ما مدرسة الحياة ما هي فضاء رحب جدا وفيه ما الكثير من الفرص اللي ممكن يكتسب منها الإنسان والطفل وهو حتى شخص كبير الكثير من المهارات المعارف اللي المؤسسة التربوية ما تنجمش تقوم بها. ولهذا مهم نحن نركزوا على المؤسسة التربوية. مهم اليوم الأسر فما إجماع على هذا الاهتمام, تبقى لازم نكون واعين بحدود هذا التقييم وبالفرص المتاحة خارج الإطار المدرسي.
1: حدود هذا التقييم باش نحكيو فيها ياسر مهمة النقطة سنيم, معنى أنك تحصر صغير في رقم في شيفر في عدد في معدل ألوغ كو فما صغار عندهم تبارك الله من المهارات من أندون من المعارف في حاجات في مجالات كما قلت أنت خارج هالتقييم هذا. هذا نرجعوا لها ساعه ثانيه مهمه النقطه. خلينا نكملوا الساعه هذه مع تيمونياج مدام سندس من سوسة وبعد نكملوا. مدام سندس من سوسة تقول نخلي صغاري يقراوا على راحتهم من غير ضغط، ما يهمنيش قداش يجيبوا معدل، المهم ينجحوا. سندس مرحبا بك، تحيه ليك.
18: عشان مدام لين
1: شحوالك لله وشحوال سوسة؟
18: الحمد لله شكرا لله، انا بتخس معاكم المره دي وتحصلت عليكم.
1: مرحبا بك يا لله، في كل وقت نفرحوا بتليفوناتكم من تونس كامله يا لله، مرحبا بك. ألوغ سندس أنت مامون كول.
18: ساعات نستغرب في روحي نقول زعما أنا عادية وإلا مانيش أم حتى.
1: لا لا لا لا فوبا كولبابيليزي، لا بالعكس عندك وجهة نظر وأسبابك أنت سيغتينمون مادام مشيت في التوجه هذا عندك علاش، فسر لنا سندس.
18: والله مش عندي علاش، يمكن أنا محظوظة شوية اللي في صغاري مش في البريود هذه يا ليندا، خاطر أنا عمري تا 51 سنة، صغاري ودي الكبير باير تخرج توا مهندس مدني
1: بارك الله عليه،
18: وبنتي بيادر أصغر منه إن شاء الله العام الجاي تتخرج مهندسة سايبر سكيورتي في الانفورماتي.
1: هاي بارك الله، محليهم محل اسميهم. هاي
18: عايشك عايشك. أنا خليتهم على راحتهم في القراية، وقلهم راهو 10 تنجح 11 تنجح 15 تنجح،
1: المهم توصل نجح.
18: المهم انجح، انت تقرا باش تنجح كيف ما قريت انا وكيف ما قرا ابوه باش ونجحنا وصلنا. انتم زاد ام على راحتكم، راهو انا ما يهمنيش المعدل. انا صدقني يا ليندا قراو صغاري هاكا، شوف قداش عمرهم، عمري لا مشيت للمدرسه وعمري لا وقفت استنيت صغير قدام مدرسة وإلا حكيت مع معلمين وإلا حكيت مع أولياء وعملت، مستحيل نشوفها غريبة، نشوفها حاجة غريبة بالحق.
1: خليت لهم المساحة معناها باش
18: حبيتهم يعيشوا يقرأوا، يعيشوا طفولتهم، يعيشوا مراهقتهم، يحبوا يخرجوا يخرجوا. كن أنا نتصور الأم الوحيدة اللي في الامتحانات تجيني مناسبة نشي وخليهم والله
1: تعيش عادي يعني سندس.
18: عادي بالعكس، يمكن في جمعة الامتحانات مش نقص عليهم الضغط. هيا نخرجوا، يجوا تفرجوا معايا في المسلسل هذا بالله، هيا ونسوني يعني نخلق لهم مساحة باش يخرجوا. مثلا خاصة بنتي، أنا عندي بنتي هذه بيادر تتقلق شوية في الامتحانات، نحب نخرجها ونخرجها أنا من المود هذاك باش هي تتقلق.
1: معناها أنت ليه بالجانب النفسي والراحة النفسية وهم عليهم الخدمة. أي
18: وهما اخدموا واللي تجيبوا جيب. بنتي تبارك الله عليها ماشي أمريكا، ولدي في الثانوي نقص شوية، أنا في الجامعة رجع يجيب لي 16 خليته على راحته شوية. أيوة. يحبه البلاصة اللي يحبها، رجع يجيب 16 19 كمل ليسونس، نحب نكمل الانجينيري ماما،
1: معناها خبى الانرجي نتاعو الطاقة الكل سايبها في اليونيفرسيتي.
18: وانا ديجا شفت في المثال نتاع شكون نمشي قال كنت تحكي فيها انت اللي باش يخدم واحد اقل معدل يختار. أي. واحد اقل معدل خاطر قريب زاد نقرا ونتبع ونشوف اللي يجيب أقل معدل، مثلا يجيب 10 11 12 قرون 15 هذاك قاعد يقرأ بالمرتاح، هذاك باش يكمل طول السيكل نتاع القراية نتاعه مرتاح
1: يلقى طول النفس يعني.
18: صحيح مش كيف اللي يجهد روحه برشا في القراية، يجهد مش هو سكيم، نحكوش على سكيم رافي كذا، نحكو على يجهد روحه برشا في القراية باش يوصل 17 و 18
1: بالضبط
18: يوصل للأنسرتان مومو
1: يتعب سندس. فكرتك واضحة ونشكرك برشا على التدخل. موعد أخبار ماضي ثلاثة، ما نجمش نزيد نعطيك أكثر وقت، ولكن ياسر مهم الكلام اللي قلته باش تفعلوا معاه بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زميلنا سيف الدين المهدي. نرجع معكم للأربعة في فورم، كيفاش تعيش العائلة التونسية فردة مراجعة والامتحانات، هذا موضوعنا في فورم. نرجع بعد الأخبار.
19: هذه معجزة المهدية نسمة.
20: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
21: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
22: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسو كل يوم صباح.
23: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
24: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
25: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
26: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
27: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
28: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
29: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى،
28: أوراكل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير النقل رشيد عمري يدعو على هامش زيارة لولاية جندوبة أمس الشركة الجهوية للنقل بجندوبة إلى العمل على الترفيع في تواتر السفرات حسب الطلب، خاصة بالعطل والمناسبات، مع الاستعداد الكامل للإسهام في إنجاح الامتحانات الوطنية عبر توفير ظروف تنقل مريحة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، الوزير يدعو الشركة الجهوية للنقل بجندوبة إلى التسريع في استغلال منظومة الاستخلاص ونظام المساعدة على الاستغلال وأعلام المسافرين، كما يدعو الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية إلى التدخل العاجل لتهيئة كامل المرافق التابعة لمحطة القطارات بجندوبة وتقديم برنامج في الغرابة. المدير الجهوي لوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي علي قمري يؤكد أن السنوات الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا لإنتاج التمور، حيث بلغت حوالي 300,000 طن خلال السنة الماضية بطاقة تخزين محدودة تقدر بـ60,000 طن. جاء ذلك على هامش ورشة لتعريف الامتيازات المالية التي جاء بها قانون الاستثمار لسنة 2026 والمتمثلة في إسناد منح تتراوح نسبتها بين 15 و30% من الاستثمار حسب صنف المشروع، فضلا عن التعريف بالامتيازات الجبائية المتمثلة خاصة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. بلدية أريانا تفتتح أمس المركب الثقافي والترفيهي الجديد بالمنزه السادس، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الفضاءات الثقافية في المنطقة وتخفيفا للضغط على المركز الثقافي الحالي الذي يشهد إقبالا يفوق طاقة استيعابه. ونائب رئيس الجمعية الثقافية ببلدية أريانا ليلى عياشي تفيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن المشروع الذي بلغت كلفته أكثر من 2.5 مليون دينار عرف عدة مراحل، فبعد المصادقة الأولية عليه كمركب طفولة من قبل المجلس البلدية، كشفت الجلسات الفنية مع مندوبية المرأة عن تحديات تتعلق بمواصفات خدمة الإعاشة، ليتم تعديل الصبغة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية ومصادقة الولاية وتحويله إلى مركب ثقافي وترفيهي متكامل يجمع بين الطفولة والشباب. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد أكثر من 2800 شخص وإصابة ما يزيد عن 8824 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. في ظل توترات دولية متصاعدة وصراع متزايد على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، تتجه الأنظار إلى الزيارة التي يؤديها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في قمة تحمل رهانات سياسية وتجارية كبرى بين واشنطن وبكين. أبرز الملفات المطروحة خلال اللقاء الذي سيجمع الرئيسين الأمريكي ونظيره الصيني في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
4: يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعد أكثر من 8 سنوات على زيارته الأولى في قمة تعقد وسط توترات غير مسبوقة بين القوتين الأكبر في العالم. فالزيارة تأتي بينما تواجه واشنطن تحديات داخلية وخارجية متزايدة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما خلفته من تداعيات سياسية واقتصادية، في وقت تسعى فيه بكين إلى استثمار الأزمة لتعزيز موقعها الدولي وتقديم نفسها كشريك أكثر استقرارا واحتراما للقانون الدولي. وتتصدر ملفات التجارة والطاقة وتايوان والذكاء الاصطناعي جدول المحادثات وسط توقعات بتمديد الهدنة التجارية بين البلدين، خاصة مع حاجة الطرفين إلى تجنب تصعيد جديد قد يضر بالاقتصاد العالمي. كما ينتظر أن يضغط ترامب على الصين لاستخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في احتواء أزمة الخليج، في حين تسعى بكين إلى تحقيق مكاسب تتعلق بتخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية. ورغم الأجواء الدبلوماسية الإيجابية، يرى مراقبون أن القمة لن تفضي على الأرجح إلى تسوية شاملة، بل إلى إدارة مؤقتة للخلافات بين واشنطن وبكين في مرحلة تشهد إعادة رسم لموازين القوى العالمية.
3: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار تواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. ثغام ثغام من الاثنين الجمعة

0: وصباح الخير على مزيك الكل. بربي تحكي ولا فتت المراجعة بعد الامتحان ياسر معنية في ستريس كبيرة برشا معنية بالحق. واحد لم نهار كامل اقسم بالله تبدا تعيط يمين يسار بالليل لازال راسي تنفخ بالحق. راهو جوج ما كثيرة برشا. ان شاء الله ربي يكون العون، ان شاء الله ربي ينجح، ان شاء الله ربي يفضل.
1: الاولياء نحاولوا شوية ضغط على بعضنا، ما ننساوش انه اولادنا يمروا فترة صعبة، فترة مراجعة حساسة. صحيح احنا خايفين نقولوا زعما اولادنا زعما يمشوا زعما ليه زعما باش يجيبوا مونسيون والا ليه، لكن احنا نحاولوا نحطوا الضغط على اولادنا، ما ننساوش انه اولادنا في فترة صعبة. انا بنتي والا ولدي روح من المكتب والا من الليسي نحاول نعاون، حتى كي باش نعاونوا على الدرس لازم بكل حنية. اشكرية اليوم مش عملت نسألوا بكل حنين، ما نسألوش بصوت تعالي، ما تخوفوش مني، يقولوا ولدي حتى ولو ما حبتش بالكدي وإلا الأمور ما مشيتش كيف ما يلزم ما تخافش، أنا معاكم ونجموا نتداركوا ونجموا نتجاوزوا. ما ننساوش أنه أولادنا فترة صعيبة عندهم، راه إكزامبل أنا ولدي جمعة كاملة هو يقرأ وجمعة كاملة متعب في الويكاند، ما نخليوش زاد يزيد يتعب ويقرأ أكثر، زاد في الويكاند نخرجوا نفرهدوا نهزوا هكا برا نقعدوا مع بعضنا أنا ولدي وإلا أنا وبنتي، كله حتى ولو ما حضرت بالكدي انا معاك وما تخافش، حتى ما تعديتش المره دي ندارك الوضع والعام دي ما كانش خير، العام دي يكون خير. انا احنا كي نضغط على صغارنا ونضغط عليهم بالصفه الكبيره راهم الحقيقه باش يتعبوا، حتى في القرايه باش ينقصوا وما همش باش يتحصلوا على المعدل اللي احنا حاشنا بيه.
2: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت نقول في فورم اليوم العائله كل تتجنب امتحانات الاولاد، تدي تبارك الله في الكوليج ولا يدسي ولا ياخذ خيمه، لكن حاجه عاديه احنا كما امتحانات الامتحانات بون شويه يكثر اللي يحسوا معك هما ستريسي نقفوا معاهم معناها بدي عاد تمشي بديلهم يا ماما عملنا ميني بيتزا عملنا كي جاتوات كلوا غير معناها ركزوا بركه شربوشي من حاجه كمل احفظ علاش مشيتش تليفونه علاش مشيتش لاخر البيسي فمليوشي عم مذكورة برا خشيو للسينما فرجو في فيلم دارجرمون نعيشوا عاديين علاش احنا نزيد هكا نحسوهم اللي هما في مومو معناها يلزم هكا يكون ياسر ياسر تحس مع اعصابهم هما بطبيعتهم انديريكت مو تحسهم هكا ما يلزم نوفروا لهم احنا طمأنينة كما يقولوا ونمشيو بهويلهم مثل ما لا نحرموا احنا مسلسلاتنا ولا فرجتنا ولا تحرموا هما زادة.
3: احنا توانسة مشاكلنا وضغطنا وستريسنا في فترة الامتحانات كلها جاي من قلة حتى من عدم نظامنا. الباك هو صحيح من عرض جيل في حياة التلميذ، أما إذا ينظم روحه من نول العام يوصل للامتحان مرتاح. احنا قبل كنا نستعملوا دي فيش نختزلوا فيها نعملوا غزومي متاع الدروس مهما كانت صعوبيتها ومهما كان طولها. يعني واحدة من الناس ليلة الباك ولا ليلة أي امتحان لازم نتفرج على الترجمة ونرقد بكري ونص ملبس عليهم من حتى شيء وقت الباك.
4: الامتحانات طوى فترة المراجعة والله بالنسبة للأولياء صعيبة علينا برشا وعبارة أحلى باش نعدوا ولا أكثر. أنا مثلا عندي طوى ولدي باك سناء معناتها قسما بالله العبارة مش أنا نذكر روحك عادة الباك ما حسيش الحس اللي حسيته طوى معناتها الحق معناتها كنحاولوا كيفاش خلوهم ينظموا وقتهم معناتها مراجعة وشوية هكا. أنا ودي كيبدا الحق أنا ودي متميز في قرايته الحمد لله منظم وقته بالكدا وعارف روحه ما غير حتى ما معناتها حتى على حبه لسبب يعملوا المراجعة عندهم معناتها في القراءة عندهم أكيد الحق ما حبش نحب واحد ينظم وقتي وحدي خلينه على راحته وانا خاطر نعرفه معناتها حتى نعطوه احنا نعاونوه بنصائح كيفاش معناتها هكا يعرف كيفاش تنظيم الوقت في حق خاطر هذاك هو الاكثر حاجه باش ينظم وقته باش يعرف وقتاش يقرا وقتاش معناتها يرتاح شويه وقتاش يتفرهد وقتاش ان شاء الله بالحق ربي فتره صعيبه على اولياء يا ربي بالتوفيق لتلامذتنا كله ان شاء الله بنجاح بالحق. وراهي والله انا هاي نحيي لك يا ليندا اختي نعاود لك والله العظيم انا توا نفسيتي معناتها وكاني مش انا كعاده الباك ما حسيتش لحس العادي اللي حسيتي توا والله العظيم ان شاء الله ربي معاهم. اما ننصح الاولياء ما يضغطوش على اولادهم يخلوهم هما خاطر راهي اللي هي القرايه تبدا من على عام الكل معناتها مش توا راه يبدا مثلا من اول العام وهو ما ياخذ ريتم بالكدي من اول العام في مراجعه معناتها في تنظيم وقته راه ما يتعبش في الامتحانات وان شاء الله بالتوفيق لهم الكل.
5: انا نسميها بيريود نتاع ميليتي لازمنا كل منظمين التلفزه ما تتحل لورديناتور ما يتمسش لي ستيشن تتسكر تكري ابار الميكل ونشربوا ونقراو اكاهو الوقت الكل ديستيني للقرايه لازمك ساكريفي كلك انت ومخك واعصابك وبدنك وكل شيء للقرايه. فتره المراجعه فتره مهمه عند لي بارون.
6: انا عندي ولدي كور بعد المسير والله العظيم رجع امس له وعامل بيريود لا ريفيزيون ما يقراش تيت وجاي الاول اما شنو يقول لي انا

0: ركز شو يصير، ركز في الكلاس مع الكور، نفهم أنا الكور يراجع عادي ما يزمش يعملك الاهتمام كبير بالبريود التحضير متاع صمين البلوكية ولا عادي عادي. هي شنيه المراجعة؟ إذا أنت كل نهار ونهار وكما نقوله بعد ما تلقاش روحك تحضر في 10 دروس أنت في البريود ريفيزيون.
1: حبيبتي نحب نشارك في موضوع اليوم، بما اني ام انا وعندي صغيرات يقراو، نحب نقول فتره المراجعه في كل ثلاثي مثلا هي تكون فتره ارهاق نفسي وارهاق مادي، هي معناتها فتره نحن عادي ربي معتها كان جات معتها منظومة تربوية باهية معتها وجات فما توقيت مدرسي باهي، إن شاء الله فما إصلاح، إن شاء الله نحن ديما تفائلين الأولياء ديما نديو بإصلاح المنظومة التربوية اللي هي التوقيت المدرسي فيها والكثرة الدروس مرقة برشا للتلامذة، كان جات هي معتها باهية نقولوا تكون فترة حساسة فترة فرحة الأولياء في العائلات الأولياء معناتها وتلامذة فرحة، هي فترة فرحة مش فرحة إرهاق مادي ونفسي وضغط ياسر ضغط على تلامذة التوقيت المدرسي. بصراحة ما يلقاوش الوقت ليه انا ام مستحشة صغيراتي باش نخرج نحوس انا وياهم، سبت واحد يقراو في الدروس الخصوصية خاطر يلزمهم يقراو الدروس الخصوصية خاطر في الادارة معتها في المؤسسة التربوية قاعدين مش فما حتى افادة، يا الاساتذة غايبين يا الدروس ما فماش المحتوى الاساسي ياخدوه في الدروس الخصوصية، ولذا لازم نداء وزير التربية يكون فما لفتة للاصلاح المنظومة التربوية المنظومة التعليمية.
2: انا فهمت الحقيقة، انا نحب نقول اللي المشكلة الكبيرة في التعليم انه البروغرام طويل برشا والوقت الدراسي صغير برشا، وانتو في الطاقة ما نحكيوش على الصغار ما يعملوش اكتيفيتي في الاكتيفيتي فيزيك وسبورتيف، دونك تلقى روحك في شهر تقرا في 5 دروس والطيب يبدأ اب تو ديت والكوس ام قاري في البريفي فيفي ولا ايتاتيك يحبوك انت تقري دروس الكل يجي صغير كي سكرتير يكتب يكتب يكتب في القسم وتجي في الدار تعاود له انت الدنيا الكل، ما يجيش من 8 ل 4 قاعد على كرسي وبعد تزيد تلقى روحه روح للدار يعاود لقراه الكل واللي ايفالواسيون عاود شنو، اذا كان انت ما تعملش بروغرام دو ريفيزيون صغيرك اذيا والاستاذ ما تهمش مطلوب منه باش معناها يتلهب الكل كيف.
3: عسلامة، أنا نحب نشارك في فيروم نحكيه على التيم دا يقرأ والضغط ويعمل ودرشنو سمعت لأمواتنا تقول تفكروا تلفزة ومش حلو حد شيء كل شيء، نحن نحكي كان يعني حاجة صايرة علينا، أنا عندي ولاد خوية يقرأ يقرأوا كي عادي وريهم بوهم وطريهم أمهم يقرأوا في الناس الكل كل شيء وجاي الباب تعرف بوهم شنو قول لهم أقرأ وعنوا مجهودكم اللي أقرأوا على رواحكم كل نجحنا عادي كل نجحناش عادي مع الناس حتى ضغط هو ما عندهم بيتهم يدخلوا بيتهم يراجعوا ولا أعمل ولا ما تعملش ولا براحتك خذ راحتك خذ راحتك مثال شقرة ارتاح شوي ارتاح برج اشمو اخرج اشمو اكل حاجات تصدق بناتهم بنات خوية هما تو معناها حاجة كبيرة في الدولة.
4: ألو مزيف، بخصوص موضوع اليوم كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة، بالنسبة لي أنا كانت أمي الحقيقة تقولنا لا تشاركوا في أعمال منزلية لا تقضيوا لا تمدوا لا تردوا أقراوا فقط، أمي كانت تعشق القراية وتقدس القراية وكانت يعني مرأة طيبة درجة كبيرة، كانت حتى كتبت ورقة طايحة من البيرو هكا تهزها بعناية وبحرص وهكا وتحطها على المكتب تنفض الكراس والكتبة، كانت تقدس القراية تقولنا أقراوا وهم جوانح وطيروا. وفي فترة المراجعة نتاع البكالوريا نتذكرها كانت تقعد بجنبي تجيب أعمال يدوية هكا تطبق ولا تخيط ولا حاجة وعندها هكا قاز صغير تحط عليه بريد هكا وتحط هكا شوية بخور وتبدأ قاعدة بجنبي ساكتة على روحها وين نبدأ نقرأ ونبدأ نحفظ ونبدأ كذا، فهمتني؟ أمي ما تقوليش غاضتني فلوس ولا غاضتني مصاريف ولا غاضتني نفقات، أمي تقول لي غاضني تعبك أمي ثم أمي ثم أمي.
5: السلام عليكم، انا ايناس من اريانا، معناها باش نحكي لكم السكره اللي نحب نحكي عليها وان شاء الله بولا بارتاجي جاوبوا عليها معناها في الفورم. الوغ فيما يخص موضوع اليوم، راهو فما برشا دي بارون ماشي في بالهم اللي هما قاعدين يخدموا على الجانب النفسي نتاع صغيرهم في خفوا عليهم ستريس وصا اللي يقول لك هاني نوفر هاني ندلل هاني نطيب هاني نزيد في المصروف هاني نهز نجيب ليتود وهاني نصرف على ليتود من غير حساب ومن غير ما نشلق للصغير اللي هذاك قاعد كيفاش يقولوا يضغط على الميزانيه نتاع العائله الكل، هذا كل في سبيل توفير الظروف الباهيه. التلميذ اللي هو صغيري الي اون تران دانتربريتي تو لي ايفور كو جو سوي اون تران دو فير si après tout ça, je déçois mes parents et si après tout ça, je n'y arrive pas, sachant que انا مانيش قاعده نعمل فيه ونقول له اسمع راهو يلزمك والا ما تقوليش بعد هذا الكل ما تنجحش لا بون كوراج اي بون كوم
6: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
7: موضوعنا في فورم اليوم كنت نسمع فيه أصواتكم في الريبوندور كيفاش تعيش العائلة التونسية فترة المراجعة والامتحانات شهر جوان وماي سورتو ماي وجوان فيهم برشا مناظرات آخر العام الارتقال أعداد التوجيه وغيرها فما أنجو كبير برشا بالنسبة للكلام ذا الطلبة وحتى الأولياء متاحهم. البعض يعيشها فترة مراجعة عادية وسمعنا برشا مداخلات في الإطار هذا وما يتبدل شيء والبعض الآخر ياخذ دي مزور سبيسيالمون لفترة المراجعة يبعدوا على التلفزة على الجو فيديو على كل شيء ويكون التركيز تام 100% لفترة الامتحانات. فرحنا برشا يدخلوا معنا زوز صغيرات اليوم برهوم وياسين عطاو رايهم كما صغار الكل يحبوا أكثر لعب يحبوا أكثر وقت ليهم ما يحبوش بعد القراية يمشي ويعملوا دروس خصوصية وهذا أكيد حاجة مفهومة بالنسبة للصغير ولكن كيفاش نحقوا التوازن بين تأثيرهم وبين أنهم يكونوا صغيرات إبانوي وشيخين ولكن في نفس الوقت ينجموا تكون عندهم نتائج دراسية بيا. هذا كل نحكيو فيه اليوم في فورم مازالوا برشا نقاط ما حكيناش فيهم ساعتنا الأولى ومازلنا باش نواصلوا مع لي تيمونياج وتليفونات. معنا في البلاتو سنين بعدالة المختص في علم الاجتماع كالعادة يرافقنا تيوال حصة فورم وتيمونياج الموالي باش يجينا من عند منيا هي مقيمة في فرنسا حاليا في تونس باش تعطي زادة رايها في الموضوع.
6: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
7: نفرحوا برشا بالتليفونات الكل تجينا وديما يكلمونا توينزا خارج تونس من البلدان الكل حقيقة في فورم بحس على حسة لازم يجينا مشارك واليوم مونيا فرحانة اللي هي تشارك معنا. مرحبا بك يا مونيا تحية ليك.
8: وي على كمارين
7: شحوالك يا لله مرحبا بك
8: ميرسي
7: يعيشك يا مونيا بيه. الوغ مونيا باش تعطي رايك بالنسبه ليك الوالدين يعملوا ساعات برشا ضغط على الصغيرات في فتره المراجعه وتكون زايده شويه مبالغ فيها شويه
8: صحيت انا اون فيترين سي ان سوجي هذا ديما نخمم فيه وقت اللي نجي نخدم في تونس.
7: أي.
8: انا مقيمه لبرا مولوده لبرا ربيت ولدي معناها جبت ان غارسون عمره توا 20 وانا في كيما فخاطي في تونس سامحوني في اللغه نحاول باش نحاول
7: الماكسيموم على راحتك مونيا تكلم ما يمثلش برك الله عليك مولوده في فرنسا تحكي مليح
8: الحمد لله نحاولوا ديما نحاولوا. انا في كيما فخاطي ديجا سي الكلمه لي سيمين بلوكي ديجا كلمه بلوكي
7: اهي سا بلوك
8: معناها ديجا من هوني افهم انت اللي باش يجي داريير معناها انا ديما نخمم في الصغير بالطبيعه ونخمم في لي بارون معناها نحاول نفهم لي دو كوتي لي بارون عندهم كل بريسيون سوسيال يحبوا معناها لانتونسيون النيه هي ديما لي بوزيتيف يحبوا تحب تشوف صغيرك يكبر ويسبانوي وينجح وتشوفوا حاجه كبيره هذه سي لا فيزيون دي بارون. الصغير هو يقول لك انا جي انفي دات ابانوي نحب نلعب نحب نشيخ نحب نعيش نحب بيه. وهي لا كونسيكونس ديريكت ماك لو بلوكاج هذا اللي قاعدين نعملوا فيه انا جو بو مي ميتر على انتيريور دي بارون سي كو عندي انا وسكو جو كونستات او كوتيديان كان جو بارل انا مع توينس اللي انا جي زاكومباني دون بوان دو بروفيسيونيل اما بطبيعه نحكيو على العيشه بيرسونيل ولو ستريس اللي قاعدين يعيشوا فيه سي كو الصغير ديجا il supporte du stress اما مش كل ستريس كرونيك كما je te mets la pression لازم نجيب دي بون نوت انا نقول كي نخمم وناخذ شويه je prends un peu de hauteur معناها je recule un petit peu نقول قاعد il est en train de porter حاجه اكبر من هذه قاعد il est en train de porter presque l'honneur نتاع العائله
7: ايوا
8: tu vois une
7: pression معناها البروجيت تاع لي هو معناها
8: bien sûr معناها سيك انت سمعت توا تولي دي تيمونياج نسكروا التلفزه والباتش كوكينغ وما عادش نعيشوا كيما قبل معناها تحسهم انت انا نحسهم لي بارون لي كليون تاعي ريم مش ستريسي بالحق يسون باش يمرضوا شعره معناها سي فريمون كيلكو شوز ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé.
7: Et ma سؤال مهم مونيا, انت توا تعيش في فرنسا دونك عندك شويه الكومباريزون ممكنه بين سيستم في تونس والعائلات التونسيه, قلت حسب اللي نراهم ياسر سنتري على الموضوع, وبين في فرنسا ربما السيستم ادوكاتيف ماهوش هو نفسه. كيفاش كومون سا سباس في فرنسا ان جينيرال؟ نعرفوا فماش سيمين بلوكي, فما لي كونترول كونتينيو, فما اكثر ايغي اكثر, هذا نجم يلعب دور في الضغط اللي يعيشوه الاولياء.
8: Bien sûr, pour moi en tout cas c'est une évidence. On a quitté d'avoir le contrôle continu. Ou une qui t'arrive le niveau de théâtre. Mais j'aime très jamais le professeur. Et le hasard est lisé que je veux. Quand tu compares les systèmes européens, ils ne sont pas parfaits.
7: Certainement, femme.
8: Il n'y a pas de femme à Z à Metroul ou femme à des améliorations. Les psychologues, Z, ils parlent beaucoup du stress chronique, de l'anxiété des étudiants. C'est un point Z très important. Il faut savoir que rire, c'est un stress qui va l'accompagner et qui se transforme en anxiété. D'ailleurs, si tu vois les chiffres des décrochages scolaires, si tu as plus de, je crois, 100 000 les SMAT ou 100 000 décrochages, mais on est à peu près. يعني انتقام
7: مربوطين بهذا ومربوطين بالمالوزمون مادية وبرشا حاجات أخرى اجتماعية.
8: Moi ce que je veux dire c'est que nous on n'avait pas la même pression. أنا مثلا مع ولدي وقت أنا je me dis le professeur c'est son rôle à lui. أنا mon rôle c'est l'éducation.
7: معناها تقول انت 90% ولا 95% من القرايه في المكتب, نخرج من المكتب فما ينطخو في معناها
8: صحيح نورمالمون بعد باهي فما حاجه ما فهمتهاش اوكي بونكتوالمون اما سيمين بلوكي عندك لي زيتود اللي هذه انا الحاجه هذه الحق ما نجمش نفهمها معناها لي بارون سا ليز انجاج
7: سي فينونسيغمون في برشا حاجات
8: moralement, financièrement, psychologiquement, Zrir Qad, il porte, même quand les parents ne le disent pas, il porte une responsabilité kbira. Après, les parents, ils vahiyou. Qad, ils vahiyou pour lui. Oh, ma tlap hat say, ma qallikch vahiy. Ma qallikch. Donc,
7: tu تعمل le dhart à la Zrir, bach yikoun à la hauteur, m'ta l'intidharat ou les attentes m'ta l'waldin. صحيح منيا
8: كل enfant quand il termine pas ses études allez قاعد لازم يعمل étude allez non ça ne suffit pas le fait d'être à l'école est-ce que c'est toutes ces questions on peut se poser d'un point de vue scolaire d'un point de vue pédagogique d'un point de vue programme smart les programmes زين شويه
7: oui
8: certainement فما des améliorations à voir
7: ومتى وقاعدين يخدموا justement على التغيير هذايا donc ان شاء الله bientôt تبدل البروغرام يكون allégé اكثر الوقت الزمن الدراسي ينقص عليهم اكثر وقت pour les activités و surtout المكتب للقرايه خارج المكتب pourcentage صغير للمراجعه مش بالريتم اللي حتى الصغيرات اللي دخلوا معنا قالوا عليه نخرج من القرايه نمشي نقرا في لي كور بارتيكولير ومن بعد ديك لازم ندير شنو معناها ونعمل دروسي donc ريكو يثقل شويه على الصغيرات مونيا فما زوز نقاط ياسر مهمين نحكي عليهم باش نتفاعلوا معاهم تو دو سويت مع سنيم قبل ما ناخذ معنا مدام دليله مهديه ميرسي بوكو يعطيك الصحه يا مونيا شكرا ليك وان شاء الله عن طريقك التحيه نوصلوها لكل موطنينا التوانسه اللي يعيشوا خارج تونس ويسمعونا البرا ويسمعونا كي يجيو لتونس الحقيقه سافي بليزير به من مونيا حكيت على دو بوين ياسر مهمين سنيم خلينا نتفاعلوا معها اول حاجه احنا تو صحيح نحكيوا على ضغط على الصغار وبرشا ستريس واللي زاتونت متاع الاولياء وانتظاراتهم تحط برشا على الكتف الصغير برشا انتظارات ولكن هل انه سي ليجيتيم للولي باش ما نقعدوش نلومه كان على الاولياء زيدا انه يحس روحه قام بواجبه يحس روحه نجح في الميسيون متاعه انه عطى الوفر للصغير وسبل النجاح الكل ما يقعدش بعد يكوبابيليز قالت مونيا فما امبريسيون سوسيال النيه اللي بوزيتيف فينالمون الولي نيته بوزيتيف انه يحب يدز صغير ويوصله ويقريه ويفرح انه يوصل معناها يضمن له مستقبله النيه ماهيش خايبه من بعد نجموا نتفهموا بعض الاولياء معناها اللي يكونوا ساعات شويه في المبالغه بالضغط على صغارهم عندهم جانب نتاع قولك انا لازمني نوفق معناها لازمني ننجح
9: وف المشروع وخلفية الأولياء أنه هو يراهن على المدرسة ويستثمر في الطفل متاعه أمر مشروع يبقى قابلية الطفل واستعداده لتأقلم الصمود تجاه هذا الضغط يعني والأولياء نفسهم يعيشوا ضغط يمارسوها على الطفل والطفل بيدو يعيش.
7: خلينا في الأولياء الساعة معناها هي فيه وعليه معناها فما نقد للساعات الكومبورتمون بتاع بعض من الأولياء، ولكن هل نجموا نحط روحنا في بلاصتهم؟ الخوف من الفشل من أنهم ما توفقوش في أنه صغيرهم معناها اللي يلولوا في البرفكسيون فينالمون يسبروجيت من خلال صغارهم أنهم نجحوا كأولياء في تربيتهم وفي مستقبلهم.
9: هو في كثير من الأحيان الأولياء يحبوا يحقوا من خلال أبنائهم اللي هما ما حقوش، يعني ماذا بيه
7: يكون وألا يكون خير منه
9: على الأقل ما الحد الأدنى أنه يكون في أشياء تكون أفضل من اللي هو عاشه في اختصاص في مهنة في آخره. يبقى أنه وهذا يخلينا نتفهمه ونتعاطف مع الأولياء في هذا التمشي اللي هو إنساني، لكن بالنسبة
7: للمراجعات
9: لأنه باعتبار أنه راشد والكهل عنده المسؤولية للمراجعة، لأنه يمكن يكون عنده هذا السلوك أو هذا التصرف تداعيات على هذا الطفل اللي عنده هشاشة نفسية. يعني الصعوبة نتفهمه أنه الولي عنده هذا الاهتمام هذه العناية، شعملت أقرأ راجع عاود
7: يحس روحه الميسيون بتاعه كولي معناها أكمبلي على الأقل. ما ما نقطة ثانية حكيتها مدام مونيا مهمة
9: هو الصعوبة زادة أنه المؤسسة التعليمية في تونس أو التربوية هي اللي تخلق هذا التنافس القوي.
7: ها هو سؤالي وذلك هو المؤسسة التربوية في تونس حكيت هي قارنت بين سيستيم ادوكاتيف في فرنسا وفي تونس. فما دي سيستيم أخذنا على سبيل المثال وإحنا عنا مدارس فرنسية في تونس وإلا حتى تجربة مونيا تقول لك الكنترول كونتينيو فما جذي سمين بلوكي ليلي صغير يعدي على طول العام يقرأ ويمتحنوه يقرأ ويمتحنوه ما تحسش الأول إيه ما يفيقوش جملة لصغير وعدة ساعات امتحانات خاطر إسباسي الامتحانات. تنجم تكون كلمة كما قالتها يسمين بلوكي ديجا في حد ذاتها معناها سيان بلوكاج كانوا للعائلة للصغير لل...
9: ويتبين أنه التقييم المتواصل أو المستمر عنده فوائد أكثر لأنه يمكن المدرس أو الأستاذ باش يراقب التطور التلميذ باستمرار وما يرتبطش الأمر فقط بامتحان ظرفي اللي عادة يأخذ وقت، لأنه نحن زادة كي نشوفوا الثلاثي شبقى فيه من ساعات تدريس على حساب معناتها التقييم راو انه التقييم يحتل او انه يحتكر العديد من الساعات. يعني اذا مش نجم نعمل امتحان ساعات في بعض الحالات انك الماده اللي تم تناولها تكون قليله مقارنه بانك انت باش تعمل التقييم، وهذا يخلي هذا الضغط والارهاق اللي حكينا عليه ويخلي الظرف الاستثنائي وينجم يكون عنده فوائد لانه يعلم الشخص على الصمود على المثابره
7: ولكن في حدود
9: يدك صح، لكن انك انت في مستويات عمريه ساعات دنيا يعني باش تخلي هذا الطفل اللي معناتها اللعب اللي حكي عليه مثلا المشاركه الاصغر عنا في الساعه الاولى معناتها يحرم من متعة اللي هي أساسية في حياة الطفل وحق من حقوق الطفل.
7: باش رجع نحكيو على المراحل جستمون على طول النفس، هل ممكن بريتم هذية صغير يكمل كورسوس حتى للجامعة بنفس النسق ولا لا؟ معنا دليلة من المهدية في عن تيمونياج وبعد نرجع. دليلة من المهدية تقول باش نعطيكم الأسباب اللي تخلي الوالدين يتصرفوا بطريقة معناها ساعات هكا فيها ضغط شوية على صغارهم حسب وجهة النظر متاحة. مرحبا مدام دليلة، تحية ليك وتحية المستمعين في المهدية.
10: مرحبا بك مدام.
7: يعيشك لله، شحوالك؟
10: ربي يسلمك ينورك يا داهية.
7: يعيشك لله، مرحبا بيك. بي عندك
10: لحظة نفس السليم محلاك الراجل
7: بحذية
9: مرحبا
7: كزوز اليوم محلينا محلك انت مدام دليل على الكلام الحلو هذية وماذا بينا نتقسموا معاك وجهة النظر متاعك انت عندك معناها باش تفسر علاش الأولياء بعض الأولياء تصرفوا هك.
10: ولا أنا عندي حقيقة زوز نقاط مع تباب باختصار باش ما نطولش عليكم نعطي فرصة للمواطنين نتكلم على راحتهم. دونك عندي زوز نقاط. النقطة الأولى اللي هو الأم جنسيس بيان على كلمة أم والمعلم والنقطة الثانية وسائل الإعلام. بصراحة نبدأ بالنقطة الأولى بإيجاز البروجيكسيون اللي تعمل فيه الأم على صغيرها وك الضغط وكل نهار طول يتعس عليه في المدرسة وقدام المدرسة واليوم عندك ما نعرفش شنو غدوة عندك اكزاما واحد وصل لصغير معناتها وصل إلى درجة ينقل وصل يسرق وصل يعمل حاجات معناها مريبة، وصل يشرب الدراج، وصل يشرب المخدرات، واحنا ديجا في معتب نعرفوا المواضيع هذه،
7: عملنا البارح موضوع على الحلقة هذه. اي
10: فوالا معناها وصل الصغير يوصل يكره امه، سامحني في الكلمة، هي كلمة عنيفة ولكن سامحني في الكلمة، تلك هي الحقيقة. دونك الناس تتساءل انت علاش الام تعمل هكا، علاش؟ اولا فما نقص في داخلها هي بيسر حب كمله بصغار، هذه النقطة الاولى. والنقطة الثانية فما ضغط من المعلم ولا الاستاذ، يعني ما نجمعش بيسر مش ناس كل، ولكن فما معتها شريحة يقول لك أنا ما نعطي الصغير هذاك، أو بالأحرى التلميذ ما ينجم ياخذ العدد الباهي اللي يقرأ عندي إتيود. دونك تولي هي الأم
7: منعموش البعض
10: بيانسر بيانسر. دونك تولي الأم قسمة روحها في الدار قدم المدرسة، ولا وش ترى زي المعلم، وحتى حتى العائلة تولي تدخل بعضها توصل، وحتى الاطلاق مام مع البو دي ما فيه أريحية خير من ناحية من عموش بيانسير. هذه نقطة الأولى. نقطة ثانية نشوف الوسائل الإعلام. وسائل الإعلام فما ياسر الضغط تعمل فيها على الأولياء، سرتوا في فترة الامتحانات، معناتها كيف نقولوا في فترة الباك، اليوم عنا باك، اليوم دخلنا للمدرسة، اليوم ما نعرفش شنو هذاك، كل ضغط للولي راه الولي خاصة لهم كتبوا الكوجينه.
7: هو اللي بحال بارونتيز خاطر دو دومين معناها اللي احنا نوتر كومبيتونس مدام دليلة الإعلام لازم يعطي المعلومة، ما تنجمش تعدي نهار باك ما تقولش اليوم يجتاز التلاميذ هو معناها مناظرة وطنية في إطار المعلومة، لازم تقول اليوم دو السنة الدراسية تبدأ، اليوم راهو فما مناظرة الباك، اليوم نتائج الباك، هذاك كله أتي ترانفورماتيف. من بعد اللي يتقال من تحاليل جانبية هذاك كل واحد حمس مسؤوليتك فيش يطرح المواضيع، ولكن راهو المعلومة لازمها تكون متوفرة، ما نجمش معناها ماذا ليشيل انترناسيونال في العالم أجمع نوفروا المعلومة للي يعلم للي ما يعلمش بي احداث اللي تصير في البلاد وكاها وبي نغلق القاوس وخليك تكمل.
10: حاجه اكزاجيري بيان سور، تعطي ديما الضد نتاعها الاكثر الاقل.
7: صحيح
10: ولاك ولاك كنت راح نقول
7: لك النقطه الثالثه مدام دليل. والنقطة الثانية
10: ثانية قلت
7: زوزك هاو باهي برشا باهي. نشكرك برشا على مداخلتك مدام دليلة، ويعطيك الصحة على وجهة النظر. دونك مدام دليلة حكيت على الأسباب اللي تخلي بعض الوالدين تقول يتصرفوا بالطريقة هذية. نشكرها على المداخلة، ونأخذ معنا سي قيس من أرينا. قيس أستاذ جامعي من أريانا اللي هو من مجال التعليم، دونك نجم زاد يعطي وجهة نظر كوالي وكأستاذ، ويقول ولدي ما نكلموش على الامتحانات لا على حتى شيء، المهم أني وصل عام نشجعو نأطر ونكون معناها بحذيه، ولكن الضغط مش به يخلق إنسان غير سوي. يذول يقصد سي قيس خارج الكورسوس معناها متاع القراية، ينجم يأثر له في شخصيته وفي نفسيته. مرحبا سي قيس، تحيي ليك.
11: مرحبا بك أختي ليندا،
7: مرحبا بك، شكرا لك يا سي قيس. وجهة النظر نتاعك في الموضوع، وعلاش الضغط هذا ينجم يخلق إنسان غير سوي؟
11: هو بكل صراحة الطفل وحطيناه تحت مجهر العائلة ومجهر الوزارة ومجهر المدرسة والإطار التربوي كامل.
7: أيوة.
11: ولخصنا نجاحه ولخصنا تميزه واقتداره على النجاح في المناظرات، وخلقنا منه إنسان عنده إحساس الفشل، يكون قائم الذات إذا هو ما يحصلش المعدل المطلوب من العائلة. مع العلم أنه إحساس الوالدين بعدم معناتها هما نجاحهم في مستوى معين يخليهم ديما يطمحوا باش يكونوا ولدهم مثال آخر مخالف لهم. وهذا بصراحة ماهوش حقيقي، على خاطر الفايدة في النتائج في تحصيل المعلومة وفي طريقة توظيفها، وقدرة التلميذ على النقاش والحوار وعلى تنظيم أفكاره، وعلى أنه تخلق منه إنسان عنده شخصية يحسن التعامل مع الناس. صح. ويحسن تقدير المواقف والخروج منها، ويتجعل منه إنسان ناجح في حياته، وما يسمى بالسوفت سكيلز هذوما هما لازم يكون الطفل محصلهم اللي هو صغير. نعطيك مثال واقعي، أنا مثلا صغاري كي دخلوا القدري طلبت منهم اش عندكم نوادي، قالت لي ما عندناش نوادي، عندنا استاذ مات، عندنا استاذ فيزيك، عندنا استاذ فرنساوية. قلت لها انا نطلب منك فماش امكانيه ان ولدي يلعب شطرنج او يلعب بيبي فوت او يقرا قصه. قالت لي انت باش تخلق لي نمط جديد أنا مش متعود عليه، هذا مش يخلق لي فوضى في الجردري ويخلق أزمة حتى مع الأولياء.
7: معناها أنت اقترحت عليها حاجة باغاليل بخلاف القراية، ينجم أكتيفيتي تحرك شوية المخ تعلمه حاجات أخرى.
11: بالفعل هو مش من حقنا أنه نطلبه من الصغير أنه يقرأ أكثر من ما هو مطلوب منه، أنه يعطيه من تركيز ومن حضور ذهني وجسدي في القصة. أيوة. ولذلك هذا موضوع لازم الدولة هي تقوم بتأثيره وبالتدخل فيه، والامتحان هو تقييمي فقط اللي يعبر عن نجاح
7: الطفل. سؤال مهم، وانت تقري في الجامعة، هل انه صحيح انك نحكيه على طول النفس؟ فما مستمعة دخلت قالت انا بنتي وولدي وصلوا كملوا قرايتهم وتميزوا، ولكن ولدي تميز اكثر كخلط للجامعة، كان متوسط جدا في السنوات الكل، كخلط للجامعة تميز ولا يجيب في 16 وفي اكثر الى اخره. ترى انت كمعني استاذ في الجامعه انماط مختلفه من معناها من لي باركور بين الطلبه، فهل صحيحه النظريه هذه معناها طول النفس انه الانسان يقصد الطاقه نتاعو وينجم يتالق وقت اللي يختص في حاجه يحبها، ولا وقت اللي يخلط لعمر معين ولا لا؟
11: هو اول حاجه انه يدخل في اختصاص معين يتوافق مع مؤهلاته، وهذه فيها صدفه كبيره وفيها ازهر بصراحه. اما انه الاتيديون يجيك يقرا عندك تحس الانسان ماهوش مضغوط، ما عندوش ان سنتيمون دو فريستراسيون، وما عندوش الاحساس ب كيفاش نقول لك احنا انه ما ينجح في حياته الا ما يجيب معدل معين. التقييم السلبي اللي نعمله فيه احنا ونجعله من التمييز او الطالب انه ديما في امتحان ومجهر الامتحانات والمناظرات هو اللي يخلينا نقيموه في مستوى النجاح نتاعه، هو يخلي الانسان راهو ما ينجحش.
7: ايوه،
11: احنا بنسبه كبيره اللي عاده يجيب 14 15 16 معدل في وسط العام، في الباك مثلا يجيب 10.
7: هو العكس بالعكس. اي وفما مفاجاه تصير ساعات الناس متوسطه في الباك يجيبوا يعني معدل بي.
11: المفروض ما تتدخلش العائله، مش من حق البو والام انهم يتدخلوا ويعديوا الامتحان مع ولدهم. عديوا امتحاناتهم قبل. اللي يخدم موظف ولا يخدم صانع صاحب صنع ما يطمحش انه باش يجعل من ولده صوره مخالفه لي هو او لطموحه هو يحب يوصفه، ماهوش معقول.
7: يذكر معناه عنده شخصيته وطموحه الخاص.
11: ما تكلموش اصلا، راهو تحضير الامتحان راهو مش عام الباك، راهو من اللي هو دخل السنه التحضيريه بالمطالعه بالحوار بالنوادي بالمشاركه بالسبار برشا سبار يخلقوا منه انسان متوازن ويعمل حتى صنعه في الصيف. اما الضغط هذايا ماهوش من حق الاولياء، وخاصه نقولها خاطر هي اللي تباشر، وشكرا لكل ام انها تضغط على اولادها بطريقه تخليه هو يحس يروحوا في الاخر اذا ما ينجحش راي فشلت عائله كامله.
7: صحيح، يعطيك الصحه سي قيس على وجهه النظر والمداخله نتاعك في فورم في حلقه اليوم. وهوني نمشي بسؤال معك سنيم، نحكي على نقطه كان يحكي عليها سي قيس اللي هي معناها المهارات الاخرى، وكنت راح تقول عليك السؤال قبيله، وحدود التقييم. اليوم ناس نجم تتميز في مواد ناس نجم تختار توجيه ويظهر معناها كومبيتونس نتاعها في الجامعه، ولكن حكيت كل متوسط، ما فماش اون فيت كانه حاجه لينير وخط واضح للجميع. تختلف التجارب، لو كورسوس يختلف، اللي كان قراي ينجم من بعد تطيح على خاطر طول النفس ما وصلوش للي يحب، والعكس بالعكس، ناس متوسطه على الاخر ومن بعد وصلت تميزت ونجحت في حياتها. حتى في الفي بروفيسيونيل ماهيش مربوطه فورسيمون بالكورسوس وبالموين اللي نجح به في الباك ولا في الجامعه وغيره، فكان الحكاية شوية أليتوار. بشنو مربوطة، شنو العناصر اللي تتدخل إلى جانب القراية والكورسوس في نجاح الشخص في حياته في مستقبله؟ خاطر في نال شنو الهدف نتاع الأولياء؟ إنه يضمن مستقبل صغير وينجح نهار آخر في خدمة باهية في عيشة باهية. فهل إنه الصورة هذه نمطية لينير للناس الكل كيف كيف ما كانت ثنية واحدة؟
9: والمجتمع خلق جملة من الضوابط وفرضهم تدريجيا على في المجتمع، لذلك باش نلقاو قلنا الاولياء فما استثمار كبير، اهتمام كبير، انهم تضحيه كبرى، اعتبار انه النجاح المدرسي هو الوسيله لاثبات الذات، لتحقيق نوع من السعاده الاجتماعيه، لانه فما حاجه هي هل انه الشخص متصالح مع نفسه ام لا. وربما الحاجه الاساسيه هو هذا التوازن الداخلي نجم يخلطه الشخص عبر عده مؤسسات وعده مسارات منهم المسار المدرسي، لكن هو مش كافي وفقط مثلا الربط مثلا انه اليوم الكثير من المعطيات تتاكد انه الحصول على شهاده جامعيه ما يمكنش بالضروره من الحصول على الشغل. هذا باش نرجعوا له في موضوع اخر خلال الايامات القادمه.
12: صحيح.
9: الا انه مهم انه الشخص يكون عنده هذا جواز السفر، انه هذا تبقى كما تم ذكره، نظن هذا يحتاج الى نوع زاد من الماتوريتي، من
12: الوعي والنظر،
9: انه الشخص يفهم انه في الحياه راهو نجمو نحققوا اشياء، نكونوا ايبانوي، نكونوا ايكيليبري، نكونوا متصالحين مع انفسنا عبر قنوات مختلفه. المدرسه مهمه لكن مش هي المسار الوحيد او الوسيله الوحيده اللي ممكن تحقق هذيك
12: المكتسبات اللي ناخذوهم.
9: والاهم ربما في المدرسه هو العمل على المواظبه، حكينا مقبليك على المثابره، على الانديورانس. معناتها النتيجه مهمه لكن مش هي الاهم في اني انا هك التمرين اللي تعلمت نظم وقتي، اني كيفاش نوزع الجهد متاعي، كيفاش نحضر الفيشات متاعي، كيفاش النجم نحضر وناخذ الراحه متاعي، كيفاش
12: نتعلم من الفشل، من عدد خايب، من مثلاً اي حاجه.
9: اني انا نعرف عندي ان اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف لازم نعملو ان بلانينغ، البلانينغ هذا يستوجب اني يكون عندي ان اسباس، لازمني انا نعرف شنو هي المواد باش نبدا بهم، شنو هي الحاجات اللي نجم نركز عليها، اني انا نولي عندي قدره التقييم الذاتي، مش انا نعرف انا وين اني انا نحتاج اكثر.
12: ويقول القائل هذا يفيد في الحياه من بعد سنين، خاطر برشا يحصروها فقط في الجانب الدراسي. هذا نجم يفيدك في حياتك، في قرارات مهمة نهار آخر في حياتك،
9: في كل المجال. كيما باش نجم تشري خبزة باقيت، كيما باش غدا باش
12: تعمل قرارات مهمة،
9: غدا باش تكون أنت مسؤول على حياة ناس، غدا باش تكون أنت عندك مهام باش تقوم بها تجاه المجتمع، تجاه العائلة، تجاه الزملاء، غدا باش تكون لو حتى تكون أنت غدا سائق في حافلة، غدا باش تكون عندك مسؤولية متاع أنت، متاع الرفلكس، متاع أنك السيكوريتي، متاع أنك أنت باش تكون عندك قدرة باش تحلل، باش تلخص، باش لبسبري داناليز، باش أنك قدرة التحليل المنهجية اش لازمني نعمل باش اني انا نمشي هذا التمشي.
12: دونك تخلي اسباس ومساحة للصغير نجم هذا يكون وحده انتر اوتر.
9: ولا على ذلك الوالي اللي يلوج في نادي الشطرنج ولا ينوج في حاجة اخرى، انه فهم انه هو النجم بالشطرنج نطور حتى في القدرة على الحساب والاحتمال
12: وكل شيء،
9: والنجم تكون عندي متعة ربما باش نلعب الشطرنج اكثر من نمشي نعمل ايقاظ علمي او مادة اخرى. اما بعد كيفاش هذاك الكل باش ينتج قدرات، مهارات،
12: شخصية متكاملة،
9: معارف عند الشخص اللي تفيده في حياته اليومية.
12: باهي ناخذ معنا أمين وهيبة سنين بعد نرجع معاك. معنا أمين من منوبة. أمين صاحب حضانة مدرسية يقول حسب مهنتي وتعاملي مع التلامذة بشكل مباشر، التلامذة اللي يوليهم يراقبوهم ويتابعوهم فترة الامتحانات بالنسبة ليه راهم أكثر نجاح. وهوني ما هو النجاح اللي يحكي عليه أمين؟ تفسر لنا أمين. مرحبا بيك.
13: عسلامة. مرحبا بيك.
12: تحية ليك. مرحبا أمين ونشكرك على المداخلة وانت قريب من مجال الموضوع اللي نحكي فيه اليوم.
13: أي عايشك. تحية ليك والزملاء والمستمعين الكل.
12: باه تفضل أمين.
13: الموضوع تاع اليوم حساس برشا برشا برشا، وما نجموش نحكيو فيه ولا نجمو فيه في ساعة ولا ساعتين. لكن كيفاش منظوري أنا، هو الولي اللي تبع ولده ما هيش قاعدة عامة أنه أنت تبع ولدك أنه بش يثمر لك نجاح، وإلا أنك بش تضغط عليه وإلا تعطيه تخليه على راحته، ما هيش قاعدة. لكن فما النسبة إيش معناه؟ أنه أنا حسب لحظ الولي اللي كنترولي ولده وأنه تبع وأنه يعاقبه بطرق اللي مستانس بها الولي، هو اللي يعطي ثمرة تاع نجاح في الامتحانات ولا في الدراسة نتاعه أكثر من غيره، إنه الولي اللي يخلي ولده يقرأ على راحته مرتاح يكون ما يعملوش
12: غلط. ماهيش قاعدة هذولي أمين. سمعنا التيمونياج نتاع أولياء يقولك مخلي على راحته ولكن متميز.
13: أي أنا إيش قلت لك يا ديشا؟ قلت لك ماهيش قاعدة. لكن نسبيا النسبة اللي شفتها أنا حسب ما نشوف أنا بحكم تجربتي، الأولياء جاوني برشا مثلا الترميستر الأولى برشا أولياء بالأخص اللي ست يماني اللي طلعوا من المدرسة مشيوا لست يماني في سبعة أساس سبعة أعدادي وثامنة أعدادي وتسعة أعدادي هذو من السنوات اللي نخدم معهم مباشرة. لاحظت التريمستر الأولى لا مبالات صغيره جملة كومبليتمون تكلموا ما يعرفش صغيره شنو روح بدروس شنو أقدم شنو ما يخدمش مخليه على راحته يقول لك أنا خليه ما نحبش أعمل له ضغط. لكن تفاجئ الولي بعد بمعدلات ماهيش في ماهيش في المستوى اللي يحبوا عليه الجمله. فاجئنا من بعد التريمستر الثاني الاولي هما بيدهم اللي تفاجئوا بالمعادلات نتاع اولادهم ولا تيتود ولا ضغط ولا عاقب ولا ناحي التليفون ولا كنترولي ولا قالوا عسلمة بالله خليه يحفظ قالوا كنترولي بالله شنو عطيتوه دروس شنو قراش شنو ما قراش ولا اجور يتبع معايا
12: سبب هذا الكل
13: النتائج تحسنت كومبليتمون.
12: باهي هوني سؤال مهم امين ويظل معلوم معناها كي باش يكون فما اكثر تاثير باش النتائج تتحسن ولكن احنا سؤال الحلقه على حساب شنو هو ثم النجاح شنو بالضبط النجاح هي اعداد هل الصغير نجمو فقط نحصروه ونقيموه في جيب 13 او جيب 16 او جيب 18 والا هي شخصيه متكامله النجاح في ربط علاقات اجتماعيه النجاح في انه تكون عنده مهارات اخرى النجاح في انه في مستقبله يطلع شخصيه متوازنة. هذا هو السؤال من الحلقة اليوم إلى أي مدى نجم نلقاو التوازن بين نتائج طيبة نسبيا لكل حد يقيمها ثم صغير زادة إبانوي وشيخ وما فيهش ضغط كبير نفسي عليه.
13: شوف أختي أنا بالنسبة لي أنا كوالي الأهم أن نبعث ولدي بالشقة الأهم أنه ينجحني في المعدل أنه ينجح لي بمعدل ممتاز وأنه بون خاطر هي تختلف من قدرات تلميذ لتلميذ ومن شخصية تلميذ لتلميذ هذا لا جدال فيه لكن الأهم بالنسبة لي أنا أنه ينمي حاليا في عمر 6 و8 و8 و8 الأهم أنه أنا يلعب ويكون والا انه يجيب لي ما يقرا على روحه ويقرا دروسه ويكون متفوق
12: لا هذه لا هذه ما فماش حاجه في الوسط
13: لكن تكون متوازنه متوازنه
12: صحيح اي كيفاش
13: متوازنه على الشخصيه لازم تكون متوازنه هنا من الولي لازم يعرف كيفاش يكون يبعث التوازن لصغيره ما يسيبوش يقرا كيما يحب هو وقت اللي يحب هو ما يكونتروليوش لازم يكونترولي لازم وقت اللي ثم طريقه نتاع عقاب مثلا كل واحد يقول لك كيفاش نعاقب صغيري مثلا نحرمه من التليفون نحرمه من التلفزه نحرمه من من من, من, من الحاجه اللي وعدته بها باش نشريها له مثلا في اخر العام وقت اللي يجيب لي معادل به هذه كل انسان عنده طريقه مع ولده كيفاش يعاقبه وميم طون هذا مش معناه على حساب القرايه نضيع له صغره والوقت انه هو محتاجه باش ينمي فيه شخصيته ويلعب مع صغار احنا الكلنا لعبنا في الحومة مع صغارنا مع في صغرنا الكلنا لعبنا وجرينا وفي الكورة وفي النهج وكذا هذا الكل ما يلزمش يتحرم منه صغير لكن بالمراقبة لازم يكون فما اكيليبراج ما يلزمش تكون مع هذه ضد هذه والا العكس بالعكس هنا اللي رافيه توا سامحني مدام انه اللي رافيه توا الولي الصعيب برشا وين ولا يلقى الكليبراج نتاعه الولي توا يخدم برشا ولا الام تبدا عندها برشا مشاغل تخدم وكذا يجي باش يعمل الكليبراج يلقى روحه هو ضايع قبل ما ولده يحقق له الكليبراج هذا اللي رخي
12: هذا واضح وفما بعض اعتمدوا طرق اخرى امين انه الريسبونسابيليز صغير ويفهموا يتفاهموا على دي زوبجيكتيف ويخليه مساحه من الراحه ومن غير ما يكون فما ضغط من غير ما تكون فما زاده جمله ما يعرفش حتى صغيره كيفاش قاعد يتبع فيه فهوني مساله توازن كل حد كيفاش نجم يخلقوا اكيد بين الاولياء نكملوا مع نشكرك امين نكملوا مع هبه من نابل ونعطيك كلمه الختام سنيم هبه استاذه جامعيه من نابل
6: ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
12: هيبة تقول نتعامل معهم بطريقة عادية صغارها لكن في الكواليس يكون فما برشا ضغط ما فهمناش الفكرة بالضبط تفسرها لنا هيبة مرحبا بيك
14: ايه مرحبا عافية
12: تحية ليك يا هيبة مرحبا
14: فرحانة
12: اليوم كلمونا برشا من أساتذة جامعيين ومن مجال التعليم خاطر عندهم نظرة زادة يمكن مختلفة شوية على الموضوع بي تفضل هيبة
14: Je suis d'accord avec les interventions.
15: ايه مع تليفون ديريكت
12: باه اي
15: اسمع فياتا قلت لك الانترفونسيون سي كون نتعامل معاهم على اساس ما فهمش دي زيكزاما شو معناتها على خاطر اوني اون تران دو ترافاي توت او لون دو لاني مش لو جور جي جو سوي با بور بون انا عندي دو انفون un enfant en première année et un enfant en cinquième année. Donc la question que je pose l'année avec les enfants, ils ne sont pas très... Mahomchehine, en cinquième année primaire, ok, il comprend. Mais en première année, Mahomchehine. Et les trois ans, le l'année, première ou deuxième, troisième année, mais je ne suis pas en train de faire des choses. Mais par contre, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. En contrepartie de la société, j'ai été ma maîtresse. قال له فلان خير منك ومن التريمستر الاولى مازلنا يا ربي نعمل عليك التريمستر الاولى تقول لي مع نقص في قراءه جهديه نقص في تيل الصغير مازال ماهوش فاهم الصغير كان في حضن موضوع خرج من المكتب تجي انت تقيمه علاش؟ علاش انت باش تقيمه بالفاسون هذيك معناها انت تفيا اونتخان وشاك فوا يروح بحاجات من السوسيتي ماما قالت لي فلان خير منك ماما تاتي قالت لي نقصك الحاجه ماما
12: المقارنه مش باهيه معناها كل صغير عنده
15: الصغير يقول لك يا ماما انا تعبت راني ما عادش نجم نحفظ ما نجمش نحفظ املا ما نجمش تنزل عليه
12: مش صغير كل عنده نفس لي كومبيتونس
15: تلقاه يروح لك من المكتب مع خدمة انت تفي دوموندي اون طونك بارون انت باش تخدم مع ولدك يلزمك تلقاك موجود انا ما عنديش البيداغوجي اني نقري صغير السنة الأولى ما عنديش فكرة على بروجرام السنة الأولى ما نعرفش كيفاش نقري ولدي ما عنديش فكرة دونك انا جو تفي دوموندي اني انا نعاود نقرا من الأول وراه ماهوش صغير كيما مش يقبل في المكتب كيما مش يقبل عليه الشارج نتاع القرايه هذيك الكل غير اون بروميير اني لي دوموندي باش يعمل الخدمه هذيك الكل لوغ هو ماهوش فاهم دو كوا يستاجي ماهوش عارف اللي يلزمو يخدم اكزاما ما عندوش
12: كونسيبت يعني متعلقة. انت مع فكره مدام مونيا اللي دخلت معنا قبيله مقيمه في فرنسا اللي قالت لك القرايه في المكتب نخرجوا من المكتب فقط حكايه سامبل باش يفهمها ما مش ضغط اخر خارج اسوار المدرسه و particulier ou دروس ومراجعه معناها انت مع الفكره هذه حسب اللي فهمت
15: tout à fait mais انا la question que je pose قولوا لي انا en tant que parent qui روح لي ولدي ماما يقول لي خنتي تحب القرايه اكثر مني شنو علاش تعمل هكا شنو نجيبو انا صغيره عمري 6 سنين شتاني سؤال لي انا شنو نجيبو مش نجيبو معاكم دي بروفيسيونيل عطيني لك فاش نفطر لولدي فاش نفطر لو كان تختارتي شهادك باش تفطر
12: هي هو العمل يكون على الصغير على ثقته في نفسه على اكتفائه بذاته على عدم مقارنته بالاخرين يعني فما شكون يحسن صغيره من كلمات اللي تنجم تطيح له من العزيمه نتاعو تنجم تطيح له المورال تنجم معناها حتى توجعه كما كنت تحكي ابخي تو زغرون زنا اولى يسمع كلام كيما هكا و وعندك الحق هيبة ولكن هون يمكن أنا نرى دور الولي في أنه يبني صغيره ويبني شخصيته صغيره ويبني ثقته في نفسه قبل ما يبني له المعارف فقط دونك فما هذيك السوكل اللي بيه نجم يجيبه الحياة كسوة في المدرسة نهار آخر كي يكبر وغيره نشكرك برشا هيبة على مداخلتك باش نعطي كلمة الختام لسنيم وخلينا نختم بالنقطة هذه سنيم اليوم دور المدرسة تقري تعلم إلى آخره ولكن مالوغوزمون الدور هذايا وبرشا حكيو عليه قاعد يخرج خارج أسوار المكتب من خلال الدروس الشارج متاع الخدمة متاع القراية متاع المراجعة متاع الكور بارتيكولي والدروس الخصوصية فكأنه الولي وكان تحكي هبا قلت لك ما عنديش لي كومبيتونس أنا باش فورسيمون نفسر ونقري هوني كيفاش نجمو نفصلو بين دور الولي اللي هو يعطي دوتخ كومبيتونس لصغيره في التربية متاعه وبين أنه يولي معلم في الدار زيدا
9: هو مهم من اللي ذكرناه انه فما شكون حتى تدخل على انه التعويل على الذات انك تطوير الاستقلاليه المسؤوليه مهم جدا انه هذا الطفل يولي قادر على انه باش ينظم وقته كيفاش باش يحضر انه هو يعمل الفيش نتاعو انه يعرف الراحه نتاعو وقتاش يكون فما ما تخطط
12: عمل لا ريسبونسابيليزاسيون نتاع الصغير ولكن دور الولي ولا معلم في الدار
9: هو هذا الاشكال انه المدرسه كاينها اليوم تحمل المسؤوليه في جزء كبير للأسر الأسر كلها مش عندهاش الأدوات لكن الأسرة عندها الواجب توفير المناخ الملائم الفضاء الملائم التشجيع تثمين أنه الجهد اللي يبذل التلميذ والطفل بقطع النظر عن الأعداد لأنه نحن في أكثر وتقالت اليوم يجيب لي وينجح لي ونظن هذه العبارات نفسها تنجم تكون فيها نوع من حب التملك اللي تنجم هي تعبر عن نية صادقة إلى أنها تنجم تعطي هذا الطفل أنه هو يولي كينه حاجة تابعة، وخاصة أنه العائلة تبقى ما تكونش حاضرة بضغطة مهددة للطفل بقدر ما تعطيه الأمان الحماية، وخاصة القضاء أوقات معينة مهم. نحن ربما نقطة نحكيناش هو النوم، مشكلة التغذية اللي هي تكون متوازنة،
12: حتى عشية مع العائلة أهم بالفعل. من أنك تقعد على بيرو ليلة كاملة تقرأ كهو
9: بالفعل يعني. بالفعل باش تعمل اكتيفيتي فيزيك معها، باش تعمل امتي تماخش مهم جدا.
12: سنيم يعطيك الصحة، شكرا لك على ديما في فروم مواضيع في آخر الساعة تجي الأفكار والمكالمات الكل المهمة، ونحن نفرحوا برشا العجيب معكم سبيعتين هذوما كل يوم بساعتين للأربعة. مرسي للناس كل يشاركوا معنا في حلقة اليوم، مرسي لكيب كل تعفرام. نخلي الكلمة لزميلنا سيفي المهري باش يقدم موعد أخبار الأربعة. في ميكروفون دار حالي سنيم عبدالله، شكرا لك وكل الفريق، ملتقانا حلقة جاية فروم ساعتين للأربعة.
16: هذه معجزة المهدية نفسها،
17: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
18: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
19: مي لو بونور سان سنتيمون، كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح.
20: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
21: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته.
22: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
23: لو جو سوي مع سيرسان، هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
24: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
25: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
26: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع الشاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
27: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
28: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزير الفلاحة عزدين بالشيخ يعلن أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. والوزير يشير خلال إشرافه على الدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي كاكتوس إينوفا أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الحشرة القرمزية، مما أثر سلبا على الإنتاجية والمساحات المستغلة، وهو ما استوجب تكثيف البحث العلمي وتطوير أصناف مقاومة وتوزيع برامج المراقبة الصحية لضمان استدامة القطاع. ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد بلغ معدل الصادرات صادرات التين الشوكي خلال الفترة الممتدة بين 2021-2025 حوالي 2742 طنا بقيمة سنوية تناهز 3.5 مليون دينار، وتتوزع على عدة أسواق أبرزها السوق الليبية إلى جانب الأسواق الخليجية والأوروبية والأفريقية والكندية. مدير عام المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية يكشف أن مساحة الزراعات الجيوحرارية بولاية قبلي تتراوح بين 50 و80 هكتارا، وهي لا تمثل إلى 19% من المساحة الجملية للزراعات الجيوحرارية في ولايات الإنتاج في الجنوب والتي تضم قبلي وتوزر وجابس، مشيرا إلى أن المؤشر الإيجابي في الجهة يتمثل في عدد الفلاحين المنتصبين في القطاع والذين يبلغون حوالي 700 فلاح. ومبروك الغيلوف يضيف في تصريح لمراسلتنا هناك الروسان، الفلاحة الجيوحرارية بالجهة تواجه صعوبات منها ندرة الموارد المائية نظرا للتغيرات المناخية إلى جانب ارتفاع ملوحة المياه في الأبار، وهو ما يؤثر على المنتوج وفق تعبيره.
29: انطلقت التجربة هذه من سنوات 1986 تقريبا، عندنا العديد من المنجين في الجهة، ولكن لابد أن القطاع هذا يواكب التطورات والحديثة في الفلاحة الجيوحرارية، ثم لابد أن الفلاح نتاعنا يحسوا اللي الإشكالية نتاع الترويج اللي عانوا منها يمكن وجود حلول لهذه الظاهرة، وهي تجمع في شكل شركات تعاونية اللي تمكنهم باش يصدروا منتوجهم بأريحية الدولي يتمكن لهم أنهم يكونوا معناها هياكل منظمة تساهم في الحلقة الاقتصادية في الفلاحة الجوهرية في الجهة. الفلاحة الجوهرية تعاني أيضا من تحديات كبيرة اللي هي ندرة الموارد المائية نظرا للتغيرات المناخية، ثم ارتفاع لملوحة الموارد المائية في الأبار، وهذا من شأنه بشي أثر على المنتوج في القطاع الفلاحة الجوهرية. ثم مشروع متاع البرد اللي بشي يمكننا من تقريبا إيجاد حلول كبيرة فنية من حيث إحداث أبار جديدة، من حيث إعادة تهيئة شبكات الري والتسخين والتجفيف بالنسبة للمناطق الجوحرارية.
28: في الشأن الدولي، إيطاليا تعلن أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. ووزير الدفاع الإيطالي صرح أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرعين. كريستالينا غورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تقول أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى العام 2027 ينذر بخطر دخول الاقتصاد العالمي في ركود من الناحية الفنية. ومديرة الصندوق تضيف خلال مؤتمر عقد في بولونيا أنه إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة على سبيل المثال عند مستوى 120 أو 130 دولارا للبرميل حتى العام 2027، فهناك خطر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%، وهو ما يعرف بالركود الفنية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Mosaic FM, la radio 100% tube.

0: على كل سنة على الأولى في تونس، مرحبا بكم بلدنا عشرة، بلدنا ثقة، بلدنا محبة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، اليوم هالأربعة 13 ماي 2026، على كل سنة جديدة بالربح بالموسيقى وبرشا موجات إيجابية. على 500 دينار كاش من أداء موزيك فام، كارتة تحك في كارتة على 71 113 ألف. مرحبا بتليفوناتكم، تلقاو خونا شاكر والحاج يستقبلوا تليفوناتكم كل محبة على 71 113 ألف. معنا أميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي، مرحبا أميمة. ومعنا زادة كيف خونا حسين من كاليفورنيا، أهلا وسهلا، كيف الحال يا حسين؟ الأمور طيبة. خونا خالد اختارت كالعادة أمير جزيرة قرقنا، مرحبا أخويا خالد، صغال الأمور طيبة والحمد لله. غايب علينا اليوم أختنا عايدة عراب، ترجعنا غدوة إن شاء الله. مرحبا بك سيونس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله،
0: صغالة بس
1: صغال. سلم عليك.
0: اليوم غير دك عايدة، غير دك عايدة، هو عرفتك اللي يلغى مش خلي بقعتها.
1: اي صحيح،
0: شو نعمل الدكتور والدكتورة وكذا وتبدا
1: برك الله انت تقوم بالواجب.
0: خاطيني انا انسان عاقل يا ولدي،
1: يعرفوا الناس اللي يسمعوا فينا يعرف
0: عاقل، والله عاقل. حرام عليكم يا ولدي، تحيكم للي فيني من الليل. عيب عليكم، علاش هيك تسولي في تصويرتي عند العباد؟
1: لا مش عند العباد، انت عاد
0: ما نحكي الناس يعرف في روحي. انسان خويا مسالم، مش مسالم انا،
1: عارف مسالم اي نعم،
0: والحمد لله مسلم ومسالم
1: نعرف، ونعرف الجهه الاخرى.
0: جهة أخرى شنية؟
1: الميداي فيها زوز، معناها
0: جهة عربيد؟
1: لا لا
0: كيفر مش
1: تغلق، لا لا لا
0: شراني؟
1: لا لا لا
0: قول مثال شعطينا
1: وقت تسخن، تسخن
0: وقت لين تخمر ذيك حاجة
1: تخمر
0: أخرى، وقت لين تخمر ذيك حاجة أخرى.
1: دونك
0: اتقوا اتقوا غضب الحق،
1: خميرة
0: حكا ولا اكزاكتما. شوفوا أميمة كي تخمر كيفاش تولي كعكيشة مقايد بسلسل. يلا سيدي، رحبوا بكم الناس كل، مرحبا بتليفوناتكم 71 113 ألف، مستنيو في تليفوناتكم. يلا أخويا نبدأ بالجونة التونسي، وكل خالد اختات قلت اخترنا اكوتكار أخويا نبدأ بيه في هالجو ذي. الله يزاهينا بابا الهدي دنيا يا بابا.

0: أغنية البوتياج.
1: صوت واختار على أغنية البوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية من على كل سن. بعد هايتك أنا خبرتك الوجه مع محمد علي السويس. اليوم مشينا أكثر

0: الراب بين بلتي وجنجون تتلعب لعبة اليوم. بلتي في واحدة من أحلى غنيات وحلمة
1: تريد طويلة يما وانا عندي كلمة يما وديدا ديدا ديدا ديدا ديدا ديدا
0: جنجون في غنية مزيانة برشا زيادة انتي

0: خونا يونس مشي معاه. جميل جلجون
1: جميل
0: يعرف يكتب
1: يعرف يكتب مليح. هاي
0: هم ما شاء الله عندهم
1: فيها عمق كبير معناها كلامه في عمق
0: عميق
1: مش ترصيف تاع كلام او
0: عميق عميق لينا فما برشا من اولادنا يكتبوا الكلمه نتاعهم توجع ساعات الكلمه تمس لا لا لا سي فري كل واحد عنده ستيل نتاعو
1: عنده ستيلو لانه ستيل نتاعو الاسلوب نتاعو مبني على ثقافته على على بيئته على
0: لو باك جراوند اي فوالا لو باك جراوند خاطر برشا ناس يقول لك لي الراب لي بلاك الراب عوراها برشا حكايات وبرشا تريبات كيف ما يقولوا برشا تريبات هذا هو يلا شو تو سويت لا ديكلاراسيون دو جور في قالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: بشرى الفنانين وين صادق مجلس نواب الشعب البارحه على قانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيه برمته ب 76 صوت واحتفاظ لنائب واحد وتسجيل اي رفض بعد استكمال مناقشه فصوله خلال جلسه عامه خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. يتضمن هذا القانون 45 فصل ويهدف بالخصوص الى ارساء اطار قانوني جديد ينظم القطاع بمختلف مكوناته يضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنيه وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنيه وتكنولوجيه متسارعه. ويجي هذا النص التشريعي في سياق مراجعه لمنظومه القوانين اللي موجوده حاليا واللي تنظم المهن الفنيه واللي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اقتصادات جديدة إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية والمتوفرة للعاملين في المجال. أكثر تفاصيل مع الأستاذ معناه أحمد بن حسينة ضيفنا اليوم صباح في أحلى صباح على موجات موزايك فم.
3: القانون الجديد جاء ليعالج هذا الخلل من خلال تجميعه للمبادئ المنظمة للمهن الفنية في نص واحد الذي هو بمثابة دستور للفنان، ونص صراحة في فصله 45 على إلغاء جميع النصوص السابقة والمخالفة له تدريجيا. فقد انتقلنا من قوانين ذات طابع إداري وزجري مقيد إلى قانون توجيهي يمثل دستورا للفنان. وفقا للفصل الأول مثلا جاء هذا القانون بهدف أسمى وهو ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة الاعتبارية التي يستحقها في المجتمع اعترافا بدوره المحوري في التنمية الثقافية والاقتصادية فضلا عن تنظيمه للمهن الفنية من خلال وضع قانوني يحفظ كرامة منتسبيها يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا. جاء الفصل الرابع ليحمل الدولة مسؤولية قانونية صريحة حيث ألزمها بتنظيم القطاع وتنظيم المهن الفنية وفق مبادئ تضمن حرية التعبير الفني والثقافي دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان مع الإقرار الصريح بحقه في تأجير عادل مقابل عمله. كما ألزم الفصل الرابع الدولة بتحفيز الاقتصاد الإبداعي وحماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على المستويين الاجتماعي والجبائي مع تكريس اللامركزية الثقافية والديمقراطية التشاركية وحق التنظم النقابي. قريبا النص الجديد جاء ليعيد الفنان كرامته ومركزه السيادي في بناء الوطن.
0: وأضاف اليوم مزدك كيف ضيف أمين أونيديا اليوم الأصباح تحدث أيضا على الأحكام لإبرام العقود وضمان حق الفنان. أحمد بن حسينة تلقاونا تغفيو أنا تقرأ على الباج متاعنا موزاي كفام وعلى أحلى أصباح باي موزاي كفام. هيد تنزيدوا نفهموا منه كيفاش اليوم القانون الجديد هذايا بش زادة معناها يضمن حق الفنان.
3: كذلك جاء ليقطع مع العمل الشفوي ومع الهشاشة عبر فرضه ما يسمى العقد الفني المكتوب، لأنه من أكثر العيوب في المنظومة السابقة هي غياب التوثيق القانوني للعلاقات الشغلية الفنية، مما جعل الفنان عرضة للابتزاز وعرضة لضياع حقوقه. لمعالجة هذه الوضعية أقر الفصل 15 من القانون الجديد وجوبية ممارسة النشاط الفني بمقتضى عقد مكتوب يسمى عقد فني، واعتبر أن غياب الكتابة يجعل العقد غير نافذ. كما أضاف القانون ضمانة اقتصادية هامة في الفصل 19 تتمثل في ضبط حد أدنى لسلم الأجور والمنح على ألا يقل بطبيعة الحال عن الأجر الأدنى المضمون. كذلك جاء هذا القانون لمعالجة قصور التغطية الاجتماعية والاعتراف بالعمل العرضي، يعني لأن الفنانين عانوا في السابق من نظام ضمان اجتماعي لا يتلائم مع طبيعة مهنتهم، كانوا يعاملون تقريبا كأجراء عاديين مطالبين بمساهمات مستمرة. إذن القانون الجديد عالج هذا الخلل بتصنيفه أولا للفنان المحترف إلى متفرغ وغير متفرغ، والفنان الذي يشتغل بصفة دائمة، والفنان الذي يشتغل بصفة متقطعة أو عرضية. وتأسيسا على هذا التصنيف ألزم الفصل 29 الدولة بتطوير أنظمة ضمان اجتماعي تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح الفنانين وطبيعة نشاطهم، خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل، مع إيجاد آليات تمويل جديدة لهذا النظام، نظام التغطية الاجتماعي، مثل طابع المساهمة الفنية.
0: وكلام آخر قالوا كيف سيد أحمد بن حسان، بين المسجدات اللي ضمنها هذا القانون إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي من مهم المهن الفنية لمواكبة التحولات التكنولوجية، وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع، عدة نقاط أخرى منها حقوق التأليف، منها اليوم ضمان الحد الأدنى متاع الأغاني التونسية التي تبث على وسائل الإعلام وغيرها أيضا من المطالب. وبرشا ناس قولوا مبروك للفنانين، مانيش عارف أنت تعتبروا هذا مكسب ولا عندك زادة كيف نظرة ولا قراءة مختلفة. شفنا توفيق جبالي اليوم كانت عنده قراءة مختلفة.
1: سي توفيق عمل قراءة صحيح وقريتها أنا، وأعتقد كونه سي توفيق عنده أريحية تخول له أنه يحكي هكاك، بعض الآخر ما عندهش نفس الأريحية تبعا لاختلاف وضعية الناس واختلاف مشاكلهم من ظفرين. لكن القانون في عمقه، القانون في عمقه هي خطوة في انتظار ما سيترتب عن هذا القانون في قادم الأيام، لأنه بيان سور كما كل القوانين نعرفوها تنجم تكون في حد ذاتها مشجعة ومشرفة وبشرة وغيره، سمي الأسماء الكل اللي تقالت اليوم واللي تقالت في الأيامات الفايتة، لكن الحقيقة هي أرض الواقع، شنو ينجم يطبق، شنية خطر العباد، فما شكون رفض، فما شكون امتعض، فما شكون تحفظ على حاجات بعض الفصول، منها ما اللي يعتبروا أنه مسألة ذي مثلا الوصاية الإدارية على الفن اللي حكي عليها سي توفيق، أنه ارتباط البطاقة المهنية بالتصورات الموضوعية متاع حتى الذاتية أحيانا في الوزارة، الوزيرة تعمل لجنة واللجنة هي اللي تعطيك البطاقة، والبطاقة إذا كانت تصير في إخلالات ما بشكل أو بآخر يتم سحبها. ما فهمتش معناها اللي كان فناني ولا يبطل، معناش معناها شنو ينجم
0: ينحيلو التالون
1: صحيت ينحيلو موهبته فلا كيف يعني بين الفنان المحترف والفنان المتفرغ والفنان الهاوي ثم إشكال في تحديد شكون الساعة هو. لكن أعتقد أنه القانون هو بتنظيم الوضعية المهنية الاجتماعية، خاصة الاجتماعية المبدعين، نعرفوا أنه على الأقل يلزم هيكل تشريعي يضمن حقوقه على مستوى الأجر، على مستوى الحماية الاجتماعية، وعلى المستوى الملكية الفكرية. وحنا نعرفوا أنه دوبوي ديزاني، لأن القانون هذا عنده أكثر من 10 سنوات وما قبل هذا من الملكية الفكرية
0: الحقيقية. معناها بديت الحكاية مع وزير الثقافة سي مهدي مبروك شدي واضحين، سيد أحمد بن حسين من وقتها
1: من وقتها موجود،
0: من وقتها معناها ما نجموش ننكر
1: الحقيقة ومع إصراره
0: إصراره ليلة نذكر مليح من 2012 كان ما خانتنيش الذاكرة وقتها نقوله الحقيقة، كانت فما سي مهدي مبروك معناها أستاذ وعالم الاجتماع، معناها الرجل المثقف وكذا اللي معناها رجل نكون له برشا احترام، وكيف كيف مع سيد أحمد بن حسين وناس أخرين راهو أيضا
1: وزراء أخرين
0: نعرف مثلا الموقف اللي كان من عند سي محمد العبدي، مرات سقل كيف وصنيا مبارك كيف كيف، معناها الوزراء الكل معناها حتى نقول لطيفة الأخضر كلهم اللي تعديوا معناها وصولا إلى اليوم مدام سرارفي ولا زادة كيف الوزيرة اللي سبقتها قطعت حياة قرميزي قطعت فلا الحقيقة دونك الحقيقة هذوما الكل الناس اللي خدموا أضافوا كانوا عندهم معناها
1: كان ثم خلافات كان ثم خلافات وكان ثم صحيح اي رؤى بيان سور ديفيزيون معناها صحيح رؤى مختلفه في ضبط اش معناها فنان اش معناها مبدع اش معناها اش معناها صاحب مهنه اش معناها متفرغ اش معناها محترف محترف اسكو فنان بالبطاقه ولا باش بطاقه ثم تجارب في الدنيا اعتقد كونه القانون اللي يحكي على الحظوه الاعتباريه او المكانه الاعتباريه للفنان والمبدع داخل المجتمع هذه مساله مفروغ منها طالما انه الناس خاطر المساله مش مربوطه بقانون مش مربوطه بقانون يقول هذا قدروه هذا قدروا العمل نتاعو هذا يقدموا الابداع نتاعو
0: اعطيه وقت الساعه باش يبدع اليوم هذا هو
1: اعطيه حريه اعطيه حريه اعطيه حريه اسكو هذا القانون هذا تحت مظله هذه الحريه ولا لا اسكو يقيدها في بعض الاحيان وخاصه انه شفنا انه ثم عقوبات ماليه اشترط معناها انه البطاقه انك تمارس معناها طاقتك الابداعيه ثم عقوبات ماليه الوارده في الفصل 40 توصل لحد 10000 دينار إذا ما الفنان بين ضفرين ذا ما كانش عنده ما استظهرش ببطاقة احتراف معناها مسألة
0: ليه بطاقة الاحتراف تعرف في بالك اللي هي معناها تتجدد معناها أوتوماتيك مومر ولا ساعات يقول لك إنه تعود على اللجنة معناها فهمتش تتخيل روحك
1: شو معناها توا معناها توا سي عيسى حراث معناها يقولوا له جيب البطاقة نتاعك راهي ما عادش تصلح هذيك
0: أنا نسأل أكثر معناها أنت اليوم مثلا نجاة عطية ولا أمينة فاخت ولا جابر الرباعي ولا لطفي بوشنيق لا معناها تخيل أنت هذوما يستحقوا
1: الكارت غريز معناها تقول أنت
0: يستحقوش زاد فما حاجات نيمبورت كوا فما حاجات اللي شو ايضا نيه الرول مشرع راهو يعمل قوانين لانه ساعات هذوما لي كور دو ميتي هما اللي يطلبوا منه ما في الاخر اسكو اليوم معناها هالبطاقات هذيا شنو هو الاثر نتاعها زاد على الواقع موضوع يطول شرحه
1: هو الاهم اعتقد يا حسن الاهم في القانون هذا بالنسبه لي انه اولا يلزم عدم ممارسة وصاية إدارية أو أي شكل من أشكال الوصاية على الفن الفن من مبدأ الحر من مبدأ الحرية مبدأ الفن المبدأ الحر ثاني حاجة في الوضعية في الحقيقة معناها هوني في تونس نحكي توا الآن وهنا التغطية الاجتماعية للفنانين اللي أنورينا معناها
0: أي
1: هذه حاجة مهمة ثم اقتطاع ذكر اقتطاع الطابع وغيره غيره غيره دونك أيضا أنه الفنان معناها كيفاش يمكن أنه جعل هذه الطاقة الإبداعية الموهبة الفنية بين ظفرين سلعة نجم تدخل في منطقة مع الاقتصاد نحكيه على الاقتصاد البرتغالي نحكيه على تجارب صارت في الدنيا الكل معناها في كولومبيا نحكيه في بقايا أخرى في الدنيا الفنان إعادة الاعتبار للفنان تغطيته اجتماعيا بالحق هذه مسألة مهمة جدا
0: مهمة برشا
1: هل القانون في خطوة أولى في كيف كما يقولوا لبوش بعدها متاع هل خلينا نعتبرها إبوش بعد في الدنيا في مع الإذاعات إيش كنت تلزم الإذاعات والتلفز والرويدن والمطاعم أنه يعطيه فلوس إذا جات تعطيها خاطر يتعداولها غنياتها إيش كنت تلزم التلفزة الوطنية
0: نحن نخلص
1: إيه
0: نحن كمزيك
1: لا لا خلص. نعرف إيش كنت تلزم التلفز أنه في الإعادات اللي موجودة للمسلسلات ولا
0: مفروض
1: ولا إيه مفروض
0: هذا صافي بارتي
1: صافي بارتي
0: صافي بارتي
1: دونك من بعد باش نتعداول الواقع معناها من القانون
0: هو أكثر من هذا إن شاء الله اليوم على كل حال نرجع الدور متاع الدولة في دعم الثقافة لأنه ما تنسيش رغم من فلسفة دولة الاستقلال أنه الفنانين علاش ما كانوش يتذمروا برشا سيونس على خاطر الفنانين كانوا موظفين واضح ولا
1: بشكل ما يا
0: حسن كبار الفنانين نعمة علي وكذا الحمد الناس كل كانوا موظفين في الاذاعه والتلفزه معناها كان عندهم شهريه من الاذاعه والتلفزه دونك كان عندهم كوفرتور سوسيال
1: والمنطق يتغير
0: المرحله كيفاش بدات الامور معناها انت اليوم تلقى ناس ومن بعدها هي كيف كان فما مثلا فولونتي بوليتيك مثلا
1: كان فما اولويات
0: في التسعينات في معناها اخر حتى بدايه الالفينات انه الاصوات المزيانه بدعمهم كان ياخذ دعم ما يرجعوش من عند وزاره الثقافه مش عامل البوم شريط يقول قبل شريط كاسيت ولا هذه معناه في ذلك الزمان معناه برشا فلوس كانوا يتعطاو وكنت انك تخدموا الفنان الفنانين هذوما وهو طوع علاش باهي قال لك انه مثلا حددنا الكوتا في المهرجانات لما اخر ذلك يفولي فيخت خفايين الناس هذوما معناه مش مزيه فما اصوات مزيانه والى ما اخر ذلك وما تخدم كان في المناسبات هذيك دونك اليوم ماذا بينا انه ايضا بالحق ترجع الثقافة اليوم إلى قلب الحياة،
1: ترجع الفنان لدوره الأصيل، دوره الأصلي والأصيل. لأنه لو كان كما قال سي ذاك، تعرف صديقك ذاك فريدريخ نيتش، إذا كان إذا كان مش الفن معناها بالحق تقتلنا الحقيقة، والحقيقة هي تقعد قاعدة تقتل فينا كل يوم،
0: حقيقة مرة
1: تقتل فينا كل يوم، هذا كل يوم نحكيه على الحقيقة.
0: هذا هو رأيكم، يهمنا كالعادة كومنتير، ومبروك مرة أخرى للفنانات والفنانين.
2: قالوها اليوم على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية،
0: في على كل لسان. نمشي لهاشتاج يحكي،
2: هاشتاج يحكي.
0: واحدة من مدارس الابتدائية بمنطقة المروج 3 التابعة لولاية بن عروس شهدت البارح حالة صحية مفاجئة بعد تعرض أكثر من 25 تلميذة لإصابات جلدية مثل احمرار شديد، حكة في مناطق الوجه والأيدي مباشرة بعد استعمالهم لمسحوق مجهول المصدر. ترجع تطورات الحادثة ذي إلى قيام إحدى التلميذات بجلب مسحوق ادعت أنه قناع للوجه ماسك، وقام بمشاركة زميلاتها اللي استعملوه، بعدها هي ظهرت عليهم علامات تهيج جلدي وتورم طفيف بالوجه والأيدي. استدعت دخل إدارة مؤسسة تربوية لطلب النجدة، وفور الأشعار جاءوا أعوان حفظ الصحة وحدات الحماية المدنية ببن عروس على عين المكان، وين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للتلميذات المتضررات، فيما تم نقل 5 تلميذات إلى المستشفى. في إطار تحقيق في أسباب الحادثة هذه، قامت المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بحجز عينة من المسحوق المستخدم وإرساله للمخابر المركزية لإخضاعها لتحاليل المخبرية اللازمة لتحديد طبيعة المواد المكونة لها ومدى خطورتها. منو السلامة لبنياتنا الحقيقة متاع ربي.
1: ما انتي تحكي أحسن، انتي تقول كلمة مسحوق وانا في بالي مش عودة ديرك.
0: لا مسحوق خليخ مسخايب، مسحوق غسيل مسحوق غسيل مليا، معناه طب مكياج، معناه حطوا مكياج بنيات صغيرات في المكتب حطوا مكياج قد يضحك
1: والله قالوا ماسك، معناه
0: اي معناه وقالوا ماسك
1: وبنيات صغيرات لو يعملوا في الماسك هذا شنو باش يحبوا يوليوا معناه.
0: علاش تعرف انت تعطي فلتر يا معناه يعطي فلتر، انت شوف مثلا انت وما ما تصور بالفلتر
1: هي أميمة مش في المكتب
0: بس في المكتب
1: عندها فالي وعندها
0: ليه تعمل ليه يحبوا الفيلتر ويت معناه
1: حتى صغار
0: اي معناه على اساس انه أميمة تحطش مسحوق تعمل فيلتر معناه في التليفون فهمتني هو ما يحبوا يقولوا مثلا نعمل ماسك
1: الفيلتر ما يسببش تهيجات
0: اكزاكتو هذا هو دونك
1: والله الصغيرات معناها ساعه والله ما فهمتش معناها هالمسحوق هذا كيفاش تجيبوا بنيه وشنو منين جابته كيفاش تعمل معناها عملته في الدار شنو هي في دبه وشنو بعته وفرقته كيفاش
0: اما صغيره
1: 25 بنيه جربوا المسحوق هذا باش يوليو معناها الحق ان شاء الله معناها يتوخي برشا حذر في انه انك تشري او انك تستعمل مساحيق. هو واحد يمشي للصيدليه وياخذ ساعات دويات لكن ما يقعدش مع تاجر ما ينسبوش معناها
0: هاي قتل كمان سكين كير
1: شو اسمه
0: سكين كير لي سكين كير معناها عبد يتلهي بالبشرة متاعه
1: كما الأوتفيت هذي أنا
0: سكين كير سكين
1: أي سكين
0: معناها
1: سكين
0: ترد بالك معناها العناية بالبشرة العناية بالبشرة العناية بالبشرة
1: توا لا باش نوليه بالضبط رد بالك على جلدة بتاعك
0: رد بالك على جلدة بتاعك اكزاكتومو رد بالك على جلدة بتاعك بون لما حال نتمنوا البنوتات ان شاء الله ربي يشفيهم وكيف كيف ردوا بالنا ونحكيوا مع صغارنا ونوعيهم ألف مرة ومرة زيدة باش ما نتيحوش
1: كل مرة ومازال بكري يا صغير
0: مازال بكري توجي وقتك وتاخذ كل شيء وتعمل امورك واضحة وما لابسة ماسك امورها واضحة الحمد لله. يلا سيدي رايكم كالعادة كومنتير على الباج نتاعنا مزيكا فهم كان هذا الاشتاق يحكي
2: يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: وفي على كل لسان. بعد شوية ما تنسوش تطلبونا على 71 113 ألف عن 500 دينار كاش من هدية موزايكا فام ومع 6 غدرجين عنا 300 دينار في الولايات بتاع إنداتو. إنداتو اللي قلكم بأنه هي مؤسسة دفع مرخصة لها من البنك المركزي التونسي تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل وتلقاها في 24 ولاية 71 113 ألف. بعد شوية نطرح عليكم سؤال سهل ماهل على إنداتو. إنداتو اللي اليوم توفر لنا عدة حلول ونذكركم بنقاط إنداتو يخدموا 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل 71 113 ألف. مرحبا بتليفوناتكم. يلا رحبوا بيك دراكو. هلو جيتنا في أوتفيت صيفي اليوم عاد كيف عضرتينات جيت
4: لا
0: حسيتك سورية وثانية اليوم كهوة
4: عادي مربوطة بالأوتفيت الثلاثينات
1: جيت بالكهرباء اليوم
4: بالسيارة
1: هاي خاطر اللبسة دي مش
0: قال لي قال لي قال لي قال لي قال لي بركجي على بلانشافوال ندخل انت
4: ندخل انت
0: اي نجم يجي على 12 فوار شبي شنو
4: المشكل باش نهبط المارسا باش نجي على الترتينيت
0: الترتينيت يهبط في المارسا علاش فين يهبط يدي دراكور اللعب لي اللعب لي هو ترجع لك عايده كالعاده تقلب لك الشنيش كذا مره سيدي نمشي تو سويت الى جيم اوفر ليتس جو

عصام مرحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنوزلانية ورينا مؤخرا وين الكرياتور نتاع وان بيس اللي اسمه اودا وين عمل هينت ياسر ياسر كبير على نهاية وان بيس وعلى وان بيس في حد ذاته وين استدعى الناس الكل انها تمشي تلوج على قطعة موجودة في الدنيا القاها هو في المحيط وقال اللي نجم يلقى الصندوق هذا صغير ينجم يلقى ويعرف نهاية وان بيس او شنو هو الوان بيس. ولكن في اكسيون شبه على الاخر نحكيو على شركة يوبيسوفت عملت تقريبا نفس العملية في مطاردة متاع كنز من لعبة أساسنز كريد بلاك فلاج. نحكيه على مطاردة حقيقية الحق تربي الكنز ذائية موجود بالرسمي وقيمته 500,000 دولار يعني $500,000 فلوسنا نحن تقريبا 1.5 مليار. الحق تربي حاجة يسر مزيانة حاجة يسر كرياتيف سميوها The Lost Treasure of Edward Kenway وذي بتبيع يرجع نسبة لبطل أساسنز كريد بلاك فلاج اللي هي محبوبة الملايين الحق تربي. نحكيه على معناتها الكنز هذا باش يكون فيه تقريبا 15 لغز صعيب على الاخر وكل مرة تحل لغز يهزك للغز اللي بعده باش نجم تلقى الكنز اللي هو متكون على حاجتين خلينا نقولوا نحكيه على عملة ذهبية تكون قيمتها $350,000 وفي نفس الوقت باش يكون فما زادة برشا ديزوبجي أخرين قيمتهم $150,000 نحكيه على The Lost Treasure of Edward Kenway العبيد المغرومة بالأفنتور واللي تحب تمشي تلوج موجودة في الدنيا بالرسمي الحكاية هذه راهو تنجمو تلوجو $500,000 ماهيش شوية ولكن لازمك تكمل كل شيء تقريبا أبارتير من 9 نوفمبر جوست قبل اللانسمون اوفيسيال نتاع لعبة جي تي اي 6 اللي هي 19 نوفمبر 2026 لحد الان راهو مازال ما فما حتى توخير مازال ما فما حتى ديلي من لانسمون جو اوفيسيال تاع جي تي اي 6 وعلينا كان نستناو ديسي نوفمبر ونشوفوا شنو باش يصير. في نفس الوقت نحكيه على كومبيتيسيون كاسحة على الاخر لكن مؤخرا الجيمرز بصفة عامة وخاصة اللي عملوا ابديت على الويندوز يقولوا اللي الويندوز 10 خير برشا من الويندوز 11 خاصة في اللي درايفر او في اللي بيلوت متاعه وخاصة في الجيمينج وانه نلقاو برشا عبيد تشكى من الدروب اف بي اس في الويندوز 11. نحكيه على برشا مشاكل في الليجو فيديو في الدروب اف بي اس كما قلت لكم في اللاك في اللي بوغ الاخ يعني كانت فيرسيون ماهيش ستابل برشا كلها تشكر في ويندوز 10 ولكن مؤخرا كي نقولوا ويندوز نقولوا اكس بوكس ونقولوا البي سي جيم باس البلاتفورم تاعها اللي تكون كونكورون ديريكت لي من منصه ستيم. نعرفوا منصة ستيم الحق تعرب هي The One and The Only واللي فيها تقريبا الجيمرز الكل رغم محاولات عديدة من البلاتفورم اللي اسمها Epic Games اللي هي عندها فورتنايت ولكن ما نجمتش تطيح على ستيم. ولكن إكس بوكس تقول لك اللي عملت ميزاجور في الويندوز 11 الناس الكل لازمها تعمل ميزاجور هذه لأنها فما تقريبا يعني تحسينات وتحسن ملحوظ خلينا نقوله يوصل حتى 25% في الكارت جرافيك الموجودين كلك سوا معناها من AMD ولا غيره. الكارت جرافيك هذوما نجموا يعاونوك باش يكون عندك جيم بلاي مخير وفي نفس الوقت رينا برشا يعني تحسن كيما دي جو في لعبة كيما دي جو كونتر سترايك 2 اللي ريناها تقريبا من 440 اف بي اس الى 540 اف بي اس في بعض الحالات بلس 100 اف بي اس تسمى حاجة مزيان على الاخر ولكن ما تمشيش مع لي جو الكل. مثلا باتل فيلد 6 ما فما حتى خلينا نقولوا شانجمون في لعبة كول اوف ديوتي زاد كيف يعني سافا ديبوندر من الجيم ولكن ابديت ياسر ياسر مزيان. ننصح العباد الكل اللي تلعب فيديو جيمز واللي عندهم ويندوز 11 يمشيو يعملوا الميزاجور هذه خاطر باش تعاون على الاخر في الاف بي اس وبالطبيعة القادم افضل ان شاء الله بشكيكة بتاتر زادة البي سي جيم باس ينجم يولي كونكورون لمنصة ستيم الحق نتاع ربي متفائل على الاخر لانه برشا دي وورد بريمير وبرشا دي جو يابتو دي وان نجم تلعبهم بلاش على البي سي جيم باس واحسنهم واخرهم اللي هي الفورزا اورايزن 6 اللي باش تهبط 19 من الشهر هذايا 2026.

0: بلزين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: ثانكس لوت دراكو، يعطيك الف صحة، تحية كبيرة ليك. احنا مكملين معكم في على كل سن حتى للستة نتاع العشية. شوية اخر توب 3 قبل هذايا، اعطينا جود فايبس.
0: جود فايبس
1: يلا اخويا، اعطينا شوية اجواء صوفية.

3 أكثر الأغنيات مسموعين على ديزر في المرتبة الثالثة نلقاو برونو مارس في I Just Mine. Top 3 I Just Mine. Top 2 BTS في سوين.

0: اسم على كل لسان.
1: مرحبا أميمة، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الأمور؟ الأمور طيبة؟
2: الحمد لله.
1: يلا شو تتسويت نمشي معاك إلى اسمنا اللي على كل لسان ونحكيه على منظمة تونسية لإرشاد المستهلك
2: اللي ندت بتنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، واعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمة إدارية محدودة ولات مرتفعة بشكل غير مبرر في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل للشيء اللي حول النشاط هذية إلى ما وصفته بالاحتكار المقنع. أكدت المنظمة في بيان لها أن قطاع خدمات التأشيرات يشهد اختلالات تتمس بمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية، وأشارت إلى أن عدد محدود من الشركات الخاصة ولا يهيمن على مسار إداري يرتبط بحقوق الأفراد في التنقل، واعتبرت أن تفويض جزء من إجراءات التأشيرة إلى شركة خاصة أفرز منظومة تحقق أرباح كبيرة من خدمات منخفضة القيمة المضافة في مقابل أعباء مالية وإجرائية متزايدة يتحملها المواطن دون ضمانات كافية بشأن جودة الخدمات أو حماية البيانات الشخصية والوثائق الحساسة اللي قاعد المواطن يهزهم. ودعت المنظمة إلى إخضاع شركة الوساطة لرقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة مع مراجعة الإطار المنظم للنشاط هذه وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية، إلى جانب فتح دقيق شامل في مدى احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، كما طالبت زيدا بإرساء مبدأ الإنصاف المالي عبر تمكين طالب التأشيرة من استرجاع كامل أو جزء من مصاريف الخدمات عند رفض مطالبهم، واعتبرت إنه تحميل المستهلك كامل الكلفة دون حصوله على الخدمة النهائية يمثل إخلال بقواعد حماية المستهلك. ودعت المنظمة إلى إحداث آلية رسمية صلب وزارة الخارجية لتلقي شكاوي طالب التأشيرة ومتابعتها مع نشر تقارير دورية حول طبيعة الشكاوي والإجراءات المتخذة، شيء يعزز الشفافية وحق المواطن في الإنصاف والحماية القانونية.
1: تيك صحة أميمة. دونك اليوم هذه المطالب اللي تجي اليوم في ظل في نهاية الأمر شركات هذوما تخدم على روحهم، فما ناس اللي يحترموا معناه في الأخير مش تمشي لهم، يقول لك احنا نقدموا فيه خدمات، معناها في الاخر اونتو فورس با انك باش تطلب الخدمه هذه كمان.
3: دونك المواطن معناها سبيلتك في حاله ضعف قدام
2: الشركه
1: يضطر
3: ما عندوش بدائل اخرى،
1: ما عندكش بدائل اخرى، معناها يضطر وقت اللي اليوم انت تشوف مثلا المحكي وعلى مختلف السفارات، معناها اليوم لو كان انت كدوله اليوم ما تنجمش تنزل على السفارات اللي انت فيهم معناها، وهذا هو مربط الفرس.
3: وديا حكينا فيه ونبارش انا حكيت فيه، يعني يتجاوز منطقة انك توا تندد ولا تستنكر وتقول مش صحيح ولا مش معقول، فما اعباء ماليه كبيره على المواطن ولا مطالبين شويه باسترجاع شويه الاموال خاصه في صوره رفض، يعني الكامل ولا الجزئي في صوره رفض المطالب هذه. السفارات ماهيش ما ولا لا الشركات هذه ماهيش ترجع في الفلوس. دونك الدوله لازم تتحرك، مش حد داخل المواطن خاطر ما عندوش بدائل اخرى. المواطن معناه في حال ضعف تام قدام هذه الشركات، لانه فما نعرفوا انه حتى يعني الناس مش يتحوز فقط، معناها الناس تمشي تخدم تمشي تخدم ضرورات، معناها ضرورات
1: وضرورات تحبيح المحظورات معناها ايه بوختون باش نبداو واضحين. معناها فما ناس اليوم باغ اكزومبل يقول لك انا ما عنديش وقت باش نقعد نخدم نعمل في الريزرفاسيون دوتيل ونقلش في البيي،
3: وفما عباد ما تعرفش كاريمون مشكل
1: صحيح، فما ناس ما تعرفش، وفما عباد كي سو فون تاسيستي باغ الناس هذوما. معناها صحيح اليوم بوتيتخ لانه فما فراغ ما يشبه الفراغ القانوني، معناها وليو هالوسطاء هذوما موجودين، فما ناس اخرين يقول لك انا حقي اني نمشي نعمل اكسي ديريكت. اما اليوم انت برا خذ رانديفو باغ اكزومبل من هون 6 شهور مش موجود رانديفو،
3: هي حجز المواعيد
1: بالذات مش موجود،
3: مشكله
1: كبيره مع في نهايه الامر. حتى كي تمشي انت صغير كي تمشي تو مثلا تقول باش تاخذ رانديفو من عند هذوما الوسطاء باش تلقاه بالوقت، ما تلقاش بالوقت، راه يقول لك خدم لك الدوسي ونحضر لك
3: لما تستنى كيما الاسكولو
1: تستنى ويشوف في جمعتين
3: ممكن يسهل لك شويه المساله.
1: هو في الاخر سام بريستاتير دو سيرفيس، دونك هو اليوم معناها يحاول انه اي بي سي معناها يقدم لك زادة كيف كيف في خدمات باش تسهل لك الحياة متاعك. تقعد مشكلة اليوم الفيزا وما تمثله من تحديات وما تمثله من مشاكل زادة كبيرة تصير على التوانسة، هذا معناها هيت نحكيو فيه صباح وليل. معناها العباد اللي باش يمشي يخدم اللي باش يمشي يقرا اللي باش يعمل حقوق مو فاميليال الى ما اخذ ذلك، اليوم فما مشاكل حقيقة تطرح معناها مشاكل كبيرة وكبيرة برشا،
3: وقاعدة يعني قاعدة تتطور وتتفاقم المشاكل هذه. معناها هي المنظمة تقول وجوب مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية. هنا مانيش قادرين نعملوه مبدأ المعاملة بالمثل، مانيش قادرين نعملوه. كل صدق معناها
1: كل صدق معناها تنجمش تعمل اي تنجمش تنجمش تعمل انت بلد سياحي في نهايه الامر اللي يمكن فرضت عليهم جا كما طول الجزائر وقت يفرضوا عليها فيزا فرضت عليهم فيزا اي حصل هذا في ليبوك سوفيت ان تون معناها فهمتني. واليوم نشوفوا انه ساعات السلطات الجزائريه تنزل مثلا على السلطات الفرنسيه باي اكزومبل اكثر العباد طالبه فيزا لوين مش لفرنسا لا ماجوريتي معناها في عندك مليون تونسي يعيش في فرنسا اخويا معناها مينيموم في عائلتك معناها في الصف الاول في الصف الثاني عندك شكون في فرنسا شكون مقيم في فرنسا دونك فورس اي بي لا بروميير ديستيناسيون اللي لعبت تمشي. اما حتى المشاكل اليوم كبيره مطروحه مثلا بالفيزا نتاع انجلترا تمشي انت بكلك سي يونس الفرحي بشحمك ولحمك وبتاريخك تحكي لك لازمك تشوف معناها خاصه باش يقول لك والله اسمعني اش تقول انت مامتي ولا جدتي اش تقول
3: جدة
1: نتاعك وجدك يقول لك جيبوا لي صديق نتاعه
3: ينجم
1: يطلب منك حاجات كيف ما
3: هكا
1: ينجم يطلب منك حاجات كيف ما هكا معناها فما ديزابيغاسيون اليوم معناها سي تاغوفوار زاد كيف كيف
3: فما مسألة زاد مهمة زاد يا حسن انت تقدم مطلب على الحصول على تأشيرة تقدم جملة من البيانات والمعطيات الشخصية
1: شخصية
2: اللي حد ما تعرفش عليها وين ماشي
3: ما تعرفش عليها اسكو تنجم تحفظ بالقدا تنجم تبيع تنجم دوك المعطيات
2: تستعمل في حاجات أخرى
3: تستعمل في حاجات أخرى دوك مسألة
1: مسألة معقدة شوية على كل رأيكم يهمنا كالعادة كومنتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام كان هذايا اسمنا اللي على كل سيم خليكم تسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية آخر المسردات تسويت تجينا مع الجميلة غفران العكرمي في موجز الخامسة على الأولى في تونس 71 ميل طشن ألف على ذمتكم بعد شوية كالعادة نعبو على 500 دينار كاش مادية موزايك اف ام وعنا 300 دينار في الولايات نتاع اندا تو من تو طلبونا 71 ميل طشن ألف بعد الأخبار موعد يكون مع الجو عطينا اخويا
0: عيبة انك خلفت العهد ما وفيت عيبة انك عليك
1: حويجة فوندو بعد شوية من عند عدن شويش
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un Portugais dans une série américaine Hold Up et essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pa, eh, tout le monde marche sur nos têtes. Je vois que nous piches tout l'air. Comment je peux te comprendre? Comment je perds pour comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
4: Billetterie et information sur l'application IJA et Tescati.tl en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM.
6: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
7: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
8: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زهر لايف باند رانا زاروق دي جي مارو وأنس غيزة ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة

0: تذكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21-821-1000. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، غونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزيك فم.
1: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
2: تيهاك زيه وعمل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
2: صحة ترى وريني قدش وليت.
3: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
6: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علميه سي لا ميور ريكومونداسيون. افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون. نو تكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون. علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين، حرفائها الكل متمنين. تظهر لك اغلى شويه مي كي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي. علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريالها لتوا موجود.
7: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
9: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ مروري أنه تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا إلى غاية 8 مساء من يوم غد الخميس. ويأتي هذا الإجراء بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستجمع النادي الإفريقي بالأولمبي الباجي في ملعب حمادي العقربي برادس. واستثنت وزارة الداخلية من هذا القرار القاصدين للملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. وزير النقل رشيد عامري يؤكد خلال زيارة أدها إلى ولاية جندوبة حرص الوزارة على دعم أصول النقل بالجهة عبر تمكينها من حصتها من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تشمل 461 حافلة، إلى جانب تعزيز الشركة الجهوية للنقل بجندوبة بعدد إضافي من الحافلات ضمن الصفقة الدولية الثانية التي تضم 621 حافلة وفق ما نقله مراسلنا عبد الكريم السلطاني. وزيارة وزير النقل شملت المعبرين الحدوديين بملولة برقة وببوش عين دراهم، حيث تابع ظروف استقبال المسافرين وسير العمل بالمرافق والخدمات، إلى جانب متابعة تقدم مشاريع التهيئة والتوسعة خاصة بمعبر ملولة الذي يشهد إنجاز القسط الثاني من مشروع تطويره. وفيما يتعلق بمطار طبرق عين دراهم الدولي، أكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على إعادة تنشيط المطار واستقبال رحلات منتظمة، وذلك في إطار برنامجها الوطني لتنشيط المطارات الداخلية. عالميا، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة يقول إن عدد الحجاج الواصلين إلى السعودية حتى الآن بلغوا أكثر من 860 ألف حاج، مشيرا خلال مؤتمر صحفي لتقليص مدة إنهاء إجراءات الحج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة. إيطاليا تعلن أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. سمعوا دوي إطلاق نار داخل مجلس الشيوخ الفلبيني، حيث كان يختبئ السيناتور باتو دي لا روزا المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية داخل المبنى. وحسب مواقع إخبارية فلبينية، فقد تم سماع ما لا يقل عن 5 طلقات، وذلك بعد دقائق من صعود جنود يحملون بنادق ومعدات واقية إلى المبنى التشريعي دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن الموضوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحسن وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء ودمتم بخير.
10: الأولى في تونس.

0: كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس 71113000. بعد شوية نلعبوا على 300 دينار تربحوهم في الابليكاسيون تاع اندتو في الواليت تو سامبلومون تلبونا على 71113000. بعد شوية نطرح عليكم سؤال سهل ماهل يتعلق باندتو اللي توفر خدمتها 7 أيام على 7 أيام من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. فاصل صغيرون وبعدها هي أروح تربح.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
2: عندك اورانج.
4: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
5: يا طير حمامة حمامة،
4: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري شمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
5: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
4: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
6: عيد العلوش انا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خط نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي.
7: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على 3w.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
6: عيدكم مبروك.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. عامل فينا يوسف
8: موسوعي
1: الكواليس
8: حسن موسوعي.
1: يلا سيدي يلا نمشي للربح الشعبية. في روح تربح. يلا قوم هاي
0: روح تربح.
1: معنا سي عدنان الرياحي تاكسيستي من مقرين 35 سنة. عسلامة سي عدنان.
9: مرحبا بخويا. عايشك
1: صفا؟ عايشك. كيف الحال؟
9: الحمد لله
1: الأمور
9: الحمد
1: طيبة
9: لله.
1: هاي
9: الحمد لله.
1: حاضر أسأل سهلة مهلة إن شاء الله زينة.
9: أيه.
1: أوكي توكل على ربي.
9: أوكي إن شاء الله.
1: يلا جو. شنية عاصمة الكويت يا عدنان؟
9: بس
1: بس شكون يقدم برنامج جتة فيم على موجة موزايكا فيم كل نهار سبت في الليل؟
9: لا بس
1: بس زيدا. كيف كيف من ألف كتاب البؤساء؟ الميزي غابل بفرنسا وي. نكملوا بس وي نعاودوا نكملوا سؤال

0: آخر يا سي عدنان، ما هي أعلى قمة جبل موجودة في إفريقيا؟ هل هو مون كليمانجارو أعلى قمة جبل، البؤساء كتاب فيكتور هوغو الشهير، جثة فامي قدمك قاعدين حوايت كل نهار سبت في الليل برنامج متميز، والكويت عاصمتها الكويت. إن شاء الله فرصة أخرى سيدي عدنان، تحياتنا ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا والتاكسيستية اللي نحبوهم أخواتنا وأصحابنا. غدوة 700 دينار كاش مهدية مزيكا فام على الأولى في تونس.
1: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: أي سيدي نكملوا معاكم احنا في على كل سنة، تحية لكم الناس الكل. نمشي معاك أميمة، مرحبا، أهلا وسهلا،
2: مرحبا،
0: شنية الأمور
2: أمور طيبة؟
0: الحمد لله. يعرف شو تتفيت رقم على كل لسان،
1: رقم على كل لسان.
0: حكيوا على أكثر من نصف مبادلات المنتجات الفلاحية تتم عبر القطاع غير المنظم.
2: كشفت دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس أن القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وسط إخلالات تشمل تشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وضعف استمرارية التزويد. وحذرت الدراسة من المخاطر الصحية المرتبطة بوضعية المسالخ وغياب الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمتابعة العمليات، واقترحت جملة من الإصلاحات تشمل تحديث الإطار القانوني والبنية التحتية وإدماج القطاع غير المنظم ضمن المنظمة الرسمية، إلى جانب تطوير الفلاحة التعاقدية وإرساء منظومة رقمية تحت اسم السوق الإلكترونية بهدف تقليص حلقات التوزيع بين المنتج والمسالك. وفي جانب التشريعي أوصت الدراسة بإعداد مجلة موحدة ومبسطة للمسالك التجارية مع اعتماد عقود لزمات طويلة المدى لتشجيع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات وصيانة البنية التحتية، كما دعت إلى إدماج الوسطاء الناشطين في القطاع غير المنظم عبر تسجيلهم بالسجلات الرسمية ومنحهم بطاقات مهنية وحوافز جبائية واجتماعية، على أنه يقتصر دورهم على التزويد والنقل تحت إشراف قانوني. وأكدت الدراسة على أهمية إبرام عقود مسبقة بين المنتجين والمشترين، تحدد بلوتو الأسعار والكميات وأجل التسليم، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة للتتبع والفوترة الإلكترونية، وأحداث مسالك قصيرة عبر مراكز تجميع وتبريد وأسواق فلاحية حضرية ووحدات تحويل داخل أسواق الجملة للحد من التبذير الغذائي. وانت تنجم تحكي لنا أكثر على الدراسة هذه؟
0: نجم أحكي لكم أكثر على الدراسة هذه بحكم أني كنت حاضر البارح في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، والحقيقة بأنه الدراسة ساعة نسمنوها كما قالت عايدة، عايدة تحب الدراسات. الدراسة هذية منطلقت معناها من واقع اليوم، وخذت مختلف معناها المسارات وأيضا مختلف المتدخلين. بمعنى أنه اليوم المشاكل اللي يشهدها مسالك التوزيع، تأهيل مسالك التوزيع، والحاجة الباهية بأنه الدراسة وضعت صباحها على الداء، معناها التشريعات فيما يتعلق اليوم الأساسية. بالبنية الأساسية إلى ما آخر ذلك. في المقابل مثلا كرد على هذه الدراسة، وزارة التجارة، وكان متدخل أيضا مدير مدراء متفقد عام في وزارة التجارة، راجل معناه ما شاء الله عليه، معناه كي متخيص سون سوجي، وحكي على حاجة مهمة جدا، حاجة تعمل كيف. فما زوز مراكز اليوم نموذجية، واحد في بيجا والآخر في سيدي بوزيد. دونك باش يكونوا شنو هما هالمراكز هذيا؟ المراكز هذيا اليوم تلقى سوق معناها مارشي سنترال، وفيه اباتوار، وفيه كذا، وفيه برشا قايع، من اجل انه كيف الناس هذوما معناها البلايص هذيا بتتم بالشراكه بين الدوله والخواص، من اجل انه لموا الغلال والخضر والى ما اخر ذلك والحليب و و و و و ويتم ايضا بيعها يا اما لغروسيست معناها تقول انت، والا ايضا كيف حتى بور لي بارتيكولي مثلا بكميات كبيره، في اطار انه نقصوا من الحلقه
3: نتاع
0: الوسطاء. يزمك ترى انت السلعه اكس مثلا، قولوا يا خويا باش ناخذوا ربطه نعناع، ربطه النعناع باش تخلط الدار اختنا اميمه، يزمك تشوف قداش من وسيطه تمر ربطه النعناع رايه
3: كل وسيط يخو
2: ماش
0: ليه. معناها مثال أحسن يزرع في النعناع وميمة باش تستهلكه، ما بين أحسن قداش يبيعها وقداش تشريها وميمة، راهو سي سامبل معناها دو سامبل ودوبل وتريبل. الحاجة اللي مهمة زدا كيف تم طرحها هي مثلا اليوم فيما يتعلق باغ اكزومبل بحكاية الدواجن اللحوم الحمراء، وكانت مسلخ. فما طروء أو معناها تم طرح حلول عملية. علاش قلت لك انه حاجه مهمه برشا؟ لانه زاد كيف مازالك التوزيع طالما انه توا في المهموته سيونس، فانها اثرت حتى على سلسله الانتاج. دونك سي تري تري امبورطون ان اليوم نحكيو فيما ينفع على الناس، واليوم انا الاوان انه نعيد تاهيل مسالك التوزيع الفلاحي في البلاد التونسيه.
3: صحيح. انا اهم نقطه اللي حكيت عليها أميمة هي ادماج
2: بالضبط
3: القطاع غير المنظم ضمن المنظومه الرسميه.
0: الرسميه
3: بالنسبه للناس اللي تحكيوا عليهم انتم الوسطاء اللي هو 1 و2 و3 و4 كانه وانا نعرف عبيد برشا عبيد هكا يقول لك كانه الدوله تعيط لي تقول لي اجا يا سيد اللي باش نفك لك فلوسك
2: باش نقسم معك
3: بمعنى هو كان يصور في 10,000 جي دوله تقول له لازم تدخل في المنظومه الرسميه
2: تولي تربح 7,000 مثلا
3: باش تربح 10,000 نتاعك هذيك ما اما راه باش نحيوا لك منها 12% على خاطر كذا كذا و 5% على خاطر كذا يلقى روح عنده 6,500 دونك يقول لك ما يساعدنيش. دونك في الجهه المقابله يلزم تحفيز, يلزم حاجات اخرى, لازم تخلي هذيك الناس تتشجع باش تندمج في وسط المنظومه الرسميه.
2: هاكا اش قال لك؟ هو قال لك ديجا منحهم بطاقات مهنيه انهم يوليو
3: معها. ما يكفيش
2: استنى هاكا باش نكمل.
3: عنده بطاقة
2: وحوافز جبائيه واجتماعيه ما يقتصر الدور نتاعهم في
3: الناس هذوما تحسبها راي الحوافز شنيه يقول لك شنيه قداش الحوافز تعطيني بطاقه مهنيه من بعد فك لي فلوسي تعطيني بطاقه
2: حوافز جبائيه يولي ما يخلصش برشا.
0: قداش تدخل انت اليوم في معناها في قداش باش تعطي بطاقات المهنيه والى ما اخر ذلك. واليوم كيف معناها فما مشكله فيما يتعلق بالتشريعات زاد الفوتره الالكترونيه. احنا حضرنا حصيره قبل الجمع في برشا حاجات
3: وحكينا على الفوتره الالكترونيه
0: وبان بالكاش
3: في برشا وزارات
2: ما تنجمش
3: ما عندكش بنيه اساسيه معناها باش تخلي مازالت ما تمشيش.
0: انت اليوم لا يمكن تاهيل مسالك التوزيع الفلاحي مادام ما عندكش كارتوغرافي. قداش عندنا من فلاح
2: ما نعرفوش قداش عندنا
0: في بالك ولا غوسونسمون اليوم اللي تعمل مثلا على الناس اليوم نجم يكون عندك 1,000,000 فلاح كما نجم يكون عندك 600,000 فلاح 800,000 فلاح 400,000 فلاح لا تدري. واليوم الفلاح شكون هو
3: كما الوسطاء تجيب تعرف قداش
0: كيف يلقي الوسيط ما تنجمش تبيع. راهو يا سي يونس اليوم الوسيط معناها اوبليجي. هل اليوم انت الفلاح اللي موجود في اي ناخذ هنا مثلا اللي موجود في بوشريك واضح ولا او ناخذ حاجه اقل من 50 كيلومتر على العاصمة ولا على بير القصع 40 كيلومتر قادر اليوم انه باش ينقل الى ما اخر ذلك كيف اليوم الحلول ما زلنا في الفلاحه البدائيه. راهو يا سيونس اليوم الفلاحه لم معناها البارح
2: كنا
0: نحكيوا على دوز معناها على عيد الفلاح معناها على الجلاء الزراعي ليفاكواسيون اغريكول ما حكيناش اليوم على الى حد الان اليوم ماناش قاعدين نطوروا فيها الفلاح. معناها اليوم البطاطا المفروض يا سيونس راهي تمشي نصف معلبه كما يقولوا فيها نصف حاضره باكاجينغ معناه يصير الفريز كيف معناه في الاكويت نتاعو تصير في يزم منا نخلق مواطن شغل اخرى منه. راهو كميه الاهدار اللي صايره في الغليل وفي الخضر حدث ولا حرج كيف راهو. وزيد فوق هذاك الكل اليوم من الحاجات اللي تم تطرق لها انك تدخل المارشي سنترال مثلا نتاع تونس هنا فوق فندق الاخر فندق الغل تخرج لبرا تلقى كميونة تبيع في البطاطا
3: قدام
0: البطاطا الداخل مثلا نهجو ديم بون بيتيز بلفين عند الراجل والداخل تلقى ب 2500. علاش مش نفس البطاطا؟ لا سي نفس البطاطا. اي بوي التعثرات اللي صارت من قبل 2011 معناها نحكيو تعثرات تصير في اخر نقولوا 2007 2008 وقعدت وبعد والانتكاسه بعد 2011 دونك حدث ولا حرج
3: مع حالات الجفاف اللي صارت
0: في سبع سنين راه قعدنا في معناها اليوم تعرف انه مثلا لافالي دو ميجيغدا باغ اكزومبل اليوم الناس الكل هي ما لقيتش في العربي
3: نعرفها بالسوري نروحوا في الكروستات
0: ليه معناها اليوم هذاك معناها سهل مجرد هذاك الكل مجرد شيح منه من اخواتنا الجزيريه فما اون بارتي عندهم حق تتعدى من عندهم هما الويت واضح
3: جاي من عندهم
0: اي من عندهم هما جاي دونك وحاملوا عليهم مشاريع والى ما اخر ذلك دونك ما قلتش ليه
2: صحيح واحنا ما استغليناهوش كيفو
0: واحنا ما استغليناهوش. وزيد فوق هذاك الكل الماء زاد المشاكل الكبيره زاد كيف اليوم
3: اصلا يا حسن سامحني ما تنجمش تعمل انت امن ما يسمى يعبر عنه بالامن الغذائي اللي ما اذاك عندكش امن مائي
0: اكزاكتلي
3: عندنا مشكله في الماء احنا
0: يزمك تعاود تشوف اليوم زاد الفلاحه نتاعك يا سيونس
2: راه فما
0: فلاحات اليوم اللي تقول لك انت نجيبها من برا
3: ثم مزروعات ثم حاجات نصدروا فيها البر احنا نصدروا في الماء مانيش نصدروا في الغل
0: اي اكزاكتلي
3: بيان سور
2: تستهلك برشا ماء
3: معناها احنا توا خير من الطليان ما عادش يزرعوا برشا طماطم علاش
0: اي ما تزرع فيها
3: انت تزرع فيها انت وتجيبها لنا واحنا خاطر المشكله
2: كنت تحسبها كي تجيبها تتكلف لك ارخص من اللي انت باش تصنعها
3: بيان سور البرقدان زاد كيف القوارص الحوامض او القوارص كيف تسلك برشا مية دونك يلزمنا نعاودوا يلزم خريطه اخرى نتاع مزروعات
0: تستجيب هذو من الحاجات اللي زاد كيف لازم اليوم انه نحكيوا فيهم ولازم اليوم انها تتحط اليوم ايضا على الطاوله ويتم المناقشه نتاعها كما يقولوا فيها بكل
4: بكل اتزان
0: بكل اتزان بكل أريحية كيف ما يتقرر. لكل حال مهم برشا اليوم أنه نبدأ على الأقل مرحلة الإصلاح واليوم نصلحوا مسالك التوزيع على خاطر بحق اليوم القشارة كيف ما يقولوا فيها ولا الوسطاء هذوما رام الأرقام اللي تعطات أرقام مفزعة معناها قديش يربحوا راه فما عبيد ما تعمل حتى شيء راه دخل في 200-300 دينار مثلا يتخذ في الأسواق الكبيرة 200 ألف دينار 300 ألف دينار سنويا تحطها في جيب واضح ولا هذوما ما يشبه معناها من بين سلسلة الوسطاء معناها الأرقام مفزعة. تاسي فيصل دربيل تحية ليه اللي الرجل معناها مشهود له بالكفاءة وبالنزاهة على الأقل راهو يقول لك أنه هذوما بركة وزيد فوق ذلك الكل لابخيسيون فيسكال اللي حكيت عليها اليوم أميمة متاع أنه عندك معناها التاكس اللي سور تاكساسيون كيلكو بار متاع العديد من المنتوجات تخلي اليوم الناس تلتجأ إلى طرق الموازية من تم معناها يقول لك اليوم يونس انه حتى مثلا مسالك التوزيع مثلا الفلاحي فيما يتعلق مثلا بالابقار ولا حتى بالاغنام يقول لك ساعات هو يسرح التروبو ولا العظيم يقول لك ساعات نلقى سوم في الجزائر خير يبيع معناها الفلاح ولا سوم خير في ليبيا يبيع ويقول لك في الاخر هذاك هو قرن السوق وانت ما عندك تونا كوتي زيو بور فلوري كيف ما كيف ما يقول فكمل مع على مع بلد بجدة معنى واضح ولا ليه يغيب تعيد عرب ولا كهو هاي سيدي كنا ذي رقم على كل سنة رقم مهمنا كالعادة أنكم وطيقة الباش متاعنا مزيكة
1: رقم على كل سنة
5: صوتك مميز وحلمك توصل للنجومية المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة تعطيك الفرصة إذا كان عمرك بين 18 و 25 عام تغني بالعربي ولا بأي لغة الفرصة قدامك اربح زوز ملايين و500 وزيد بورس باش تقرا الموسيقى ماليك كان تسجل على www.feririal.com وبعث فيديو بصوتك وعيش التجربة للآخر آخر أجل للتسجيل نهار 17 ماي ما تخليش الفرصة تفوتك المسابقة الكبرى للغناء في دورتها السادسة برعاية اتصالات تونس وموزايك فام

0: مولاندور يودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
3: رحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم حبيت نتمنى هابي بيرثداي لأختنا العزيزة فاتن الجملة اليوم اللي تحتفل بعيد ميلادها. فاتونا يا مزيانة كل عام وتحية بالخير. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند خوك وسيم اللي يقول لك نحبك قد الدنيا الكل وربي يخليك ليا. وديديكاس دا كيفيف تجيك من عند مرت خوك سنيل تقول لك نحبك برشا برشا انت اختي العزيزة. وديديكاس الاكبر يجي من عند سليمو يقول لك انت احسن عمة في الدنيا يا فاتن يا تحفون. خوك رفيق دا كيفيف يتمني لك طول العمر ولي بارون متاعك سيم منصور ولا حفيظة يقول لك ربي يعطيك طول العمر الصحة برشا خير برشا فرحة وبرشا نجاح يا رب العالمين. فاتونا يا باهية إن شاء الله كل عام وانتي حيا بالخير.

0: وهابي بيرثدي عرفت بوتيت برنسيس بيوتا اللي تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك دو لا بار دو تا مامون فاطمه فخفخ ودو لا بار دو طون بابا اشرف الرميلي اللي يقولوا لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا بيوتا يا تحفونا ويا مزيانه وان شاء الله ديما مليتنا حياتنا بالضحكه نتاعك وبالحكايه بالبهجه نتاعك وبك الانرجي وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا بيا يا بيا. هابي بيرثدي تو محمد خليل الانجليز اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. ديديكاس تري تري سبيسيال تجيه من ساعة من عند مامي جاتو فاطومة اللي تقول له نحبك برشا برشا وربي خليك ليا. ديديكاس زادا يجيه دو لابار دو سون بابا ودو سا مامون عواطف ومن عند اخواته فريال وفردوس اللي يقولوا نحبوك برشا برشا وربي خليك لينا. محمد خليل الانجليز ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير برشا نجاح وبرشا خير وبرشا صحة وبرشا تألق يا رب العالمين. صوتت واخترت على غنية البوتياج الغنية اللي ربحت معنا.
1: انت حيالة علاش ما حسبتيناش سوا
0: حيالة هذايا جنجون على موجة موزايك فام. توت سويت محمد علي السويسي في اخر اخبار التكنولوجيا في هايتك
2: مع اريدو. جيت اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: اريدو طور عالمك.
4: هايتك مرحبا اهلا وسهلا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فام. البارح كان رونديفو مع اندرويد شو ايو اديشن ليفينمون التمهيدي اللي بدته شركه جوجل من عام نيو لانيفينمون قريب شويه من جوجل ايو. جوجل ايو ليفينمون تاع لي ديفلوبور تاع شركه جوجل. الكونفرنس الكبيره باش تكون الجمعه الجايه على نهارين 19 و20 ماي. لكن بالنسبه لاندرويد شو كان الموعد معه البارح. والبارح شركه جوجل حكيت على اندرويد 17 حكيت على لانتيك بشكل أعمق لجيميناي في وسط أندرويد 17 ونحكيه لهنا على مرحلة جديدة بالنسبة لاستعمال أندرويد نظراً لأنه أندرويد بيش يولي في القلب متاعه نقاو جيميناي كسسوا بالنسبة للخاصيات كيفاش بيش يفهم تعاملنا مع التليفونات أو كيفاش بيش يقدم لنا الخدمات المطلوبة. دونك بالنسبة لأندرويد 17 يمثل بالنسبة لشركة جوجل تجربة جديدة بالنسبة للانتجراسيون تاع جيميناي عن طريق خدمات جديدة عن طريق انتجراسيون تاع جيميناي في وسط جيميل في وسط لاجندا في وسط مابس وغيره وعن طريق حتى استعمالات جديده. مثلا من بين الحاجات اللي باش تكون حاضره في اندرويد 17 هي لي ويدجيت بيرسوناليزي. لي ويدجيت اللي موجودين من قبل بالنسبه لاندرويد لكن المره هذه عن طريق كرييت ماي ويدجيت باش تنجم تعمل الويدجيت نتاعك عن طريق برومبت تكتبه وتولي عندك الويدجيت نتاعك بالنسبه لاستعمال محدد تحب تستعمله في التليفون نتاعك اندرويد. من جهه اخرى نستنى وانه يكون فما خاصيات متحسنه كيما الديكتي فوكال اللي تنقص ليزيتاسيون الكل التردد في الصوت نتاعك كل هذيك كل ما عادش ياخذها بعين الاعتبار الديكتي. الكويك شير زاد باش تولي موجوده بقوه بالنسبه للاندرويد. الكويك شير ماهيش جديده لكن الكويك شير تشبه الاير دروب بالنسبه للمستعملين نتاع الايفون. معناتها انه عندك فيشي باش تبعثوا البي سي تنجم تبعثوا بالكويك شير لكن ما تنجمش تبعثوا للماك ولا للايفون رسميا. مع اندرويد 17 الكويك شير تحلت مع الاير دروب دونك اي واحد عنده بيكسل ولا تليفون يخدم بالاندرويد ينجم يبعث لي فيشي للتليفونات اللي يخدموا بالاي او اس. حكي على لي ايفون النوتو 3 دي او لي ايموجي اندرويد زاد هما بيدهم يعتبروا من الحاجات الجديده في اندرويد 17. والبارح الاعلان على خطوه نجم نقولوا تاريخيه بالنسبه لشركه جوجل. جوجل اللي عندها لي بي سي نتاعها اللي يخدموا بنظام تشغيل اسمه كروم او اس. الكروم او اس عنده تجارب قليلة في تونس لكن معروف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي برشا أسواق على أنه البي سي اللي موجه للطلبة والتلامذة. البي سي هذايا يعتمد على نظام تشغيل كيف قلت اسمه كروم أو إس. وشركة جوجل منذ أشهر كنا حكينا لكم برشا على الاستراتيجية الجديدة متاعها أنها باش تعمل نظام تشغيل جديد الاسم المنتظر متاعه ألومنيوم أو إس. والنظام هذايا باش يكون عبارة على أندرويد موجه للبي سي وباش يكون فيه التجربة بالنسبة للبي سي شبيهة بالتجربة بالنسبة للأندرويد. البارح جوجل أعلنت رسميا على جوجل بوك جينيراسيون جديدة متاع لي بي سي اللي تخدم بنظام التشغيل هذايا. واللي جوجل بوك هذوما موش يعوضوا لي كروم بوك على خاطر فما مشكلة قانونية بالنسبة لشركة جوجل. جوجل وقتها لانسيت لي كروم بوك عندها ديلي متاع ما بين 7 و10 سنين بالنسبة للي ميزاجور, والديلي هذايا قانوني دونك باش يعيشوا حتى 2031-2032 لي كروم بوك. لكن في المستقبل باش يكون الكلمة اللي جوجل بوك. لحد الآن شركة جوجل باش تعمل على روحها بالنسبة للنوع هذايا متاع لي بي سي في انتظار انها تحل السيستيم ديكسبلوتاسيون والاستعمال الماركت اخرى. الاعتماد في جوجل بوك باش يكون على الانتليجنس ارتيفيسيال, على جيميناي في قلب التجربة, والبي سي هذايا باش يكون على خط المواجهة مع الماك بوك نيو اللي حبت من خلاله شركة ابل انه يكون زادا الماك الموجه للطلبة والتلامذة. بالنسبة لي زوج شركات هذوما عارفين ساحة المعركة متاعهم الطلبة والتلامذة في مرحلة أولى, ومازلنا ما نعرفوش هل ما إذا بش يكون الجوجل بوك اتلاقوا على مستوى عالمي أو بش يكون محدود كما هو الحال بالنسبة للكروم بوك. عركة التليفونات البليابل في 2026 باش تبدا رسميا في الصيفيه مع ايفينمون التاكيدات بدات تحكي عليه اليوم بدينا نعرفه بشكل شبه رسمي الداتم تاع الامباكت الثاني تاع سامسونج للاعلان على الجالكسي زي فولد الجديد الجينيراسيون الجديده تاع السمارتفون البليابل تاع سامسونج. من المنتظر حسب ما تم تسيبه اليوم باش تكون نهار 22 جويليا الدات هذيا اللي باش نكتشفوا فيها نورمالمون زوج تليفونات الزي فولد 8 والزي فليب 8. لكن فما أخبار تقول إنه بشيكون فما تليفون اسمه وايد فولد. التليفون هذية في الراسيو متاعه يشبه للتصاور اللي خرجت بالنسبة للايفون بليابل اللي منتظر بشيكون في الرونتري الجاية في سبتمبر 2026. علش قلت العركة متاع السمارتفون بليابل على خطر سامسونج هي اللي تصنع الزيكرون متاع السمارتفون بليابل متاع أبل, والأخبار اللي خرجت المدة اللي فاتت تأكد إنه سامسونج عندها تليفون يشبه في الديزاين متاعه للتليفون متاع أبل. لكن مع الإعلان بتاع سامسونج تباعا في الأشهر الجاية نستناو أنه هواوي شاومي أوبو وهونور هما بيدهم يعلنوا على التليفونات متاعهم البليابل. الأرقام تقول أنه نستناو أنه المبيعات بالنسبة للسمارتفون بليابل في 2026 باش تطلع مقارنة بالسنوات اللي فاتت, والسبب كيف ما قلت لكم من قبل دخول أبل في السباق. هاي تيك هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك FM.net.
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك
5: على كل زين.

0: بوبليسيتي.
1: سيدتي سادتي، وصلنا إلى الأراضي المقدسة، نتمنى لكم حج مبرور وسعي مشكور.
2: مع أريدو انترنتك في الحج بأحسن سوم ابتداء من 5 دينارات باش تكونكتي مع عائلتك وأحبابك وتهنيهم عليك كل يوم. ميلا اكتيفي روميك باسبور على ماي أريدو وخليك كونكتي.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. بالرسمي مل عرض تنجم تعيشو من توا، اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد، وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تنجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
5: على كل لسان.

0: ويلسون من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. نحكي لكم كالعادة على إنداتو. إنداتو هي مؤسسة دفع مرخصة من البنك المركزي التونسي، تقدم لنا حلول مالية مبتكرة جدا باش تسهل لنا وتقرب لنا المعاملات نتاعنا اليومية المالية. اي نعم، اليوم مع إنداتو نجم نخلص فاتورة تليفوني، فاتورة الستيك، فاتورة السونيد، اي حاجة نجم نخلصها، هذيك الكل اتخافير لابليكاسيون اللي اسمها إنداتو. اي نعم، إنداتو هي عبارة على ستوش موجود في التليفون. ستوش هذية يقول القائل يمكنني من برشة خدمات. أي كل نهار باش نحكي لكم على خدمة من الخدمات هذوما. كي نقول لكم إنداتو، تو سامبلومون كلمة إندا تعني لكم برشة برشة. علاش؟ على خاطر إنداتو هي جاية من عائلة إندا اللي معروفة بالإدماج في تونس، بالإدماج المالي، بالإدماج الاجتماعي، بالإدماج الاقتصادي. وإنداتو فيدال على ديان متاع إندا. هذاك علاش وقت اللي يكون عندك هستوش هذية في التليفون اللي هو عبارة على الابليكاسيون اللي اسمها إنداتو، تنجم ديريكتومون تخلص باغ اكزومبل الاقساط نتاع القرض نتاع البروجي نتاعك مع إندا تمويل من غير ما تشد صف. وكيف كيف العبيد اللي تلوج يقول انا نحب نبعث البنتي تقرا اتيديونت في سوسة وما عنديش وقت باش نمشي نبعث لها الماندا، اي ما فماش مشكله، لانه مع إندا تو خلقنا برشا خدمات مزيانه ومزيانه جدا. فما حاجه اسمها كاش تو. الكاش تو الفلوس تبعثها تو تخلط تو. اي نعم، بيزي تو سامبلومون اترافير لابليكاسيون. والقايل ما عنديش ابليكاسيون، ما نفهمش برشا في التكنولوجيا، شنو نعمل؟ ما عليك، كان تتوجه الى فروع إندا تو اللي موجودين في 24 ولايه من 8 تاع الصباح حتى الثمانية امتع الليل، سبع ايام على سبع ايام. اش معناها؟ معناها كيل بلوف كيل نيج، كنت كوين فما ايامات في شتاء اعياد، احنا رانا في إنداتو محلولين 365 نهار على 365 نهار. وفما ديزاجونس كيف في بنغردين وغيرها اللي تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا الكل باش توفر لك الخدمات هذه. معناها الفلايسات تبعثهم بار اكزامبل توا مع الخمسة وتسعة واربعين دقيقة بالوقت يخلطوا للعبد اللي حاجتك به، وهو يمشي ينجم معنا كما قلنا العديد من فروع متاع إنداتو. تو سامبلومون ينجم يمشي ياخذ الفليسات هذوما. انا قاعد هوني في استوديو موزايك فام، نحب نبعث الأميمة اللي موجوده توا في القصرين، فيكفي اني نبعث هال 300 ولا 500 دينار تمشي أميمة لاقرب فرع إنداتو بحذاها. تو سامبلومون تجبد الفليسات بالوقت. هذه هي التكنولوجيا مع إنداتو اللي اسمها كاش توا. ابعث وكيف كيف اقبل فلوسك في تونس كامله في كافه فروع الجمهوريه بكل سهوله وبكل سرعه. ما عليك كان تيليشارجي لابليكاسيون والا تمشي لاقرب فرع إنداتو. هات نشوفوا اليوم مع ميسه الراشحي من بومهل موفع. عسلامه ميسه، مرحبا، اهلا وسهلا. عسلامه
2: تخويا احسن
1: حوالك، لبس عليك
2: لله الحمد لله.
1: حسب رايك انا وقت اللي نحب نفرح العزيز عليا ونبعث الفلوس مع كاش تو، حسب رايك الفلوس هذوما يتبعثوا في تونس الكل يوصلوا بعد بجمعه، بعد بنهار، بعد بنهارين، ولا بعد بسرعات يوصلوا؟ كيفاش
2: يوصلوا؟
1: تو تو ما شاء الله عليك، مع إنداتو يوصل الفلوس تو تو ما شاء الله عليك. ميسا مبروك عليك تو تو ميلان 300 دينار اللي تتسب لك زاده كيف كيف في الابليكاسيون نتاع إنداتو. تعرف هذوما تنجم تخلص بيهم الفلوس، تنجم تبعثهم لعبد عزيز عليك
2: ديجا في مونوبري، انا باش نفهم باش يدخلوا باش نخلص.
1: تري تري بيان، سا طومب بيان، تمشي تقضي بيهم من مونوبري. تبارك الله عليك، مبروك عليك، شكرا جزيلا ليك. كما قالت لنا ميسا، تنجم زاده كيف كيف وقت اللي تكون عندك زاده لابليكاسيون تاع إنداتو، تنجم كيف كيف تخلص بها المشتريات من الفضاءات الكبرى والمتوسطه المعروفين كيف ما مونوبري جدا ميسا، ولا كيف ما لي ماغازان عزيزه. تو سامبلومون مع لي كان تيليشارجي لابليكاسيون هذيا اللي تقدم لك عده حلول تسهل لك معاملاتك الماليه اليوميه. ما لفاش تستنى، ادخل من توا على لي ستور الكل موجودين، وتنجم تيليشارجي لابليكاسيون تاع إنداتو، تلقاوها موجوده على بلاي ستور، على ابل ستور تلقاوها موجوده زاد كيف كيف على هواوي اب جاليري وغيرها من لي ستور. وهكاك كيلكو كليك تتحلك برشا مشاكل وكيف كيف تقضي قضيتك الكل. وما تنساوش تتبعوا زادة على لي ريزو سوسيو انداتاو، تلقاوها موجودة على تيك توك، على انستغرام، على فيسبوك، كيف كيف على الباش فيسبوك نتاعهم وعلى السيت اوفيسيال زادة. وما تنساوش زادة انداتاو تقبلكم اكثر واكثر بالرقم الاخضر 80 10 7000، 80 10 7000، ملا فاش تستنى من توا، واللي انضم الى عائله انت تو وحل برشا مشاكل يظهر لي كانت قبل تعيقك انك انت تقضي قضيتك، لانه جبنا لكم دي سوليوشن يعملوا 66 كيف، دي سوليوشن سمارت مع انت تو.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية،
1: وفي على كل لسان نمشي للناس تحكي.
0: ناس تحكي،
1: ناس تحكي بتحكي مرور وكرة، مرور وكرة. ناس الكل أحباء نادي الإفريقي غدوة على موعد مع حدث يستنيوه عندهم جديدة، التتويج بالبطولة. هذك علاش غدوة بارتي يكون متاع الكلوب متاع بيجا، هذك علاش وزارة الداخلية خذت دي مزور كيما خذت دي مزور في الدربي على حد قولك اليوم وسط جمعة نستخدم على روحها باش ما نعطلوش أيضا العبيد، وباش نسهلوا أيضا الحركة هي متاع العبيد اللي باش تجي من 24 ولاية ولا 24 ولاية، لأنه فما احتفالات غدوة باش تبدأ في ملعب رادس وتتوصل في باب جديد. ذاك علاش فما أخت أميمة باش تمشي على عين المكان، واضح ولا؟
3: كان تحب نعمل مراسلة مغادي،
1: تعملنا مراسلة مغادي. مرحبا، كيف كيف باش يكون فما فريق كامل من موزايكا فام للقيام بالتغطية وأيضا بهلا ليفينمون هذايا اللي باش يشهدوا ان شاء الله ملعب حمادي العقربي بيرتس.
3: أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي اللي باش تصير غدوة إن شاء الله، بداية من 4 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. وضحت الوزارة أنه فتح أبواب الملعب باش تكون مع مضي ساعة، ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة، ويتعين على حمل التذاكر والاشتراكات لاستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدمة، ويكون الدخول إلى المأوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصحفيين. ونبهت وزارة الداخلية أنه يحجر وقوف وجولين جميع أصناف العربات بطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من 11 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. ودعت كافة مستعملي طريق إلى تجنب استعمال طريق الرابطة بين رادس والزهرة مرورا بمفترق فرحات حشاد أثناء دخول خروج بلتو الجماهير، ويمكن لقاصدي المدينة الجديدة والياسمينات المرور عبر محاول سان جاك عوضا عن شوشة رادس، كما يستحسن استعمال طريق السريعة الجنوبية مرورا بقنطرة وادي مليان لقصدي الضاحية الجنوبية. ودعت وزارة الداخلية زادة كافة الجماهير إلى إيواء سياراتهم داخل المأوي المخصصة ضمانا لحسن تأمينها وحفاظا على السيولة المرورية أثناء خروج الجماهير، وشدد زادة على ضرورة احترام قانون الطرقات وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.
1: اكزاكتومون، هذا هو اليوم في إطار انه نقدموا المعلومة وكيف كيف انه تتعدى الأمور معناها
4: بسلام
1: بسلام، وبرشا جو خلي العبيد تحتفل، خلي العبيد
4: فينا حفله احسن
1: حفله اكزاكت، ما هو كل فريق يهز بطوله هي حفله دونك اليوم ماذا بينا الناس الكل تتعاون والناس الكل
3: مش عم تقرا حسابها اكزاكت حتى للليل، فما برشا احتفال
1: سورتو عندك انت العبيد اللي تسكن في الضاحيه الجنوبيه والعبيد اللي جايه من مختلف انحاء الجمهوريه، دونك اليوم سورتو يركزوا اكثر معناها اليوم في بلاغ تاع وزاره الداخليه يقول لك انه ابارتير دو 13 يتحلوا البيبان، دونك العبيد
3: بتصور انه فما عوين المرور باش يكونوا موجودين في المناطق يقولوا لهم منين يمشيو بوغ ايفيتي لي سيركولاسيون.
1: وكيف كيف اليوم دعوه ايضا للجماهير حتى ماشيين الاحتفال معناها بربي المشاكل مع الامن
3: فماش عليه فماش عليه جو باش ياخذوا الرمز البطوله
1: توتافي، دونك العباد اللي باش تمشي باش تمشي تحتفل باش تمشي تنشي
4: تفرح
1: تمشي تفرح اكزاكتومون تمشي تفرح وترد بالها زدك
3: مسياقه المتهوره
1: مسياقه المتهوره وترد بالها زد من الناس اللي تصطاد في الماء العكر ننسي واش راهو خاطر تنجم تصير صارت قبل بركاجات صارت بركاجات واغريسيون والى ما اخر ذلك. دونك اليوم نعملوا على الوعي، ما تنسيش العبد اللي قدامك ونسعوا بالنا بربي تو احنا ماشيين باش نحضروا بارتيكور 90 دقيقه هي راه ما مش باش تقدم مش باش توخر، دونك برجوليه وسع بالك على قدامك في الكهرباء، احسبه اخوك احسبها اختك. في نهاية الأمر ماذا بينا نبعده بقدر المستطاع على التشنج وكل حالة متاع قصيت عليه وشطط عليه.
3: دو هما ماشي شيخين من يمشي جيهم التشنج دي ما يصدقوا هكيك يقعد يسلي وشاعة ساعتين نرمال مهم
4: يسلسل ولا يجي فما ناس بيش جيهم التشنجين من عند ربي علي؟
1: فما ناس يا عاية مدام أميمة فما ناس راهي بيش تجي متشنجة. اسمعني انت عندك برشا ما مشيت خديت
3: ولا هذيك عليك المهم خذيناها.
1: يلا مبروك عليكم وميمه، مبروك على جماهير الافريقي. طب شكون عندنا تغطيه كما قلنا على موجات موزايك اف ام مع فريق الرياضه، وتلقاو البلاغ نتاع وزاره الداخليه على موقعنا موزايك اف ام .net. هكا نختم معكم لافاندو على كل سين. ميرسي انفينيمون وميمه،
3: شكرا
1: ليك سي يونس، ميرسي سي خالد، شكرا لصديقنا العزيز زيد شاكر. استقبل تليفونكم حب على 71 113 1000. خليكم توت سويت مع اخر اخبار الوطنية والعالمية، موجز السادسة مع غفر العكري، بعدها آخر الأخبار الرياضية باش تكون بعد شوية مع حيدر الشيرني اللي وصل معكم مشوار في ريكاب سبور، وبعدها هي واحد من الناس مع شاكر بسبيس كولتور بلوس مع الجميلة سامية الحامي وسهرية بنت لفيم على موجات موزيك فيم مع المتميز يسري جديد. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود من 13-17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
6: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
7: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
8: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن. سهلها تسهل.
9: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaic FM.
10: اي قل لي مبروك ما وزدوني في الشهريه.
11: صح ترى وريني قدش وليت.
10: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
11: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
12: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دل العينيك.
13: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك. من 13 ماي 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي، نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
14: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
15: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي، موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محليه ودوليه، احدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
16: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
17: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة المالية تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إبداء رأيه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027 وفق ما أكده مصدر نقابي لموزايك، حيث أوضح أن أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي تلقى مؤخرا مراسلة رسمية من وزيرة المالية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة النقابية تفاعلت إيجابيا مع هذه الخطوة وفق تأكيده. والمصدر ذاته يبرز أن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل قرر في هذا الإطار تنظيم يوم دراسي الجمعة القادمة 15 من مايو بمقر المنظمة الشغيلة بإشراف قسم الدراسات والتوثيق برئاسة الأمين العام المساعد أحمد الجزيري، علما أن البرنامج سيتضمن مائدة مستديرة بشأن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. ويرى متابعون أن هذه المراسلة قد تمثل مؤشراً على عودة التواصل بين الحكومة والاتحاد بعد فترة جمود طويلة انقطع خلالها الحوار بين الطرفين، خاصة عقب الأزمة الداخلية التي عاشتها المنظمة الشغيلة قبل انتخاب قيادة نقابية جديدة. هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحدد يوم 30 جوان المقبل موعداً لمحاكمة أمين عام حركة النهضة العجم لوريمي والناشط بالحركة مصعب الغريبي، وذلك في قضية ذات صبغة إرهابية. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الدكتور المؤرخ والباحث خليفة شاطر الذي توفي اليوم مشيدة بمسيرته الأكاديمية والثقافية وإسهاماته في مجال البحث التاريخي والتوثيق، حيث يعد الفقيد من أبرز الأساتذة والباحثين في التاريخ الحديث والمعاصر، وقد تولى التدريس بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس منذ عام 1972. وكان الراحل قد تحصل على دكتوراه المرحلة الثالثة من جامعة السوربون في 1974، ثم دكتوراه الدولة من الجامعة ذاتها في 1981، إلى جانب الدكتوراه الفخرية من جامعة مونبلييه الفرنسية عام 1996، ونال جائزة الأداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1997. كما تقلد الفقيد عدة مسؤوليات صلبة وزارة الشؤون الثقافية، وترك إرثا مميزا من المؤلفات والدراسات اللامرجعية من بينها التبعية والتحولات ما قبل الاستعمار بتونس والثورة والقمع بتونس في القرن 19 وجامع الزيتونة. عالميا، رئيس وزراء جزيرة غرينلاند يانس فريدريك نيلسون يقول إن المفاوضات بين الجزيرة والولايات المتحدة بشأن مستقبل الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي تشهد تقدما ملحوظا، لكنها لم تصل بعد إلى أي اتفاق، مشيرا إلى اتفاق قديم مع واشنطن يسمح لها بإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الجزيرة. وتشكل الجزيرة القطبية محط اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أفاد التقارير بأنه يسعى لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في جنوبها، إضافة إلى القاعدة الجوية التي تملكها الولايات المتحدة بالفعل في شمالها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع أحمد في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
18: الأولى في تونس.
19: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
18: أريدو، طور عالمك.
20: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية. البداية بالجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. اليوم زوج مباريات، هي الدفعة الثانية وقبل الأخيرة مباريات الجولة هذه، الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى. نادي الرياضي البنزرتي ينهي الموسم نتاعو بهزيمة في 15 أكتوبر أمام ترجي جرجيس 2-2، أهداف صديق يعقوب أبو بكر في الدقيقة 17 من أسيست محمد علي غراب، وخليل قصاب من ضربة جزاء أهدى الثلاثة نقاط هذيا لترجي جرجيس، ضربة الجزاء الثانية والهدف الثاني زاد للاعب خليل قصاب. هكا ترجي جرجيس ينهي الموسم 41 نقطة وفي المركز السابع بطبيعة في انتظار مباراه غدوة، والنادي الرياضي بنزرتي في مركز 12 ب 33 نقطة. في جيبس، مستقبل جيبس رغم كونه تأكد رسميا من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية، لأنه جماهيره كانت حاضرة بقوة اليوم، وأنهى زاد الموسم بتاعه بهزيمة 1-0 أمام الملعب التونسي، هدف يوسف السعفي في الدقيقة 52، أسيست لعزيز السايحي الهدف الثالث للاعب يوسف السعفي الموسم هذايا، والأسيست زاد هذايا الثاني للاعب عزيز السايحي. 48 نقطة ينهي بهم لهم الموسم الملعب التونسي الموسم هذا ينهي ب 48 نقطة في المركز الرابع، ومستقبل جيبس ينهي الموسم في المركز الأخير ب 18 نقطة. غدوة تتلعب بقية الجولة الدفعة الأخيرة من المباريات متاع الجولة 30، دونك غدوة في حمادي العقل بيرالس مباراة احتفالية للنادي الإفريقي، وبرنامج كامل متاع احتفالات باش يكون، باش يطلعوا على تفاصيله باش نتبعوا نهار كامل كيفاش باش يتم تتويج النادي الإفريقي وتسليمه الرمز وشنو باش يعملوا الملعبية بعد المباراة، ولو أنه حسب المعلومات اللي عنا باش يتجهوا مباشرة إلى باب جديد. ودونك النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، مباراة هامة جدا الأولمبي البيجي اللي باش يسعى إلى البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، نتيجة مش مربوطة به فقط لكن بمباراة شباب القيروان زادت نحكي عليها. دونك نادي الإفريقي يواجه أولمبي البيجي الأربعاء متاع العشية في حمادي العقل بيراتس، حسام بولعريس في زفر الماتش هذايا، وسيف الورتاني باش يكون في الفار في بنقردين، باسم بالعيد في زفر مباراة اتحاد الرياضي بنقردين والترجي الرياضي الجرجيس الترجي الرياضي التونسي عفوا، ووليد المنصري هو في الفار. مباراة هامة للترجي الرياضي التونسي إذا كان يحب يتعدى للتشامبيونز ليج، بما أنه في منافسة غير مباشرة مع النادي الفيقسي اللي بيدوره عنده شانس كبيرة باش يتعدى إلى الشامبيونز ليج الإفريقية، شكون باش يكون المركز الثاني في الشامبيونز ليج الإفريقية ممثل تونس الثاني بعد نادي إفريقي. دونك نادي الفيقسي يواجه النجم الرياضي الساحلي في الكلاسيكو في الطيب الميري، حمزة جعيد باش يظفر الماتش هذا، ومنتصر بالعربي باش يكون حكم فار. في الملعب بلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه جياسكا، مباراة هامة جدا جدا جدا للجياسكا، نضال طيف يظفر الماتش هذا، وحسني النيلي باش يكون حكم فار. في بين جنات مباراة شكلي الاتحاد الرياضي المنستير يواجه مستقبل سليمان، هيثم الطرابلسي هو الحكم ومحرز الملكي حكم فار. مباراة هذه فيها زوج حكام، أول مرة باش يظفروا في الرابطة المحترفة الأولى، صهيب بن بالقاسم المساعد الأول ورسلين بومنجل المساعد الثاني. النجم الرياضي الساحلي أعلن منذ تقريبا ساعة أو ساعتين عن الموعد متاع الجلسة العامة الانتخابية اللي تم تحديدها يوم 30 ماي 5 متاع العشية بنزل الجمعية طريق القلعة الصغرى في سوسة. ولما نحكي على منتخبنا الوطني أقل من 17 سنة منذ دقيقة أو دقيقتين تقريبا 5 دقائق بالضبط أو شنكونوا أمونا، الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت كون الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعقد ندوة صحفية لإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026 غدوة الأربعاء متاع العشية. المعلومات اللي عندنا تقول كونه باش يعلن على قائمة فيها 29 لاعبي، 26 باش يكونوا أساسيين والثلاثة الأولى اللي باش يكونوا إضافيين يعرفوا رواحهم الأولى اللي هما لاعبي احتياطيين يعني ريزيرف إذا كان لا قدر الله ثم إصابة ولا حاجة ياخذوا مكانهم في القائمة النهائية. منتخبنا الوطني أقل من 17 عام يبدأ اليوم مغامرته في الكان، منتخبنا سيواجه المغرب البلد المنظم للدورة ذي 8 متاع الليل الماتش هذي، ونعرفوا كون الدورة ذي ترشح لكأس العالم أقل من 17 عام. الماتش 8 متاع الليل تعدى على بين سبورتس 4-5 بليتو عربية، وفي نفس المجموعة مصر منافسنا القادم في الجولة الثانية تعادل مع أثيوبيا دون أهداف. في تنس أوبن في الدوبل اليوم عزيز الواقع وإليا سيماكان فازوا على لويس بريتو وباولو دو سانتوس 2-2 مجموعات لواحد، دالي بلانك وكارلس إيرلانديز فازوا على الثنائي الهولندي لوف وفلاديسلاف أورلوف من أوكرانيا 2 مجموعات لصفر، فرانكو أغامينوني وجيورجو ريكا من إيطاليا انهزموا أمام الثنائي جي كلارك وبين جونسون جونس بليتو وتسيموني أوغوستيني، ومعه في الدوبل بالطبيعة الأرجنتيني فرانكو ريبيرو فازوا على الثنائي التونسي اسكندر المنصوري ويارنو يانس 2-0. في السامبل زاد كيما العادة في كيا تينيوس أوبن اللي موزايكا فيها بارتنير ميدياتيك، فيها وتلقاو كل الفيديوهات الخاصة بالجورني متاع اليوم، تلقاهم على صفحتنا سبور باي موزايكا فيم وعلى موزايكا فيم وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستغرام وعلى البلايس الكل تلقاهم. دونك في السامبل اليوم جيلارنو باي البلجيكي فاز 2-0 أمام دانيل جلينكا من استونيا، ماكس هاوكس من البيبا من هولندا فاز على إيناكي مونتيز ديلاتوري من إسبانيا أو انهزم أمام إيناكي مونتيز ديلاتوري 2-0. جوزيف شفال زير هكا اسمه من الأوتريش ينهزم أمام فيديريكو سينا من إيطاليا 2-0. دينو دين من هولندا ينهزم أمام دالي بلانك من الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نحكي عليه في الدوبل توا اللي هو دالي بانك بلانك هو اللي فاز على دينو دين 2-0. وبرنان توميك من أستراليا ينهزم أمام كيمر كوبيانس من بلجيكا زوز مجموعات لصفر. بول مارتن تيفون من إسبانيا ينهزم أمام جي كلارك من بريطانيا زوز مجموعات لصفر. داليبور زفيرتشينا من الريبوبليك تشيك ينهزم زوز مجموعات لواحد أمام تريستن بوير من الولايات المتحدة الأمريكية. ولولون لوران لوكولي من فرنسا يفوز زوز مجموعات لصفر أمام فريدريكو أوغستين غوميز من الأرجنتين. اليوم ثم الفينال متاع كوبا إيطاليا 8 متاع الليل في الأولمبيكو. لاتزيو يواجه الإنتر والإنتر يطمح لتحقيق الدوبلي في بقية المباريات. يوم مباراة هامة جدا لمانشستر سيتي هامة اللي هو الأرسنال الزوز بما أنه مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس 8 متاع الليل في الليغا. 10 دقائق ما بين فياريال وشبيليا دون أهداف. إسبانيول متعادل مع أتلتيكو بلباو دون أهداف بعد 11 دقيقة. خيتافي يواجه ريال مايوركا 8:30 متاع الليل. 8:30 متاع الليل ديبورتيفو ألافيش يواجه البارسا. وفي الليغا بريست متأخر في النتيجة أمام ستراسبور 1-0 بعد 11 دقيقة. وليل القمة متاع الليغا في فرنسا البي اس جي نورمالمون اليوم يهز الشامبيونات اللي كربح بالطبيعة. البي اس جي يواجه 8 متاع الليل راسين كلوب دولونس. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوان نت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
2: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما يريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
21: أريدو طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على آخر وأهم الأخبار. المونديال يقترب والعائدات المالية هي موضوع بتدر الضغوطات، خليني أقول بين قوسين، بالنسبة للأندية في خصوص قائمة اللاعبين التي ستمثل تونس في المونديال، خاصة وأنه اليوم تقارير صحفية تتحدث بشكل واضح على نصيب كل نادي من اللاعبين اللي بيشمنحهم لمنتخب بلاده في هذا المونديال. بعد شوية نكشفوا على التفاصيل المالية وتحدثوا زيادة على القائمة اللي بشكون في القريب العاجل بالنسبة لصبري الناموشي للمشاركة في المونديال. غدوة نكملوا البطولة بمواجهات غير مباشرة بين الترجي التونسي ونادي صفاقسي من أجل مكان في رابطة الأبطال الإفريقية، وكيف كيف الأولمبي تبيجي والشبيبة القيروانية، مواجهة أخرى غير مباشرة الشبيبة في المتلوي والأولمبي تبيجي ضد بطل موسم النادي الإفريقي من أجل مكان وحيد في الرابطة المحترفة. لولا نعملوا لافون جورني بعد شوية في خصوص كل هذه المقابلات. رافقني اليوم على امتداد 50 دقيقة على الأقل، شوية 45 دقيقة المتبقية في ركاب سبور، المحلل الفني واللاعب السابق أسامة السلامي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا عمار، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك عمار، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالكل، مرحبا مستمعي موزيكا فيم.
1: أهلا وسهلا بكم، نرحب بصالح في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. فصل قصير ومن بعد آخر مسار.
4: تنظم القاعدة إيفانتس سهرة استثنائية يحييها ولأول مرة في تونس الفنان اللبناني محمد فضل شاكر نهار السبت 16 ماي بنزل جولدن كارتاج تونس بمشاركة زاهر لايف باند، رانا زاروق، دي جي مارو وأنس غيزة، ونهار لحد 17 ماي بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس.

0: تذاكر سهرة نزل جولدن كارتاج تونس على موقع إيجا، وسهرة مسرح الأوبرا مدينة الثقافة تونس على موقع تذكرتي بوانتين. أنفو لاين 21 821 ألف. سهرات محمد فضل شاكر بمساهمة لوندور، لا غازيل، رونو، هاي ليفل ستارز، سيم موتورز، نيسان وموزايك اف ام.
1: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجي لينيرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجي لينيرجي.
2: ريكاب
0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.
0: آخر مسار.
3: قداش كل نادي ممكن يستنفع ماليا من منح لاعب للعبة أكثر إلى المنتخب الوطني؟ تنجيو على التفاصيل المالية. خليني فقط نخل تعليق على النتائج الحاصلة اليوم في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 30. ملعب تونسي ربح عن ديبلاسمون ضد مستقبل جابس 1-1. بونتو يوسف السعفي دقيقة 52، ومستقبل جابس كان ضيع فرصة التعادل في الماتش هذا. أوكي مستقبل جابس نازل في كل الحالات، لكن النتيجة كانت نجم تكون حاجة أخرى. دونك ضاع ضرب زيب وسط حكيم تقاف 82، وترجى الجيس يربح النادي البنزرتي في 15 أكتوبر 2-0. أهداف أبو بكر وخليل القصاب في 17 و89. إذا كنت حاب تعلقوا على النتيجة هذه وسامع وعمر قبل ما نمشي لموضوعنا،
4: نصور أنا بس نعلق على مباراة بنزرت وجرجيس اللي حسب رأيي أول مباراة ساعة للمدرب سفيان حيدوسي. تركيز، نتصور تركيز، كل التركيز على مباراة الكاس اللي نعرفه آخر الموسم الناس كل بستخاف على من الإصابات والتعب اللي نتاع الباركور تاع الموسم كامل. نتصور فما المدرب يعني حاول يجاري المباراة أكثر منها المباراة الكاس كنتيجة نتاع المباراة هذية. وجرجيس بعد بريود صعيبة زوز انتصارات الأخرانيين حتى للمورال به للجمعية.
3: ملعب تونسي زاد بالانتصار هذا، هو حتى قبل الانتصار هذا كان ضامن المرتبة الرابعة، بتعتبر انه لايقة تليق بطموحات الملعب التونسي وقت اللي بدينا السيزون المرتبة الرابعة.

0: كان افضل، ولكن فما فرق خدمه الارواح، فما فرق جابت لاعبين يعني في الميركاتو الشتوي، فما ناس يعني تخلصت من ديونها، خلينا نقول اليوم يعني مقابلات شكليه ما الملعب التونسي ضامن المرتبه الرابعه اللي ينجم تكون يعني تخليه يشارك في مسابقه افريقيه، ولكن الملعب التونسي مطالب جدا كيف كيف باش يعمل بعض الانتدابات القيمه
1: أي اللي خرجوا معناه اللي يعوضوهم اقل منهم
0: وزيد. فما حاجه غلطت فيها برشا الملعب التونسي السنه اللي هي كثره تغيير المدربين، اضرت بالملعب التونسي بشكل كبير صراحه، بشكل كبير ضرت الملعب التونسي، خاطر ما تعودناش الملعب التونسي غير زوج ثلاثه مدربين يعني في الموسم برشا.
1: وشكري الخطوي وفات علاقته مع فريق المغرب يعني اذا كان فما بروجي من جديد، لانه الحقيقه مع التغييرات الكل وحيد اللي نجح في المدرخين
0: نجح، ولكن ما نعرفوش العلاقه بين رئيس النادي وبين شكري الخطوي، خاطر المغادره نتاع شكري الخطوي كانت في ظروف غامضه يعني ما نعرفوش شنو اللي صار، رغم كانت النتائج ايجابيه مع شكري الخطوي معرفوش شنو اللي صار.
1: وقتها شكري الخطوي جاء اوفر باهي كبير وتحدث
0: معه، وقد يكون نجم يعني نجم ينفع الفريق، وكما قلت لك الملعب التونسي مطالب يعني باش يجيب بعض اللاعبين ويدعم يعني الفريق.
1: هذا هو دونك هو اهم حاجه قلتها، انه مقابله شكليه حقيقه مستقبل جابس في كل حالات سيغادر الملعب التونسي، في كل حالات ضامن المرتبه الرابعه، وترجي الجيس ونادي البنزرتي ما يغير شيء، فقط على مستوى الترتيب النهائي باش تطلع مرتبه وتنزل مرتبه
0: كيف كيف. حتى غدوه فما يعني فما مقابله شكليه، فما مقابله يعني مهمه
1: جدا، غدوه يعني غدوه لونجو دوزيام بلاس وبلاصه في الرابطه المحترفه الاولى تنجي نحكيو عليهم بعد شويه
0: من اجل تفادي النزول.
1: بالضبط
0: برشا فرق معنيه غدوه.
1: بالضبط دونك خلينا نجيو للمونديال والتفاصيل المالية اللي تحدثت فيها برشا مصادر إعلامية. 11000 دولار تقريبا للاعب الواحد في كل يوم يقضيه مع المنتخب الوطني من تحضيرات المونديال إلى المسابقة، وبالتالي تقريبا يكون من نصيب كل نادي على كل لاعب 250000 دولار ياخوها على كل لاعب في حالة المغادرة من دور المجموعات. إذا كان فما ترشح للدور الثاني موضوع آخر، الفلوس هذه تكبر والأرقام هذه تكبر، لكن مبدئيا نحكيه على دور أول كل فريق ضامن 250000 دولار. أرقام تنجم تخلينا نشوفه من جديد اللي كنا نشوفوه في كل مونديال عمار وسامة،
0: مليون
1: تقريبا 800 مليون تقريبا
0: دولار تو يلعب في الثلاثة مع الزمة هذه.
1: انت قاعد تبدل احنا هنا وسامة
0: لا مع الزمة
1: تونسي
0: لا مع الزمة ذي كل الفرق تريف نارش نفس المابوك، ولكن عندي احساس والله اعلم ان المدرب مش في جمل حتى واحد، عندي احساس
1: ومنين جاء الاحساس هذا من القائمه الاخرى مثلا
0: من القائمه الاخرى ممكن كان جاي تونسي راهو فما صراعات، ومن انا من المنطقي انه باش يهز اللاعبين اللي برزوا بشكل خاص وبشكل لافت في البطوله التونسيه، خاصه السنه يعني شفنا يعني دخل تفرج صبري لموجي في بعض فرج لي في الكلاسيكو في الدربي كيف كيف تفرج طلع على صفاقس تفرج، يعني عنده فكرة شاملة على اللاعبين، نتصور باش يمشي اللي يستحق، ورغم أنا فهم ممكن فما لاعبين تستحق ولكن فما لاعبين جاهزين أكثر منهم، خاطر الحقيقة كي نشوفوا في البطولة عنا يعني خسرنا الجهة اليمنى فيها شوية صراعات، فهمت فما يعني فما شوية صراعات، ولكن المؤكد أنه مش بيظلم حتى حد، القائمة اللي فات الحقيقة ما ظلم فيها حتى حد،
1: والجهة اليمنى ما نعرفش كان فيها صراعات ولا على خاطر الزعلوني الأفضل تو
0: لا لا لا الأفضل
1: وعنده يان فاليري اللي موجود بطبيعته في تونس ما الحقيقة ما فماش كون ينجم يهدد الزعلوني في بلاصته
0: ما نحبش ندخل يعني
1: ما انت توقت لي الجهه اليوم هذاك هو
0: نحسب لك يعني فما كشري دم غديك فما هو زعلوني افضلهم
1: يخلط ينجم لي خرايك
0: الكل هما زعلوني افضلهم
2: افضل
0: من ليام فاليري الى حال زعلوني افضل خلينا نقولوا ابرز لاعب في البطوله السنه، ولكن ما نحبش نتكلم باش ما ناثرش يعني على الناس وكل واحد
1: هو في الاخر معني صبري لموشي مش باش يسمع البلاتوات وياخو يعمل ليستا، ما نحنا نعملوا في قراءات مثلا اللي هم بالارقام نحكي
0: فما لاعبين ظاهرين
1: فما صحيتك
0: فيهم حارس دحمد نجمش يكون موجود الا الجهه اليمنى في تلقى الزعلوني موجود، يعني فما دي بوست ظاهرين انه مش يكون باش يمشي وش يكون باش ياخذ، ولكن المؤكد انه ما تكون مش تظلم حتى حد وموش يدخل في الصراع، كان جا تونسي تولي صراعات فلوس تولي صراعات وتولي المكتب الجامعي هذا
1: شو كان جاي تونسي؟
0: كان جاي مدرب يعني تونسي
1: من تونسي
0: هوني. من هوني تونسي بلا باش
1: معناه القراية والتكوين
0: باسبور تونسي
1: اسمه صبري لاموجي
0: إيه معاش معكوني معاش معكوني ما لعب لك في حتى فريق كل شيء نحكي يعني تونسي راه من هنا من
1: متكون هوني
0: ويعرفك الكواليس عرفت الكواليس هذيك الكواليس اللعبة هذيك
1: الكل وراها
0: فوالا هذيك يعرفوها التوانس اللي عايشين هوني معناها اللي متكونين هوني تولي لعبة فلوس والجامعة تدخل والرئيس يدخل من غادي فهمت تو ما نصورش فما واحد في نجم يأثر على المدر
1: هو على الجهة اليمنى فما زاد معتزلنا فاتي قاعدين يتبعوا فيه ويتبعوا في البرستيشن به يبدو لي الملاعبية لعبية الشعب ما فماش إشكالية ظاهرين اللي يستاهلوا أما يمكن تنجم تصير إشكالية على مستوى حراسة المرمى لأنه صبري اللاموشي في أول كونفيرانس دو بريس كان واضح جدا قال أنا موضوع أربعة وخمسة حراس رو انساوه رو فما ثلاثة حراس بيمشيوا مع المونديال
2: وهذا عادي هذا عادي
1: زاد ديكلاراسيون اخرى من بعدها قال الموجودين الكل متقاربين في المستوى
2: هذيك ماك تعرف راه شوف الحضور البدني وال الاكسبلوا اللي تعملوا في البريود سورتو قبل الكوب دي مود مهم جدا سواء في اختيارات الناخب الوطني ولا حتى للاعبين شوف حيدر ديتاي صغير على الحكايه نتاع الفلوس اللي كانت اشكال كبير وانا عشتها في يعني يافي دي ماما في في في في كاس عالم صحيح برشا اللي كونوا فما ناس تمشي على خاطر جمعيتهم لكن خليني عمار قالك في مخه قاعد يلاحظ اللي هو مش بيش يصير ظلم انا ناكد لك اللي اللي اللي صار قبل في المنتخب مش بيش يصير في الكوب دي موند هذا ناكده لك خاطر راك تعرف واحد ديما يعني عندنا لاعبين نعرفوهم في المنتخب وحكاوا لنا كيفاش الكومبورتمون تاع المدرب سواء مع اللاعبين سواء مع المسؤولين حيدر حاجه مهمه برشا اللي حتى في ستاج الاخراني نتاع الكندا يعني عندنا لي زيكو اللي كونوا المسؤولين ما يقربوش من التيرام يعني ما فماش اللي كان يصير قبل ذاك مثلا مسؤول يجي تلقاه مثلا لام ثلاثه اربع جوارات وشوية انتماءات ويحد هذا كل ما صارش في خلينا نقوله في استاج الاخراني فما
1: انا عندي العكس الحقيقة معلومات انه فما بعض الاعضاء اللي بفعل معناها انتماءاتهم وجهاتهم وكذا فما بعض التأثيرات
2: لا نحبش نقول سامية انا نحكي في التربس اللي فرض عليهم حاجات ما نحبش نقوله مخاطر بش من بعد ما لكن فرض حاجات اللي كل واحد عنده التاش متاعه يعني توسكي تكنيك والتيران وكذا حتى حد ما يدخل حتى حد ما عنده الحق بش يحكي في مواضيع تكنيكي تو حاجة اخرى اللي فما دي سيني حيدر صاروا من أول ما جاء الناخب الوطني وحكينا فهم لهنا وفما الناس اللي قرأت قراية خلينا نقوله سطحية وقت اللي قال راني نعرف لكاليتين تاع فلان وفلتان اللي هما دي كادر في المنتخب وبين بالكشف وحكينا هنا حيدر وانت موجود وقلت راو بارفوا يا دي زانترينور يجي يكبر بيك ولا يقول لك راك انت مثلا نعرفك وعندك خبره وعندك راه انسيني اوكي راني عطيت قدرك لكن ماكش تكون في المنتخب خاطر المنتخب ديما نقول اللي مش حكر على واحد لاعب مثلا 100 مباراه دوليه يعني يلزم يكون موجود فما استحقاق نتاع ناس في وقت معين في ظرف معين في سيكل نتاع معين نتاع مباريات تكون فور نتاع تمشي المنتخب ولذلك هذا نتصوره هو اللي باش يصير في حكاية حراس المرمى الحقيقة أنا معاه وأنا حسب رأيي لوجيك على الآخر بشي عايت ثلاثة حراس من بعد شفنا يعني البطولة شفنا الإكسبلوا متاع كل حارس في البطولة التونسية ونتصور اللي ما ينجم يكون جدل شوية تخمام
1: بالرسمي شوى صعيب بالرسمي
2: شايبة شوف في التروازيام جارديان ما أنا حسب رأيانا في الجارديان الأول والثاني حسب رأيانا في فكر الناخب الوطني موجودين يمكن التروازيام جارديان هو اللي بيصير عليه يعني ديرينيو بيش يشوفوا أولا ساعة مدى الحارس هذا باش يكون كيفاش باش يكون في المنتخب اسكو باش يكون بوزيتيف كيما يلعبش خاطر فما حاجات راه تدخل حسابات الناخب الوطني سورتو كي نحكيو على تروازيام جارديان خاطر ماك تعرف يعني تروازيام جارديان يبدا متاكد اليوم مش باش يلعب فما حاجات ينجموا مثلا يشوشروا على الستاج ولا على الجروب وكذا هذا باش تكون عامل من العوامل اما حسب رايان دو جارديان الاول والثاني في مخ الناخب الوطني موجود تبقى
1: هو الفورمه مهمه جدا وانا اعتقد المقياس هو الفورمه الحاليه تاريخ
0: الفورمه الحاليه
1: معنى الهيستوريك نتاعك مع ليكيب ناسيونال تريز امبورطون. اما زاده كي تبدا الفورمه غايبه بنسبه 100% صعيبه العمليه. لكن مع هذا فما زاده راهو في الكوليس يتقال ويقولوا لي زونترنور هذا راهو فما ملاعبيه في البطوله يبدا معناها مؤشراته عاليه وناجح في ليكيب ناسيونال ماهوش نفس اللاعب
2: توانا مثلا توليز اكزامبل برشا حيدر انا نجم نكون احسن هداف تو في البطول وتجي تعطيني انت في مباراه وديه
1: خمسة دقائق
2: تعطيني خمسة دقائق ومن بعد ولا ميتان يا سيدي ومن بعد وانت تلعب مثلا بلوك با ومن بعد تقول لي انت اعطيتك فرصتك ولذلك شوف الفرصه راه اوكي تتفك اوكي اما كي تعطيني فرصه تعطيني فرصه مثلا تاع مباراه زوز اذا ضم الوقت بيان سور باش نجم انا على الاقل على الاقل نجم مثلا ناخذ الشانس نتاعي كامله ومن بعد نجم تحكم عليه خاطر شفنا الحقيقه مثلا في عده مباريات فما تانجو صغير ما تنجمش تحكم على اللاعب فهمت وسيرتو كما قلت لك في ديسبوزيتيف مثلا انت ان لاتيرال اكزامبل ان لاتيرال وعندك مثلا كاليتي اللي تطلع برشا ويختار المدرب مثلا شوا نتاع باش تلعب خمسه التالي يعني اللاعب ما ينجمش يبرز اتاكون كيف كيف ولا وسط ميدان وكذا نتصور كما قلت لك الليستة الحقيقة نتصور باش تكون باش تقنع على الرأي العام التونسي نتصور
1: به هو اللي قالوا عمار بكري في بلاصه ما حبوش يدخلوا ياسر في الأسامي وكذا ما مثلا فما لاعبي ماهوش قاعد ينشط في البطولة التونسية ولكن يتعدى بفترة ناجحة مع فريقه في البطولة القطرية اللي هو فرجاني ساسي فرجاني عنده هيستوريك مع ليكيب ناسيونال لكن في آخر شيونس وكأنه معناها الكلام الكل انه لازم توفى علاقته بالكيب ناسيونال فرجاني لازم تجديد لازم فرصه للجدد لازم كذا
0: مش جدد.
1: اليوم كيفاش تحكم على وضعيه كيما هكا كيفاش تحكم
0: الكره عمرها ما كانت بجديد والقديم بالفورمه الحاليه وناجح ولا ماكش ناجح وقاعد تعمل في نتائج ولا لا وهداك شنو هو في المنتخب هذه الزيونه
2: واللي مستعوض واللي مستعوض بيه عمار يا يكون خير منه
0: يا تخليهم يا زيد ما شوفوا ما هوش الواد نهار عيد يفرق في الحلوة هذه معنا مونديال ناس ماشية معنا بتشارك اللاعبين الحاضرين لازم يبدو موجودين بالفرجاني باللي تحب انت بأي لاعب
2: والعكس
0: أي
2: بالعكس
0: لعب. أي لاعب بش ينفع المنتخب بيكون موجود في إيش القديم الجديد
2: والعكس بالعكس حيدر فما كا مثلا الكام تاع محمد علي بالرمضان فما واحد يقول محمد علي ما يعرفش يلعب ولا محمد علي أمي متعدي باساجر فيد مالوغوزمون جاه مثلا قبل الكوب دي موند فهمت هذاك هو الاشكال لكن محمد علي بالرمضان مثلا قيمه ثابته وناس كل تعرف اللي فنيا يعني لاعب ممتاز وممتاز جدا لكن في الاهلي البريود هذه ما يلعبش ينجم يكون يعني مشكل بالرمضان باش ما يكونش موجود في كاس العالم اما ما نجموش نقولوا بالرمضان ما يعرفش ولا ما يستحق
1: صحيح في علاقه بلي خونا علي طرابلسي يقول بطوله قطر القسم الثاني في تونس خير منها ديال الكره
2: لا
1: خاطر مازال عندنا النظره زعما بطولات خارجيه
0: منشيني راني في في السد وياسين ابراهيم يلعب في الغرفه في الفرجاني ودون اللاعبين الموجودين فيرمينيو يلعب في السد القطري بشيء قعدنا كي نحقروا وكذا واحنا يعني ماشي في بالنا احنا
1: البطوله انت
0: عندك تيران مش ملوكي انت البطوله نتاعك شو البطوله الهيله محسوب انت ما فما حد شيء معناها ولينا نحكيوا حتى على الدوري القطري اللي عباد داني هاربه بين ذول البطوله السعوديه مصنفه 14
2: العام السعوديه هاربه
0: واحنا يعني قعدنا كي نتنمروا على الكل ليبيا كل اخي بريتم واتعس هي البطولة التونسية
2: لا
0: في الجيران
2: لا لا لا ليبيا لا
1: حتى في مقارنة مع البطولة الليبية
2: لا لا
0: ماني قلت لك لو نحب شوية ليبيا وهيك بديت ديجا ليبيا بتاعتها بتفوتك
1: نحن أتعس بطولة في شمال أفريقيا
0: أتعس بطولة في شمال أفريقيا شنو خنتي خير من مصر خير من الجزائر خير من المغرب
2: فنيا
1: سمعت
2: فنيا زير لا
0: فنيا
2: لا لا زير شوف عمار
0: فنيا
2: اي شوف
0: فنيا
2: لا لا لا ما نشاطر ما نشاطركش الراي في هذا يا عمار زير فما انت تحكي على ثلاثه فرق اللي هما عندهم برشا فلوس ويلعبوا اللو تابلو لكن
0: اليوم.
2: الباقي الكل
0: اليوم.
2: الباقي الكل
0: اللي هما
2: نحكي على اللي اسماء نحكي على الباقي الكل الفرق الكل الفرق الكل في البطوله
0: شباب القبائل
2: هكا هو هكا هو
1: هو لا لا هو معناها نحكيوا على فرق اللي متعوده بالتتويج وكذا في الجزائر العدد اكبر معناها انت تحكي على قطبي العاصمه لمسيا ولو اسماء وتحكي على شبيبة القبائل وقسنطينه وستيف معناها
0: ومغادي بارادو قاعده تكون تكون
2: مثال شو نحن كنا نحكيوا على البطولة التونسية أبار البريود الخايبة متاع الإتوال هذية اللي فيها مشاكل تاع فلوس نحكيوا على سي اس اس بدأت ترجع سي اس اس اللي نعرفه ملعب التونسي كيف بون ديما يبقى مشكلتها آخر الموسم ديما الاتحاد المنستيري عامنا ولا أنا شفناه يعني يلعب على البطولة الآخر موسم اثناء أوكي اثناء مشكلة
0: حبش مبسطها لك الأمور مبسطها لك قداش عندك من جمعية تلعب في كأس الكاف
2: ما هي المشكلة يا عمار كانت المشاكل كانت مشاكل مادية سامحني يا دي لحظة يا عمار
0: عند قداش عندك من جميع تلعب في ربيت
2: يا عم جيبش يلعبوا لك أربعة
0: لا هذا العام
2: ما وقت اللي تتعافى يا أخي أنت توك تبدأ مريض عمار تبدأ مريض نطلب منك أنا باش تجي تخدم
0: أنا مريض قلت لك البطولة متاعهم أفضل منك
2: أنا مانيش معاك بيه أنت عطيت رأيك
0: باش نعطيك رأي ما عندك شيء
2: أنا باش نعطيك رأي
3: مش مع بعضكم مش يفهموكم
2: انا شوف وقت اللي تتنحى المشاكل الماديه اللي تنحات تو للسي اس اس لحظه برك لحظه خلينا كنت
0: تتنحك يا ولد
2: تنحات قلت لك تنحات المشاكل الماديه في السي اس اس والكلوب الامريكان تنحات المشاكل الماديه نتاعها انا شفناها في موسم بركه ولا في موسمين رجعوا ينافسوا على البطوله
0: به
2: ولذلك نحكيه ونحن على الكاليتي تكنيك انت تو تسمع الناخب عبد الحق بن شيخ يحكي على البطولة الجزائرية والمصرية ورانا فيهم الكل والليبية والمغربية افضل لاعبين تكتيك ما قال لك اللاعبين التوانسه لكن
0: ظروف سمعت يا زيد تو حاجه اخرى
2: ليه ظروف
0: احنا تو نحكيو انا هي احسن بطوله حاليا
2: البطوله التونسيه خير من البطوله الليبيه خير خاطر انت عندك ثلاثه يلعبوا على البطوله
0: ناحيه الليبيه
2: عندك في مصر انت تعرف في مصر يعني الاهلي يعني الاهلي والبقيه تو رجعت الزمالك بعد
3: المجال شنو الفكره باش الناس تفهم
2: ليه خاطر كي تبدا شوف
3: معناها اول يقول لك تعيسها بطولتنا وكذا
2: لا ماهيش تعيسها شنو تعيس ماهيش تعيسها وكاليتي تكنيك موجوده
3: انت قاعد تجاوب على هذا
2: ترى اي ماهيش تعيسها ماهيش تعيسها وعندنا فرق بعد ما تعافيت كما قلت لك من مشاكلها قاعدين نشوفوا في في في في فرق الحقيقه بوجه اخر بارابور السنوات اللي تعدات كما نرجع لهم نقول لك مستير عمناول لولا الاشكال السنه مستير عمناول طلب على البطوله
0: ما ترشحش
2: زين نحكي على البطوله
0: يا اسامه باش تعرف القيمه الفنيه نتاع البطوله نتاعك بتواجدك في ربيعه الابطال وين وصلت في كاس الكاف بتواجدك وين وصلت
2: يا اخي من بعد هو المسؤول يعمل شويه يبيع عن بعد لاعبين تو انت
3: تعديت هو راه انتم مزوز عندكم الحق ما كل واحد في سونس نحكيوا على التنافسيه شو معناها كي نوصلوا لاخر اربع خمسه جولات شفت اللي صار بين كلوب اسبيرونس حتى الجوله قبل الاخر المفروض هذاك يصير بين اربع وخمسه جمعيات وقتها نحكيوا على بطوله نار بطوله قويه معناها كي انا تبدا معايا لول وفي الفاز ريتور مع القاك ما نحكيوش
2: عليه نقول لك علاش يا حيدر هو عمار قال كلمه ممتازه اول موسم ظهر لي سنه ولا عمناه وقت اللي حكينا على باجه ومد كلاسيا الاولى اش قال لك المال قوام العمال هكا ولا يعني انت كي تبدا عندك فريق ممتاز باهي وباش تنافس بيه ومن بعد تلقى اشكال نتاع فلوس مثلا في وسط العام بيان سور بتصير مشاكل وباش تبعد على تتويج لكن السنه بارابور للعوام الفارق كما قلت لك السي اس اس قاعده تتعافى نادي الفريق يتعافى الملعب التونسي حسب ريان الديشوا نتاع اداره هي اللي خلات الملعب التونسي ما توصلش الاتحاد المنستيري عامله كيف كان ممتاز ولذلك فما بوادر كي تبدا انا حسب رايي
3: كي تبدا
2: ماديا الفرق الكل يعني خلينا نقوله ما قولوش برشا فلوس لكن ينجموا يعيشوا اللي هي حاجة عادية وإن شاء الله تتعافى الفرق قدومة فما زوز تعافية وما زالت الإتوال إن شاء الله بينتو كذا وقتها تو فيرا اللي راو عنا الكاليتي تكنيك موجودة تقول لي مشاكل نتاع تيرانات أنا معاك البنية التحتية معاك لكن الكاليتي موجودة
3: معناه كنا نلقاو العام الجاي زوج جمعيات في دومي فينال كاف وتشامبيونز ليغ نقولوا تحصلوا شوية
0: ما طلبتش هذا طلبت حاجة برك باش تقول لي البطولة لازمني زوج من تونس في الكاف وزوج في ربيعة الأبطال في دوري المجموعات وقت نجي كوني ونقول لك برافو ولات عنا
3: على الأقل معناها في ربع نهائي تلقى زوج ثلاثة دومي فينال زوج
0: يعني احنا ما طمعناش برشا انا قلنا نتعديو خاطر ماش السنوات الاخر ماش نتعديو مو خذ بشويه تعدى ساعه زوز فرق ربي الابطال تعدى زوز فرق
3: هاو الافريقي باش يرجع هاو سي اس اس باش يرجع
0: هاو اوزولي راني كلمه هاو وكان كل ما استعملوهمش في الكوره
3: لا هاو باش يرجعوا سي اس اس كان غايب النادي الافريقي كان غايب
0: كي نترشحوا زوز في دوري المجموعات ربيعة الأبطال وزوز في الكاف وقتها نقولوا عنا بطولة ممتازة وحتى فنيين ونبدأ ونخدموا على رواحنا
3: بالضبط وإحنا ربديناها على فلوس المونديال شوفنا وصلنا كملنا سلام على آخر مسار
4: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
5: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض أوبرا ديدون إيني. يقدم العرض 120 فنان بمشاركة الأوركسترا التونسي وأصوات أوبرا تونس وبالي أوبرا تونس. الموعد يومي 14 و15 مايو 2026 على الساعة 7:30 مساء بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة. التذاكر متوفرة بمدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisiaopera.net.

0: غدوة نلعب آخر مقابلات البطولة، بطولة هذا الموسم. خمسة مواجهات في البروغرام. سي اس اس نجم ساحلي كلاسيكو مهم جدا، تنرجع بعد شوية على الرهان بين السي اس اس والترجي بشكل غير مباشر. نادي الفريقي يستقبل أولمبي البيجي، مقابلة شكلية الفريقي، لكن أولمبي البيجي لازم يربح باش يضمن البقاء نتاعو. اتحاد بن قردان ترجي هذه تونسي، ترجي لازم يربح ولا حتى يتعادل ويستنى هزيمة سي اس اس باش يضمن مشاركة في رابطة الأبطال الأفريقية. دونك فهمتوا انه الصراع بين سي اس اس اسبيرونس بشكل غير مباشر على المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة الأبطال الأفريقية. الاتحاد مناسيري سليمان ماتش دون رهان، ونجم المتلوي شبيبة القيروان كيف كيف الشبيبة في تنقل صعيب المتلوي، لكن تراهن على مكان في الرابطة الأولى، وضعيتها أحسن تنجيهم بعد الكلاسمون لأنه في المواجهات المباشرة جي اس كا أفضل من الأولمبي البيجي. هذا نحكي في حالة التساوي في النقاط. نبدأ بالقمة، النادي الصفاقسي والنجم ساحلي. سي اس اس خلينا نقول عمل كامباك، لو كان بدا كما كمل السيزون كانت كان تكون النتائج أحسن وأفضل. موجود في المرتبة الثالثة ب 59 نقطة، بعيد نقطة وحيدة على الترجي هذه تونسي. والنجم ساحلي سادس الترتيب 41 نقطة، معناها المقابلة شكلية بالنسبة له، نحكي على مستوى النتيجة لكن بكل تأكيد هي مهمة، مهمة في حتى في تاريخه معناها، لكن على مستوى متغير شيء، يربح يخسر في الآخر بالكل ما مش في تغير حتى شيء. نبدأ معك عمار في هذه المواجهة ساسس والنجم الساحلي.
1: شو أولا الزوز عكس بعض، النادي الصفاقسي تعدى بفترات ممتازة يعني، ويتعدى بفترة زاهية خاصة من ناحية الهجومية كيف كيف، معني بالمرتبة الثانية، معني بالمرتبة الثانية صحيح مسيره ما ويش بديه، ولكن معني بالمرتبة الثانية عكس النجم. النجم مش أحسن في أحسن فترات أمور مادية حتى من ناحية اللاعبين، لاعبين فما برشا لاعبين شبين، لذا نتصور الضغط باش يكون موجود أكثر على النادي الصفاقسي خاطر مطالب بالانتصار والانتظار كيف كيف يستنى مقابلة الترجي. ولكن مهما كانت النتيجة تاع المقابلة، مهما كان خسر النادي الصفاقسي ربح ولا خسر، بصراحة عمل الموسم خلينا نقوله ماهوش استثنائي، ولكن موسم ممتاز جدا من ناحية أيه يعني
0: لازم يتوج بحاجة،
1: لازم
0: أما هذا الأوبجكتيف بالنسبة للسياسة
1: صحيح، لازمك تتوج بحاجة بالمرتبة الثانية على القليلة نجم تلعب في رابطة الأبطال. ونعود نقول عن صفاقس عمل خاصة مرحلة الإياب، عمل مرحلة إياب ممتازة، خلى جاب بعض اللاعبين، خلى المدرب يعني فما برشا ملاعبية في فورما، عنده مهاجم يعني على خلينا نقوله في السنوات القادمة مستقبل يعني للمنتخب التونسي. لذا يعني كما قلت لك النادي الصفاقسي مطالب الانتصار، وضغط باش يكون على النادي هذا الصفاقسي.
0: موافق في هذا الضغط أكثر على السي اس اس؟
2: نشوف حسب رأي هو لعب عمار في المباريات هذوما ويعرف الجو متاع المباريات هذية. حسب رأي أنا رأي كما كانك تحكي حيدر على ديربي والزوز في مثلا وستابلو وفي العام نجم تقول ديربي انت لا ما فيهوش
0: لا يقاديم عام بونجور
2: اي انا حسب رأيي انا لتوال سي اس اس يعني مباراة مهمة مهمة للفريقين ومهمة للجمهور لتوال زادة روانا جاي سيف توا في عدة مشاكل مادية يعني على الأقل رو كي تربح حتى انت مكش معني مثلا بالدوزيام بلاس ولا تروزيام بلاس رو كي تربح حاجة باهية للجماهير، لكن سي اس اس بيان سور اللي هو مطالب بالربح، مطالب بالربح اذا يحب يمشي للمرتبه الثانيه. علاش قلت لك انا لونجو مباراه باش تكون حسب رايي انا ما في مباراه مهمه للفريقين، لكن اهم اكثر للسي اس اس وكاو
0: سي اس اس اللي يراهن على المرتبه الثانيه ينتصر ويستنى عثره لترجي هذه تونسي في بن قردان. تنقل ترجي لبن قردان يجي في ظروف خاصه، اقاله مدرب منسوب الثقه منقص في عديد اللاعبين، معناها اقليه اللي مازالوا يحظوا بثقه جماهيرهم. براكوني باش يرجع ولو انه ما غادرش، هو عنده مده موجود لكن في موقع مساعد اليوم باش يكون هو المشرف الاول، ومعاه هابل مباركي وبقيه الستاف. فما ملاعبي غايب اللي هو توغاي، ملاعبي ثقته في روحه مهزوزة كما كما كما دانو عدة لاعبين، لكن يقعد الترجي اللي عنده شخصيته وعنده اوبجكتيف زاده، لانه الحقيقه ما تخيلوش كيفاش الترجي ما يكونش موجود في رابطة الابطال الافريقيه، ولو انه حق مشروع زاده للسي اس اس، راه ما تخيلوش بارابور لستوريك نتاع الترجي في رابطة الابطال الافريقيه، لكن زاده راه حق مشروع للسي اس اس، وخلينا نقول انه السي اس اس يستاهل حاجه في نهايه هذا الموسم.
2: صحيح حيدر، مباراه مهمه للترجي، لكن قبيل حكينا على اللاعبين حيدر، وحكينا على الفيكيو نتاع اللاعبين وتاريخ اللاعبين كي باش يمشيو للمنتخب. ترجي رياضي كي نحكيو على الترجي نحكيو السنوات الكل ديما موجود في الشامبيونز ليغ، لكن كي تبدا ما تستاهلش تمشي للشامبيونز ليغ ما عادش فما فيكيو، ولذلك باش تمشي باش تستاهل تمشي لازمك تنتصر هكا ولا هذه الاولى. ثانيا انا حسب رايي المشكل الكبير اللي نتصور حتى المدرب تو الحالي ولا ستاف تكنيك الكل اللي مشكلهم هو ليتا ديسبري نتاع اللاعبين، ما نتصورش انا راه مشكلتهم تو تكتيك وتكنيك وشكون باش يلعب في البلاصه الفلانيه، مشكلتهم تو كيفاش انا باش نرجع الثقه للاعب، كيفاش باش نخليه اللاعب يكون عنده ثقه في روحه، خاطر ساديفير حيدر اوكي انا فباش نلعب مباراه ويلزمني نربح، هي لازمك تربح وتبدا منسوب الثقه يعني ناقص عندك انت تولي تويفيت حتى باش تشوت تويفيت باش تعمل جيست تكنيك تخاف لا تضيع
0: ما تتحملش مسؤوليتك.
2: صحيح مع شوف راه كي تبدا الجو خايب وخساره وكذا راه صعيب برشا باش تموتيفي لاعب سورتو في اخر جورني كما تحكي انت والجو العام مش ولا بد في الترجي، ولذلك نتصور انا المدرب سيرمون راه عد حتى في لي ريونيو انديفيديوال مع اللاعبين بول لي موتيفي باش ينحي عليها ما كالضغط باش يحاول يحفزهم باش يلعبوا مرتاحين اكثر منه تكتيك واكثر منه شكون باش يلعب في البوست الفلاني وكذا، خاطر حسب رايي انا الاصعب حاجه ديما مونتال للاعب، وباللي باش يكون راهو اللاعب كبير في العمر عنده كارير كبير
1: لا ذهنين الجو نتاع الخدمه اللي تحضر فيه المقابله ما هوش باهي برشا، عادي وطبيعي مع بتبقى تعرف فما أرضية ميدان تحكم فيك، يعني فما تلعب خارج تونس يعني فما عدة عوامل، ولكن كي تلعب في جمعية يعني كبيرة لازم
0: 90% من اللاعبين الموجودين في الست سبع سنوات الأخيرة يهزوا في البطولة بالضبط. اليوم يلقى روحه يلعب من أجل المرتبة الثانية بالضبط. لأنه هذا زاد
1: تلقى روحك مطالب باش أنك تنتصر باش تهز المرتبة الثانية
0: بالضبط،
1: وفي أرضية يعني صعيبة، وخاصة بعد ثلاث أيام عندك مقابلة أخرى متاع كاس في جو يعني
2: صعيب.
1: جو صعيب برشا الحقيقة، جو صعيب، ولكن كتب تلعب في الأندية الكبيرة ذاك هو مسيرك يعني، وتضيع برشا ضيعت برشا نقاط هذوكم اللي ضيعتهم لازمك زادا نعرف أنه من النقاط هذوكم خرجت من البطولة يعني ما توش بالبطولة، وتوا عندك يعني ريسك كبير باش انك تخسر المرتبة الثانية، اما تبدا تلعب في جمعية الحقيقة كبيرة تعرف فما البريسيون تعرف فما الحاجات هذوما ينجموا يجيو ومطالب انك معناها تعديهم.
2: شوف فما تخمام عمار في اللاعبين بارفوا كي تبدا البريسيون برشا حيدر على المدرب يبدا اللاعب يعني نفسانيا ارتاح، خاطر ديما البريسيون على المدرب، تو البريسيون كان على اللاعبين خاطر المدرب تنحى، ما تنجمش انت تو باش تحكم على المدرب اللي باش يشد مباراه بنقردان، يعني تو علاش قلت لك انا مونتالمون صعيبه للاعبين، خاطر هما يعرفوا تو حتى الجمهور الترجي الرياضي باش يقول لك خويا ما المدرب خايب، مدرب ما تمشيش مع الترجي وتنحى المدرب يوريني انت تو
0: حاجه اخرى. براكوني في المده اللي يشرف فيها على الترجي في البريود ترانزيتوار هذيك مقبل حتى بونتو سجل 6 اهداف ربح مقابل،
2: انا شفت الستات نتاع المدرب هذا كان ممتاز على الاخر حيدر، وانا انا حسب رايي راه حتى مباراه ذهلي الاطوال اللي خذا فيها الشوا وقتها باش لعب بن علي على اليسار، ما نتصورش اللي المدرب الاول هو اللي كان يعرف بن علي اللي نجم يلعب على اليسار، يعني ظهر يعني كانت لونتونت بينه هو والمساعد، المساعد كما قلت لك يعني الفتره اللي شد فيها الترجي الحقيقه نجح ما بون بعد هذيك شويه نتاع الاداره باش تخليه لا ولا هو كانت في نيغوسياسيون مع مدرب اخر. لكن توا كما قلت لك حيدر هو سي فري ينجم يقعد مع اللاعبين, لكن اللاعبين دورهم هما توا حتى قدام الجمهور حتى قدام الراي العام يا سيدي, او المدرب اللي كان خلينا نقولوا عنده نصيب كبير في في في تدهور النتائج. انا نحيناه توا سيت اتوا باش
3: تعمل رياكسيون
2: صحيح, يعني انت سيت اتوا توا باش تعمل رياكسيون. هذه راه بارفوا تكون باهي بارفوا تكون صعيبه على عده لاعبين.
3: قلت لي انت مش يعني في المقام الاول اهميه اختيارات وكذا, الحاله الذهنيه يمكن اهم, لكن زاد ينجم يكون عنده قيمتها اليوم وقت اللي توكاي مش موجود في محور الدفاع بلاصه تنجم تربحها القدام, لانه صحيح. من مده في البطوله الترجي مش قاعد يلعب بليزاتو اوفنسيف نتاعو الكل ديما يناقص, وعلى ذلك شفنا الحميدي مثلا على اليسار, شفنا حاجه علي على اليسار, دونك ينجم يربح البلاصه هذيك
2: طبعا في... طبعا. وشوف حيدر انا سكي يسير غدوه يعني باش تكون الترجي كما قلت لك هي مطالبه بالنتيجه باش تكون ماكش مستحق برشا لانكسيال اترونجي اجنبي خلينا نقول فهمت. ولذلك كما قلت انت اللي عنده اتو اخر اوفنسيف يعني نجم عنده شواء اكثر باش يكون اوفنسيف. لكن شوف نعاود نقول لك اوكي شواء اوفنسيف اوكي تنجم تهبط التشكيله المثاليه, لكن اهم حاجه حسب رايي انا لتا ديسبري اللي باش يهبطوا به اللاعبين, خاطر راه ماك تعرف تعمل 20 25 مينوت ما تمركيش بن قردان تاخذ الثقه تجي فرصه زوز تدخل في الدوت وقتها بسترى معدن اللاعب الكبير اللي يحكي عليه عمار والمعدن نتاع اللاعب اللي يستاهل باش يكون في فريق كبير فهمت. هذيك
3: باه خلينا نجيو ولا مازال عندك مضيف المقابله هذه يا عمار؟ باه نمشيو للماتش مهم ماتش كبير زاد نادي الافريقي يواجه الاولمبي البيجي. الاولمبي البيجي معناها مطالب بالربح في المقابله هذه,
1: المعني رهان كله النادي الافريقي توج بالبطوله, نتصور حتى توج بالبطوله ولكن فيها رهان اولا فما ميثاق رياضي, ثانيا
3: هو سامحني عمار فقط كي نقولوا مطالب بالانتصار نظريا انت ونتيجه
1: انت والقروين
3: كان القروين تخسر المتلوي ما حتى بالهزيمه يقعد الاولمبي البيجي
1: بالضبط, يعني اولمبي البيجي مطالب بالانتصار. نادي الافريقي كيف كيف سيحتوج بالبطوله, ولكن فما اولا الميثاق الرياضي وثانيا الاجواء باش تكون احتفاليه مش كيما وانت خاسر كيما وانت ربح. عشت الفتره هذه مع النادي مع النجم الساحلي امام النادي البنزرتي قبل يعني فما ديما حاجة نقصة, ذاك علاش قلت لك يعني مقابلة حتى للنادي الإفريقي يعني مهمة كيف كيف, أولا الميثاق الرياضي والاحتفالية
2: ولاعبين في المنتخب
1: بالضبط يعني
2: فما دي ستاتيستيك للمدرب
1: يعني صحيح مهمة برشا, هي الأولمبي البيشي مهمة برشا الأولمبي خاطر تحب ولا تكره الجورنية ذي, فمقابلة باجة يعني من التفادي النزول باجة والنادي الإفريقي والقروين والمتلوي يعني هذوما في تفادي النزول, يعني باجا مطالب انه يربح خاطر التعادل ولا هزيمه ويفوز القروين من غادي ولا يعني مش تدخل في في في, في حسابات اخرى.
3: ديما نقولوا في علاقه بالمقابله الاخرى اللي جايين باش نحكيوا عليه, ولو انه على مساله تطيح الاسماعيلي المصري البارح كان طاح اللي هو مدرسه معناها مدرسه كبيره واسم كبير للكره المصريه كانوا عيطوا الدراويش وكان
1: نعاودوا نرجعوا وعلاش الاسماعيلي اللي هو فريق كبير الدراويش هز يعني بطولات وكان جاب كاتني ديال الفريق كان خذاه من عنده قبل دراما تراوري يظهر لي
3: لا ما هو يعني هو فريق على مستوى الشعبيه والاسم وكذا والجماهيريه
1: ممول كبير
3: هو ثالث بعد الاهلي والزمالك
1: ممول كبير لنادي الاهلي والزمالك ممول كبير محسني عبد ربه يعني للاعبين البركات يعني برشا. شوف هذه نعود ونرجع لمشكله الديون كيف كيف يعني الزمالك ديون تقعد تخلص جات فتره ما عادش عندك لا مش
3: تعرف انا علاش جبت الاسماعيلي لانه هذا هو الدرس في الاخر كي ما تخططش اول موسم تلقى روحك في وضعيه كيما هكا في مواجهه بطل الموسم صعيبه العمليه وكذا
2: تلوم كان روحك حيدر تلوم كان روحك على التحضيرات تلوم روحك على لا لا لا لا على المشاكل الماديه اللي كانت اول موسم فما مونتاليتي في الحقيقه عند عده فرق اللي حتى كيبدا يبدا الموسم قبل بجمعه وجمعتين وما فماش فلوس ما يعملش بريباراسيون بعد يقول لك يا حي في ديسمبر يعمل الله وان شاء الله تو نقد وتو اللي هو في ديسمبر تلقى روحك متأخر عديد النقاط على الفرق الأخرى بعد انا شفنا سليمان خسبرينت الاخراني نتاع البطوله نتاع الاربع خمسه ماتشات الاخرى. يعني الحقيقه سليمان
3: عملت نقاط اكثر
2: نتائج ممتازه بارابور للموسم كامل، لكن هذا ما فعلهاش باش باش باش تنزل الرابطه الثانيه. ولذلك باجا كيف كيف باجا نذكر الناس الكل ظروف تعدات بها والموسم خلاتها توب باش تلعب ضد النادي الافريقي في رادس قدام جماهيره، وعنده لاعبين يلعبوا في المنتخب، عنده مدرب وعنده ستاف تكنيك اللي هو فما فما فما ديريكور في الـ في الـ انجو في المباراة هذه. حيدر فوزي بنزارت يقول لك انا مثلا نحب نعمل ريكور تاريخي في النادي الافريقي نتاع عدد المباريات اللي ما خسرتهمش. فما لاعبين يقول لك انا مثلا حبنا نخلط الهدف السادس السابع ولا ليزاسيست ولا الناخب الوطني يقول لك انا مثلا لاعب منتخب ما ينجمش يهبط تحت الخمسة ولا تحت الستة في المعدل. ولذلك نسول أنا مباراة صعبة برشا بتكون على الأولمبي البيجي
3: بالضبط. دونك الماتش هذا في علاقة مباشرة بنتيجة الماتش الآخر اللي يجمع نجم المتلوي وشبيبة القيروان. نجم المتلوي اللي يجيه ماتش وسط الأسبوع قبل مقابلة الكوب نهار لحد، ما نعرفوش شنية بالضبط الموتيفاسيون بالنسبة لنجم المتلوي. شبيبة القيروان مطالب بالربح حتى هو، لكن كل شيء في علاقة بمقابلة راد الزادة.
2: عكس مباراة بيجا ونادي الفريق. علاش؟ خاطر المتلوي أبار اللي هو ضمن البقاء متاعه عنده مباراة مهمة ومهمة جدا ضد الترجي الرياض. ولذلك ما ينجمش ياخذ ريسك هو باش يلعب لك، ينجم يكون بعد التغييرات ماذا متاكد، وهذا عادي جدا راه باش يكون باش يصير هذا في المتلوي. علاش؟ خاطر تلعب خميس واحد، يعني نحكيه على بيناتهم بريسك ثلاثة ايام على المباراة، وتتنعرفوا الترتان والتعب والسيكال اللي خلاهم التراك.
3: معناه انت تتوقع نجم متلوي يرتح
2: من لعبيته؟ انا متاكد اللي هو باش يرتح من لعبيته، وهذا عادي جدا. حيدر
1: باش يرتح من لعبيته مش على حاجه، خاطر الافكتيف نتاعه ماهوش
2: ما عندوش اللوكس باش
1: راهو اوزلي نجم يكونوا راهو الملاعبيه نقولوا يرتحوا.
3: نجم المتلوي ما خسر حتى ماتش دوميسي في بطوله هذا الموسم.
1: نجم يكونوا الملاعبيه
3: حتى ماتش ما خسر
1: نجم يكون الملاعبيه اللي يهبطوا يعملوا اداء، خاطر كل طامة تحب تلعب المقابله نتاع نتاع الترجي. نجم يعملوا اداء خير من اللي كانوا خير من الاساسيين هذيك هي يعني الكره. واني بلاصه الملعب بلاصه المتلوي طبيعي جدا، وعندي ماتش بعد ثلاثة ايام مع الترجي الرياضي في الكاس اللي هي نجم نمشي فيها البعيد نورمال رتح ملعبيه نتاعي. يعني هذه عادي.
2: لا وزيد عنده لاعب لحد ويقول لك كان جات مثلا فما السيكل نتاع جمعتين كان مرتاح وباش يلعب خميس واحد، نقول لك مثلا حتى على اللاعبين الاساسيين مونك دو كومبيتيسيون لازم ياخذوا تون جو. لكن المتلوي ما كنعرفوا كما قلت لك المباريات الاخرى ونهايه موسم وحيدر الاصابات في نهايه الموسم راه تنجم على سبرينت على حتى في شوفمون، فهمت؟ في شوفمون حتى باش تعمل باس لونغ في لي شوفمون تنجم لا يقدر اصابه لا يلعب. انا متاكد اللي وهذا عادي كما قلت لك المتلوي بيسترتح لاعبين، لكن انا مع عمار اللي راه باش يهبط لاعب صغير وموتيفي باش تكون حتى صعيبه على القروان، والقروان بتبيعتها بيان سور اذا تحب تبقى لازم تنتصر في المباراه هذيا وكاو.
3: دونك البروغرام خلينا نذكر بيه سي اس اس ايتوال الاربعه كل المقابلات كلوب افريكان اولمبي البيجي اتحاد بن قردان ترجي التونسي اتحاد بونسيري مستقبل سليمان نجم المتلوي وشبيبه القيروان مستقبل جابس غادر مستقبل سليمان غادر لكن عنده قضيه وماشي للتاس قال رئيسه في انتظار شنو التطورات غدا نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يغادر ونتعرفوا زاد على الفريق اللي باش يرافق النادي الافريقي اللي رابط الابطال وشكون باش يلعب كاس الكاف في انتظار زاد نفهموا هل المرتبه الرابعه باش تهز الكاس الكاف ولا باش نخلطوا نلعبوا كاس تونس النهائي واللي يهز الكوب يمشي تنفهمهم في الايامات القادمه. خلي فقط نكمل بصوره الحقيقه دارت العالم وعملت ضجه كبيره ياسر ياسر ياسر لامين يامال يحتفل بعلم فلسطين بعد تتويج البارسا بالبطولة. كلام كبير ياسر قاعد يتقال خاصة في الدولة اللي ما تتسماش. وصلوا طالبوا حتى كسيد المطار في بنكفير وصل طالب حتى بترحيل جميع الإسبان اللي موجودين عندهم على خطر لامين يامال هز معناها العلم الفلسطيني. سمعت هانز فليك الديكلاراسيون بتاعه قديش بارده وما عندها حتى معنى. معناها ذكرتني في ديكلاراسيون تاع محمد صلاح اللاعب المصري وقت بعد 6 اكتوبر اللي كل الارواح مقدسه وكذا, وقتها معناها الشارع ولا الراي العام العربي ما قبلهاش. دونك هانزي فليك قال لك لا واحنا نلعبوا كوره ونحبوا نحكيوا كان على الكوره ونفرحوا الناس في الكوره, ما نجمش حتى ينتقسموا. معناها الملاعبي في المقابل لامين يامال يسجل موقف للتاريخ, الكوره مش فلوس ومش مجد ورقات فقط, فما مواقف للتاريخ.
1: ماهوش هو الموقف راهو فما موقف كان نذكروا الناس كل وقتها اللي يظهر لي فما الجمهور انا على على المسلمين كان نذكر هكا انا قال حاجه على المسلمين اللي هو كان خرج في المنتخب الاسباني وتكلم وحكى وكذا وقلم الاسلام ما يتمسش من غير ما نمسوا الديانات وكل ما مش الموقف
3: هو, هو باش ما ننساوش راه هو لامين جمال راه اسمه لامين جمال يامال هذيك بالاسبانيه. دونك في الاخر عنده وصول وعنده
1: كيف كيف الموقف هذا موقف يعني لاعبين خلينا نقولوا عربيين عرب خارجين من جمويش ما عملوهاش
3: ماي شفنا
1: حتى حتى التصريح
2: هو اكثر واحد بعده هو هو قبله هو ديجا وصارت له مشاكل كبيره وكبيره برشا اللي هو زياش اكيد زياش اللي الحقيقه
3: كيف كيف نفس السيد نتاعهم
1: كيف كيف تعليه زاد كيف كيف
2: عطال عطال ليبوك. لكن حيدر اللي الحقيقه اللي يوجعك في المواضيع هذوما اللي كونوا ساعات نلقاو دوله عربيه يمشي جمهور يهز درابو يتوقف في دولة عربية درابو تاع فلسطين
3: أي ممنوع.
2: ولذلك ولذلك الحقيقة هذا اللي يوجعك أكثر هذا اللي يوجعك أكثر اللي هم نحكيه على ناس يعني منا فينا نفس الدم دول شقيقة يعني تشوفوا كومبورتمون الحقيقة غريب وغريب جدا يحشم
3: صحيح.
2: حشم
3: صحيح.
2: ما نجم نقول لك كان يحشم ونفرح وكي نشوفوا يعني لاعبين كبار كيما كيما يمين لمال يعني الجيست اللي عمل هذيك حاجه من حقيقه تتخلد
3: انا ما عادش تحكي لها على ارقام وقدش سجل وبالون دور للتاريخ معناه مواقف للتاريخ. شكرا احنا وصلنا لاخر ريكاب سبور يعطيك صحه وسامه سلامي. شكرا عمر جمال, شكرا لكم انتم اللي تابعتونا من الستة حتى التوا. شكرا صالح كان معنا في الاخراج, وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم غفران تشيت في الاخبار. احنا نتقابلوا سبور اكسبريس العشرة سينو ريكاب سبور غدا 6 ل 7 ديما على الاولى مزيكه فما.
4: The Comedy Nights revient au Radisson Blu Tunis le 17 mai avec Jal qui fait son retour en Tunisie avec son nouveau spectacle.
5: Imagine si on mettait un portugais dans une série américaine Hold Up, essayer de comprendre ce qu'il dit. Boum, pas, eh, tout le monde marche sous la tête. Je vois que le biche qu'on est. Comment je peux te comprendre? Comment je peux te comprendre là? Moi c'est Mamadou. Écoute-moi, Mimidou. Je suis comme un profiler, profiler.
4: Billetterie et informations sur l'application IJA et Tesketi.tn en partenariat avec Yassir, Radisson Blu Tunis et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. سفير تونس لدى بغداد شكري الطيف يؤكد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من 21 ماي الجاري يمثل حدثا مهما بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات بين البلدين. وحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد بيّن السفير أن هذا الخط الجوي كان موجودا في السابق قبل أن يتم تعليقه بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة, مشيرا إلى أن الاستئناف يتضمن تأمين رحلة أسبوعيا كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد نحو مطار تونس قرطاج على أن تدوم حوالي 4.5 ساعة, وهو ما سيسهم في التخفيف من مشقة رحلات العبور والتنقل بين المطارات بالنسبة إلى المسافرين. المجلس الوطني للأقاليم والجهات يصادق خلال جلسة عامة عشية اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتة ضوئية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد خلال لقائه قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا الجنرال جيسون هينز التزام تونس بمواصلة تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة خاصة في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير القدرات العملياتية للجيش الوطني. وكان ذلك على هامش افتتاح الملتقى 13 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس بداية من اليوم إلى غاية الجمعة. الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية تتمكن من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إثر القبض على مسافر أجنبي حاول إدخالها إلى البلاد عبر إخفائها داخل أمعائه. ووفق المعطيات المتوفرة فقد جرت العملية بمطار تونس قرطاج الدولي وبإخضاع المسافر المعني بالأمر للفحوصات والتفتيش الفني تبين اعتماده أسلوب التهريب الداخلي، حيث أسفرت العملية عن استخراج 110 كبسولات من مخدر القنب الهندي كان قد ابتلعها بهدف تمريرها عبر الحدود وترويجها لاحقا. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه وفتح قضية عدلية في شأنه من أجل توريد ومسك مادة مخدرة بنية الترويج مع مواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المرتبطة بهذه الشبكة. عالميا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن روسيا أطلقت 800 طائرة مسيرة باتجاه أوكرانيا اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، متهما موسكو بتعمد استهداف بلاده بالتزامن مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
7: الأولى في تونس.
8: واحد من الناس، واحد من الناس. سبعة لفريق التحليل شاكر بزباس.
9: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك كفاية. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس بالسبعة للثمانية. اليوم نحكي على السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا، تساؤلات كبيرة خاصة بعد الثورة حاليا حول السياسة الخارجية التونسية خاصة تجاه أوروبا بعدد القضايا اللي تتمحور حول هذه السياسة الخارجية والقضايا العالقة كما قضايا الهجرة. لكن مفيد أنه نرجع أيضا إلى بدايات هذه السياسة الخارجية في فترة مهمة، فترة الاستقلال حتى السبعينات، من خلال هذا الكتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا 56-74 للدكتور شكري الحسني اللي هو ضيفنا. دكتور مساء الخير.
10: مساء الخير ومرحبا بك.
9: شكرا لك أنت على قبول الدعوة. بعد شوية، هل هي سياسة خارجية مبنية على استقلالية أم عن تبعية؟ شنو الأزمات اللي مرت بهم؟ فخليكم معنا، رجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس.
1: دكتور شكري حسني، مساء الخير، مرحبا بك.
2: وبيك.
1: هذا الكتاب السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا في فترة 56 حتى 74، وراه حكاية.
2: أكيد وراه حكاية.
1: وراه صدفة.
2: وراه صدفة، وصدفة جميلة أيضا.
1: وصدفة قادتك إلى بالتفكير في إنجاز هذا الكتاب.
2: في معناها أنا كملت الماجستير متاعي وبعد عرضت علي الكثير من الأعمال، لكن معناها ما اقتنعتش بها وكنت نلوج على موضوع فيه بعض من الطرافة. نهار أنا في المكتبة الوطنية حضرت محاضرة، أنا خارج من المحاضرة وشفت القاعة الكبيرة متاع المحاضرات فيها معناها جلبة ناس داخل وخارجة. مشيت نلقى شخص يحاضر على الثورة اللي وقعت في أوروبا الشرقية ودخل الاتحاد السوفيتي لقمعها عام 56، ويقول السيد هذايا اللي تونس أنذاك في معناها عبر ممثلها في الأمم المتحدة ساندتها. بعد في النقاش دخل شخص عرف روحه اللي هو حافظ أرشيف وزارة الخارجية وتحدث اللي أرشيف الخارجية تم نقله إلى الأرشيف الوطني التونسي. من هنا جاءت الفكرة معنا حول عمل ينطلق من أرشيف وزارة الخارجية المضمن في الأرشيف الوطني التونسي، واستمرت 5 سنوات.
1: هو مهم لأنه ثم أفكار مسبقة وربما نجم يكون ثم مغالطات لدور تونس الخارجي لمكانتها في محيطها العربي المتوسطي والإفريقي. زاد كيف كيف، لأنه على ذكر الإفريقي كان ثم كتاب أيضا حول السياسة الإفريقية الخارجية،
2: كتاب جماعي.
1: كتاب جماعي من وثائق وزارة الخارجية.
2: أكيد.
1: فأعتقد أنه هذا الكتاب وقدمه الدكتور هادي الجلاب،
2: تحية لي، هو الأشرف على الأطروحة متاع الدكتورة،
1: وهو من يشرف على الأرشيف.
2: أكيد.
1: وحافظ هذا الأرشيف.
2: حافظ هذا الأرشيف.
1: قلت أنه مهم أنه نفهم دور البلاد التونسية خاصة في فترة السيادة وتحقيق السيادة والاستقلال، لأنه برشة تساؤلات حول السياسة الخارجية ربما في أذهان الناس أنه هناك تبعية خاصة للقوة الاستعمارية اللي كانت مستعمرتها اللي هي فرنسا. أعتقد أهمية الكتاب هذا في نزع هذه الغشاوة دكتور.
2: في الحقيقة ربما هذا من الأسباب اللي قادتني للعمل هذا أبني، خاطر بعد الثورة أنا فما جدل معناها في وسائل التواصل الاجتماعي، جدل حتى ما بين معناها في المستوى السياسي في البلاد على دولة الاستقلال وعلى لنقل دولة معناها على الأقل معناها دولة بورقيبة الفترة على الفترة البورقيبية، والجدل هذايا ساهم فيه الجميع. لكن اللي لاحظوا اللي مساهمة الجميع ما كانتش مأسة على أساس معناها وثائق رسمية بقدر ما هي كانت معناها عبارة على في تقديري يعني عبارة على ردود فعل على مرحلة معناها منقضية. فما شكون عنده ردود فعل معناها يستند فيها ربما
1: انطباعية،
2: فما شكون معناها هي مواقف خذها وهو يمارس في السياسة في الدولتون في الجامعة وفي في المعاهد. بالتالي مقولات أنا كنت نستمع لها وأنا تلميذ وكنت نستمع لها وأنا في الجامعة، لكن ما عنديش أساس علمي من هنا جيت طرفت معناها الاطلاع على الوثائق وجيت طرفت معناها

0: إقليل مباشرة شكري حسني، يعني بدأت تونس في رسم استراتيجيتها أو برسم سياستها الخارجية مع أوروبا؟
1: أكيد العامل الخارجي لم يكن غائبا على حتى على زعماء الحركة الوطنية بورقيبة وغيره. وكنا نعرف معناها اللي بورقيبة أدرك أهمية معناها تغير موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية، وأدرك أهمية معناها ثم قوى جديدة ممكن تأثر على القوى الاستعمارية اللي تراجعت بحكم الحرب العالمية الثانية وما عادش عندها معناها الوزن الاعتباري، ما عادش عندها القوة العسكرية اللي كانت عندها من قبل، بالتالي توجه للولايات المتحدة الأمريكية مع فرحات حشيت فهمني أكثر من مرة، ومعناها فهموا أهمية الأمم المتحدة، فهموا أهمية المنتظم الدولي، وهذا أنا ديجا أشرت له معناها في على الأقل في الأشياء المؤسسة لسياستنا الخارجية اللي من بينها معناها مسألة الإيمان بالأمم المتحدة واللي تعتبر بالنسبة لبورقيبة ورفاقه بالنسبة للدول الضعيفة بالنسبة للدول الصغيرة دعم الأمم المتحدة والإيمان بمهامها والإيمان بمبادئها هو يحمي الدول الصغيرة الدول الفقيرة من نزعات القوة نزعات الهيمنة اللي كانت عند القوى الاستعمارية. بالتالي المسألة هي أسبق في تقديري هي أسبق من
0: الاستقلال.
1: من الاستقلال هي أسبق من الاستقلال، فما وعي بتحولات جديدة ثم دعم هذايا بعد دعم هذايا بعد الاستقلال دعم هذايا بعد الاستقلال بأهمية أنك تكون عندك سياسة خارجية، أهمية أنك تكون عندك سياسة خارجية.
0: هي السياسة الخارجية للبلاد التونسية على الأقل قبل الاستقلال كانت مبنية على التعريف بالقضية التونسية
1: أكيد
0: ونشر أكيد. القضية التونسية في أكثر من محطة
1: أكيد
0: بالزيارات اللي قام بها بورقيبة
1: وغيره ليس بورقيبة فقط معنا الزيارات اللي قام بها بقية زعماء الحركة الوطنية وأيضا الحركة النقابية أيضا بالدور الهام اللي قام به فرحات حشاد شهيد فرحات حشاد وأيضا معناها بقية الأعضاء خطر السردية اللي تبنت مع بداية الاستقلال كانت تختصر كل شيء معناها في بورقيبة بينما الموجي سليم بينما وغيره معناها في نالمو معناها كان عندهم معناها دور كبير ياسر في التعريف بالقضية الوطنية التونسية وإيجاد الدعم معناها اللي ضغط على فرنسا أنذاك.
0: وثيقة الاستقلال الداخلي ما عطلتش هذا بعد
1: بتبعت الحال تعطلت وربما أنا وثيقة الاستقلال الداخلي كان معناها كانت مفخخة في الحقيقة معناها من وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 55 كانت مفخخة وحبت فرنسا أنها تضمن مصالحها في البلاد التونسية تضمن مصالحها في البلاد التونسية. ما ننسوش اللي كان فما جدل كبير ياسر معناها ومعناها الحكومة التفاوضية حكومة شنيق التفاوضية اللي تكونت عام تقريبا عام 52 حكومة شنيق التفاوضية اللي تكونت عام 52 واللي كانت تحب تهز تونس معناها الاستقلال معناها لقيت أمامها حجر عثرة هما معناها ما سمى أسماه التونسيون أنذاك بالمتفوقين لي بروبونديرون اللي ضغطوا على السلطات الفرنسية من أجل الحفاظ على مصالحهم سواء المعمرين سواء الصناعيين سواء الموظفين وغيرها وحدات، وبالتالي اضطرت معناها الحكومة الفرنسية باش ترد بالمذكرة الشهيرة متاع مذكرة ديسمبر تقريبا 54 اللي أكدت فيها اللي أقصى ما يمكن إنه فرنسا تمنح للبلاد التونسية الاستقلال وهذا الاستقلال لن يكون إلا مناصفة مع الفرنسيين، بالتالي أكدت على مبدأ السيادة المزدوجة أكدت على مبدأ السيادة المزدوجة. التأكيد على مبدأ السيادة المزدوجة معناها ضمن بأشكال غير مباشرة في وثيقة الاستقلال الداخلي، وبالتالي مع إمضاء معناها بروتوكول الاستقلال 56 وجدت الحكومة التونسية نفسها معناها أن تفعيل السياسة الخارجية هذايا ما يكون إلا بإمضاء معاهدة متاع صداقة وتحالف مع الدولة الفرنسية، ولنا كان الإشكال معنا لنا كانت المعركة
0: يعني تونس حابة تتخلص من إرث خلينا نقول القوة الاستعمارية لكن لقات

0: ربما اقتصاديا ما هيش قادر على هذا.
1: فما العامل الاقتصادي أنا خصص له جزء كبير يسر، وهو في الحقيقة العامل الاقتصادي منها قاد السياسة الخارجية التونسية. أبني لا مش ممكن نتحثوا على السياسة الخارجية التونسية بمعناها اللي هندس السياسة هذه أكيد هندسها المبادئ العامة متاع تونس، هندسها في جزء كبير ياسر معناها شخصية بورقيبة، هندستها الأطراف اللي حكمت معاه وغيرها وتأثيراتها ورؤيتها حتى في فترة في ظل الحرب الباردة، لكن أيضا هندستها استقلال معناها استحقاقات الداخل. ما ننسوش معناها العامل الاقتصادي، خروج البلاد التونسية من الاستعمار، مسألة معركة التنمية، هندستها معركة التنمية في الستينات، معركة التنمية في الستينات وفي السبعينات، وحاجية تونس للاستثمارات الخارجية
0: قبل ما نوصل لفترة السبعينات وقبل ما ندخل في تفاصيلها. لكن كيفاش البلاد التونسية وهي خارجة من الاستعمار كانت قادرة على رسم سياسة خارجية سيادية دكتور شكري معناها من دون تبعية، وهي مسألة ما عندهاش الإمكانيات الاقتصادية، جزء من صادراتها بعد استقلال كانت لفرنسا معناها موثق بالأرقام. أي وجه للسيادة أو السياسة الخارجية في تلك الفترة؟
1: الحقيقة السيادة أو السياسة الخارجية قبل أن نصل إلى مسألة السيادة، خاطر مسألة السيادة رأي مسألة تنشوفوها عندها مرونة أبني لها، فيها البعد متاع المرونة. لكن هذا معناها باش نفهموا اللي المسألة هذه معناها قامت على، في تقديري أنا، قامت على مجموعة من
2: ثوابت
1: يعطيك صح، قامت على مجموعة من الثوابت. الثابت الأول معناها على الأقل وجدته أنا من خلال معناها قراءاتي وغيرها، هو ثابت السيادة والدولة. بمعنى أن معناها بورقيبة معناها كان يعتقد اللي مسألة معناها مسألة السيادة، مسألة أن الدولة تمتلك معناها السلطة العليا والهيمنة المطلقة والتحكم الكامل على أرضها ومؤسساتها وخياراتها أمني واستقلالها عن سلطانها عن السلطات معناها الخارجية، مسألة هامة وترتكز عليها الدولة. بالتالي معركة السيادة عند بورقيبة كانت معناها ضرورة للمستقبل وأساس هام لمشروعي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، مش ممكن في تقدير على الأقل معناها الوثائق اللي اطلعت عليها، مش ممكن باش نرسموا سياسة خارجية أيضا النقطة الثانية إلا بالاستناد على نقطة أنا أعتبرها هامة، هو عدم الانحياز. هي عدم الانحياز، عدم الانحياز
0: واللي انخرطت في تونس
1: لكن هو انحياز كان يأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية متاع تونس. المصالح الوطنية متاع تونس بمعنى وين تكون المصالح الوطنية متاع تونس، وين تكون توجهات، وين تكون التوجهات متاع البلاد. المسألة ما كانتش سهلة، وإنما كانت هي معركة أنا نعتقد خرجت منها تونس على الأقل في بداية الاستقلال بأخف الأضرار.
0: هذا عمليا كيفاش دكتور شكري حسني؟ لأنه قلنا البلاد في الاستقلال خارجة من إرث استعماري ثقيل، وضع اقتصادي صعيب، تونس في الوقت ذاك والفترة ذاك في تونس تعيش الفقر وتعيش المجاعة وتعيش ظروف صعبة معناها ونسبة بطالة كبيرة. كيف لها أن تكون لها سيادة أو سياسة خارجية؟ يعني مثلا شو كانت علاقة تونس بفرنسا بعد الاستقلال مباشرة؟ القوة الاستعمارية اللي كانت محتلتنا
1: في الحقيقة معناها الإشكال الأول هي كانت علاقة تواصل وصراع، تواصل وقطيعة في نفس الوقت. أنا في تقديري تواصل، خاطر بورقيبة كان يؤمن اللي أو على الأقل يريد معناها علاقة ذات تأسيس جديد مع فرنسا. أبني كند، لكن فرنسا كان عندها اعتبارات أخرى، كان عندها اعتبارات متاع هيمنة اقتصادية، متاع هيمنة ثقافية، أبني متاع هيمنة حتى عسكرية. ما ننسوش اللي الجيش الفرنسي بعد الاستقلال مازال موجود، مازال موجود. لكن معناها أول معركة كانت هي معركة فرض ممارسة تونس لسياستها الخارجية. والمعركة هذه في تقديري ربحتها تونس آنذاك، خاطر فرنسا ما حبتش تعترف بممارسة تونس لسيادتها الخارجية أو معناها لتمثيلها تونس خارجيا إلا بإمضاء الاتفاقية متاع المضمنة في المعاهدة متاع 55. لكن قراءة بورقيبة لبروتوكول الاستقلال كانت قراءة مغايرة، باعتبار يعتبر اللي بروتوكول الاستقلال كان يجب ما قبله. وبقت المسألة بين أخذ ورد، واستطاع بورقيبة أنه يقنع الأطراف الأوروبية، إيطاليا، ألمانيا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بأهمية أن تمارس تونس معناها سيادتها الخارجية، لأن سقوط بورقيبة وسقوط مشروعه لعب على التناقضات اللي كانت موجودة حتى داخل تونس، بمعنى عدم دعم بورقيبة في التمشي هذايا وسقوط بورقيبة وسقوط مشروعه يعني انتصار للأطراف التي كانت ضد مشروع بورقيبة، ضد التمشي المرحلي،
0: بمعنى توجه عروبي قومي.
1: فوالا ابني لا، بالتالي استطاع في نهاية الأمر، استطاع أنه يصل إلى
0: مبتغى.
1: إلى مبتغى.
0: هذا من خلال وثائق طلعت عليها؟
1: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال من خلال وثائق.
0: شو طبيعتها الوثائق يا دكتور؟
1: أولا فما الوثائق الأرشيفية. الأرشيف الوطني التونسي يتضمن معناها كم هائل من الوثائق، مش فقط في علاقة تونس بكامل الدول الأوروبية ومنها فرنسا، وفي الحقيقة معناها أرشيفنا مع فرنسا نظرا للطبيعة الاستعمارية كان هو الأكبر، معناها هو الأعمق، لكن مع بقية الدول الأوروبية وأرشيفنا مع الأمم المتحدة، مع المنظمات الإقليمية، مع دول القارة الأمريكية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، هذا في جانب. في جانب فما هناك الأرشيف. الجانب الثاني، أنا وقت بديت العمل متاعي ما لقيتش صدقا معناها ما لقيتش أعمال سابقة هامة، باستثناء عمل اللي هو أطروح الدكتوراه لعبد العزيز شنيغير، لا بوليتيك اكستيرير دو لا تونيزي 1956-1987، دار لارماتون في باريس، قريته الكل، لكن معناها الدكتور عبد العزيز يقول اللي هو على اطلاع معناها نقطة ضعف، وقد أشار لذلك في التقديم، يقول نقطة الضعف متاعي هي بالأساس أنه لم يطلع على أرشيف الخارجية التونسية، خاطر وقتها ما تمش تحويله الأرشيف الأرشيف ناسيونال. ثم كتاب ثاني حول البعد الإفريقي للسياسة الخارجية التونسية، وهو كتاب جماعي شارك فيه الدكتور لطفي عيسى
0: رئيس لجنة،
1: بطبيعة الحال، وأحييه من هذا المنبر، شارك فيه معناه هو من بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني والمعهد العربي حقوق الإنسان والكلية كلية 9 أفريل، فيه على الأقل أموا فيه عمل فيه رصد لأهم ثوابت السياسة الخارجية التونسية تجاه إفريقيا، استفدت منه الحقيقة. ثم لقيت بعض معناها لقيت مذكرات متاع دبلوماسيين سابقين، لقيت مقالات، بعض المقالات حول معناها السياسة الخارجية التونسية.
0: هل كانت هي نفس الثوابت دكتور شكري؟ معناها بالنسبة للسياسة الإفريقية، السياسة التونسية تجاه البلدان الإفريقية كانت مبنية على مبدأ مهم، ولا على قضية مهمة، هي قضية التحرر من القوى الاستعمارية. هل كانت قضايا مثل قضية الجزائر وقضايا قضايا الفلسطينية محور من محاور السياسة الخارجية التونسية مع الدول الأوروبية؟
1: معناها أن انطلاقا من على الأقل تقليبي للأرشيف الوطني، وانطلاقا على الأقل من قراءاتي، الثوابت نتاع السياسة الخارجية معناها بقت هي بيدها في تقديري، بقت هي بيدها مسألة معناها مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها، بقت هي بيدها. بالتالي في المداولات مع الأوروبيين تنشوفهم بعديك، في المداولات مع الأوروبيين سواء في علاقة بالقضية الجزائرية مع فرنسا والبقية الأوروبيين، القضية الفلسطينية، في المداولات مع دول أوروبية اللي كانت عندها مستعمرات معناها في إفريقيا جنوب الصحراء، في مسألة الميز العنصري، معناها بقت ثابت، الثابت الثاني اللي بقى تجاه أوروبا وبقى حتى في علاقتنا بإفريقيا هو ثابت التعاون. مسألة التعاون مسألة التعاون مسألة مركزية داخل القيادة السياسية التونسية، وهنست إلى شكل كبير سياستنا الخارجية، سياستنا الخارجية التونسية. بالتالي قلنا ثابت الانتصار لحق شعوب في تقرير مصيرها، الثابت الثاني هو ثابت التعاون، والثابت الثالث هو ثابت عدم التدخل في الشؤون الداخلية. بقت المسألة ذي معناها تسوق السياسة الخارجية التونسية، وهنست حتى قراراتها داخل الأمم المتحدة، هنست قراراتها داخل الأمم المتحدة. بالتالي معناها القول معناها أن تونس كانت معناها مرتمية 100% معناها في معناها أحضان الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أو أوروبا، قول يحتاج إلى تدقيق وقول يحتاج إلى نقاش، ونقاش عميق جدا.
0: هو كيفاش كانت تنظر هذه الدول الأوروبية إلى تونس الفتية بعد الاستقلال، إلى هذه الدولة اللي تبني في نفسها في الخطوات الأولى، كيفاش كانت تنظر لها الدول الأوروبية؟ في الحقيقة هناك دعم حقيقي للتجربة، هناك ندية، شراكة حقيقية كما
1: مسألة
0: شفنا.
1: الندية مسألة الندية كانت إرادة تونسية الحصول عليها. مسألة الندية كانت إرادة تونسية الحصول معناها تجسيدها والحصول عليها معناها حسب الوضعيات. في تقديري حسب الوضعيات معناها، وسنرى من خلال أمثلة حسب الوضعيات سنرى من خلال أمثلة. أعطيك مثال لأن تونس كانت تبحث عن مصالحها، في تقديري كانت تبحث عن مصالحها الوطنية، كانت تبحث عن مصالحها القومية. مع وصول أحمد بن صالح إلى لا نقول سدة الحكم، وإنما إلى تسيير شؤون جزء كبير من شؤون 62 وأعتقد أن هذا شخص قد معناها على الأقل اعتقادي أنا قد ظلم، قد ظلم وفي حاجة إلى التعريف بما قام به وإلى التعريف بفطرته. هذا الشخص استطاع أن يكسر احتكار فرنسا، لأن فرنسا كانت في إطار التعاون القروض اللي تسلمها للدولة التونسية كانت قروض مشروطة، وأستطيع أن أعطي بعض الأمثلة حول هذه الشروط، القروض تقريبا كانت بنسبة فائدة معناها تفوق 8% آنذاك، وهي نسبة فائدة معناها مرتفعة، مشروطة أيضا بأن الشركات الفرنسية كانت تشتغل أيضا على هذه المشاريع في تونس، حتى وصلت المسألة حتى الهبات. أعطيك مثال، بعد فيضانات 69 وجدت وثيقة أنه لأول مرة فرنسا تعطي هبة إلى البلاد التونسية، هبة أن دون من الحبوب. ثم أنا الحقيقة استغربت معناها كيف لفرنسا أن تعطي معناها تسلم معناها البلاد التونسية هبة. المهم معناها أنا أقلب في الأرشيف وجدت ما يسمى في الأرشيف، تفطنت فيما بعد، معناها أن هناك دائما في الاتفاقيات هناك ما يسمى ببروتوكولات الاتفاقيات التي تسمح أو التي تضبط كيفية التصرف. تفطنت بعد مدة أن هناك الاتفاقيات هناك بروتوكولات الاتفاقيات. في بروتوكولات الاتفاقيات وجدت على سبيل المثال في علاقة بالهيبة هذه نقطة أولى، الدولة الفرنسية تضع على ذمة الدولة التونسية كذا حبوب، طن من الحبوب. النقطة الثانية، الدولة التونسية على الدولة التونسية أن تنقل من ميناء مرسيليا إلى ميناء رادس هذه الكمية. إيه كالدولة ما عندهاش معناها إمكانية باش تنقل، معناها تنجم تمشي لصديق، تنجم تمشي معناها باش تكتري سفينة. لا، تقول لك لا، أكساعة يلزمك تكري ما عند شركة فرنسية. النقطة الثالثة، هذا الغريب، النقطة الثالثة أن الدولة الفرنسية قيمت القيمة متاع الهيبة متاع الحبوب بدينار تونسي، وطلبت من الحكومة التونسية أنها تفتح حساب خاص، أن كونت سبيسيال، حساب خاص داخل البنك المركزي وتودع فيه الأموال هذه. وبعدك النقطة الرابعة هو في يتمثل في كيفية التصرف في الأموال هذه، جزء هام الأموال تستغل الشركات الفرنسية اللي كانت تنشط في تونس وتشغل يد عاملة تونسية وتخلصها بالدينار التونسي في جزءها. معناها كي نحبوا نستخلصوا من مثال الصغير هذا، الهبة مشت لدعم مصالح الشركات الفرنسية
0: في تونس.
1: كي جاء أحمد بن صالح أول حاجة كسر الاحتكار هذا، كسر الاحتكار هذا أولا بالتوجه نحو أوروبا الشمالية. وتونس معناها خدمة هائلة ياسر مع دول أوروبا الشرقية. وفي كتابي فما جزء خاصة مع السويد، خدمنا خدمة هامة مع السويد. مثلا في عام 64 تقريبا ولا 65 أعطيك مثال، حصلنا من السويد تعرف حصلنا على قرض لمد الماء الصالح للشراب أنذاك، ونحن مازلنا في بداية الاستقلال. القرض هذايا وديجا فما معطيات في الكتاب نتاعي على المسألة ذي، القرض هذايا مدة الخلاص نتاعو مدة الخلاص نتاعو 50 سنة مع إمهال تقريبا 5 سنوات، معناها 55. وتعرف قداش تود الانتيريم نتاعو؟ 0.75%، معناها بلاش.
0: يعني محمد بن صالح في علاقاته وفي السياسة الخارجية التونسية اتجه إلى المعسكر الشرقي،
1: أوروبا الشمالية ثم المعسكر الشرقي ثم دول أوروبا الشرقية. هذا هي البعد الأول، هذا هي البعد الأول، الخدمة اللي تخدمت في عهد أحمد بن صالح. البعد الثاني متاع الخدمة اللي وجدتها من خلال ما اطلعت على الميموار متاعه وما الوحيد، تكونت داخل وزارة الخارجية، تكونت معناها كل كي معناها تكون ديبارتمون داخل وزارة الخارجية. تكون ديبارتمون داخل وزارة الخارجية مهمته شنو؟ مهمته يتصل بالدول المانحة، معناها الأوروبية المانحة، بشعرف معناها مسبقا قبل التخطيط. معناها كل دولة فاش نجم تعاون وشنو قيمة الإعانة.
0: هذا في عهد أحمد بن صالح،
1: في عهد أحمد بن صالح بيسير. شنو قيمة الإعانة، شنو قيمة الإعانة بالطريقة ذيك تكون فما فيزيبيليتي، تكون عنه رؤية قبل، معناها ضبط معناها المخطط أنذاك. وذي كانت أن نعتبر معناها الدبلوماسيين التوانسة اللي خدموا في الفترة ذيك خدموا صراحة عمل لصالح البلاد، لصالح البلاد وصالح تجهيز البلاد اقتصاديا. كان عمل صدقا معناها هام وتحتاج على الاقل اموال الجينيراسيون نتاعنا باش يعرفوا معناها طبيعه العمل.
0: فتحوا سفارات في عمر صغير، معناها كي
1: تشوف في 26
0: تشوف اعمار السفراء
1: فوالا في 26 27 سنه كما في موسكو وغيرهم وحدات. ثم ناس معناها مشوا في اتجاه ما نسميها خدموا على حوايج مثلا معناها ما نسميها بالفرنسية، هم يسموه بالفرنسية لكوبيراسيون تريونغولير. كي جيت نفهم أنا في نبحث على حكاية لكوبيراسيون تريونغولير، معناها تونس ودولة أوروبية ودولة أخرى. أعطيك مثال على ذلك باش على الأقل المشاهد والمستمع يفهم طبيعة العمل اللي تخدم معناها
0: في وزارة الخارجية.
1: نعطيك مثال، قيمة المساعدات الفرنسية مقارنة مثلا بالجزائر، مقارنة بالمغرب الأقصى، كانت أقل بكثير. معناها الدبلوماسيين التوانسة درسوا الخارطة متاع المساعدات الفرنسية في العالم، اتفتنوا مثلا اللي فرنسا كانت تمنح مساعدات، وربالك المساعدات روتنين بتكون في شكل قروضة باش تكون امورنا واضحه، ليست هبات ابني. تفتنت اللي جزء من المساعدات، هناك فرنسا تعطي لاندونيسيا جزء معناها مساعدات سنويه لشراء الفوسفات. في المداولات مع الفرنسيين طلبوا من المسؤولين الفرنسيين انهم يضغطوا على المسؤولين اندونيسيا ابني لا انهم يربطوا المساعده بشراء الفوسفات التونسي، بشراء الفوسفات التونسي. وقت تسأل المسؤول الفرنسي تجاه معناها في حواره مع المسؤول التونسي، شنو مش تربح فرنسا؟ قال له تربح فرنسا ان ناخذ الماتريال الفرنسي، معناها غانيون فينالمون، معناها الفلوس الفرنسيه اللي مشت الدول الاخرى ترجع بشكل او باخر الى البلاد التونسيه. وخدموا عليها ياسر، ما يسمى بالتعاون المثلث او الثلاثي، خدموا عليه برشا.
0: شكرا نحكيوا فيه الدكتور شكري حسني الباحث المختص في السياسه الخارجيه التونسيه من خلال هذا الكتاب. خليكم معنا، راجعين بعد الفاصل.

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: رجعنا لكم في واحد من الناس على موزايك FM. ضيف الدكتور شكري حسني ونحكيه على السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا في فترة محددة 56-74. دكتور شكري حكينا على الثوابت الخارجية التونسية في علاقة بملفات كما ملفات الميز العنصري، ملفات تونس كانت مساندة أيضا لتحرر الجزائر من خلال زادة كيف سياستها الخارجية، وذي مسألة حكينا فيها في بعض تفاصيلها، والقضية الفلسطينية ومسائل أخرى أيضا في تلك الفترة، فترات تعدت بها العالم أو فترة تعدت بها العالم كما الحرب الباردة. تونس سياستها الخارجية في فترة الحرب الباردة كيفاش كانت ملامحها؟
2: هذا سؤال هام، هذا سؤال هام. معناها السياسة الخارجية في الحرب الباردة معناها أولا معناها التوجهات العامة متاع تونس كانت معلومة، معناها كانت معلومة في مساندتها للمعسكر الغربي، كانت مساندتها للمعسكر الغربي
1: من غير ما تعادي المعسكر الشرقي،
2: من غير ما تعادي المعسكر الشرقي، من غير ما تعادي المعسكر الشرقي. وهذه التوليفة، وهذه التوليفة في الحقيقة. أبني بالتالي صحيح ساندت المعسكر الغربي، لكن ما سمحتش للغرب باش يكون قواعد في البلاد التونسية.
1: هذا مهم،
2: وهذا مهم جدا. أبني هذا مهم جدا. كان بورقيبة معناها ما عندوش ميل للمعسكر الشرقي، المعسكر الشرقي، لكن الحكومة التونسية فتحت سفارة وتفاوض، معناها سفارات في أوروبا الشرقية، فتحت سفارة في بداية الستينات في الاتحاد السوفيتي وتعاملت مع الاتحاد السوفيتي. ورؤيتها اللي التعامل مع الاتحاد السوفيتي يلزم يكون في إطار التعاون فقط. المسألة العسكرية كانت ترفضها، أبني، وكانت أيضا ترفض التدخلات الخارجية في سياساتها، وهو ثابت من ثوابت السياسة الخارجية التونسية. ونذكر في أحد المداولات نتاع المصمودي مع وزير الخارجية السوفيتي، أكد اللي معناها الدولة التونسية والحكومة التونسية أيضا ما كانش عندها معناها موقف معادي ولا حرج معناها تجاه الاتحاد السوفيتي. قال له أنا ديجا معناها الكثير من الأطراف، معناها من الكفاءات الموجودة داخل الحزب كانوا يقروا، كانوا على اطلاع على ماركس، وكان اطلاع على انجلز. ابني لا حب يفهموا اللي معناه فما انفتاح على الافكار الاخرى، لكن كان فما ثوابت. وبالتالي العلاقه داخل الحرب البارده تاسست على مساله التعاون، ثم ايضا تاسست على اللعب بين التناقضات بين المعسكرين الشرقي والغربي، ما بين المعسكرين الشرقي والغربي للحفاظ على المصالح التونسية. أعطيك مثال على ذلك، في حرب بنزرت السيام معناها وزارة الخارجية قامت بعمل لإدانة العدوان الفرنسي ولإدانة المجزرة الفرنسية في حق التونسيين، وجزء من العمل هذا يتركز على الاتحاد السوفيتي، وكان هناك طلب مباشر تجاه الاتحاد السوفيتي، لان المسؤولين السوفيت استغربوا من مجيء معناها التوانسة وطلب المساعدة، خاطر يعرفوا جيدا ارتباطاتهم تجاه المعسكر الغربي. ومعناها وقت تسألوا حول طبيعة المساندة وطبيعة المطلوب منهم، اكد معناها الوزير الخارجية انذاك اللي المطلوب منهم هو اتخاذ موقف قوي على غرار ما تم اتخاذه اثناء العدوان الثلاثي. أثناء العدوان الثلاثي، بالتالي كان يبحث على سند، ربما هذا السند يضغط على القوى الغربية، باش القوى الغربية على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، باش القوى الغربية تضغط على فرنسا. بالتالي تلاحظوا اللي هندس
1: اللعب
2: ما بين الماء والنار، اللعب على المتناقضات، ومش فقط في قضية في حرب بنزرت، في أكثر من قضية، حتى في المداولات كان فما معناها اللعب على المتناقضات هذه.
1: وتونس كان لها أيضا ريادة في الحوار العربي الأوروبي دكتور شكري، معناها كانت من المؤسسين لهذا الحوار.
2: أكيد.
1: وخلينا نفهم اللي يسمعوا فينا شنو مفهوم هذا الحوار العربي الأوروبي اللي يكون تونس في سياستها الخارجية كانت من المؤسسين لهذا الحوار في فترة ما حتى من الاستقلال حتى ال 74 بين وحتى ربما بعد تلك الفترة.
2: هذا يهم. هذا يهم علاش؟ خاطر معناها الكتابات أنا في معناها على الأقل في الكتابات اللي طلعت عليها تقريبا ما لقيت إلا معناها كتاب جماعي صادر في فرنسا. الحوار العربي الأوروبي وجدت ليه ديجا معناها وثائق معناها حولوا في الأرشيف. الحوار هذايا أولا الظرفية قام فيها قام مع حرب 74 واستعمال العرب لأول مرة سلاح النفط وارتفاع معناها ارتفاع الأسعار المحروقات وبأربع مرات في الأسواق العالمية آنذاك وتأثر الاقتصاديات الأوروبية اللي اقتصادها كان مربوط بالنفط. معناها نحب نذكر مسألة هامة جدا استخلصها المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية من حرب أكتوبر آنذاك، أكد أن استعمال سلاح النفط مثل أول نجاح تم التحصل عليه في أعلى مستوى سياسي باعتماد عقوبات اقتصادية. في لأول مرة اضطرت القوى الصناعية أن تنحني أمام ضغوطات البلدان غير المصنعة. لقد ربحت إسرائيل المعركة على المستوى العسكري لكن العرب ربحوها على المستوى السياسي. بالتالي معناها أدركت أوروبا اللي استمرارية نموها الاقتصادي مربوط بالنفط. في الإطار هذا مش تسعى إلى معناها فتح قنوات الحوار مع العرب.
1: شنو اللي تونس؟ شنو دور تونس في هذا الحوار؟
2: هذايا هام. هذا يهم باش نشوفوا الحوار هذا يشارك فيه كل العرب، لكن هام ان نتناولوا التمثل التونسي لاهداف الحوار العربي، فهمني؟ لان التمثل التونسي لاهداف الحوار العربي يشير الى بعد من ابعاد السياسه الخارجيه التونسيه في الحقيقه. بعد من ابعاد السياسه الخارجيه التونسي في الحقيقه التمثل التونسي عنده زوج ابعاد، عنده بعدين. اولا بعد سياسي يدعو اوروبا انها تلعب دورها التاريخي اللي تخلت عليه بعد الحرب العالمية الثانية لصالح القطبين، بمعنى لصالح القطب الأمريكي والقطب السوفيتي. كيفاش ترعى معناها تلعب القوى الأوروبية دورها لنا انطلاقا من حل البحث عن حل للمشكل القضية الفلسطينية. الجانب التونسي يعتبر اللي معناها الأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط مهدد، فما تهديدات والتهديدات هذه بفعل الحروب اللي قامت بها الدول العربية مع الكيان الصهيوني أدى إلى تكدس الأسلحة، أدى إلى تسرب الأسطول جزء من الأسطول السوفيتي إلى حوض البحر المتوسط، ليس الحوض الشرقي فقط بل حتى الحوض الغربي. فما إشارات إلى وجود معناها بعض القطاع السوفيتية في الحوض الغربي، ومعناها أصبح الأمن أمن المنطقة أصبح مهددا. بالتالي باعتبار اللي أوروبا وعلى رأسها أنجلترا كانت إحدى عناصر المشكل هذايا، بالتالي فما دعوة أن الدول الأوروبية تأخذ موقف وتسارع أو تساهم في حل القضية الفلسطينية، وهذا يعطيها مكان. هذا البعد الأول. البعد الثاني هو بعد اقتصادي. والبعد الاقتصادي حسب ما ذكر معناها بورقيبة في مداولاته على سبيل المثال مع الرئيس الإيطالي، كان يطالب ما نسميه بالتأسيس لعقود تنمية ما بين أوروبا وما بين العالم العربي. عقود للتنمية
1: والاتفاقات التجارية، خلينا نقول
2: لا المسألة تفوت الاتفاقات التجارية، تفوت التجربة في التصور التونسي. معناها اللي تطرحه تونس أنا ذاك المسألة تفوت ما هو تجاري.
1: اتفاق شراكة
2: ليس اتفاق أكثر من ذلك. عقود التنمية تقوم على تصنيع الدول العربية، تصنيع الدول العربية هذه حاجة، تصنيع الدول العربية، نقل التكنولوجيا للدول العربية، نقل التكنولوجيا للدول العربية في إطار الشراكة، معناها في إطار الشراكة، معناها غانيون غانيون في إطار الشراكة. وكان عفما حلم تونسي إن العقود نتاع التنمية هذه معناها ينطلق منها من تونس، باش تونس تولي اون فيترين بالنسبة للعالم العربي نتاع النجاح، وان فيترين بالنسبة الأفريق، وتكون معناها عبارة على جسر يربط ما بين تونس وما بين وما بين وما بين العالم الثالث ومنه أفريقيا. بالتالي كان فما تصور لإعادة معناها لإعادة تصور للعلاقات شمال، لإعادة تصور للعلاقات شمال جنوب.
1: نجحت إلى حد ما في هذا تونس، ولكن ربما صراعات العربية في الفترة ذيك أو صراعات مع الكيان الصهيوني ربما هي اللي خلت
2: المشروع المشروع معناها في كليته لم ينجح المشروع في كليته، خاطر معناها من بعديك خاطر كل دولة، مع كل أسف كل دولة عربية وكل دولة حتى في المغرب العربي كانت عندها معناها كانت عندها مصالح الوطنية اللي معناها اللي دفعت عليها، وما كانش فما معناها حتى في مستوى المغرب العربي ما كانش فما على الأقل تصور لتفعيل معناها عمل مشترك تنجم حتى تتحاور به مع أوروبا. وكي ترجع للكتاب سي شاكر تلقى معناها تلقى الهواجس هذه، وتلقى معناها لا ديسيبسيون هذه، وتلقى قضية أخرى،
1: وتلقى قضايا أخرى،
2: وتلقى قضية أخرى.
1: تحليل لخطابات ممارسة الدبلوماسية التونسية تجاه الشركاء الأوروبيين في تلك الفترة، كتاب مهم الحقيقة، وفي عدة تفاصيل ووثائق تطلع عليها. بعد الحلقة تأخذ أكثر فكرة ربما عن السياسة الخارجية التونسية تجاه أوروبا. الدكتور شكري الحسني، نحب نشكرك برشا دكتور،
2: شكرا
1: على حضورك معي، وإن شاء الله تكون زادة مناسبة أخرى الحضور في موزايك FM في واحد من الناس. نشكركم جميعا، شكرا مروان في الإخراج، شكرا أشواق في الإخراج الرقمي، شكرا الخليل، وشكرا البثينة في الإعداد. تحياتي لكم من قدام الميكرو شاكر بسبيس. موعدنا جدد يوميا من الاثنين للخميس 7-8 في واحد من الناس على موزايك FM.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تعلن منع الوقوف والتوقف بشارع باب جديد في جزئه الممتد بين ساحة الجزيرة ونهج سوق العصر بداية من 10 ليلا من اليوم الأربعاء، وتحجير جولان جميع أصناف العربات يوم الغد الخميس بداية من الساعة 4 بعد الظهر بشارع 2 مارس باتجاه ساحة القصبة، وكامل شارع باب جديد وشارع سيدي البشير باتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة باب عليوة ونهج الجزيرة بداية من ساحة النصر. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور، كما تعول على حسن تفهمهم ضمانا لسلامة الجميع. فرق الغوص التابعة للحماية المدنية والحرس البحري تتمكن مساء اليوم من العثور على جثة الشاب المفقود بشاطئ حلق المنجل بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط دامت 4 أيام. دوليا، الاحتلال الإسرائيلي يكثف وتيرة ضرباته على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلين، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بينهما في واشنطن. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعلن أنه أجرى خلال الحرب ضد إيران زيارة سرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعقد اجتماعا سريا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتهم الكويت بالاعتداء على قارب إيراني واحتجاز 4 إيرانيين، مطالبا بإطلاقهم فورا مع الاحتفاظ بحق الرد. أسعار الأسمدة الفوسفاتية التي تعاقدت الهند على استيرادها ترتفع بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع إيران، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط حسب وكالة بلومبرغ. وسط قلق عالمي وتصاعد المخاوف بشأن انتشار فيروس هانتا، الوكالة الأوروبية للصحة توضح أنه لا وجود لمؤشرات تدعو إلى الظن أن سلالة الأنديز للفيروس قد تحولت إثر تفشي الفيروس على سفينة سياحية وتسببها في وفيات. والوكالة تضيف أنه بحسب التحقيقات الأولية القائمة على التسلسل الجيني الكامل، لا توجد مؤشرات لأن نمط هذا الفيروس يختلف عن السلالة المعروفة منه والمنتشرة في بعض مناطق العالم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامية الحامي في كولتور بلس.
0: الأولى في تونس كولتور بلس. كولتور بلس كولتور بلس نجمة بثمانية لتسعين تعليل سامية الحامي.
2: 8:03 عاصمة، مرحبا بكم إن كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا فام من طوال 9 تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل، تلقاو جديد الكل هنا في سويعة من زمان في كولتور بلوس. الانترفيو اليوم تكون معنا جميلة شيحي، نحكي معها على تظاهرة بالمسرح أكون حين يبدع الفنانون حامل الإعاقة على الرك، حتى فصيل كل شوي آخر معها جميلة شيحي. قبلها يكون معنا معز عاشوري في كولتور أكتو يعطينا تفاصيل مهرجان علي بن عايد للمسرح اللي جا موجود في بنعروس. الفلاش باك اليوم نحكيه على شريف العبيدي وإلى أنتريتي البوستة، وهو الدور الأشهر في مسيرته رغم مسيرة إبداعية كانت في المسرح في الفن الرابع. يمكن حبيتوه مع الخطاب على الباب، هل ما زلتوا تتذكروه اليوم؟ نحييه ذكرى وفاته. وبوكس أوفيس كيما كل نهار أربعة نحكيه على أكثر الأفلام مشاهدة مع الوثق. اليوم يحكي لنا الوثق بأكثر تفاصيل على برادا، واحد من أكثر 3 أفلام اللي دخلوا لهم التويسة في الأسبوع هذي. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا وثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى حالك من حالي ونرجع معكم في الانترفيو.

0: مراتني
1: برو حالك من حالي توصلنا حتى ال 28 دقيقة. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع لموزايك افام. توتسويت الانترفيو. الانترفيو سعداء جدا باستقبال ومعانا نحكي على مهرجان مهم, مهرجان علي بن عياد للمسرح في الدورة 34, المدير الفني للدورة سي معز عاشوري. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
1: شنو الأحوال؟
2: والله الحمد لله. شنو أموركم أنتم؟
1: الحمد لله. بتصورك خذيناك من وسط المهرجان. خلينا نذكرك أن المهرجان يتواصل حتى نهار 16 مايو. قبل ما نحكي تفاصيل الدورة الحالية نعرف علاقتك بالكبير علي بن عياد, ونتصور هذا اللي يضيف حاجة مميزة في المهرجان سي معز.
2: والله يعطيك صحة في السؤال. أنا يعني من عمري 10 سنين ولا نشط في فرقة علي بن عياد بمدينة حمام نمف. يعني أنا نعرف يعني تاريخ علي بن عياد تقريبا وأنا صغير, من عمري 12 أو 15 سنة نسمع بما فعله علي بن عياد يعني من حداثة في المسرح التونسي والمسرح العربي. نعرف اللي هو مشي يقرأ في فرنسا, واللي هو تجربته اللي صارت في أمريكا, ونعرف تجربته وقراءته ودراسته في بمصر. كنت نعرف الأعمال المسرحية المذكورة يعني اللي كانت وقتها في ذلك الوقت يذكروا فيها يعني مراد الثالث وكاليجولا وماريشال عمار, يعني وعديد الأعمال المسرحية لعلي بن عياد. بالتالي قعد في القلب. وقت اللي أنا مشيت بعد ما قريت ورجعت وكذا, رجعت لحمام نمف, كان في وقت مسكت مدير مركز فنون درامية وركحية بولاد بناروس, أول حاجة كان في عقلي أني نسترجع أحياء ذكرى علي بن عياد من خلال المهرجان متاعه.
1: ونتصور هذية اللي يزيد يحملك مسؤولية أكثر في كل مرة, خاطر نتصور البروغراماسيون من عام لعام تزيد تصعب شوية, خاصة كي نحكيو على سنة المسرح والتكنولوجيا هي خليني نقول الطرح متاع السنة بالنسبة للفستيفال. شنو كان الديكليك؟ علاش اخترتوا السنة هذية الحديث على الرقمنا, على زمن الديجيتال, على عصر التكنولوجيا؟
2: هي التكنولوجيا من بداية المسرح التكنولوجيا يعني موجودة, ولكن بألوان مختلفة, تجليات مختلفة, بأنواع مختلفة. الماشينري والآليات اللي موجودة في المسرح يعني منذ البدايات كانت موجودة, ولكن تطورت التكنولوجيا ووصلت إلى الديجيتال ووصلت إلى الرقمية. بالتالي أصبحت التكنولوجيا توظف, هي أصبحت فن وتوظف

0: مسرح.
1: وخدمتوا على الطرح هذا أكيد في الأعمال المطروحة في الندوات وفي الورشات أيضا
0: في المنتدى. ضمن في المنتدى فما تدخل للدكتورة فوزية المنزي والدكتور محمد مديوني وكذلك الدكتور محمد سيف اللي استضفناه لهذه الدورة اللي هو نعرفه يدرس في فرنسا وهو دكتور عراقي مختص في المجال المسرحي كناقد مسرحي وكمخرج كذلك. هو أقام ورشة كذلك الآن في الذاكرة الانفعالية في علاقة بالتكنولوجيا وهناك ورشة كذلك لمحمد خيري اللي نقول له ميش في التناسق البصري والسمعي.
1: محمد بالخير
0: بالخير اللي هما يقام مطول ورشات هذوما. يعني تقريبا أغلب الفعاليات هي في علاقة بشعار الدورة حتى الأعمال المسرحية التي اخترناها أغلبها كانت في هذا المجال يعني تستعمل جانب من التكنولوجيا في تشكيل خطابها المسرحي.
1: وسي معاذ ما نعرفش هل صار توثيق للمنتدى هذايا بعد نجم نلقاو سواء بالصوت ولا حتى ما نعرفش أنا بعد نجم تكون فما نشرية فما كتاب يوثق التجارب هذوما ولا اللي تحكي في النقاش.
0: طبعا المنتدى يتولى مركز الفنون الدرامية يعني بالإصدار النشرية المنتدى والتفاعل كيف كان وهو على فكرة المنتدى احنا بالإضافة الى يعني مركز الثقافي او المركب الثقافي اللي تم فيه العروض الكبرى هناك فضاءات غير تقليدية فيها العروض وفيها المنتدى كما دار بالحاج هي دار عندها اكثر من 100 سنة في مدينة حملنف على البحر. الدار هذه معروفة دار بالحاج تصور فيها المسلسلات التلفزية الرمضانية ويصوروا فيها الأفلام خذيناها نحن عطاهنا يعني صاحب هذه الدار هما معروفين عطاوهنا وقالونا أعرضوا فيها الأعمال المسرحية متاعكم فبالتالي المنتدى صار في الدار هذه والأعمال المسرحية الأخرى.
1: وقدش مهم مسألة التوثيق كونه تبقى النقاشات هذه موجودة وعلشان نرجعهم حتى بعد أعوام ويتجدد النقاش من أول وجديد. ما زلت عدد من العروض فما زلت عروض موسيقية شفت بنادم مهدي عيشي علش اخترت كونه يكونوا فما عروض أخرى بخلاف المسرح.
0: طبعا هو شوف هو عرض بنادم لرانيا جديدي ليس لمهدي للأسف لأنه صار خطأ في الطبعة لكن بعد صلحناها.
1: هو خطر مهدي دجا عنده غناء اسمها بنادم هذيك علش ما شكيتش أنه ما يكونش مهدي عايش
0: وراني تغني في غناء عند بنادم ولكن احنا في العمل هذي نحن نعرفه لإيرانيا جديدي تشتغل كثيرا مع المسرحيين وتخدم على الفوكاليس برشا. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كونه ضمن هذا العرض عملنا قراءة مسرحية لماريشال عمار ولكن برؤية مختلفة للمبدعين منير الخزري ونور الدين الهمامي اللي دخلوا فيها الروح متاعهم وكانت بالحق شيخة معناها ان راو في اخذينا الفيرسيون القديمة متاع علي بن عياد وخدمنا عليها هالعرض هذا. مشهد كان ضمن عرض بنادم فالعرض بالعكس يعني مش بالضرورة ديما مسرح يلزم فما تخريجة الى حد تنفيسة نقوله احنا وبعد نرجع خطر كل العروض بالنقاش را يعني فما عرض وبعد فما نقاش والنقاش هذاك فيه تفاعل كبير ما بين الجمهور وما بين الممثلين والمخرج وهذه هي حلاوة مهرجان علي بن عياد انه يلم من السكان خاصة المدينة وهذه حاجة نخدم عليها برشا إنه سكان المدينة هم مهمين ويجيب المسرحيين للمهرجان هذا إن شاء الله يتطور من سنة إلى سنة أكثر من هكا
1: وخاصة زاد الأجيال المختلفة حاضرة على خاطر كي نشوفوا سي عبد العزيز المحرزي كي نشوفوا لوماج اللي صار للفاضل الجزيري سيرين قانون غازي زغباني حاضر معز القديري عاصم بتهامي لسعد الحداد أو السيد إبراهيم اللي قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا وغيره من الأجيال اللي موجودة في الحاجة هذه وجلبت انتباهي حاجة كون العروض مجانية.
0: بالطبع العروض مجانية احنا نأسوا احنا نربيه هذه مسألة مهمة جدا يعني الجيل الجديد يزمو يجي ويزمو يكب ويزمو يشوف كنشوف انت الجيل الجديد اللي انا نرى فيهم ديما قدام دار ثقافة ما يعملوا في حتى شيء كونيكسيون يتلفت تلقاهم يتفرجوا في العروض المسرحية ويناقشوا هذا هذا هذا كيفاش نقاوموا السلوكيات المتطرفة وهذا شيء مزيان والجيل القديم الجديد هذا يتلاقى مع الجيل القديم اللي انت قلت اللي من عهد علي بن عياد الراحل كما عبد العزيز المحرزي والجيل الجديد، فما تقابل كبير برشا. تصور انت في جيل جديد يناقش في مسرحية او في شكل من اشكال الاعمال.

0: المسرحية اللي هي من الجيل القديم، وهذا مهم جدا. حبينا نلعب على التنوع هذا بين الأجيال في عروض الأعمال المسرحية، وهي مقصودة لأنه التلاقح والتواصل بين الأجيال.
1: شكرا لك سي معاذ، شكرا لك أنت، ومن خلالك نحيي كل الفريق اللي خدم على المهرجان هذايا باش يتواصل في دورة مميزة. مهرجان علي بن عياد للمسرح، المسرح والتكنولوجيا، عملوا طلع على صفحة المهرجان، ما زالوا عدد من العروض نجموا تمشيوا وتحضروا لها. العروض مجانية، نجموا تكونوا موجودين سواء في الموسيقى أو في المسرح. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو Culture Plus. Culture Mazin et Jura. Mazmanier et Saint-Alil. مازلنا مكملين معكم في كولتور بلوس على مزيكا فام. شوية آخر جميلة الشيحي تعطينا تفاصيل تظاهرة بعنوان بالمسرح أكون، وقت اللي يبدع بالحق الفنانون حاملوا الإعاقة على الركح. هذه كانت حلمة بالنسبة لجميلة وكيب كاملة في قطب المسرح وتحقق. شوية آخر نحكيو تفاصيل التظاهرة هذه قبل ذين. خليكم مع الموسيقى حيدر حمدي فاش تشوفي رجعينا.

0: Culture Actu.
1: في كولتور اكتو كيما عودناكم نحكيو جديد الساحة الفنية والثقافية. باش نحكيو على مدينة الثقافة، المسرح باش يكون فيها ما عادش فقط ركح واضواء، بل مساحة للحلم، للصوت اللي حاب يتسمع، للطاقات اللي قررت تكون حاضرة وتبدع رغم كل التحديات. الموعد من 14 ل 17 ماي الدورة الأولى، جمهور الفن الرابع باش يكون على موعد مع تظاهرة بعنوان بالمسرح أكون، اللي نظمها مسرح أوبرا تونس، وتحديدا قطب المسرح والفنون الركحية. هي تجربة إنسانية وفنية لافتة تحتفي بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحللهم الركح برشا محبة واعتراف. وحكينا على الحلمة هذه هنا الحقيقة من مدة مع جميلة الشيحي اللي كانت عند وعدها، نتصور مديرة قطب المسرح بمدينة الثقافة الممثلة جميلة الشيحي. مرحبا جميلة.
2: أهلا وسهلا سامية، تحية ليك ولكل مستمعي مزيكة سام، توحشتكم.
1: وإحنا سيدا توحشوك ديما جميلة. وعد اليوم التزمت به ونفذت وانت وفريق كامل؟
2: أكيد أكيد، على خاطر وقت اللي تعطي وعد كما كنت تحكي أنت إنساني قبل ما يكون فني، ما تنجم كان نجمه كان الفريق بكله نلتزمه بالوعد ذايا، على خاطر بالنسبة لي أنا كانت حلمة من عمي، وتفرجت في عرض الذوي الإعاقة الهمم، مسرح الهمم، فتأثرت برشا وقلت احنا قاعدين نقدموا في مختلف الاختصاصات. انت تعرف سامية اللي نفتتحوا الموسم الثقافي بالخروج الى المسرح، وبعد عنا في شهر جام في ملتقى مسرح الهواية، وبعد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، ونختتموا البرنامج بتعبيرات مسرحية اللي هي مشاريع ورشات التكوين في قطب المسرح. فحسيت اللي الفئة هذية الحقيقة ناقصة برشا مساندة، كان ما نقولش مهمشة شوية، يعني ما شفتش برشا مهرجانات تعنى بمسرح ذوي الهمم. فحددت الحقيقة من جوية، حددنا التاريخ من 14 ل 17 ماي 2026، باش نكونوا إن شاء الله على موعد من غدوة الافتتاح مع مجموعة هامة من العروض المسرحية، اللي الحقيقة فخورين برشا معناها باستقبالهم في قاعة المبدعين الشبان، وهذايا فخر واعتزاز بالحق، وحاسين هكا إنسانيا برشا برشا برشا رشفة، على خاطر أول مرة يظهر لي يتقام مهرجان من نوع هذايا في مدينة الثقافة.
1: قديش اكتشفتوا إبداع؟ قديش تفاجأت بمستوى العروض اللي باش تتقدم جميلة؟
2: والله دروس، برشا دروس، برشا دروس في المسرح وفي الفن وفي الإنساني زادة. اكتشفنا اللي بالحق قديش كنا مقصرين اتجاههم، قديش ضيعنا برشا وقت باش نقدموا لهم فضاء ومساحة تقنية وفنية تحتفي بهم وتكرمهم. دونك بالحق معناها يظهر لي مهم جدا التأسيس، إن شاء الله هذه الدورة الأولى، وإن شاء الله هما بيدهم يولي وقت اللي يبدأوا يخدموا، ما يخدموش وما يحضروش أعمالهم المسرحية هكيكة شوف يتفرجوا فيها، شوف يتقبلوها الجمهور ولا لا، تولي عندهم محطة قارة، فضاء خاص، يعرفوا اللي عندهم كل شهر ماي عندهم فضاء خاص في مدينة ثقافة يستقبل العروض المسرحية نتاعهم.
1: وإن شاء الله مالي إلا البداية، وأكيد إن شاء الله تتواصل في دورات أخرى، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة جميلة. عروض عناوينها كما أنا هكا ما لا يقال وغيرهم، عناوين تحمل رسائل قوية، ترى كونه اليوم نجم نقطع مع الصورة يمكن اللي موجودة هي شفقة على المبدعين هذوما، وتتحول النظرة أخرى، المسرح ينجم يبدل، ينجم يغير نظرة جميلة.
2: أكيد أكيد، أنا ما في كل مرة نحب نعطي هكا شعار صغير، فبون بالمسرح أكون أو لا أكون، أكيد بالمسرح أكون، ولكن لما قلت للأولاد نحب على حاجة هكا تنعش القلب، فخرجت وحدها بالمسرح نعيش نعيش بالمسرح معناها حاسة ناقصة راوي عوضها المسرح شعور وجيعة كآبة مرض راوي داويه المسرح وما فما حتى طرف لا شفقة لا رحمة هذو مناس قاعدين يبدعوا قاعدين يعبروا فما اللي يكتب فما اللي ألف موسيقى فما اللي يتخيل في سينوغرافي أما في إخراج معناها ناس قاعدة تبدع بعيدا على ما عادش الحقيقة رانا في منطقة شفقة لأنه عنده إعاقة ساعات تلقى إنسان عنده إعاقة يؤدي واجبه ويقدم أعمال خير من اللي عنده إنسان عنده الحواس الكل سليمة دونك بعاد برشا على المنطقة هذية والحقيقة تجاوزونا والله العزيز تجاوزونا في حواسهم وفي تعبيراتهم وفي إبداعاتهم وحتى في المنطوق نتاعهم الناس هذوما وقت اللي تتصل بالجمعيات وتحكي معاهم ما عندك حتى فكرة على الاحترام والتقدير والمنطق الثقافي والفني اللي عندهم يحشموك على روحك بالحق
1: ونتصور كانت متعة جميلة وانا نعرفك كيفاش تخدم وجنرال فما بالك مع ناس عندهم ما نعرفش انا احساس من نوع اخر وباش يعبروا اليوم باش يكونوا على الركح باش يعبروا يمكن على حاجات على قصصهم على وجعتهم على شلازد على الامل اللي ساكن فيهم كان صعيب باش تختار العروض اللي باش يكونوا موجودين في الدورة التأسيسية هذه
2: الحقيقة سعيد على خاطر قلت لك يخدموا أما يخدموا لذواتهم معناها يخدموا لرواحهم على خاطر هو عنده الرغبة أنه يعمل مسرح أنه يخرج كل التعابير والأحاسيس اللي عنده دونك الحقيقة لقينا صعوبة أنه مثلا نجم تلقى عرف كامل يعمل 50-60 دقيقة مثلا عنا مثلا في الاختتام مزوز عروض متاع نص ساعة ما حبيناش نحرموهم على خاطر العمل كان بخيسك حرفي معناها ممتاز جدا من الناحية الفنية
1: ولا جميل
2: لا ما غلبتنيش العاطفة ما فميش عاطفة العمل يدافع على روحه أما أنت باش تنجم تقدم عارف كامل متكامل أو مش سهل هو توا في الاحتراف وشوف فما بالك في الظروف الصعيبة زادة عندهم ظروف صعيبة زادة هما بيدهم يخدموا فيها على خاطر مش بالسهل راهو سامية وقت اللي تلقى إنسان ضرير يشارك في عمل مسرحي وقت اللي تلقى إنسان على كرسي متحرك يشارك في عمل مسرحي وقت اللي تلقى جمعية الصم والبكم بأريانا تشارك بعمل مسرحي فهمت يعني ما يسهل العملية ما نستسهلوهاش بالحق راهو تحدي كبير وتضحية ايش يخطو زادة من الناس اللي تأثر فيهم ومن المسرحيين اللي أثروا فيهم واللي يوصلوا لهم على الأقل الأحلام والأحاسيس متاعهم دونك فخورين جدا بيهم
1: وإحنا الحقيقة فخورين بالدورة التأسيسية للمهرجان هذية جميلة نحكيه عليه مهرجان بعنوان بالمسرح أكون يستنوا فيكم مجموعة من المبدعين من 14 حتى 17 ماي جميلة شيحي يعطيك صحة
2: يعيشك شكرا ليك وشكرا للموزايك على التغطية الإعلامية في كل تظاهرة ولا برنامج مسرحي في مدينة الثقافة كونوا سابقين شكرا لكم
1: وهذا واجبنا خليني نذكركم بالموعد كونوا في الموعد في مدينة الثقافة تستنى فيكم بروغراماسيون الحقيقة من واجبنا نتصور الكل انه اليوم نشجعوا الطاقات المبدعة هذه خليني نذكر ببعض العروض الجمهور باش يكون على موعد مع عروض متنوعة من بينها اللوحة المهدي إلا موشي أحكي لي الكريم خرشوفي فما أنا هكا لصدق لحجيج بصمة محمد العتيري ما لا يقال لسوار الحجري ولينا قصاص أعمل جاية من جهات مختلفة من تونس وتحمل أصوات وتجارب إنسانية كبيرة فوق الركح كونوا في الموعد هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة اليوم كولتور أكتو كولتور بلس كولتور
0: مازال الجمعة مثمانية لتسعة تعليل.
1: مازال مكملين معاكم في كوتور بلوس. أنا موزيكا فين من شوي آخر نحكي وفلاش باك نوستالجيا والذكريات قبل هذايا زعما نار تتفاشي. شيماء محمود وحشناها إن شاء الله ترجع البرودكسيون للإنتاج من أول وجديد. نسمع شوية موزيكا ونرجع معاكم.

0: لفي الزاز تواصلنا حتى 8:42 دقيقة. هذا كان من أول ألبوم استوديو بالنسبة للزاز. تواصلنا حتى 8:43 دقيقة. أنتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فريم وقاية الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: أنا وانت من ليك الخنار يا للا
3: الخنار يا بابا قلت لي عليه مرايتك بالك شي تكذب عليك
2: بهيجة
3: اي نعم بهيجة
2: اسمع انت يا بدر البدور يا عبيثة انا ما عنديش معك كلام انا نحقرك عيط الراجلك نحكي معاه ما كلمكش
0: زعم عرفتوه عرفتو الصوت هي هو عبد الستار انتريتي البوستة رجل بهيجة نحكيو عليه في فلاش باك ليلة. نرجعو لزمن الوجوه اللي كي طلعة ترفزة دار كل تسكت نحكيو على شريف لعبيدي ونرجعو الرجل ما كانش فقط ممثل كان شخصية مهمة في ذاكرة التوانسة الكل. شكون فينا ما يتفكرش عبد الستار في الخطة بعلبي شكون ينسى تقنقينو والعصب متاعو والعرك اليومي مع الجيران. ضحكنا وخلينا نشوف رواحنا في تفاصيل الحومة والدار ولما التونسية الأصيلة. أما شريف لعبيدي ما كانش عبد الستار بركة كان سياسي في هكا في هكا يا هكا كان عبد الرحيم في ريح المسك كان واحد من الوجوه اللي بنيت المسرح التونسي حجرة حجرة فوق الركح وتحت الضوء. ولد بسويقة اللي دخل المسرح البلدي مساعد إضاءة أما حبه للفن خليه يولي ضو وحده. اكتشفوا الكبير علي بن عياد ومن غادي بدأت حكاية ممثل عاش للمسرح أكثر من اللي عاش للشهرة. شريف العبيدي ممثل مثقف عاشق للكتب عاشق للكلمة صوته وحضوره كانوا عندهم هيبة الناس الكبار مثل تونس في العالم. أما للأسف ما خذاش حقه من الضوء والأعلام كما يلزم. في 13 مايو 2020 سكت صوت من الأصوات اللي ربيت أجيال كاملة على الفن وتسكر فصل من فصول المسرح والتلفزة في تونس. ولكن شخصيات كما شريف العبيدي ما يغيبوش خاطر الفنان الحقيقي ما يعيشش كان في الصور والأرشيف يعيش في الضحكة اللي تخرجوا حدها كين تفكروه في الجملة اللي مازلنا نعودوها لتوا في الحنين اللي شدنا كيرجع اسم عبد الستار ولا سيسي ولا عبد الرحيم ولا غيرهم من عشرات الأدوار. شريف العبيدي كان من جيل يخدم الفن برشا حب بالقلب جيل يطلع فوق الركح باش يعطي روحه كاملة مش باش يلمع صورته ولا يركض وراء الأضواء. تعب صبر وقف سنين طويلة يخدم بصمت أما خلى أثر أكبر من برشا ناس خذت شهرة أكثر. هو من الناس اللي كان تشوفهم تقول هذا وجه تونس حقيقي ريحة الحومة هيبة المسرح ودفاية العشرة القديمة. واليوم بعد سنين على رحيله مازلنا كيجي رمضان وتتعاود اللقطات نضحكوا نفس الضحكة ونحسوا نفس الدفاية كاينو مازال بيناتنا. وهذا هو الانتصار الحقيقي لأي فنان إنه يغيب بالجسد أما يبقى حاضر في ذاكرة شعب كامل. باللازمة لما نشكي بيك هكا قال وإحنا باللازمة لنا ناسينك شريف العبيدي ديما في البال.
1: الفلاش باك كلتور بلوس
0: مازلنا مكملين معكم في كوتور بلوس على مزيكا كفام. شوية آخر نحكي وبوكس أوفيس مع الوثائق يعطينا أكثر ثلاثة أفلام دخلوا لهم التوانسة في الأسبوع هذا يا سولون باتي تونس. نحكي وعلى تفاصيل برادا الفيلم اللي عامل برشا حس حتى لليوم في قاعات السينما. وديما نذكر وما ننسيوش مختلف أعمالنا التونسية اللي موجودين في قاعاتنا. امشي وكونسوميو تونسي وشجعوا المسرح ولا كيف كيف الموسيقى وخاصة زادا السينما. خلينا نذكر إكزيل موجود في القاعات التونسية اغتراب كيف كيف بيت الحس الليلة بوزيد موجود في مختلف القاعات الأقشام اسمه مازال موجود وعدد من الأفلام اللي قاعدة تحضر تولي قاعدة تتصور. نستنى زادا فيلم رعب العابد حميد بوشناق وديما شجعوا السينما التونسية كونوا في الموعد. نشعر شوية آخر مع بوكس أوفيس ما تفلتوش الموعد سينو خليكم مع لطفي بوشناق ريتك ما نعرفينه.

0: العرب هكا لقبت أغلب الصحف العربية لطيب وشريقي وصنحة 58 دقيقة. أنتم معنا في كل شخص بلوس على مزيك. نسلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع توتسويت وقايت بوكس أوفيس مع الواثق بالله.
1: بوكس أوفيس، مرحبا بكم مستمعينا. هذه بوكس أوفيس، نحكي لكم على الأفلام الأكثر مشاهدة في قاعات السينما التونسية. كالعادة ممكن الأسبوع الثالث على التوالي في الصدارة مايكل، فيلم السيرة الذاتية لملك البوب مايكل جاكسون، يحظى بنسب اهتمام ومشاهدة عالية في كل قاعات السينما في العالم وفي تونس زادة.
2: And we need to start selling. So? I'm planning an international tour. This is just the beginning.
1: كيف كيف في قاعات سينما باتي واحد من أكثر الأفلام مشاهدة هالأسبوع زادة ويحافظ على الصدارة هو لقشة مسمى، العمل اللي هزنا إلى عوالم الإكسترا تيريستر على أرض تونس. يسقط كائن فضائي ويعيش مغامرات مميزة جدا. الفيلم حكينا لكم عليه برشا مرات، نجموا تشوفوه في كل القاعات السينمائية التونسية.
3: الله إلا ما تلعك ويتسكن وجلدات
4: وشاطة باي
1: الجمعة هذية الدخول بقوة لفيلم يرجع بعد 20 سنة كاملة بجزء الثاني. نسمع البوند أنونس ونحكي لكم على تفاصيل عمل مميز جدا. كل التكهنات تقول أنه بش يكون أحد أبرز الأفلام في الموسم السينمائي الحالي.
5: Hello.
6: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
7: I'm Andy Sachs. Andrea.
6: She was one of the Emilys.
5: One of the what?
1: The Devil Wears Prada. بعد 20 سنة كاملة يرجع المرة هذه بوجه أكثر حداثة واقعية. الفيلم من إخراج دافيد فرانكل، المخرج نفسه اللي وقع الجزء الأول في عام 2006، وهذا اللي يمنح العمل استمرارية واضحة في الأسلوب والإيقاع البصري. مرة أخرى السيناريو تكتبه ألين بروش، صاحبة النص الأصلي اللي تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية من 2006. الجزء الثاني يعيد الثلاثي الأشهر في عالم الموضة والسينما. ميريل ستريب في دور ميراندا بريستلي، آن هاثاواي في دور أندي ساكس، ومعهم ستانلي توتشي وإيميلي بلونت.
5: Am I having a hallucination?
7: Hi Emily.
5: You also know her?
7: We were at runway at the same time, Miranda.
5: Really?
1: الفيلم سنيجينا في قالب كوميديا درامية بطابع عصري، مدة عرضه تقريبا ساعتين مع تصوير ضخم تنقل بنيويورك وميلانو وعدد من عواصم الموضة العالمية، ديكورات فاخرة وأزياء من أكبر دور الموضة في محاولة للحفاظ على الهوية البصرية اللي صنعت سحر الجزء الأول. لكن المختلف المرة هذه أنه الفيلم ما يكتفيش بعرض الأناقة والبريق، لكن يدخل مباشرة في أزمة الأعلام الورقي وانهيار مجلات الموضة أمام سطوة المؤثرين والسوشال ميديا. ميراندا بريستلي، المرأة اللي كانت تتحكم في عالم الموضة بكلمة واحدة، تلقى روحها فجأة أمام زمن جديد لا يعترف بالسلطة القديمة، في وقت ترجع فيه أندي ساكس إلى المجلة بعد خسارتها عملها في الصحافة التقليدية.
7: Where would you like to start? I am the new features editor at Runway.
5: No, you are not.
8: Yeah, we are all so thrilled.
5: What's funny is you've changed. You have. You're much more confident. Kept those eyebrows though, didn't you?
1: من أكثر المشاهد رمزية في فيلم الشيطان يرتدي برادا، انتقال فريق رانواي من السفر بطائرات فاخرة إلى الدرجة الاقتصادية بسبب تقليص الميزانيات. كأنه الفيلم يقول أنه حتى أكثر العوالم بريقا ما عادش محصنة ضد الانهيار. فيلم مميز برشا، فيه أحداث مشوقة، فيه أمل حتى للنهاية. الجزء الأول نفكركم أنه حقق أكثر من 327 مليون دولار عالميا، تقريبا 1000 مليار تونسي، وتحول إلى أيقونة سينمائية. اليوم نفس العنوان الشيطان يرتدي برادا، جزء الثاني يرجع باش يطرح سؤال أكبر من الموضة نفسها، كيف يمكن النجاة في عالم تتغير فيه كل القواعد؟
9: انت مش عارف تبقى راجل لانك قاعد زي خيبتها ترمي بلاك على واحد رجله هو القبر.
10: تحبني؟ انا عايزه ابقى معاك وانت مش فاتح لي مجال.
1: هيدي البوند انونس تاع فيلم كونوليا، العمل اللي ما يحتاجش الى مطاردات او انفجارات باش يصنع التوتر نتاعو، لانه المعركه الحقيقيه في هالفيلم تدور داخل بيت واحد بين اب وابنه. الفيلم المصري اللي أخرجه محمد سيام في أول تجاربه الروائية الطويلة اختار طريق المهرجانات أولاً قبل ما يوصل إلى قاعات السينما التجارية بعد مشاركته الدولية وحضوره اللافت في مهرجان الجونة السينمائي كولونيا، بطولة أحمد مالك، كمال الباشا، ميان السيد، جينا، في قالب درامي نفسي مكثف تدور أحداثه خلال ليلة واحدة فقط في وسط شقة مغلقة تتحول تدريجياً لساحة مواجهة عائلية مؤلمة.
11: مكيش معي عشان مفيش أكلت يا مهلا فيك طعمه زي الهلا.
12: أنت تمعت المنفة تحت رجلين أي بنت تديك لك تعيل جاحد يا عطا عادتك بقت زي وشك.
11: حتى لو بعيد هديك الرشة من المبيد.
1: أب يرجع من المستشفى منهك ومحمل بسنوات من الخيبات، ابن يستقبله بخوف وغضب وأسأل مؤجلة من سنوات. من خلال الحوار والصمت والنظرات الثقيلة يبدأ الفيلم في تفكيك علاقة عائلية تبدو في الخارج عادية لكنها من داخل مليانة بالخذلان، الندم والجروح القديمة. الفيلم يعتمد على أسلوب بصري هادئ وكاميرا قريبة جدا من الشخصيات، وهكا يخلي المشاهد داخل توتر نفسي مباشر من غير موسيقى صاخبة أو مبالغات درامية. كل شيء هنا قائم على الأداء والأحساس والاحتقان المكتوب.
10: انت تستاهل كل اللي بيعمله فيك ابوك، انت عيل اناني ومحدش يقدر يستحملك. يوم
13: انت ما شفتيش ان هو
1: ورغم أنه الملاحظين يقولوا أنه العمل يقع أحيانا في التكرار ويبدو وكأنه يدور داخل دائرة نفسها، فإنه أداء أحمد مالك يمنحه ثقل حقيقي خاصة في تجسيده شخصية شاب محطم يحاول بكل الطرق أنه ينال رضا والده حتى بعد كل الانكسارات. هنا الأداء منح أحمد مالك جائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائية في واحد من أكثر أدواره نضجا وحساسية. كولونيا، هالفيلم اللي تلقاه في قاعات السينما التونسية هو مهوش فيلم على أحداث كبيرة، لكن على الكلام اللي تقال داخل العائلات وعلى المسافات الباردة بين الآباء والأبناء وقت اللي تتحول الدار لمساحة مواجهة لا مفر منها. هكا نوصلوا نهاية بوكس أوفيس. امشيوا للسينما، تفرجوا في الأفلام، ناقشوهم، عيشوا مع الأحداث. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية.
14: بوكس أوفيس كلتور بلس
0: وصلنا لآخر كولتور بلوس. بالنسبة لليوم شكرا لكل الفريق وثق حسام وخالد، نتقابلوا غدوة في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتورال يكون ضيفنا جالي يستنيكم في عرض مع The Comedy Nights نهار لحد 17 مي في راديسون بلو. كونوا في الموعد مع برشا ضحك، برشا كوميديا تستنى فيكم. احنا نتقابلوا غدوة ونقولكم باي باي، تصبحوا على خير. شوية غير موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي، بعد يجيكم يسر جديدي في بنت الأفلام كالعادة مع برشا موزيكا، برشا إنرجي وبرشا فلوس للربح. باي باي، تصبح على خيره.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال التقي النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. والوزير يقول خلال انعقاد جلسة عامة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إنه يأمل في أن تشترك مجموعة من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة، كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. ووزير الاقتصاد يلفت إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو التصدير في حال تحقيق فائض في الإنتاج وفي إطار لزمات وأطر قانونية أخرى. أعطاء إشارة انطلاق أشغال مركز الصحة الأساسية بحي بن يونس من معتمدية قفصة الجنوبية الذي تنهز تكاليف إنجازه 534 ألف دينار، وينتظر أن تنتهي أشغاله في أجل أقصاه 6 أشهر. بلدية باجة تقرر منع الانتصاب بالأضاحي خارج سوق الدواب الواقع بطريقة برقة بمعتمدية باجة الشمالية، محذرة من أن كل مخالف لذلك يعرض نفسه إلى الإجراءات القانونية والجزائية. نائب الرئيس الأمريكي يقول إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما. يأتي ذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. مصادر مطلعة تقول إن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع إيران في دولة العراق خلال الحرب ضد طهران. 3 مصادر مطلعة تفيد لرويترز بأن السلطات الفرنسية تحقق فيما إذا كانت شركة إسرائيلية غير معروفة قد تدخلت بقدر ما في حملة التدخل الخارجي التي استهدفت حزبا من أقصى اليسار قبل الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس، مع شنها حملة تشويه ضد عدد من المترشحين. النيابة العامة الفرنسية تطلب ابتدائيا الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007، وممثلو الادعاء العام يطلبون فرض غرامة مالية قدرها 300,000 يورو، ويرتقب صدور الحكم في هذه القضية في 30 نوفمبر القادم. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بن التفهم.
0: الأولى في تونس موزيك فام.

يسري جديدي. التسعة وثلاثة دقائق على موزايك فايم، مرحبا بكم. هذه بنت لفايم كالعادة من توا حتى نص الليل نونسوكم بأحسن الموزيكا لا بونيمور، والحقيقة حتى نحن زاد نتونسو بكم أكيد. طريق السلام عليكم كانكم مروحين من الخدمة وهكا هاو قايد تمشوا ترتاحوا، كانكم ماشيين تخدموا إن شاء الله ربي يعينكم أكيد. هانا متونسين ببعض، هانا حتى احنا نخدموا أنتم تخدموا إن شاء الله ربي معاكم أكيد. نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فايم بوان نت ولا الأبليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك فايم، موجودين 24/24 معاكم ونونسوكم اكيد. نوصلوا لكم الاخبار، اخر الاخبار وريحه البلاد والاجواء نتاعنا هنا زاده، او ككل شيء عندكم انتوما، وزاده الموسيقى تلقاوها بجميع انماطها من توا حتى نص الليل. بعد شويه هوت سيليكشن سبيسيال ياسر اليوم، الحقيقه ارتيست انا كجادميغ على الاخر على الاخر، سورتو الموسيقى نتاعو مش تخليك تسرح بركة، تخليك تسرح وتعيش، وحتى لو كان ممكن اللغة بون احنا صعيب عرفتك ممكن ما نعقلوهش الإيطاليان، ولكن مش كلنا نفهمها 100%، اما تحسها عادة ما غير ما تفهمها. نحكيو على لا ليجون دو لا شانسون ايطاليان ايروس رامازوتي. بعد شوية في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد، كيف كيف عنا الاوريونتال، عنا الجولد ميوزيك، الطربيات، كل شيء موجود الحقيقة، حتى جديد الاوكسيدونتال تلقاوه عنا في بنت لفام، وزاد موعد مهم برشا بعد الربح والكاش. الكنيوتة راهي من ليلة الليلة قاعدة تزيد، ومش تحدي بركة اليوم شوف برجو ليا يخوي هزوها الكنيوتة، هزوها كلمونا، تحدي وسيد الحكم 71-113-1000 على ذمتكم، كلمونا من تو تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم. ألو وائل بلي نحب نقيد في القرعة اليوم، عنا زوز فرص للربح والكنيوتة فيها برشا فلوس برشا فلوس، راهو مانيش نحكيو على مليون، مانيش نحكيو على زوز ملايين، راهو انتوما تكلمونا تشاركوا في القرعه ونحن نعاودو نكلموكم من بعد، نعملوا القرعه نعاودو نكلموكم. تصور انت يجيك تليفون وبعد من عند موزايك قول لك خويا باش تشارك راك في فوك بلاستيك ولا باش تشارك في نيمينينا، راك باش تربح برشا فلوس. تكلمنا على 71-113-1000، ساهله ياسر العمليه، توا تليفوناتكم حاضرين مريقلين، على خاطر الكنيوتا راهي ليلي من با زوز ملايين، مش زوز ملايين ونص، ليلي اكثر برشا برشا برشا فلوس.

0: لا تخلي عني في لا تخلي عني في زيدها يا ربي زيدها
1: جزء ملايين و8 2008 دينار لسه ملايين الا 200 دينار معناها شو اذا كم اليوم ما يربح حد لو غدوه نوصل 3 ملايين راو 3 ملايين كاش على موزايكا فام نقصوا منهم 200 دينار اليوم تنجموا تربحوهم 2 ملايين و800 على زوز مواعيد الموعد الكبير والتحدي اللي في 60 ثانيه نجم يربحكم بعد شويه 2 ملايين و200 في نوينينا 2 ملايين و200 لازم غلطه ليه لازم صفر صفر غلطة صفر انذارات لازم تكون مركز 100% ترين وما يقفش الإجابات الكل حاضرة مريقلة ونعرف منكم برشا الحقيقة منكم برشا اللي تسمعوا فينا كل ليلة تتدربوا على نويني نو والليلة تنجموا تربحوا زوز ملايين وميتين فرصتكم الليلة كيف تكلمون على 71113000 تهزوا زوز ملايين وميتين في نويني نو وفك بلاستيك حتى فك بلاستيك الكنيوتة ولد فيها برشا راهو أسهل موعد للربح والكاش أسهل أسهل أسهل موعد أنتم تختاروا لكم تواصلوا ديما تلقاو أسهل ما فما خلود فهمت التكتيك فهمت خلود اللي هي لازمها تختار أنها تواصل بورتون أنا خلود نهارين ورا بعضهم أنا عرفتك أن نقنعوها فهمت وان شوت خلود راك يريد كي نقنعوها قول خلود اسمعني اسمع كلامي خلود اختار أنك تواصل جيك أسهل ما فما إبان ديريكت نعطيوها للاحتمالات خلود وان شوت ضربة الأولى ما تخلي فرصة لحتى حد باش يربح 600 دينار عند خلود حكينا شاكيرا هاي ود البارح داير شاكيرا والبارح جوستومو كوريا البلاد اللي طلعتها راهم وان شوت ضربة واحدة اللي ذي يا خلود وخايتي رانا نستناو فيكم بعد وانتوما تنجمو تفكوا بلاستيك خلود 600 دينار تربحون في فك بلاستيك على 71113000 عندكم زوز تحديات زوز مواعيد تنجمو تربحوا فيهم الكاش في بنت افام بعد شوية اكيد نستناو فيكم نستناو في تليفوناتكم على 71113000 وائل تلقاوه في استقبال تليفوناتكم سيد الحكم حاضر دالي بن احمد امورك مريقله خويا كنيوتا شيخ بها عاد امورك مريقله كيكا لا اسمعني ثم واحد من المستمعين باش يكلمك باش يربح الكنيوتا سهل سهل ياسر العمليه كلمونا بعد اكيد زعما انا قلت ما شكون باش يربح سيد الحكم قال لك ليه انا مستحفظ بها انتم بعد كلمونا ووضحوا لنا الامور اما بعد زيد على مختلف المواعيد فسر لي فسر لي موعد الصحة النفسية فسر لي بعد شوية مع 11 غير بوعم تعليل تكون بحذينا الأخصائية النفسية جيهان جلاسي نحكيو على التعب اللي يصير من غير سبب مباشر معناها تعب جستمو اوكي كتحس روحك بالحق تعب برشا جستمو وما تلقاش اون غيزون فالابل مثلا نهارتها ما عملتش ياسر فور تولي هكا تلقى روحك تتنرفز في ساعة ما توسعش بالك حتى ريت حتى لو كان بار اكزومبل الليلة ترقد فيها 9 سوايع 8 سوايع باقي تقوم تعب الحكاية ذي راهي اسمها الارهاق النفسي الخفي اللي ما يظهرش ولازمنا نفهموه ومن بعد نلقاو له اكيد الحلول اذا تابعونا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام لايف تلقاونا مع 11 غير بوعم تعليل في فسر لي وتنجموا تبعثونا مختلف الاقتراحات على الباج فيسبوك وانستغرام موزايكا فام تقترحوا لينا مواضيع نحكيو فيهم كالعاده في فسر لي موعد الصحه النفسيه من الاثنين للخميس في بنت لفام تكونوا موجودين معنا كالعاده المواعيد هذه الحقيقه مهمه برشا ليكم انتوما وسورتو الهريق النفسي الخفي راهو موضوعنا داير بعد لازم نردوا بالنا منه خاطر راهو لازمنا نتخذوا القرارات الصحيحه في الوقت الصحيح قبل ما تولي الحكايه اخطر بياسر ما نحبوش نخلطوا الاخطر من هكا لذا بعد معانا الاخصائيه النفسيه جيهان جلاسي في فسر لي نحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا وكالعاده نبداو بالموسيقى فريق كامل معاكم الليلة وائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000 دالي بن أحمد في الإخراج وطارق في الديجيتال ليكيب كاملة معاكم من توا حتى نص الليل الكاش زوز ملين و800 في بنت لفام 600 دينار في فك بلاستيك نبدأ بالجود فايبز مع غريغوري بورتر ليكويد سبيريتس

0: شن سنلتي اللي عمل 2014 اكتشفنا بايلاندو من عند ريكي إغليسياس وصلنا حتى للتسعة وواحد وعشرين دقيقة على موزايكا فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام انتوا حتى نص الليل بعد شوية 600 دينار ليكم انتم في فوك بلاستيك. تكلمون على 71 113 ألف وتربحوا 600 دينار وتفوكوا بلاست خلود. انتر تان الموزيكا متواصلة. سامبلينج
1: سامبلينج

جيمي جيمي جيمي غنية خرجت عام 79 وليت ديسكو هيت انترناسيونال. الغنية في اللورو ديسكو مشهورة دايور بالميلودي سانتي دايور اللي تسمع فيها السريعة واللقاع الانيرجيتيك. أمام السر وراء اللحن متاحة واللي يعطي جو شرقي خلينا نقوله نوعا ما هو أنه مأخوذ من غنية اندونيسية قديمة.

يسري علينا اسمه في غنية أبا، خاصة في الانترو أصنها جايتنا من غنية بولبول أفندي للمغني والممثل الاندونيسي بنياميناس. الغنية خرجت عام 74 وهي غنية بوب اندونيسية تقليدية. داير تعرف باش وصلنا لقينا الأصل مع الغنية ذي، خاصة باي فيدونك تلقاها داير ميش موجودة برش على الستريمينج بلاتفورمز ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الغنية داير معروفة بالجو متاحة واللحن السريع اللي فيه آلات شرقية. هنا منجين أبا اللي هما زيدة أعضاء الفرقة بيني أندرسون وبيورن يولافيوس، خذوا الميلودي لوب من غنية بنياميناس وخذوا السينثريف دمجوه بإيقاع ديسكو سامبل، أعطى غنية أبا جو غريب فانكي وساهم في نجاحها العالمي، خاصة أنها استعملت واستعملت في فيلم ومسرحية ماما ميا. كالعادة باش نسمعوا مع بعضهم.

الأفندي. ولا الغنية اللي جينا من عند المغني والممثل الأندونيسي بنيامين إس تمشي ديريكتومون للسويد. دخلت الأبا اللي انت تولينا غنية جيمي جيمي جيمي، غنية إيكونيك في عالم الديسكو.

0: sampling.
1: الكاش موجود 600 دينار مبعت في فوك بلاستيك ليكم انتم على 71-113-1000 وين تجمو تتحدي وخلود وتفوكوا لها بلاستها. نخليكم مع الريد ستار وجنجون. ايش ما زهل

0: ديستينكت ياما على موزايك فام غنيه كنا حكينا عليها في سامبلينغ بالكدي بالكدي توصلنا حتى ل 39 دقيقه. كلمونا على 71113 باش تربحوا 600 دينار في فوكي بلاستيك العاده. احنا بزنا مواصلين معاكم لكن باخبار التكنولوجيا.
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال.
0: الليلة بقى باش نحكيو على نهاية تاريخية خلينا نقوله في عالم الاتصالات. نهاية مهنية كانت هي الساس متاع الربط بين الناس لقرون وقرون. في الدنمارك مع دخول عام 2026 البوستة بوست نورد قررت رسميا انها توقف توزيع الجوابات والرسائل الورقية كخدمة عمومية. يعني من نهار 1 جانفي 2026 ما عادش فما بوستاجي يدق بابك باش يعطيك جواب. زعم عليش تم اتخاذ القرار هذا؟ توا بالذات

هي الحقيقة ماهيش مجرد قرار إداري، ما هي نتيجة منطقية لتطور رقمي كبير عاشته الدنمارك في العشرين سنة الأخرين. حسب الإحصائيات، فحجم الجوابات الورقية في البلاد انقص 90% من عام 2000 لليوم. الدنمارك تعتبر من أكثر الدول المرقمنة أو ديجيتاليزي في العالم، وين أغلب المراسلات الرسمية والخاصة واللي تتعدى بالإيميل وإلا لبلاتفورم الحكومية. الشيء هذا خلى الخدمة العمومية لتوزيع الجوابات تولي خسارة الحقيقة وما عندهاش جدوى اقتصادية. هذاك عليه بوست نورد باش تنحي 1500 وظيفة وتفكك 1500 صندوق بريد أحمر اللي كانوا زينة الشوارع الدنماركية الأكثر من 400 سنة. يعني الجوابات الورقية باش تموت تماما، ما عادش فما حاجة كيما نكية. هو الحقيقة انه الخدمة باش تتنحى كخدمة عمومية تابعة للدولة، اما باش تولي خدمة خاصة. فما شركة خاصة اسمها دي او هي اللي باش تاخذ المشعل، والناس اللي تحب تبعث جوابات ورقية باش نجم، اما بالتعريفة والشروط متاع القطاع الخاص. الغريب في الحكاية هو انه فما فئة من الناس قاعدة ترجع للجوابات الورقية. شدوا عندكم، الشباب بين 18 و 34 سنة. يعني نعم، الاحصائيات وريت ان هما يبعثوا جوابات اكثر بمرتين او ثلاثة من الفئات الاخرى كنوع من الهروب من تخمة الديجيتال وهكا حبا في الحاجات اللي عندها قيمة عاطفية وملموسة. هو رغم المودرنيزاسيون هذه الكل، القرار أثار برشا نقاشات في البرلمان الدنماركي. المعارضين يحكيوا على فراكتور نوميريك أو الفجوة الرقمية، وخاصة وضعية كبار السن اللي ما يستعملوش الانترنت والناس اللي تعيش في مناطق ريفية بعيدة. يبقى كيفاش باش يوصل لهم الناس هذوما المحتوى الرسمي؟ كيفاش باش يحافظوا على الربط مع العالم؟ هذه خلينا نقولوا أول تجربة في أوروبا باش تورينا هل نجموا نستغنيوا تماما على البوستة أو البوستاجي ونعوضوه بكلاود وإلا ليزيميل، وإلا فما حاجات إنسانية في الجواب الورقي ما تنجمش تكنولوجيا تعوضها. داير كي نلقاو خلينا نقولوا الشباب بين 18 و 34 سنة يرجعوا للجوابات اللي هي فريمون حاجة، خلينا نقولوا 18-34 سنة ريالمون ما عاشوش برشا مع الجوابات، معناها سيبون خلطوا الجوابات يجيو فيهم جوست الفاتورات وكهو ذاك هو، خلينا دموان تونس هكي عايشين. ولكن حاجة زادة تفكرنا رجوع للفينيل، داير رجوع للكاسيتات، رجوع سورتو اكثريته الفينيل، انه برشا عاودة توا ليفونت بتاع الفينيل في العالم الكل راهم طلعوا بصفة غير عادية. خلينا نقولوا لي جون هما اللي رجعوا الحاجة ذي للحياة، رجعوا يستعملوا في الفينيل، رجعوا عندهم ديليكتور فينيل ويسمعوا الموسيقى بالطريقة هذيك كنوع من الديكونيكسيون. قالك خويا انا ستريمينج بالنسبة لي انا سيكو ما نملكش الموسيقى اللي انا نسمع فيها، ما جوست ويني موجودة في الكلاود، انا خلص في ابونمون باش تجي الموسيقى هذيك. اوركو كي نملك الموسيقى سي حاجه يحسوها سبيسيال برشا، دونك سورتو في عالم الفينيل. يبان الاكيد انه توا عيون اوروبا الكل والعالم داير باش تكون على الدنمارك باش يشوفوا نتيجه المغامره الرقميه هذيا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم الغنية ذي اللي تسمعوا فيها عمرها 16 سنة. اي وكنا نسمعوها بالقدي وكانت سونري في تونس. يا ودي ماما عاملة حالة الغنية ذي من عند سيكسيون داسو، ديزولي. او كنرجعوا بيكم سنوات التالي توت سويت على موزايك اف

0: لانا لوباني اكسبكتيشنز على مزيكا فيم توصلنا للتسعة 51 دقيقة.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم موعد الربح والكاش. اسهل موعد الربح اليوم في 600 دينار وتعود الينا من ثالث يوم على التوالي. خلود مرحبا.
2: مرحبا شنحبك.
0: شحوالك؟ شنيا الجو؟
2: الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله. خلود اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك هادي. مرحبا.
3: عطينا مرحبا خويا.
0: شنو الامور يا هادي؟
3: الحمد لله. نحن
0: الحمد لله الحمد لله في خير ونعمه يا هادي. اي هادي خلود سلموا على بعضكم. اي
2: عسلامة
3: يا خلود. شنو احوالك؟
2: لاباس الحمد لله. عايشك
3: يا عايشك عايشك وانا زاد الحمد لله.
0: هاي سيبون كمان أموركم.
3: الحمد لله.
0: إن شاء الله مبروك لكم أنتم الساعة اللي تعرفتوا على بعضكم وإن شاء الله مربوحة لمبعد لكم الزوز. إن شاء الله نشوفوا شكون فيكم اللي يهزس اليوم 600 دينار. وخليني نفكركم بي قواعد لعبة فك بلاستيك. 30 ثانية اليوم باش نحاولوا نطلعوا فيهم شخصيات تاريخية، شخصيات معروفين برشا برشا. وتعرفني خلود وين ماشي، تختاروا انكم تواصلوا الشخصية تكون أسهل ما يمكن. كما خلود دوا نهارين ورا بعضهم يا هادي، ديما اختارت انها تواصل، دونك أسهل حاجة وأسهل اقتراح يكون عندها. نهار الاثنين اقترحنا شخصية فنية، خلود اختارت انها تواصل، طلعت شاكيرا وان شوت الضربة الأولى. البارح كيف كيف قلنا اقترحنا عليها بلدين، خلود اخترت انها تواصل وان شوت طلعت كوريا. اليوم الفرصه مازالت موجوده وفرصتك اليوم هادي باش تفك بلاصه خلود. اسافوار عدسك خلود تختار انها تواصل ولا لا. دو توت فاسون كي تختاروا انكم الزوز تواصلوا يكون اسهل اقتراح ليكم انتوما. لافونتاج زاد الكبير اللي موجود يا هادي وقت اللي تختار انك تواصل هو انه كي تربح أبارتير من غدوة تولي عندك مضمونة شطر الكنيوتا. يعني خلود اليوم ديجا داخلة تلعب على 600 دينار صحيح، ولكن عندها 300 دينار مضمونين حتى لو كان لقدر الله خلود ما طلعتش الشخصية التاريخية بالنسبة لليوم. دونك أفونتاج كبير برشا وهذا يخليكم تربحوا ديما حتى لو كان لقدر الله ما جاء نهار ما طلعت شنو باش نقترحوا عليك. وبيان سور تقعد ديما الخيار انك نهار اللي تحب تكتفي تكتفي، تجاوب الصحيح تهز الكنيوتا كامله نتاعك. واذا كان ما طلعتش بالصحيح كي العاده عندك شطر الكنيوتا مضمونه وامورها مريكله. افونتاج كبير الحقيقه كي تختاروا انكم تواصلوا اكيد يسهل الشخصيات لي زانديس نقربوا لكم اكثر ما يمكن. وكيف كيف الربح يبدا مضمون وكل نهار نزيدوا 100 دينار راهو نوصلوا حتى مليون مليون وزوز ملايين. ديما عندك شطر الكنيوتا مريكله وتدخل تلعب مرتاح الحقيقة. كيما خلود اليوم هكا ولا ولكن زادة تنجم تختار وانكم تكتفي وتقولي انا هادي اليوم يزي في الف بركة. وكاكين طلعت الشخصية نورمال موها تروح ب600 دينار، ولكن الحكاية ذي مايش صحيحة بالنسبة اليوم على خاطر يا هادي حتى في حالة انك طلعت الشخصية بالصحيح واخترت انك تكتفي راك ماكش باش تهز الكنيوتا الكل على خاطر باش تقسمها انت وخلود، يعني تهز 300 دينار اكاهو. هذه بون ممكن حاجة ما تشجعش، ولكن بيان سور اذا كان ما طلعت الشخصية تولي تروح يديك فرغة. السؤال موجه ليكم انتوما، هادي تواصل ولا تكتفي؟
3: مواصل.
0: ايه هادي مواصل. خلود
2: مواصل.
0: اي والله حضرت روحي باش نزيد نقنعك خلود.
2: اقتنعت
0: سي بون. اي بي امورك واضحة. يلا يلا جاوك بي بيان خلود. اليوم فرصتكم انتوما الحقيقه باش انكم تطلعوا الشخصيه. تحبوا تعرفوا انهي الشخصيه اللي في حاله انه واحد فيكم ليه اوكي جوست نعرفوها من غير ما نطلعوها
2: ليه
0: راي بورتون هي راي كانت شخصيه سهله ماهيش صعيبه الحقيقه حتى في حاله انه واحد فيكم اختار انه ما يوصلش. انا اعطيكم فيت في ليزانديس. هي شخصيه غيرت مجرى التاريخ وانقذت حياه الناس، شخصيه تعرفت في مجال نبيل وما كانتش تدخل منه فلوس. والانديس الثالث والاخير هو انه الشخصيه هذه الفت كتب لليوم ياخذوها مرجع في عالم الطب. هذوما لي تخوا زانديس. زعما شكون كانت شخصيه
2: مجال الطب؟
0: هذه الكتب
2: نابولي.
0: لا لا لا شخصية عربية.
2: عربية.
0: دوما ما هذا يندي السهل برش.
3: شخصية عربية شكون
0: شكون عنده أكثر طبيب معروف في العرب؟
2: ابن الجزار.
0: ابن الجزار فلا هذه الشخصية اللي كانت صعبة. ريت لي زانديس يكونوا أصعب شوية الحقيقة.
2: هي زانديس.
0: ولكن انتم اخترتوا زوز انكم تواصلوا، دونك سهلتوا على رويحكم الحقيقة، سهلتوا على رويحكم اليوم. خليني نفكركم لي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا، كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كونو يا هادي، يعني نحسبوا 3-2-1 توب كونو. اليوم الكرة عندك انت، اليوم القرعة اختارت انه باش تبدا تجاوب لولاني، دونك نبداو معك انت هادي بعد نتعداو الخلود. 30 ثانية تنجموا ديريكتومون تعطيوني اقتراح الشخصيات، والا تنجموا تسالوني اسئلة انا نعاونكم، لكن باي والا لا هكا هو ما نجمش نزيد نقول اكثر من هكا. دونك 30 ثانية تنجموا تطلعوا فيهم الشخصية السهلة بالنسبة لليلة، ما تعقدوهاش على روحكم، راهي شخصية معروفة برشا والكورة عندكم. نعطيكم لي 3 انديس يا خلود ويا هادي. الانديس الاولاني يقول هي انها شخصية معروفة برشا بتفكيرها، هذا هي الانديس الاول. الانديس الثاني هي انه الشخصية ذي اصلها اوروبي، دونك الاصل ناسيوناليتي متاع واحدة من البلدان في اوروبا. فوالا. والانديس الثالث والاخير اللي هو انديس يقرب لكم برشا الحكايه، انه برشا توانسه يعرفوه عن طريق التلفزه. نعود لكم لزانديس، شخصيه معروفه برشا بتفكيرها، والانديس الثاني هو انه اصل الشخصيه هذه اوروبي، والانديس الثالث والاخير هو انه برشا توانسه يعرفوها عن طريق التلفزه. لي 3 انديس هذوما ينجموا يخليكم تطلعوا شخصيه اليوم بطريقه سهله برشا. نبداو مع هادي في 3-2-1 انطلاق. يلا هادي الكل عندك.
3: أي
0: نتعدى نرجع خلود. أي خلود؟
2: سقراط؟
0: لا ماهوش سقراط، ولكن ثنية صحيحة. هادي
3: خوارزمي؟
0: لا مش خوارزمي. عندك خلود؟
2: نابليون بونابارت؟
0: لا مش نابليون. لا هادي عندك، اسمعني، شخصية سهلة بارشة أوروبي قلنا لكم. يلا عندك هادي. وهيش يا جماعة عطيتكم انديس نورمالمون يخليكم ديركتومون تعرفوها الحكينا. باه اسمعني، نعاود لكم ليزانديس، مازلت لكم مرة خاطر توقيتو فيه، مرة هادي مرة خلود. نعاود لكم ليزانديس، شخصية معروفة برشا بتفكيرها، والشخصية ذي زيد نقرب لكم انا انديس رابعة اللي هو شخصية راجل، انسان راجل الحقيقة معروف ياسر في التاريخ، معروف بتفكيره مفكر. والانديس الثاني هو انه اصله اوروبي، والانديس الثالث والاخير اللي حقيقة انا تصورت يقرب لكم ياسر الحكاية، انه برشة وينسى يعرفوه عن طريق التلفزة. قالكم دليل عن طريق سيري. هادي شكوني الشخصية ذي؟ انت خلود انا متأكد انت عرفت الشخصية. هاي هادي
3: انا الحقيقة ما عرفتيش.
0: ليه هادي شيء
3: ما عرفتيش؟
0: خلود يا خلود يا خلود.
2: أنشتاين؟
0: ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بيسمعني كنقول لكم أنا سليمان الأبيض، ثم كواترو في بيروه.
2: أي
0: أي شو في الكواترو شكون فما؟ قوليش أنشتاين.
2: فرويد
0: سعيد. طب ليه صعيبة ذي؟
2: لا
0: طيب تعرف صورت
2: ليه؟
0: أما الفازة فيش اللي قلت لكم برشة وين سيعرفوه عن طريق التلفزة، سليكم سيري
2: هذيك
0: مثلا ياسر سهلكم، مش نقول لك سليمان الأبيض، أما عن طريق التلفزة وشخصية مفكر وأصله أوروبي ويعرفوه التوينسة، صورت باش تعرفوا فرويد ديريكت الحقيقة. فرويد اليوم الشخصية. هادي شكرا ليك اللي شاركت معنا الليلة، ميرسي بوكو. للأسف اليوم ما طلعتوش فرويد، ولكن خلود مبروك عليك 300 دينار يا خلود. باهي 300 دينار جا في وقتهم. ميرسي بوكو يا خلود اللي كلمتنا وشاركت معنا. خلود الحقيقة أو كريد اخترت انها تواصل، واليوم خلود ربحت شطر الكانيوتا على خاطر تو سامبلومون اخترت انها تواصل من نهاري اللي فاتوا. دونك اليوم فرويد كانت الشخصية نتاعنا، الشخصية سهلة برشا الحقيقة. وانتوما الفرص مازلت موجودة عندكم باش تربحوا معنا الكاش 2200 بعد شوية، فيني مينينو التحدي على 71113000 بعد شوية، موعد الرياضة سبور اكسبريس، ولكن قبله خول الكعبي في الأخبار.
4: Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Des joueurs nationaux et internationaux. Venez encourager nos joueurs tunisiens. Entrée gratuite, des cadeaux à gagner. Une console de jeu, des tablettes, des smartphones, une montre intelligente et autres à gagner tout au long de la semaine. Kia Tunis Open, du 11 au 16 mai au Tennis Club de Tunis à Alain Savary. Avec la participation de Kia, Lloyd Assurance, UBCI, Hôtel Sheraton et Mosaïque FM. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعلن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنطلق بالدخول في إضرابات عامة جهوية تشمل محاكم الجمهورية في مواعيد مختلفة بداية من 19 من شهر مايو الجاري وإلى حدود 8 من جوان، مع تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية وتجمع عام بقصر العدالة بتونس، وذلك يوم الخميس الموافق 18 من جوان. ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد في بيان تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق بأغلبية الحاضرين على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية بعد أن صادق عليها مجلس نواب الشعب في وقت سابق. وتبلغ القدرة الجملية للمحطات الجديدة حوالي 598 ميجاوات بكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار. وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه المشاريع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح أسعار بيع الكهرباء المنتجة بين 98 و124 مليما للكيلوات ساعة، مقارنة بكلفة قارب 300 مليم للكهرباء المنتجة باعتماد الغاز الطبيعي المورد. ووفق المعطيات الرسمية، ستتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز شراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات، وهو ما من شأنه أن يخفف من واردات الغاز الطبيعي ويوفر جزءا من النفقات بالعملة الأجنبية. كما تؤكد السلطات أن هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي تهدف إلى بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030. وتنص الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين على منحهم حق استغلال المحطات لفترات تصل إلى 25 سنة مع إمكانية التمديد في بعض الحالات قبل أن تعود ملكية المنشآت إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما تتضمن هذه العقود امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين، من بينها إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من الاستغلال. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط قد عبر خلال الجلسة العامة عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاص التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة، كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. في الشأن الدولي، بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه زار دولة الإمارات خلال الحرب ضد إيران وأجرى لقاء سريا مع الرئيس الإماراتي، وزارة الخارجية الإماراتية تنفي ما صرح به مكتب نتنياهو وتقول إن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر في سبار إكسبريس.

0: Non-stop music. أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM. Non-stop music.
1: ما أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيو على جديد النجم ساحلي آخر التطورات كيف على الجولة الأخيرة من البطولة، لكن البداية بمنتخب أقل من 17 عاما. واللي كانت له اليوم المقابلة الافتتاحية في كان المغرب أقل من 17 عام ضد حامل اللقب المنتخب المغربي، خلينا نقول بداية جيدة ممتازة للمنتخب الوطني اللي كان ينجم يربح المقابلة نتاعه. كان متقدم في النتيجة بواسطة يحيى جليدي في الدقيقة 28، جاب بعض الفرص، عمل ماتش محترم الحقيقة. منتخب المغربي يخلط للتعديل في الدقيقة 76 بواسطة حديدي، 1-1 سكور فينال الماتش هذايا. المنتخب يلعب المقابلة الثانية نهار السبت 16 ماي ضد أثيوبيا، والثلاثة 19 ماي يلعب مقابلته الثالثة في الكان ضد المنتخب المصري. برافو لأولاد، إن شاء الله كان ممتازة. جيو توا للبطولة، واليوم الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة تلعبت ووفت بانتصار الملعب التونسي في جابس ضد المستقبل 1-1 بونتو يوسف السعفي في دقيقة 52 مع إذاعة حكيم تقال. ضربة جزاء في 82 من جانب مستقبل جابس، 1-1 الملعب التونسي، 2-1 كيف لترجي الجيس في 15 أكتوبر ضد سيابي، أهداف أبو بكر في 17 وخليل القصاب في 89 من ضربة جزاء. خذوا نكملوا الجولة هذه ونكملوا البطولة في البروغرام. النادي الإفريقي الأولمبي البيجي بإدارة حسام بولعراس وسيف الورتاني في الفار، اتحاد بن قردان ترجي هذه تونسي باسم بلعيد وليد المنصري في الفار، ساس نجم الساحلي بإدارة حمزة جعيد ومتصر العربي في الفار، نجم المتلوي شبيبة القيروان ماتشي زفر ونضال طيف ويكون حسني نايلي في الفار، والاتحاد المنسيري مستقبل سليمان بإدارة هيثم الطرابلسي ويكون محرز المالكي في الفار. أعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي، قررت الهيئة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تتولى مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون اللجنة ذي من الأستاذ حافظ البريقي رئيس، الأستاذ الهادي عبدالله عضو، والأستاذ محمد صالح تريتر عضو ثاني. نجيو للكرة في أوروبا وأهم النتائج الحاصلة اليوم في فرنسا. الأول الثاني بي جي لانس ماتشو فيه بتقدم البي جي 2-1 في نفس الجولة، ستراسبور ربح بريست 2-1. في البريمير ليج في الجولة 31 مانشستر سيتي ربح كريستال بالاس بنتيجة 3-0. في لا ليغا ولو انه كل شيء تحسم، دونك البارسا منهزم في 8 دقيقة لعب مع الافيش 1-1، ختافي متقدم على مايوركا 3-1 في 76 دقيقة لعب، اسبانيول برشلونة ربح اتلتيك بلباو 2-1 و3-2 للسيفي اون ديبلاسمون ضد فياريال. في إيطاليا فينال الكوب يمشي للإنتر بما أنه ربح لاتسيو 2-1. أكثر أخبار ديما موجودة تواصلنا على السيت موزايكا فام بونت.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك.

0: هادي دنيا. انا ريت الزين على موزايكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت فام على 10 متاع الليل. نونسوكم باحسن الموزيكا. طريقه سلام عليكم سيسروحكم واحده واحده في الكياس. خليوا علينا احنا الجو ولا بونيمور ولي فواياج ميزيكول اللي ديما نلقاهم في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

والله اليوم دليب بن أحمد اخترت لنا أيقونة في عالم الموسيقى. راو ما نش نحكيه على أي أرتيست موجود في العالم والانفلونس تجينا من إيطاليا, أي من روما بالضبط. أنا أرتيست اللي بدأ المسيرة الفنية متاعه سنوات وسنوات التالي, نحكيه على بالضبط عام 79 دخل أوفيسيلمون لعالم الموسيقى. أنا أرتيست اللي معناها أيتي ركونو على شيل انترناسيونال في موندو البوب, مش نحكيه على البوب إيطاليان, ولكن سنوات كبيرة بيع فيهم أكثر من 60 مليون ديسك في العالم كامل. نحكيه على ليكون دو لا شانسون إيطاليان, إيروس راماتزوتي.

مازوتي اللي الحقيقة اللي هو صغير موجود في عالم الموسيقى، ولكن تصور أنت معني أنا أرتيست بحجم إيروس مازوتي وقت اللي كان صغير حب يدخل يقرأ في الكونسيرفاتوار، ولكن تم رفضه في الكونسيرفاتوار. تصور أنت يرفضه في روما أرتيست كيما إيروس مازوتي، ولكن بعد داير مشى يقرأ إيكونومي كونتابيليتي، وبعدها لقى صرف لقى كيفاش يدخل لعالم الموسيقى، يكتب يغني لحن. الحقيقة أرتيست اللي بني روحه بروحه، وبدأ داير بالبيانو بالجيتار، وبعد ان فان كونت في الكوليج يلقى روحه حتى لو كان ما قبلوهوش في الكونسيرفاتوار، ولكن الموسيقى هي الدستيني متاعه. شستمو إيروس رامازوتي اللي هو من روما، ولكن أنيكدوت اللي راهو معناها تصور أنت من روما ولكن ولد اليوفي، حب ياسر اليوفي جستمو، وهذه ممكن حاجة كانت قبل تعمل له برشا مشاكل في روما، ولكن كان معروف جستمو عليه أنه يعتبروه داير خاين في روما، خاطر اسمعني ما كتعرف روما مقدس معناها، ولكن أنا كان ولد اليوفي، ولليوم داير يتفرج في الماتشوات الكل إيروس رامازوتي.

رامازوتي اللي الحقيقة خلينا نقول البداية جستمون ما كانوش من الأول سهل أنه يلقى روحه ديريكتومون في عالم الموسيقى، ولكن إيروس رامازوتي داير البداية ريالمون بتاعه عام 79 في روما كانت في الكاستيلي روماني وقت اللي

غنى غنية بيتسي دي فيترو متاع فرانشيسكو دي كريغوري داير عام بعد عام 81 الى بارتيسيبي او فيستيفال دو كاسترو كارو وقتها داير غنى والناس عرفوه وعرفوا القيمة متاع الصوت متاعو سورتو وقت اللي لانتربريتي واحدة من اكبر غنية الروك وقتها في الثمانينات تو سامبلومون ايروس رامازوتي يلقى روحه منساق في عالم الموسيقى بالموهبة متاعو ما كانتش حاجة غريبة عليه ولكن ايروس رامازوتي عنده تاريخ كبير في عالم الموسيقى في العالم.

إيروس رامازوتي داير في الموسيقى نتاعو كان يكتب على كل شيء يحبه، وداير بنته اللي تولدت نهار 5 ديسمبر عام 96 اسمها أورورا سوفي، وداير نعرفوا كل غنية لأورورا نتاعو اللي نوصل مغنيها وحده، ولكن عمل معاها برشة دي كولابوراسيون آخرهم داير اللي سمعناها في موزايك فام. لأورورا الحقيقة غنية جوستومون ياسر ياسر ياسر معروفة، ألي شاكيز جوستومون هي اللي شاركته غنيت بالإيطاليان. ألي شاكيز مش بسهل انك تقنع ألي شاكيز باش تغني بالإيطاليان، ولكن إيروس رامازوتي العظيم عملها الحاجة هذه. إيروس رامازوتي اللي كان موجود في تونس في مهرجان قرطاج الدولي عام 2010، الكونسير هذاك اللي تو الحقيقة الناس تحكي عليه على خاطر كونسير عالمي ما يتعودش مرتين، ونتمنيه وكان إيروس رامازوتي عاود يرجع مرة أخرى لكرطاج. علاش ليه؟ أو كاقتراح للبرمجة الصيفية بالنسبة للسنة. إيروس رامازوتي ما فهمش شكون الحقيقة ما يعرفش الموسيقى نتاعو، وما هني قلت لكم حتى لو كان ما نفهموش راو الايطاليان متمو، ولكن نحسوا الفيلينغ نتاع طلين على خاطر حاجه قريبه لنا برشا. اليوم دالي بن احمد ليليف مش فواياج ميوزيكال، متعه موسيقيه في هوت سيليكشن مع لا ليجوند لا شانسون ايطاليان إيروس رامازوتي. دو باش تبداو تخيلوا لي رواحكم في سان ريمو مع ان ارتست اللي عنده 15 البوم ستوديو ودي كولابوراسيون مع دي ارتست كبار كيما شير كيما تينا تيرنر اندريا بوتشيلي جو كوكر ريكي مارتن لي شاكارا فريدريك فرانسوا الين فيشر. ان ارتست اللي شارك الناس الكل بالموسيقى نتاعو، وصل الثقافه الايطاليه في العالم الكل. إيروس رامازوتي اللي الحقيقه حكيته مش بالسهل تنجم منها تلخص، ولكن منذ سان ريمو شيجيكم على موزايك فام. انا ارتست اللي الحقيقه خلينا نقول وين ما يغني وين ما معناها سي بون يشد الميكرو ولا يكتب حاجه ولا يعيشها مع جمهوره، الحقيقه ماهيش حاجه سهله وتتعدى مرور الكرام. دايرك حكينا على الكولابوراسيون، حكينا زيد على تينا تيرنر اللي هي الغنيه دي جوستمون باش نبداو بها مع داري بن احمد كوسا ديل فيلا ديلا فيتا جوستمون. Une collaboration avec Tina Turner et Eros Ramazzotti live.

0: لأورورا، أغنية أكتبها إيروس رامازوتي على بنته أورورا. جستمون إيروس رامازوتي une légende de la chanson italienne و متاع البوب في العالم الكل. هاني قلت لكم ونعود لكم، إيروس رامازوتي لو كان موجود في كارتاج عام 2010 إن شاء الله نعود الراه في الأيام الجاية وفي العوام الجايين. أو كفكرة من توا باش برمجونا السهرية ما تتنساش على مسرح كارتاج العالمي والأسطوري إيروس رامازوتي. كان لو شوا متاع دالي بن أحمد اليوم، ميرسي بوكو كالعادة دالي إنه تعيشنا لونيفيغ هذا. والحقيقة اليوم حسيته كادوليا زاد. إيروس رامازوتي من أحسن ليزارتيست اللي نحب نسمعهم الحقيقة، وهوكا عايشنيكم في الونيفير متاعو في Hot Selection.
1: Hot Selection by دالي بن أحمد. بنت الفم
0: في الجمعة من 9 لنص الليل، واليوم في بنت الفم عنا التحدي زوز مليل وميتين فيني مينينا. هل يا ترى يكونوا من نصيب محمد ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: عافيه
0: صفا، شي امور؟
2: الحمد لله.
0: في فورما محمد؟
2: في فورما ان شاء الله.
0: اي آه بيه يا آه بيه، ماك تعرف اليوم زوز ملايين وميتين يا محمد، لازمهم برشا تركيز.
2: كبيره ان شاء الله.
0: خليني يا محمد نفكرك بقواعد اللعبه. نيويني نو 60 ثانية دقيقة، لازمك تركز بالكدي بالكدي بالكدي يا محمد. رد بالك تقول لأي لالي نيويني نو يس نو ويواهم هأه بأي لغة من لغات العالم حتى راي تتحسب أي. وقتها يتم الإقصاء بصفة نهائية من غير ما حتى نقشوه الموضوع يا محمد. واضح؟
2: واضح.
0: ثم حاجة أخرى زيادة يا محمد، اسمها الإنذارات. تحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تضيع الوقت بأي طريقة كانتك تربح الثواني الثمينة جدا لصالحك يا محمد. ريت هذي الكل يخليك يا محمد تتحصل على انذار. بعد قداش من انذار نخسره يا محمد؟
2: بعد ثلاثة انذارات.
0: ثلاثة انذارات وسيد الحكم يخلي كان يوتا عنده. حاضر محمد.
2: حاضر.
0: زعمة يا محمد، زعمة زوز ملايين وميتين اللي كنت يا محمد
2: ان شاء الله ربي سهل فيه
0: تربحهم الليلة، تتحدى سيد الحكم
2: ان شاء الله ربي سهل فيه. ان شاء الله ربي سهل فيه.
0: هي ما انتي بس تتحديه سيد الحكم
2: نتحدوش قاعدين نعمل
0: صحيت والله قاعدين نعمل في الليلة نعمل. هاي سي محمد نبدأ
2: إن شاء الله.
0: هاي أخوي ملا ركز لنا، تركز برشا أما زيادة مش ترخ في روحك برشا.
2: ده روحك
0: فيها. هاي صحيت بين البينين كيف تبدأ أمورك مريكلة هكا ولا إيه؟
2: أي باهي باهي باهي.
0: هاي باهي. هاي يا محمد حاضر ملا
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يلا زعمة تربح محمد الليلة
2: ان شاء الله مربوحة.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اي يا محمد اي اسمعني ما تفجعش عاد
2: ليش مفجوع؟
0: صحيت
2: حسيتني مفجوع انت.
0: اي حسيت شوي. يلا محمد نلعب على زوز ملايين وميتين الليلة فيني ميني نو. 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو يا حما.
2: السلامة.
0: أهلا بيك. يتربجوا بيك يا أخي حما.
2: كيفاش؟
0: يتربجوا بيك حما.
2: محمد محمد.
0: أي محمد أي صحيح. تما ما التربيجة هكيكة ولا إيه؟
2: تربيجة متاع حموش.
0: يا بيه يا بيه محمد اسمعني خي حطوا برلور راك.
2: لا لا تري
0: لا لا اسم الله على ولد عمي اسم الله على ولد
2: عمي. اي اي اي
4: راح الغير.
0: يا محمد
2: وخير
0: شاه ربي شي سلتك ليش دواك تبع فينا كل ليلة بالليل وبرلور مش نسل عليه كل ليلة. كل ليلة نسل عليه لوبرلور كل ليلة مزلنا استفتحنا. قلت لك يا حما بدينا التربيجة جاو كبير يمرك واضح ما تسلتك على لوبرلور مزلنا استفتحنا مش نتعرف عليك.
2: رخ ياسر مشي بيه يا رخ ياسر
0: يا محمد يا محمد للاسف كاو اسمعني هي لعبه راي محليه ضحكتها كاو يا محمد يا بي علاش كنت حاب تسلم الليله
2: نسلم على القفاصه يقول له ان شاء الله الافريقي ديما في العليل ان شاء الله
0: اكيد اكيد مبروك للنادي الافريقي كهو هذاك هو اكيد البطوله السنه ونفرحوا اكيد والكوفرتور ديما تلقاها مزيكه فام ميرسي بوكو يا محمد اللي كلمتنا اليوم يعيشك نسلم عليك برشا برشا برشا كهو هذاك هو اللي لازم التركيز على خاطر زوز منين و200 راهم لازمهم غلطه ليه الحقيقه غلطه ليه زوز منين و200 ولكن محمد أعطاكم فرصة غدوة أعطاكم فرصة كبيرة ياسر محمد غدوة أعطاكم فرصة باش تربحوا برشا فلوس زوز ملين و 300 غدوة في نيمينينا التحدي الفلوس موجودة الكاش الربح برشا برشا برشا الحقيقة فلوس وفرصتكم انتوما باش كل ليلة تتحدوا سيد الحكم على 71113000 وتربحوا معانا الكاش الكنيوتا ليكم انتوما زوز ملين و 300 غدوة برشا ولا فلوس باش تحسبوا الحقيقة سيد الحكم خويا انت استحفظ عليها طبق القانون وانتوما خويا معليكم كان تكلمون على 71113000 باش تربحوا الكنيوتا الكبرى في بنت الفام لكن أبارتير من الغدوة كالعادة على 71113000 في بنت الفام
1: بنت الفام في الجرعة متسعة للنصف الليل
0: الموسيقى مازالت متواصلة على موزيكا فام بعد شوية باش نحكيو على ان كونسيبت الحقيقة نتصور الناس الكل نحسوه هو واحد من الناس ممكن نطلع نحسو طبعا بعد اكيد نفهموها الحكاية نحكيو على الارهاق النفسي الخفي خليكم مع Ed Sheeran Burna Boy For My Hand

0: العشر وثمانية واربعين دقيقة على موزيك فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نص الليل كالعادة. عنا مختلف المواعيد اللي تستنوا فيهم وسورتو تلقاونا توا لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزيك فام. فسر لي فسر لي في فسر لي كالعادة نحكيوا على مواضيع تهمكم انتم سورتو الموضوع ذي. الحقيقة نتصور باشا من ناس نحسوهم غير ما نشلقوا بيه. عرفتك تحس بالتعب من غير ما رينمون فما حاجة كبيرة عملتها اليوم، يعني نجم راك تحس روحك تعب وانت نهارك بار اكزامبل عديته في الدار، تحس روحك تتنرفز فيسا ما عادش توسع بالك، يعني الحكاية ذي تولي تتواتر لين الفي بارتي تولي من حياتنا. وحتى ساعات راو نرقدوا 8 9 سوايع باقي نقوموا تعبين، مازلنا نفس التعب هذاك يبدا موجود. نحكيه على الارهاق النفسي الخفي مع الاخصائيه النفسيه جيهان جلاصي. مرحبا جيهان.
1: عايشك يا سري.
0: الو جيهان، هل التعب ذا هل كيفاش نجموا ساعه نفرقوا بين تعب نورمال عادي، التعب نتاع اكتيفيتي فيزيك مونتال اي تعب نورمال، وبينات التعب هذا اللي نحكيه عليه الارهاق النفسي الخفي؟
1: أول حاجة اسمه ديجا واضح،
0: خفي،
1: إرهاق نفسي خفي.
0: أي.
1: وين ديجا ما يبينش على الشخص اللي عنده الإرهاق هذي، معناتها يواصل حياته نورمالمون.
0: أوكي. بي.
1: يمشي يخدم يقرأ يعمل مسؤوليات متاعه منعرفش في الدار حاجات الكل نورمال.
0: أوكي.
1: الفرق بيناتهم إنه يحس ديما روحه مرهق مستنزف. جينيرالمون يقول لك ما عادش عندي طاقه باش نعمل حتى شيء.
0: بالحق
1: الفرق بين التعب العادي والارهاق هذي انه التعب العادي جينيرالمون يجي سويت ا تعب جسدي. أوكي. والا حاجه عملناها طلبت منا ايفور كذي، كي ترتاح يتنحى.
0: اوكي
1: هي تعب عادي
0: نورمال، هذا نورمال
1: كيما الناس الكل اللي تويتي يتعب واحد اما من بعد يرتاح يرقد سوفيزامون يرتاح يقعد ياخذ كونجي اي حاجه.
0: اوكي
1: يرتاح. بار كونتر في الارهاق النفسي حتى وكان ياخذ الراحه باقي يحس روحه تعب.
0: اي ترقد ترتاح تبدل الجو تعملهم الكل، الحقيقة ما باقي تحس روحك تعب جستمون. وخلينا نفهموا علاش تصير الحاجة ذي، على خاطر ما نتصورش ثم أنيفين معين ولا لحظة معينة، ولكن نتصور ما نعرفش هكا نتصور أن كوميول متاع برشا حاجات نجم يكون هنا جيهان.
1: جستمون هي الأسباب متعد.
0: اي
1: دونك نجم يكونوا فما أسباب مختلفة، أهم حاجة إنه فما كوميول بيان سور. دونك فما برشا أسباب تكثر على العبد يبدأ يلم يخزن لين يكثر عليه، معناته يوصل يحس بالإحساس هذايا. أول حاجة عنا الضغوطات اليومية اللي نعيشوها، معناتها اللي هي كي تكثر بالحاجة بالحاجة تولي برشا ما بعضها،
0: خليوها فليس مع فليس يولي كدايس.
1: ثاني حاجة إن احنا ما نعطيوش أهمية، معناتها حتى وكاين نراو هكا ديسيني صغار اون اتوندونس ان نتلفوهم ونكملوا حياتنا عادي، معناتها هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه ان ديجا ما نعبروش. علاش؟ على خاطر مستنسين بانه فما ايماج نظهروا ديما قويين، نخافوا باش انه نعبروا على الضعف متاعنا والا نوريوا لي نحنا تعبين ولا مرهقين نفسانيا. دونك نحاولوا نخبيوا الحاجه ذيك باش ديما قدام الناس اهو كنظهروا قويين لا قويين ومكملين ثنيتنا.
0: دونك هنا بالحقيقه مشكله تظهر هنا هكا ولا جهين.
1: وي.
0: على خاطر هنا كيما قلت انت في النهار ريالمون تصير حكايه خفيفه حكايه صغيره، دونك نقولوا مش مشكل عادي نخبيوها نتعديوها، نقولوا ما هي برا مش مشكل. ولكن لو كوميول اللي يتعدى واللي يكبر واللي يكثر هو اللي ممكن يوصلنا لحاجه كيما انا كي نحكيوا على الارهاق النفسي الخفي. هنا كيفاش نجموا نعرفوا مثلا اذا كان نحن عندنا الحاجه هذيه والا شكون داير بينا قريب لنا اصحابنا عائلتنا انه عنده حاجه اسمها الارهاق النفسي الخفي جهن.
1: ايه فهو فما دي سيني مختلفين.
0: اوكي
1: اما فما ظاهرين هما معناتها شنية. أول حاجة دونك الإنسان يكون ديما تعب.
0: أوكي.
1: معناتها حاجة متواصلة في برشا وقت، مانيش نحكي على تعب متاع ساعة ولا ساعتين، نحكي على يدوم على أيامات وإلا أم بيريود اكثر حتى من الايامات فوغ اكثر معناتها حتى دي موا بيان سور انه زاد يكون العصبيه الزايده معناتها انسانك على نقولوا نحن
0: صحيت
1: على حكايه فارغه يتنرفز يتوتر يعمل دي رياكسيون يبانونا شويه اكزاجيري
0: تظهر في الكيس الحكايه هذه اللي ديروا بالكم نقص شويه من العصبيه في الكيس السوق ونحن رايح مرتاحين جونا به امورنا واضحه
1: تظهر في الكيس تظهر في الخدمه حتى واحد يطلب منك حاجه ساعات سي انت تبدا اللي فيك مكفيك
0: ديجا
1: معفي فوالا وفقدين الحماس زايده معناتها انه انسان ما عادش تكون عنده نفس الحماس نتاعك ديما ولا نفسك الرغبه على انه يقدم على حاجه اخرى باش يعملها تاثر بيان ايفيدامون هذا تعب دونك في الحاله الكل حتى وكان نفسي دونك بالطبيعه باش ياثر على التركيز باش يخلي زاده فما برشا تفكير الاوفر ثينكينغ اللي الناس الكل قاعده توا تعاني منه معناتها تقريبا ولا يحكيوا لك عليه ديما السيني هذا موجود ديما
0: جوستومون
1: دونك هذوما من اكثر الحاجات اللي نلقاهم شائعين
0: داكور
1: اما هيك الجمله نتاع ما عادش عندي طاقه نحس في روحي ايبويزي هذه تسمعها جينيرالمون ديما
0: جوستومون هذاك ممكن من الحاجات اللي تخلينا نبداو اون بو ايدنتيفي هالارهاق النفسي الخفي هذايا اللي هي كيما قلنا راهي انا نتصورها منتشره اكثر من اللي نتصوروا جوستومون على خاطرها خفيه دونك هذاك علاش ريالمون ما نحكيوش عليها ما نفيقوش بها بالسهل دونك هذاك علاش لازمنا نبداو اون ايدنتيفي الحاجه هذه بشويه بشويه ونحكيو عليها وداير في حاله انه مثلا ما منتريتيوهاش الفاز هذه نقعدوا باقي عايشين بها نحسوا روحنا تعبين وحتى لو كان فقنا اللي عندنا الارهاق النفسي الخفيه هذه اذا كان ما نتعاملوش معها شنو ما لي كونسيكونس نتاعو هذه الارهاق النفسي الخفيه على حياتنا نحن معناها على حياة الإنسان ومن بعد تو نزيد نحكيو كيفاش نجمو نلقفوها الحاجة ذي قبل ما تخرج على السيطرة
1: بي أول حاجة هو بيسكو هو إرهاق نفسي خفي معناتها هو تعب صامت وكي هو ما يظهرش دونك عنده تندنس أنه يقعد مدة طويلة
0: داكور.
1: وقت اللي يقعد المدة طويلة احنا باش نستنسو أكثر بيه
0: نوليو
1: نعيشو معاه نطبعوا عباره معاها كتعب هذيك صحيت يولي سافي بارتي من الكوتيديان نتاعنا دونك لهنا بيان سور باش تتطور الحاله كي ما يكونش تريتي هو ديجا كان لحق قريب للديبرسيون هكا ولا لا فما دي سيني قراب شويه دونك ديجا كي يطول وما يكونش تريتي ينجم يوصل بينا لمرحله اكتئاب
0: داكور
1: على ديبرسيون والا قلق شديد انكسيتي ونجم نوصلوا للبرن اوت
0: أوكي.
1: اللي هو الاحتراق معناتها الكامل معناتها الاحتراق نفسي الكامل واللي هو يصير جينيرالمون في الميليو دو ترافاي والا عند لي ستوديون والا عند غيره معناتها من الناس اللي ياسر محطوطه في ضغط معناتها
0: فوالا لو ستريس راهو برشا جوستمون راهو نجم يولد حاجه كيما نكيه سورتو انه يقول لك مش مشكل خليني منه الموضوع هذا توت خاطر لازمني نخدم لازمني نكون اكتيف عندي برشا مسؤوليات هنا كيفاش نلقفوا روحنا جيهان شنو هو الحاجه اللي هكا لازم نلقفوا بها روحنا
1: هو شوف اهم حاجه نبداو بها هي الاعتراف
0: فوالا
1: الوعي والاعتراف
0: يعني
1: ديجا انا نكون كونسيونت باللي عندي الحاجه هذيا بارتي بها نعترف بها ثاني حاجه نعبروا على لي زيموسيون تاعنا ثالث حاجه كي نبداو مستحقين بوز راحه نعطيو لروحنا فرصه ميسيلش ان نرتاحوا
0: فوالا
1: يلفو با باناليزي معناتها الاحساس هذي سورتو و بيان سور ما لازمناش زيد نخافوا من الجوجمون على خاطر لازم ديما نظهروا قويين ولا
0: لي
1: راهو ميسالش ماناش ديما ابطال معناتها عادره ولي مومون دو فراجيليتي يصيروا عند الناس الكل سي جما دونك لازمنا نحن نرحموا روحنا معناتها ساعات
0: حاجه عاديه اكيد سورتو هنا نتصور حتى ان نقعدوا نحكيوا مع روحنا نشوفوا تبديل النمط الحياه معناها على خاطر مادام وصلنا للمرحله هذيك سكو ثم حاجه وصلتنا واللي هو الكوميول اللي هو نمط الحياه اون جينيرال اللي خلينا نوصلوا للحاجه هذه اللي نحكيوا اليوم على موضوع الارهاق النفسي الخفي موضوع مهم برشا داير تلقاو له فيديو كامل على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكه فام ميرسي بوكو لخصائيه نفسيه جيهان جلاص اللي كنت بحضنا اليوم
1: يعيشك يسرين يسرين.
0: ولا موضوع أكيد مهم برشا كيما مختلف المواضيع اللي نحكيو عليهم ديما في موعد الصحة النفسية فسر لي على موزايكا فام. ديما أنتم تنجموا تشاركوا معنا, تبعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج فيسبوك متاعنا ولا انستغرام موزايكا فام, كيما زيدا تخليونا دي كومنتير تعطيونا رأيكم في المواضيع أو كان نجموا نقراو أكيد, وكان عندكم مثلا نجموا نسألهم ونجاوب عليهم وفغية مزور. شكرا لكم كالعادة ديما مستمعينا اللي تبعونا في بنة الفام من الاثنين للخميس موعد الصحة النفسية فسر لي. بعد شوية مازلنا مواصلين معاكم في الساعة الأخرانية من بنة الفام وين فيها الجولد ميوزيك الطربيات. أما زادة تلقاو توت سويت خول الكعبي في الأخبار.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير السياحة سفيان الدقية يقول اليوم أن تونس تضم عددا هاما من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن امتلاكها 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. ودقية يشدد على أن سواحل التونسية الممتدة تمثل رصيدا وطنيا استراتيجيا، كما أن الجزر التونسية تمثل رافعة استراتيجية لترسيخ سياحة ذات قيمة مضافة عالية لما تسخر به من تراث وتنوع بيولوجي وخصوصية ثقافية. والوزير يلفت إلى أن جزيرة جربة تمثل أنموذجا للجمع بين السياحة والثقافة والاستدامة، إلى جانب ما توفره جزر قرقنة والكنيس وزمبرة من إمكانيات كبيرة لتطوير السياحة البيئية والعلمية والاقتصاد المحلي المرتبط بالبحر. في الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 10 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. الهجمات على مصافي التكرير المرتبطة بالحربين في إيران وأوكرانيا تؤدي إلى تعطل ما يقارب من 9% من طاقة تكرير النفط العالمية خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الوقود. رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان يقول إن ليبيا تستهدف استئناف تشغيل مصفات راس لانوفا النفطية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا في غضون فترة متراوحة من 6 أشهر إلى سنة لتلبية احتياجات السوق المحلية. ومصفات راس لانوفا التي تعد الأكبر في ليبيا متوقفة عن العمل منذ العام 2013 بسبب نزاع تحكيمي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتها الإماراتية في شركة تراستا. القاهرة توقع مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم أمن الغذاء والطاقة في مصر. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في بنت لفم.
0: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: ياسر كاظم الساهر زيديني عشقا على موزيكا فام الطربيات، الموزيكا اللي ديما تلقاها على موزيكا فام بجميع انماطها، موزيكا اللي تخليكم تسرحوا تركزوا تخموا وسورتو ديتونديفو ريلاكس ريلاكس سيبو اموركم واضحه. احسن موزيكا ديما تلقاوها على موزيكا فام.
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك All the best music.
0: الموسيقى اللايف الجود ديما موجودة معانا في بنت لفام. بعد شوية Ray Charles I believe to my soul, Florent Pagny ma liberté de penser, لكن نبدأ بالجروب ليجندير توتو

Maroon 5, She Will Be Loved, live à la Mosaïque FM. Ah, c'est le musique, mais c'est le متواصلة. بنت FM. مكملين معاكم باش نسمعوا بيك سام اللي كان موجود معنا في تونس. تلقاو الحوار كامل على يوتيوب مزيكا فام. هذه من احسن واجدد اغنياته واسي.

إليسا حلوة يا بلدي، تخلطنا الآخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الإخراج وإل في ستوندار وطارق في الديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت، 3 سوايع من بنتلفين فيهم كان الربح والكاش لا بونيمور وأحسن الموسيقى. بعد شوية تلقوا خولة الكعبي في الأخبار، لكن قبلها كالعادة نختموا بالموسيقى غنية ترجع بينا 20 سنة التالي. الأختي استراحلة خليت البصمة متاعها في موندو البوب في العالم. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع إيمي واينهاوس. You know I'm no good. تصبحوا على خير.

0: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى، خصص للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. والوزير يقول إن التغيرات الجيوسياسية كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. والاتفاق خلال هذه الجلسة على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه. دولياً، القوات المسلحة الملكية المغربية تقول إن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ الثاني من شهر ماي الجاري في منطقة كاب درعا، وتم انتشالها من منحدر صخري. وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقدان جنديين أمريكيين أثناء المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية المشتركة بالقرب من طنطان جنوب المغرب، وتم العثور يوم الأحد الماضي على جثة جندي بالقرب من المنحدر الصخري، ووقع الحادث نتيجة تعرض دورية بحرية لحادث مفاجئ خلال مهمة ميدانية مرتبطة بالمناورات العسكرية الجارية جنوب المملكة المغربية. قاض اتحادي يعلق مؤقتا العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة. وزارة الخارجية في الإمارات تؤكد أن ما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه زار الدولة الخليجية وعقد اجتماعا سريا مع رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والإمارات تضيف أن أي دعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.